0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة رابعة.
2: الصحب والصاحب. الصاحب من الجذر أصله من صحب الدال على المقاربة، وجمعه الصحب مثل راكب وركب. وأصحب فلان لفلان إذا انقاد له، ومؤنث الصاحب الصاحبة، كما في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وذكرت المعجمات أن له عدة جموع منها صحب وأصحاب، وجعلوا الأصحاب والصحبة جماعة الصحب، ولا نراه دقيقا. فالصحب لا يمثل كل الأصحاب، لأنك قد تسافر مثلا مع بعضهم، فهؤلاء الذين سافروا معك صحب، وهم وغيرهم ممن لم يسافر معك أصحابه. فالصحبة جزء من كل. ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. فهو لا يعني كل أصحابه، بل من كان معه في هذه الحالة التي دفعته لقول هذا البيت. ومثله قوله في المعلقة وقول طرفة: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وأما الصحابة فهو جمع متفرد في اللغة العربية حسب قوانين الاشتقاق، إذ لم يجمع فاعل على فعالة غير هذا. وفي النحو العربي واو قيل عنها إنها واو المصاحبة أو واو المعية، كما في قولك: سرت وشاطئ النهر، فكأنك تصاحبه وهو يصاحبه، وينتقل إلى المعنويات، فلك أن تقول: سرت وشدة الألم، فكأنه يصاحبك في حلك وترحالك، وقاك الله شرك. ولا يشترط بالصاحب أن يكون صديقا ولا أن يكون خليلا، بل يكفي أن يعايشك وتعايشه وتساكنه في حي أو مدينة، حتى لو كان شديد البغضاء لك أو كنت شديد البغضاء له. وهذا ما نراه فيه: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. يخاطب الذين كذبوا بآيات الله، ويقصد بصاحبهم النبي الكريم. ومثلها: ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ولم يكن صاحبا يوسف في السجن صديقي ولا من خلانه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ذلك أن الاستصحاب لا يلزم أن يكون بين متناظرين، بل يستعمل مجازا بين غير متناظرين، كاستصحاب الزمان بما فيه من شدة وعناء، كما في قول المتنبي: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغضه كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم نرض فيه بريب الدهر، حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. ومراد الناس أضأل من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. وأولئك الذين سيكون مصيرهم النار هم أصحاب النار. في: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي مقابلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبناء على ما مر بشأن الخليل والصديق والصاحب، فإن الخليل هو الأكثر نزاهة وثقة وأمانة، والصديق من يكون صادق مشاعر المودة لصديقه. فإن فقدت الصداقة صدق المشاعر لم تعد صداقة، وصاحبك من صاحبك بغض النظر عن صدقه والثقة به. فما كل من تصاحبه يصلح أن يكون لك صديقا، وما كل من تصادقه يصلح أن يكون خليلا لك. وقد ذكر القرآن ذلك كما في يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وكذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فحتى الأخلاء سيتبرأ بعضهم من بعض، ولم يقل الأصدقاء، إذ قد يغدر الصديق بصديقه في الحياة الدنيا فيبتعد أحدهما عن الآخر، فليس من المستغرب ابتعاد أحدهما عن الآخر يوم القيامة. وما هذا هو شأن الأخلاء، فهم على عمق علاقاتهم الودية في الحياة الدنيا، فإنهم سيتحولون إلى أعداء. إلا المتقين الذين كانت علاقتهم بأخلائهم قائمة على الإيمان والتقوى. وبناء على ما مر بشأن الخليل والصديق والصاحب، فإن الخليل هو الأكثر نزاهة وثقة وأمانة، والصديق من يكون صادق مشاعر المودة لصديقه. فإن فقدت الصداقة صدق المشاعر لم تعد صداقة، وصاحبك من صاحبك بغض النظر عن صدقه والثقة به.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. والصبر أيها المستمع الكريم هو حبس النفس عما حرم الله وأداء ما أوجب الله عليك من الفرائض وعدم التسخط والجزع مما قدره الله عليك. والصبر أيها المستمع الكريم له أنواع، أولها الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله، قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله عز وجل يأمر عبده ونبيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يصطبر وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. فالصلوات الخمس تحتاج إلى صبر، ولهذا نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه جعل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ولماذا؟ ليش البردان بالذات؟ لأن الفجر قبلها الناس نيام، فترك النوم وترك لذة النوم والفراش تحتاج إلى صبر. ولهذا نجد أن يعني أقل المصلين، نسأل الله السلامة والعافية، تجدهم في صلاتي الفجر والعصر. كذلك العصر الناس بعد الدوام وينامون، فترك لذة النوم والفراش هذه لا يستطيع فعلها إلا من وفقه الله، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث الصبر على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصبر على الوضوء في البرد وفي الحر، القيام من النوم والمؤذن ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولماذا نحن عندما نسمع كلام المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أي يا رب ليس لي حول وليس لي قوة أن أجيب الداعي فأصلي مع الجماعة إلا بك يا الله، فإن لم يعنك سبحانه وتعالى فلا معين لك، فلا معين لك. سبحان الله، عجب من بعض الشباب ومن بعض الناس إذا أذن المؤذن لا يقوم، ولكن قبل الدوام بنص ساعة ما شاء الله هو مثله مثل الحصان. سبحان الله، هؤلاء الذين يفضلون النوم على الصلاة مشكلتهم في عدم الصبر على طاعة الله، ما عندهم صبر على طاعة الله. الصبر على الصيام، الصيام يحتاج إلى صبر، فباب من أبواب الجنة باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. احرص يا عبد الله أن تصوم 3 أيام في الشهر، يعني عندك 10 أيام الأولى من الشهر تأكل في 9 أيام وصم يوما، والعشر الوسطى كذلك والأخيرة كذلك، في الشهر كله تصوم 3 أيام يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر وكأنك صمت الدهر كله، سنة بأكملها. الله أكبر، الحسنة بعشر أمثالها. الصبر على الصدقة، بعض الناس عندهم طمع وجشع، ما يمكن يعني الدخول يدخل في جيبه في حسابه نعم مفتوح لكن يخرج لا. سبحان الله، وتجمع لمن يا عبد الله؟ لمن تجمع؟ ستذهب وتترك هذه الأموال، والله ستتركها وتحاسب عليها، وغيرك يتمتع بها، وغيرك يتمتع بها. وقد سمعت من قال هذا الكلام، قال: عندي مال. قلت له: أنفقه في وجوه البر. قال: لو أكلت منه حتى توفاني الله ما خلصت هذا المال، ما شاء الله، وسأموت غدا وسيحاسبني الله عز وجل على هذه الأموال، وسيتمتع بهذا المال الزوجة وعيالها. فقلت لو بادر على نفسك، أنت كفيت نفسك بالنصيحة. الصبر عن معاصي الله، الصبر عن ما حرم الله، عن المال الحرام،
يا أخي هذا المال فيه رشوة. قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله، أي ملعون، أي بركة تريد من هذه الرشوة والعياذ بالله. هذا مال خبيث محرم ربوي، لعن الله أكل الربا ومكله، أقل إثم الربا كالرجل يزني بأمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي هذا مال فيه شبهة، ابتعد عنه. المال الحلال الأكل الحلال من مظنة إجابة الدعوة، والمال الحرام من مظنة عدم استجابة الدعوة. كذلك أيها المستمع الكريم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الحياة معرض للمسلم فيها في أي لحظة لمصايب، إما بفقد قريب لك، وإما بفقد مال، وإما بفقد شيء من الصحة، وإما بحصول يعني حوادث ومصايب ومشاكل. إذن أنت ما دمت في هذه الدنيا وفي هذه الحياة معرض في أي لحظة لهذه المصايب. فماذا هو حال المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر، إذا جاتك نعمة الحمد يشكر الله، وإن أصابته ضراء ماذا؟ صبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ قالوا: إنا لله، أنا مملوك لله، وإنا إليه راجعون، أنا سأرجع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله المصير، أنا راجع لله. فما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. انظر هذه فوائد الذي يصبر على ما قدر الله عز وجل عليه من المصائب. فاحرص أيها المسلم أن تكون من الصابرين. فمن فوائد الصبر محبة الله، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، يورثك ماذا؟ محبة عند الله عز وجل، يحبك الله. وكذلك الصبر سبب في دخولك الجنة، كذلك الصبر سلامة لك، سلامة لك من المحرمات ومن العقوبات في الدنيا، وكذلك سلامة لك من العذاب في الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، ومن عبادك الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقض والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام.
اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع،
8: عزيزتي المستمعة،
7: لازلنا معكم ومع الحديث عن المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي.
8: ومن تلك المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي التشويق.
7: يعد التشويق أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها البناء الدرامي للاستحواذ على انتباه المتفرج واندماجه مع الأحداث والشخصيات ثم تأثره بها.
8: هناك فارق كبير بين وضع المشاهد وهو يعلم ويتوقع مقدماً تطورات الأحداث وتصرفات الشخصيات، وبين أن يكون في وضع المتشوق للمعرفة.
7: إذن فالسؤال التالي يطرح نفسه بقوة: ما المقصود بالتشويق؟
8: التشويق هو فن إيجاد الرغبة المستمرة لدى المشاهد لمعرفة ما سوف يحدث.
7: ولكي يستمر عنصر التشويق فعالاً، فإنه يرتبط بفكرة المفاجأة أو الصدمة.
8: جزيئات الخط الروائي يجب أن تنقل المشاهد من مفاجأة إلى أخرى عند نقاط معقولة من السياق.
7: كيف؟
8: عن طريق الإيحاء للمتفرج بحدوث شيء ما ثم عدم وقوعه، أو أن هذا الشيء سيحدث بطريقة معينة ثم يقع بشكل آخر،
7: أو أن يتوقع المشاهد أن نتيجة معينة سوف تترتب على وقوع الحدث ولكن النتيجة تأتي بشكل مغاير،
8: أو أن يصبح المشاهد أمام أكثر من احتمال لما سينتهي إليه موقف ما دون القدرة على القطع بواحد منها.
7: كل تلك الاستخدامات تزيد من شوق المتفرج للمتابعة،
8: بل وترفع درجة الترقب والانتظار والقلق لديه، بحيث يظل مشدوداً لمتابعة تطور البناء الدرامي حتى نهايته.
7: إنه التشويق، وما أدراك ما التشويق؟ هو لعبة السيناريست المتمكن من أدواته.
3: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست دكتور وليد سيف، الجزء الأول.
8: عزيزي المستمع، هل ما تزال تتذكر مسلسل الفاروق عمر؟
7: أم أنك تتذكر أكثر مسلسل التغريبة الفلسطينية؟
8: بل ربما ما تزال تمر ببالك بعض مشاهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي.
7: من تابع هذه الأعمال الدرامية وغيرها فسيعرف أن من كتب صورها الدرامية هو كاتب واحد، السيناريست العربي دكتور وليد سيف.
8: هذا الكاتب مادة غزيرة، سنحاول اختزال حياته وأعماله ذات الصور المكتوبة في حلقتين، فهو يستحق أكثر من ذلك.
7: أعزائنا، كثير من أعمال الدكتور وليد سيف لامست شيئاً من حياته، سواء من خلال المشاهد الدرامية أو من خلال بعض الشخصيات التي يكتبها للصورة.
8: كيف لا يكون ذلك وهذا الكاتب من الذين عاشوا المآسي في الحياة؟ فهو أولا فلسطيني مولود في طول كرم عام 1948.
7: هل تريد القول أن السيناريست دكتور وليد سيف جسد شيئا من ذكريات حياته في أعماله الدرامية؟
8: أجل، حياته وحياة أهله ووطنه، ومن ذلك مسلسل التغريبة الفلسطينية.
7: أعتقد أن من شاهد هذا المسلسل يتذكر قصته، فهل لا ذكرنا قصته لمن لم يتابعه من المستمعين؟
8: ولما لا؟ فالصورة المكتوبة هدفها تقديم تلك المشاهد التي أبدعها السيناريست بقلمه وإحساسه.
7: إذن لنبدأ بتقديم أولى المعلومات عن مسلسل التغريبة الفلسطينية لمبدعها السيناريست دكتور وليد سيف.
8: ليكن ذلك بعد هذا الفاصل القصير.

0: أيها الأصدقاء، يتناول مسلسل التغريبة الفلسطينية قصة عائلة فلسطينية فقيرة تكافح من أجل البقاء في ظل الاحتلال البريطاني ثم الثورة الفلسطينية.
1: وفي خيم اللجوء بعد النكبة، إذ تلخص الأحداث التي مرت بها هذه الأسرة حقبة تاريخية مهمة في المأساة الإنسانية للفلسطينيين امتدت ما بين ثلاثينيات وستينيات القرن الماضي.
0: يقول الكاتب صالح الشحري الصحفي في مجلة عربي بوست على شبكة الإنترنت:
1: أجزم بأنه لا يمكن لأي ممن حضر مسلسل التغريبة الفلسطينية ألا يكون مهتماً بالتعرف على كاتبها وحياته والمؤثرات التي اكتنفت مسيرته وأعملت عملها في إبداعه الذي أتاح له أن يكتب هذه الدرة الفريدة عن فلسطين.
0: معنى هذا وبكل اختصار أن السيناريست دكتور وليد سيف قد أبدع أيما إبداع في كتابة الصورة التلفزيونية في هذا المسلسل.
1: الذين شاهدوا التغريبة الفلسطينية لن يفوتهم التشابه بين شخصياتها وعائلة المؤلف،
0: ولأن الكثير من أبناء المخيم قد أصبحت قصصهم جزءاً من التغريبة فهم في دائرة الحدث الدرامي.
1: الكثير من المشاهد استقاها الكاتب عن ذكريات حقيقية وأناس معروفين وربما كانوا قريبين منه.
0: أصدقائنا، أبطال مسلسل التغريبة الفلسطينية الحقيقيون هم أهل الأرض،
1: وتلك القصة كانت تصور شخصياتهم وأمالهم وأسئلتهم الشخصية وتفاعلهم مع تطور الأحداث السياسية التي ترسم مستقبلهم وتأثيرها عليهم.
0: ولذلك تكرر كجزء من ردود الفعل عند الناس الذين شاهدوا العمل القول: إن هذه الشخصية عمي، وهذه الشخصية خالي، وتلك الشخصية جدتي، وهذا جدي.
1: هذا بحسب ما قاله وليد سيف وهو يسرد في لقاء تلفزيوني له كيفية شروعه في كتابة المسلسل الذي يعتبر أشهر ما أنتجته الدراما العربية في معالجتها للقضية الفلسطينية.
0: بلا شك أن المشاهد الفلسطيني رأى نفسه وأهله وأمته في ذلك المسلسل التغريبة الفلسطينية.
2: عاد يا أبو أحمد، شفتكم تعبانين الأرض من وقت وأنتم بتكلعوا الصخر والبلاط من الكتف، وآخرتها ما بتطلع كلها مع الزيتون ربع الضرائب اللي بتندفع عنها لأولاد الحرام الإنجليز، وأنتم يعني لا تأخذني ناس مستورين وعقدت حالكم.
3: الستر من الله
2: والنعم بالله، والله يسر الناس لبعضها يا أبو أحمد. أنت عارف الكرش صعب هالأيام، هات كلهم، أنا أحمل منها ناس الطيبين بشتري منهم هالأرض كديش بتجيب وفوقها حبة، وهيك بتفكوا دكتكم بتتبحبحوا لكم شوي. ها شو قلت يا أبو أحمد؟
3: إحنا مشاكلنا ضيقتنا الحد يا أبو عايد،
2: وإحنا ما قصدنا شي لا سمح الله.
3: القصد المصاري بتيجي وبتروح، بس الأرض ذخر يا أبو عايد، والإنجليز اليوم موجودين ببلادنا وبكره بيرحلوا ببلادهم
2: ان شاء الله يا ابو احمد. بس عاد حساب الكرايا مش زي حساب السرايا، الشغله كبيره وطويله يا ابو احمد. اسالني انا، زي ما انت عارف انا الي اصحاب كثير من اللي لهم ضلع في السياسه في القدس وغيرها. الانجليز موجهين على مشاكل في بلاد اوروبا، وهذا معناه إنهم ما بيدشوا مستعمراتهم لا اليوم ولا بكرة. بعدين أنت عارف شو قصد الإنجليز، بدهم يقعدوا اليهود ببلادنا زي ما وعدهم بالفور من زمان، وهياهم فاتحينهم البلاد وبيملكوهم الأراضي. ولا ليش أبالك كل هالضرائب المفروضة على الفلاحين منشان يبيعوا أراضيهم وأخرتها تروح لليهود؟
3: هم مربط الفرس يا أبو عايد، هياك قلتها، ما بيبيع أرضه إلا عديم الأصل والدين.
4: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست دكتور وليد سيف.
1: أصدقائنا، الدكتور وليد سيف هو من أشهر مؤلفي الدراما التاريخية، فله الكثير من الأعمال في هذا المجال.
0: لم نتحدث عن أعماله إلا عن التغريبة الفلسطينية، فهذا المسلسل يمتلك الحق في أن يطول الحديث عنه بسبب الإبداع في كتابة الصورة.
1: إن المتابع للأعمال الدرامية لوليد سيف يلاحظ الرابط المشترك بينها، فهو لا يهتم برسم الأحداث التي تمر بها الشخصية المركزية بقدر اهتمامه برسم صراعاتها النفسية وحوارها مع ذاتها وتحولاتها الفكرية.
0: من هنا يمكننا فهم أهمية المراجعات الفكرية التي أوردها وليد سيف مناصفة ربما مع سيرة حياته في كتابه الشاهد المشهود، حيث كانت له رؤيته الخاصة حول كتابة السيرة، انطلاقاً من أن لكل شخصية فلسفتها التي تستحق أن تروى،
1: وأن لكل معركته وأحلامه وهواجسه ومواقفه التي شكلت شخصيته وأفكاره.
0: لذا فإنه يرى أن صنعة الكتابة وجعل المألوف استثنائياً واستنطاق المعاني هو ما يعول على نجاح السيرة من عدمه.
1: أصدقائنا، يقول أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة حسين حمودة إن كتابة السيرة الذاتية تكون بانتقاء أجزاء مهمة في حياة كاتب السيرة.
0: هذا على عكس ما ألمح إليه وليد سيف، فهو يعتقد أنه يمكن لأي حدث أن يكون مهماً إذا أسقطنا عليه رؤيتنا الخاصة والمعاني التي تشكلت في حاضرنا، فنرى أنه لم يترك كثيراً من أحداث حياته تمر سرداً قصصياً عادياً يخلو من التصوير والحركة، بل أسقط عليها فلسفة تجعل منها تجربة غنية من الذكاء والتميز وحتى الحب.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
1: عن الذين لا يسافرون، وعن العاليات المقام، وعن الخزي والجرح، الذين لا يسافرون، الذين لا يسافرون تعوزهم بنادق قنص البلادات، الذين لا يسافرون يطلون على الحياة من نافذة حبسهم الخانق دون أن يحركوا ساكنا سوى طأطأة رؤوسهم على الطاولة، الذين لا يسافرون يموتون من الغصة والحزن، يرحلون باكرا عن ذواتهم، تنطفئ شموع لياليهم بسرعة البرق، الذين لا يسافرون حتى وإن كانت أشكالهم ومظاهرهم كالزهور الملونة والعصافير الطنانة، إلا أن أجوافهم بلا رحيق، بلا رواء، بلا يفاعة، بلا طيش، بلا حنان، بلا سرعة بديهة، بلا شوق مضاعف، بلا كأس فوار. الذين لا يسافرون لا أمل في الحوار معهم، لأنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون، لا أمل في معانقة أزمانهم، لأن أزمنتهم مغبرة وجوفاء ومغمسة في التكرار ومدلات في قليب السأم. الذين لا يسافرون ينتكسون كل لحظة ويترملون كل فجر بلا نار ولا حطب ولا موقد ولا مدفأ ولا أثاف ولا ليل ولا حكايات جديدة. احتضان اللاوعي. من يستطيع غير الحبيبات العاليات المقام أن يتحمل الهاذين وسدنة خرائب الأعماق؟ من يستطيع غيرهن أن يمنح الحنو والصبر والابتسام الخافتة وأن يحدبن على عشاقهن كما يفعلن مع أطفالهن وفلذات أكبادهن؟ من يستطيع أن يتحمل وقر يتام الألم غير أرواحهن التي فطرت من حشاشة الرقة والتسامي والكينونة الصافية؟ من غيرهن يهفهفن بمراوحهن في صمت على الجمرات المهلكات الطالعات من أبدان رفقائهن؟ بصلواتهن وسهرهن يرتقن المسافة بين الوعي واللاوعي، ويجمعن أشلاء الجسد والروح، ويلملمن أسمال المعنى واللامعنى، ويحصدن في الصباح التالي رضاء دواخلهن وبهجة شموسهن الساطعة. براعة الخيبة. الخيبة ذات المنطق المغيظ والمدمر هي المنحنى الأساس الذي يصلح لقياس وجود الإنسان، زمنه، مراحل حياته، حضوره الأرضي. لا يوجد أفضل من الخيبة والفشل كعداد يقيم في بيت أصفاره وينام شاردا عن رضوضنا وجراحنا، إنهما مقياس يفتح عينا واحدة ويغلق أخرى في خبث، مفصدا بحس ميت وبليد رباء الكائن وغطرسته وخواره وعبوره الهش وصلفه وجبروته ومزاعمه الكبرى في التناسل والاستمرار والبدء. إنها الخيبة باعتبارها آخر هدايا الحياة لأبنائها والفاكهة الممتعة والضحكة والمسمومة التي تغرس في أفواههم ومناخرهم وثقوبهم الحزينة. هو ذا الخزي يلسعنا بعقاربه، لكن كما يبدو لا نريد الاعتراف بضعفنا وهشاشتنا، ذلك أن الحياة تمضغنا وتلوكنا بدم بارد ونحن نزعم العكس تماما، تقذف بنا في المجرى الملتاث ونحن نقاوم مثل أطفال مغرورين. تشوينا الحياة في فرنها الناقم، في أتونها اللامكترث واللامبالي بصرخة أو ألم أو جنون، بينما نحن نستند إلى الكلمات والذكريات والنبوءات، مؤكدين حقنا في شرف أن نحيا وأن نكون فارغين في ذواتنا وأن نكون أكبر من العطب والنسيان والتلاشي، وأن نمضي في الدروب المجحفة التي خبرناها وجربناها سلالة إثر سلالة، بجباه تسخر من النهاية وترفض الانحناء لهذه التراجيديا، لهذه السادية العنوانية التي يجف عندها كل أمل وكل حقيقة وكل مجد أرضي مصطنع. الفنان والأم. عند أيسوب تبرد الرائحة، فبمرور الزمن اعتاد الغني الضجر من روائح الدباغة لدى جاره، اعتاد على تلك الروائح ولم يعد يسمع له شكوى من انبعاثها أو المطالبة برحيل الدباغ. هكذا هي الجراح الثخينة أيضا تتموضع بعد فترة من الزمن في ركن ما، في زاوية ما من القلب، إنها لا تنمحي لكنها تخفت وتسكن على نار هادئة، ربما كي لا تحترق كثيرا تلك الكائنات التي تحطمت أو انهارت أو غابت ذات لحظة من لحظات الزمان بنيراننا الضروس. الجراح نبية، نرفض رسالتها لأنها تحطم أوثاننا ومنحوتاتنا النفيسة، ولأنها تقلب عزيزنا إلى ذليل وسيدنا إلى عبد وحينا إلى ميت. لهذا كان يمكن لو لم تندمل جراحنا أو يخفت وارها أن تشتعل الحروب كل مرة وأن يذهب الثأر إلى أقصى مداه دون اعتراف حتى بتشريعات أو قوانين. في البدء عندما يتضرج الجرح وينفتح نتساوى وإياه ونهيل التراب على أرواحنا ونذهب إلى الطريقة التي يذهب بها، ونسقط كما يسقط، ونتأوه وننشرخ ونصطلي بالنار التي اكتوى بها جرحنا البليغ. تخفت الجراح وتلتئم رويدا رويدا إلا مع الفنان والأم، لأنهما يخترقان الزمن وتنضج الجراح لديهما أكثر، ولا يغادران رائحة تلك الجراح ودمويتها وعذابها وفداحتها. يرهف الفنان السمع إلى الجرح القديم، لأن نسغه وطراوته ما يزال يتقدم إلى دواخله متدحرجا كحد الموسى إلى مكمن إبداع الفنان ويقظته وإلهامه وفزعه ورهافته. هكذا من ركام كتاب مصور وقف من سطر أو سطرين فحسب قيصرون الوسيم ذو الحزن المتفرد في غرفة الشاعر اليوناني كافافيس. أما الأمهات الثكالى فينظرن بتحد وعناد لوجوه البشر والأشياء، إلى الحاضر والماضي والمستقبل ككتلة واحدة لا تتجزأ من خلال النار العظيمة، تلك التي تبرق فيها الجراح فتعزف طبولها وتحتدم موسيقاها التي تنهب أحشاءهن بضراوة. عن السفر والجرح ورتق المسافات.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعاً
3: في رحلة المثابرة والإبداع.
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت طب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيها صعوب وفيها تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في معبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميت الفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: نستطيع.
5: خبرتكم أول تحدي أنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول أني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو ما بيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين لذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتال بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا إنه يعني يكون الشباب العماني يعني معي في هذه المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات الترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية عشان أفهم في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين يعني حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو 60-70 الإنسان يفقه في مجال يقدر يعني يقدر يعطي فيه.
4: نستطيع.
6: نستطيع.
4: التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
5: طموحي والله في المستقبل إني يكون عندي عيادات ثانية في فروع ثاني، لأنها ناس كثيرة من المناطق، يعني مناطق متعددة طالبني إني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر. نصيحتي للشباب إني يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطة معينة. الحمد لله رب العالمين، وسائل متوفرة، واللي يريد حاجة يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبدا ما بيتخطى مكان. يستعين بالله سبحانه وتعالى ويثقف المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخلي سنتين ثلاث سنوات أربع خمس وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك أن الشاب ما يأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودتا، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن سنة سنتين. فاصمد سنة سنتين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه

0: من العلم اللي معه. أشكر ذاع سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يعزي ملك مملكة النرويج في وفاة والده الملك هارالد الخامس. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. القوات الإسرائيلية تجدد توغلها في عدد من القرى بجنوب سوريا. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. نتائج نوعية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي.
12: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي.
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
11: راسم بدران.
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي.
15: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
16: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
15: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان
17: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
11: حديث البيئة.
17: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
18: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المواشي المدرة للحليب، أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضا هذا مؤشر بيئي جميل جدا، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب، عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي. يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. السلسلة الغذائية تبدأ بالنبات، ثم يتغذى على النبات حيوانات أصغر، هذا الحيوانات تتغذى عليه حيوانات أخرى، الحيوانات قد تكون حشرات، قد تكون ثدييات، قد تكون قوارض، قد تكون إيش ما كانت، وفي النهاية على قمة الشبكة الغذائية أكلات اللحوم التي تتغذى على هذه الكائنات الحية الأخرى أو القوارث التي تتغذى على كل شيء مثل الإنسان اللي يتغذى على اللحوم وعلى النباتات أيضا. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ في 49 توقف المطر في الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية من شاطئ عفول وصولا إلى حوف، لا يوجد مطر السنة الأولى. لكن هذه السنة في 1949 يونيو 1949 كان يوجد إعصار منخفض مداري في يسمى الحيمار في أكتوبر 1948. هذا المنخفض المداري أثر على المحاصيل، نعم أفسد الكثير من المحاصيل، لكن كانت الأمطار غزيرة جدا ووصلت إلى الكثير من المواقع التي لا يصل إليها الخريف، وهذه المواقع ربما نمت فيها شيء من الأعشاب التي جمعها الأهالي لإطعام مواشيهم في الخريف القادم الذي لم يصل، وانتظر الأهالي إلى الخريف اللاحق الذي لم يصل أيضا. ثم حدث الزحف الكبير من الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية من حوف مرورا إلى ضلكوت وصولا إلى رخيوت. أغلب الأهالي الموجودين في تلك المناطق عملوا نزوح جماعي إلى الكتلة الشرقية المتأثرة بالرياح الموسمية، الصالات أو يعني صلالة، سهل صلالة، من سهل صلالة إلى سهل صلت، تجمع الأهالي في هذه المواقع لهروبا من الجدب الذي حدث في غرب ظفار، وأيضا لاقوا الترحيب كبير في هذه المنطقة وانتظروا هنا حتى انتهى موسم الخريف وعادوا مرة أخرى. عندما وصل الخريف في ظفار في الغرب عادوا، لكن هذه الرحلة أيضا كانت رحلة صعبة جدا وكانت مليئة بالحوادث المؤسفة للكثير من المواشي. يقال أنه أغلب الرعاة فقدوا مواشيهم في هذه الرحلة لأنه التغير اللي حدث لهذه المواشي كان غير قابل للاحتمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
17: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.

0: علاجها والوقاية منها.
1: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
2: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
3: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: الرحيم. تمام السابعة صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. وواشنطن تبرم اتفاقا مع كاراكاس يمنحها السيطرة على حصة ضخمة من احتياطيات النفط الفنزويلية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الضغط الأمريكي لا يجدي نفعا، وإن إعادة الدبلوماسية ليست مستحيلة. ودعا طهران واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. يأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح قنوات للحوار بين الطرفين. في الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان، فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة بجانب الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
1: عنف المستوطنين قد يتسبب في خروج الأوضاع بالضفة الغربية عن السيطرة. تحذير وجهه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يائيل زمير إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحسب ما نشرت صحيفة يديعود أحرانوت الإسرائيلية. مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا جنوب نابلس وأدوا طقوسا تلمودية، في وقت أحرق آخرون أراض زراعية شمال الخليل وجرفوا أخرى قرب رام الله. واقتحمت مجموعة مستوطنين بلدة بيت فوريك مع استمرار حصارهم بحماية الجيش لمنازل في بلدة قصر قرب نابلس لليوم 20 على التوالي. جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات خلال سلسلة اقتحامات تركزت في مناطق نابلس وطوباس والخليل، إلى جانب استمرار وتصاعد المد التوسعي للاستيطان في الضفة رغم الانتقادات والرفض الدولي. الاستيطان يستهدف القدس أيضا، والغرض التهويد ليس الجغرافي فقط بل حتى الديني. فخلال الليلة الماضية اقتحم أكثر من 50,000 مستوطنين ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة واعتقل شبانا، إلى جانب استمرار إصدار إخطارات هدم المنازل والمنشآت في البلدات المقدسية ضمن مخطط لتوسيع حزام المستوطنات المحيط بالقدس بهدف فصلها وعزلها عن الامتداد الفلسطيني. الوضع في قطاع غزة جزء من صورة مشهد التصعيد الذي ترسخه إسرائيل مع اقتراب انتخابات الكنيست. بلدة القرار شرق خان يونس شهدت غارة نفذتها طائرة مسيرة ضد مجموعة فلسطينيين، فاستشهد 3 من عائلة واحدة، كما أصيب آخرون بالرصاص شرق دير البلح. وتعرضت الأجزاء الشرقية للقطاع إلى قصف مدفعي مع سماع دوي انفجارات نسف المباني شرق خان يونس ورصد شهود عيان أعمال تجريف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. ولا يزال القطاع يتأرجح بين واقع التصعيد الميداني والقيود على المعابر وبين التصريحات الإعلامية عن تحركات تصب لصالح التقدم في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. ويدور جدل حول جدية الأنباء عن مطلب أمريكي لإسرائيل لتشغيل معبر إيرس شمال غزة كجزء من التقدم في وقف النار. بنيامين نتنياهو وزير جيشه نفيا الأمر، لكن تأكيدات من داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية تشير إلى الاستعداد لاحتمال تشغيل المعبر خلال الشهر المقبل. وأيا كانت الحال، فالحقيقة أن إسرائيل سوف ترجو أي تحرك سياسي إلى ما بعد الانتخابات، وحتى ذلك الحين يبقى التصعيد مسيطرا. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في السياق، أكد الاتحاد الأوروبي و14 دولة دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعطل أنشطة الوكالة وعملياتها. وأعربت الأطراف في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة للدخول غير القانوني إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة والاستيلاء على منشآت تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة. كما أكد البيان على أن مقر الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترامها والامتثال الفوري والكامل للالتزامات تجاه المنظمة. جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف الدرع الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا، وأفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه ريف دمشق الغربية، سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك. قالت أنقرة إن رفع العقوبات الدولية وتعزيز الوحدة السياسية في سوريا سينعكسان إيجابا على اقتصاد تركيا، لا سيما مع بدء التحضيرات لمرحلة إعادة الإعمار وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية.
2: في هذا السياق أكدت أنقرة أن تحقيق الاستقرار والوحدة السياسية والأمنية في سوريا يشكلان عاملا أساسيا لتهيئة الظروف أمام التعافي الاقتصادي وتوسيع التعاون بين البلدين، وفق تصريح وزير التجارة التركي عمر بولات. ويأتي هذا التصريح في وقت تتجه فيه العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق نحو مرحلة جديدة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الدولية التي حدت من حركة التجارة والاستثمار وأعاقت إعادة الإعمار. هذا وتولي تركيا أهمية خاصة لعودة النشاط الاقتصادي في سوريا، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التجارة والنقل والطاقة والاستثمارات، إضافة إلى فرص جديدة أمام الشركات التركية في قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة والنقل. كما يمكن أن تستفيد الولايات التركية الحدودية من زيادة حركة التجارة وعبور الشاحنات، فيما قد يسهم تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا في إعادة تنشيط طرق التجارة البرية التي تربط تركيا بالأسواق العربية. وتسعى أنقرة إلى رفع حجم التبادل التجاري مع دمشق إلى 10 مليارات دولار بحسب وزير التجارة التركي، لكن رفع العقوبات لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصاديا سريعا، إذ تحتاج سوريا إلى استقرار سياسي وأمني ومؤسسات موحدة وبيئة قانونية واستثمارية أكثر استقرارا، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية والنظام المالي. وبالنسبة إلى تركيا، فإن نجاح مرحلة التعافي وإعادة الإعمار قد يفتح المجال أمام زيادة صادراتها واستثماراتها وتعزيز دورها في حركة التجارة الإقليمية. وتبقى قدرة سوريا على تحقيق الاستقرار وتحويل الانفتاح الدولي إلى خطوات عملية عاملا أساسيا في تحديد سرعة وحجم التعافي الاقتصادي وانعكاساته على دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وإقليم تبت الصينية إلى نحو 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 1900 في عداد المفقودين، بينهم سياح من جنسيات متعددة. يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، إذ تهدد بحيرات تشكلت على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح المنطقة عقب التدفق الهائل للجليد والطين والصخور، والذي تسبب في محو قرى وتدمير بنى أساسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع فنزويلا للسيطرة على 65 مليار برميل من احتياطياتها النفطية، ووصف ترامب الاتفاق بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، مشيرا إلى أنه سيزيد الاحتياطات النفطية الأمريكية بأكثر من الضعف. بدورها أكدت كاراكاس إبرام الاتفاق، وأشارت إلى أن الاتفاق سيسهم بتدفق استثمارات محتملة لفنزويلا تتجاوز 100 مليار دولار وأكثر من 209 مليارات دولار من العائدات الضريبية. تواصل موسكو وكييف تبادل الهجمات في عمق أراضي كل منهما، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
3: عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأنه لا يرى ضرورة لفرض تدابير إضافية ضد روسيا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بالتصرفات الروسية اللاحقة، لكنه في الوقت نفسه أشاد بموقف موسكو من مضيق هرمز، معتبرا أن روسيا تتصرف بشكل جيد في هذا المجال. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد بعض التنسيق حاليا، وخاصة في الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط. وينظر في هذا السياق إلى زيارة راتكليف مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو باعتبارها أحد ملامح تطوير التنسيق بين البلدين، رغم أن تقييماتها كانت متفاوتة تماما، حيث أشارت صحيفة وول ستريت إلى وجود رسالة نقلها راتكليف إلى موسكو ملمحة الاحتمال أن تكون قد تضمنت التأكيد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالبند الخامس من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي، وأن راتكليف بحث عمليا الملف النووي الإيراني ومسألة تنشيط المفاوضات مع أوكرانيا مع نظيره الروسي، في حين أكد الرئيس ترامب نفسه أن الزيارة الروتينية لا أكثر، حيث يلتقي مديرا جهازين مرة أو مرتين في العام. وقد أشار مدير المخابرات الخارجية الروسية ناريشكين إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي جملة من القضايا التي تعتبر من اختصاص جهازي البلدين، لكنه نوه في غضون ذلك بأن العدوان الغربي غير المسبوق على روسيا حسب تعبيره ساهم بتوسع التكتل الأوراسي. على الصعيد الميداني تشير مطالب الطرفين إلى أن الاقتتال اليومي لا يزال على أشده، حيث أعلنت الدفاع الروسية استمرار قصفها للوجستيات والبنى التحتية ومنشآت الطاقة والموانئ الأوكرانية، إلى جانب تدمير مستودعات لصواريخ فلامينغو في ضواحي كييف، فيما استهدفت القوات الأوكرانية من جديد شركة وايلدبريز الكبرى لتجارة التجزئة الإلكترونية، ما تسبب بإضرار كبيرة، ناهيك عن قصف مصفات كستوفو في نيجني نوفغراد وهي إحدى أكبر المصافي الروسية، ومصفات أفينسكي في أسترخان حيث شبت حرائق كبيرة حسب المصادر الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قال وي سونغ لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي إن سيول تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية، وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه كوريا الجنوبية أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان الشهر المقبل. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 5700 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية. قال مسؤولون في جنوب السودان إن نحو 50 شخصا قتلوا وأصيب 33 آخرون بعد أن شن مسلحون هجوما على تجمع لرعاة الماشية في ولاية ورابة، وساهم الانتشار الواسع للأسلحة بين المدنيين في تفاقم أعمال العنف في جنوب السودان. توفي ملك النرويج هارلد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر يناهز 89 عاما حسبما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. وكان الملك هارلد الذي حكم النرويج عام 1991 يعاني من مشكلات صحية عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أنه استبعد التنازل عن الحكم طيلة فترة مرضه. بمشاركة محلية ودولية أقيمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار أعمال المؤتمر والمعرض العماني 25 لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الذي يناقش أحدث المستجدات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة حلقات عمل تبحث مجرى القصبة الهوائية والتخاطب والسمعيات، وإضافة إلى تشريح عظام الأذن الصدغي. نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة.
4: يمثل المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في مجال طب العيون والرعاية الصحية عموما، ويعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة. وتشير الإحصاءات إلى أن 15% من السكان البالغين يعانون من مرض السكري، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة لخطر الإصابة. وأكد المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة على أن المشروع حقق منذ إطلاقه نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية، فقد تجاوز عدد المستفيدين من الخدمة 43,000 مريض، بما يستهدف البرنامج الوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% لجميع المرضى المسجلين في سلطنة عمان. وكشفت النتائج أيضا أن نحو 30% من إجمالي المستفيدين يحتاجون إلى فحص سريري متخصص، الأمر الذي أتاح التدخل العلاجي المبكر وأسهم في الوقاية من تدهور البصر والحد من المضاعفات المرتبطة باعتلال الشبكية السكري. وأوضح المركز أن النظام حقق دقة علمية تجاوزت 91%، فيما وصلت حساسيته إلى 85%، كما أدى المشروع إلى خفض قوائم الانتظار في عيادات العيون التخصصية بنسبة 87%، وكذلك تقليل زمن التقييم التشخيصي من مدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف إلى نحو 15 دقيقة فقط. وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فقد حقق المشروع وفرا ماليا سنويا مع خفض التكاليف التشغيلية بأكثر من 43% مقارنة بالإجراءات المتبعة قبل تطبيق البرنامج، وأيضا تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بعلاج المضاعفات المتقدمة والعمليات الجراحية الناتجة عن تأخر اكتشاف المرض. وينفذ المشروع حاليا في 25 مؤسسة صحية موزعة على مختلف المحافظات ضمن المرحلة الأولى، مع وجود خطة للتوسع وإدراج خدمات فحص أمراض العيون الأخرى، وفي مقدمتها الجلوكوما، المياه الزرقاء، والقرنية المخروطية، إلى جانب تطبيقات الطب الافتراضي وإنشاء عيادات متابعة متخصصة، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنية الذكية.
0: افتتح بمحافظة الداخلية جامع سنت بولاية بهلة، الذي يأتي إنشاؤه تأكيدا على أهمية عمارة المساجد والجوامع والعناية بها باعتبارها من أبرز المعالم التي تجسد حضور القيم الإسلامية في المجتمع، وتوفير بيئة مناسبة لأداء العبادات وتعزيز التواصل والترابط بين الأهالي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامع 3,000 مصل، إلى جانب مصلى للنساء يتسع لنحو 200 مصلية، كما يضم عددا من المرافق الخدمية. ويتميز الجامع بتصميمه المعماري المستوحى من جماليات العمارة الإسلامية وملامح الحضارة والهوية والتراث العماني. توج بولاية صلالة الفائزون في منافسات بطولة خريف ظفار للبولينج التي نظمتها اللجنة العمانية للبولينج بهدف تعزيز انتشار هذه الرياضة وإثراء الجانب الرياضي ودعم الحركة السياحية في المحافظة خلال موسم الخريف. وشارك في البطولة أكثر من 90 لاعبا، واشتملت المنافسات على بطولتين، الأولى المفتوحة لجميع ممارسي اللعبة، فيما خصصت الثانية للاعبي بمحافظة ظفار. وقعت تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وبيرو إعلانا مشتركا لزيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية بهدف تعزيز التنمية والتنسيق والاستثمار، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأربع المنتجة في أمريكا الجنوبية إلى ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها موردا عالميا موثوقا به في إطار تحول الطاقة. تجاوزت حصة شركة صناعة السيارات الصينية من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا نسبة 11% الشهر الماضي، فيما يواصل المستهلكون شراء السيارات الهجينة القابلة للشحن بأسعار معقولة. في المقابل أعلنت شركة تويوتا انخفاض مبيعات سياراتها بنحو 5% والإنتاج 2% في يوليو الماضي تأثرا بالتراجع في الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهو ما عوض الأداء القوي في اليابان. طرحت شركة جوجل مجموعة من مزايا تخطيط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث بهدف مساعدة المستخدمين على البحث عن الرحلات ومتابعة أسعار تذاكر الطيران والفنادق وصولا إلى إتمام حجوزات الإقامة. وتتضمن المزايا الجديدة أداة لتتبع أسعار الرحلات مستوحاة من خدمة رحلات جوجل، إذ يمكن للمستخدم تحديد الوجهة وتواريخ السفر عبر وضع الذكاء الاصطناعي ليعرض له خيارات من أكثر من 300 شركة طيران وموقع للسفر. ختام أولى فتراتنا الإخبارية، هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهملايا. واشنطن تبرم اتفاقا مع كاراكاس يمنحها السيطرة على حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية. أعد لكم الفترة الإخبارية الأولى رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه فرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه هدف الغاية عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان صباح عليكم بالخير، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة جديدة متجددة معكم، وصباح جميل مشرق بالأمل والتفاؤل وصباح المحبة والسعادة عليكم جميعا مستمعينا. احنا نسعد دائما أن نرافقكم في هذه الرحلة من الآن وحتى 9 صباحا. محطات متنوعة إن شاء الله ستكون حاضرة معنا، دائما نتمنى انكم تشاركونا لحظاتكم الصباحية الجميلة على رقم الواتساب 7244210. نسعد بتواصلكم اكيد، ودائما رسائلكم تسعدنا، واحنا نحاول ان يعني نتوقف مع رسائلكم بين فترة وفترة كذا في فترة البرنامج طبعا. وأكيد اليوم يعني إحنا معكم في يوم السبت 16 من ربيع الأول 1448 هجري، الموافق 29 من أغسطس 2026 ميلادي. طبعا يعني الهيئة الإدارية والتدريسية المعلمين طبعا يودعوا الإجازة، خلاص غدا بيبدأوا العمل في مدارسهم ليعود حملة مشاعل العلم للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026-2027، ونتمنى لهم التوفيق. دائما يعني كلمة شكر يمكن ما توفي في حقهم، ولكن نقول لهم شكرا من القلب، نتمنى لكم التوفيق، خاصة المعلمين الجدد اللي يدخلون سلك تدريس لأول مرة هذا العام، العام الدراسي الجديد. نتمنى لهم كذلك التوفيق، وإن شاء الله يعني طريق ومشوار جديد معهم ليساهموا مع زملائهم الذين سبقوهم لتأهيل هذا الجيل، ليجعلوه قادر على تحمل المسؤولية والسير بهذا الوطن إلى مزيد من التقدم والازدهار. إن شاء الله نعتمد على أجيال عمان وأبنائها، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. إذن مستمعين، أكيد إحنا في رحلة أحلى صباح دائما سعيدين أن نرافقكم، نتمنى لكم صباح جميل، واللي الحين يسمعنا وهو في الطريق ذاهب إلى أي مشوار صباحي نقول لك درب السلامة، وهلا هلا في الطريق، إن شاء الله تصل بحفظ الله ورعايته، وإن شاء الله تستمتع معنا ونكون رفقة طيبة لكم، نخفف عنكم عناء الطريق. كذلك اللي يسمعنا من البيت نوجه لك تحية، وإن شاء الله بعد تستمتع معنا ونكون رفقة طيبة نسليك وانت جالس في البيت حتى 9 صباحا مع وقفات ومحطات متنوعة. نسعد بكم إذن مستمعينا، ورحلة اليوم السبت سنكون معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، في الإخراج أحمد المرشودي، وأحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: أحلى صباح وحياكم الله مجددا مستمعينا، تحية لكم، تحية صباحية جميلة، ونتمنى تشاركونا لحظاتكم الصباحية على رقم الواتساب 7244210، وكلمة توجهوها للمعلمين والهيئة الإدارية والتدريسية بشكل عام. مناسبة العودة إلى المدرسة غدا طبعا يبدأون يعني العمل والدوام في مدارسهم للاستعداد طبعا للعام الدراسي 2026-2027، وطبعا بعد أسبوع اللي هو تاريخ 6 سبتمبر يعود أبنائنا الطلبة لبداية العام الدراسي الجديد. نسأل الله التوفيق للجميع، ننتظر رسائلكم مستمعينا، كلمة حابين توجهوها للمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد وعودتهم غدا على رقم الواتساب 7244210، أو أي يعني رسالة حابين توجهوها، وجهاتكم وين الحين، وجهتكم متجهين إلى أين، حابين تشاركونا لحظاتكم الصباحية، أكيد ننتظر مشاركاتكم. اليوم مستمعين إن شاء الله، وما أنه مثل ما ذكرنا يعني وزارة التعليم تستعد للعام الدراسي الجديد 2026-2027، وجهود وزارة التعليم للتخفيف عن أبنائنا الطلبة والطالبات، طبعا تخفيف الحقيبة المدرسية، أصدرت يعني وزارة التعليم تعميم بشأن تنظيم استخدام الدفاتر المدرسية لطلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وحددت لكل مرحلة عدد الدفاتر، وطبعا حجم هذه الدفاتر 80 ورقة، يعني أغلب الدفاتر هي 80 ورقة. وكذلك يعني وجهت وزارة التعليم بتفعيل كتب الأنشطة والاحتفاظ بها في المدرسة وتسليمها للطالب عند الحاجة فقط، توظيف منصة نور التعليمية في حل الأنشطة والمهام، الاكتفاء بالكتب المدرسية المعتمدة والصادرة عن الوزارة، وعدم تكليف الطلبة شراء مذكرات أو مواد تعليمية خارجية. هذا الموضوع سيكون ضمن وقفتنا الأولى الحوارية طبعا لضيفة من وزارة التعليم، هي الدكتورة رحمة بنت عامر الخروصي، مديرة دائرة تقويم تعلم العلوم الإنسانية والمهارات الفردية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التعليم. سنتحدث عن هذا الموضوع وعن تفاصيل هذا التعميم الصادر من وزارة التعليم بشأن تنظيم استخدام الدفاتر المدرسية للطلبة، طلبة الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، يعني جميع الطلبة، جميع المراحل الدراسية من الأول إلى الثاني عشر. وهذه هي جهود وزارة التعليم لتخفيف الأعباء على أبنائنا الطلبة والطالبات، وكذلك يعني وزارة التعليم دائما تحاول أن تحدث وتجدد في كل عام دراسي من خلال طبعا البرامج اللي تقدمها وتفعيل التقنية من خلال توظيف منصة نور التعليمية في حل الأنشطة والمهام. التفاصيل الكثيرة عن هذا الموضوع ستكون حاضرة إن شاء الله في وقفتنا الأولى. وكذلك يعني حبينا بما أنه اليوم السبت ومثل ما ذكرنا أنه خلاص الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس ستعود إلى العمل غدا إن شاء الله، يعني المعلمين والإداريين في المدارس سيعودون غدا في المدرسة للاستعداد طبعا للعام الدراسي الجديد، وما أنه أولياء الأمور بدأوا الاستعداد لشراء حاجات أبنائهم الطلبة للمدرسة، فبالتالي موضوع مستلزمات المدارس، يعني البعض حقيقة يسرف في شراء حاجات المدرسة. وزارة التعليم مشكورة يعني خففت العبء حتى من الناحية الاقتصادية، هذا الموضوع مهم جدا لأولياء الأمور، بدل ما كان الولي الأمر يشتري لكل طالب أو لكل ابن من أبنائه مثلا 8 دفاتر، لأن عدد المواد طبعا 8 مواد أو أكثر، وحتى الصف الثاني عشر يمكن مواد أكثر، الآن لا، أصبح 3 دفاتر فقط، بالتالي الاستعجال وشراء يعني مستلزمات المدرسية بشكل كبير وبدون وعي، هذا أمر يعني يجب أن نفكر فيه. لذلك موضوعنا اليوم، الموضوع طبعا وقفتنا الحوارية الثانية ستكون عن مستلزمات المدرسة بين الحاجة والرغبة، كيف نشتري بوعي؟ يعني التسوق دائما يجب أن يكون بوعي في كل المناسبات، وخاصة مناسبة العودة للمدرسة، يعني نشتري حسب الحاجة، يعني، وبعض الأمور اللي تنقص خليها مع بداية العام الدراسي. إيش الأمور اللي تنقص على الطالب نوفرها له من بداية أول أسبوع، حتى نشتري بعض الأشياء البسيطة مثل الحقيبة ضروري طبعا، لكن بعض المستلزمات الأخرى مثل الدفاتر والأقلام وهذه يعني ممكن تشتري بكميات بسيطة، وتبي يبدأ العام الدراسي تشوف إيش اللي ناقص وتشتريه وتكمله. لذلك الوعي اليوم ضروري. هذا الموضوع سيكون معنا إن شاء الله ضيفنا الأستاذ يوسف المفرجي، مدرب في الوعي والثقافة المالية، سيكون كذلك حاضر هذا الموضوع بما أننا نستعد للشراء، والبعض خلاص اشترى والبعض ما زال يعني عامل خطة هذا الأسبوع يشتري مستلزمات المدرسة لأبنائنا الطلبة والطالبات. والعودة للمدرسة يعني مختلف أكيد، الطلبة الآن ينتظرون العودة للمدرسة، ما زال لديهم أسبوع، المعلمين طبعا سيعودون غدا لكن الطلبة بعد أسبوع. نتمنى التوفيق للجميع. إذن مواضيع كذلك ستكون حاضرة، ورسائلكم أكيد ننتظرها على رقم الواتساب 724-42010. إذن هذه هي مواضيعنا اليوم، وإن شاء الله يعني تكون فيها الفائدة والمعلومة المهمة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد. حياكم الله إذن مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، فاصل وراجعين.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. صحافة اليوم.

وفي محطة صحافة اليوم مثل ما تعودت مستمعينا دائما نقلب صفحات جريدة عمان مع مجموعة من العناوين. 250 مختصا يناقشون في صلالة تقنيات التشخيص والتخصصات الدقيقة. المؤتمر العماني 25 يستعرض أحدث الممارسات في جراحات الأذن والأنف والحنجرة. بدأ تنفيذ مركز الابتكار والعلوم بمحافظة الظاهرة. يتسع 3000 مصل افتتاح جامع سنت بولاية بهلا. واجهة قدا البحرية ومتنزه الخالدية الطبيعي ضمن خطط المرحلة المقبلة، مشروعات تنموية جديدة في خصب لتطوير الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي. فنون تراثية في ختام فعاليات ولاية طاقة لموسم خريف ظفار 2026. 45 برنامجا للإنماء المهني وتوسع في التعليم التقني. 157 مدرسة بجنوب الباطنة تستعد لاستقبال 115,000 طالب وطالبة. وإلى الصفحات الاقتصادية. بنك صحار يستحوذ على قيمة التداولات. مؤشر بورصة مسقط الأسبوع يسجل مكاسب طفيفة والتداول 113 مليون ريال عماني. تحسين وترقية خدمات الصحة والتعليم والإسكان 2.7 مليار ريال إنفاق سلطنة عمان على القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال النصف الأول. ومنها إلى الملحق الرياضي. اليوم منتخب الشباب يشد الرحال إلى الدوحة استعدادا لتصفيات آسيا. استقبال الفريق الفائز بكأس البطولة الدولية للرماية التكتيكية. وسداسيات القدم يبدأ مشواره في سوكا بمواجهة الصين. والأحمر يخسر أمام البحرين في ثاني مبارياته بتصفيات كأس آسيا للسلة. من البدايات الصعبة إلى الاحتراف، دورينا قصة كفاح ونجاح عبر 49 عام. 238 حكما جاهزون لإدارة مباريات المسابقة. تعاقدات وانتدابات وتغييرات في صفوف أندية دوري جندال لموسم جندال الموسم الجاري. مراكز إعداد الرياضيين، مشروع وطني لصناعة أبطال عمان. من اكتشاف المواهب إلى منصات التتويج العالمية، ألعاب القوى العمانية ترسم طريقها نحو أولمبياد 232. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان في محطة صحافة اليوم.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

وأحلى صباح، صباح المحبة والسعادة عليكم جميعا مستمعينا. احنا أكيد مواصلين معكم مشوار أحلى صباح، نسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 7244-2010. يعني أيام نودع من خلالها الإجازة، خاصة بعض الموظفين من ضمنهم المعلمين والإداريين في المدارس ووظائف يمكن أخرى، وكذلك نودع القيض، يعني خلاص آخر القيض الآن، يعني بعض الرطب اللي يمكن الموجود الخصاب يمكن، وبعض الأنواع اللي تتأخر في القيض، وإن شاء الله يعني أيام جميلة. ودائما الصيف يعني في الذكريات الرائعة، يعني أجمل الذكريات تكون في الصيف، لأن أغلب الناس إجازة ويعني في تجمعات وفي رحلات، فأجمل الذكريات تكون في الصيف. ممكن قديما كانت الذكريات مع القيض، جداد النخيل، ويعني أيام جميلة يعني عاشها الجيل السابق. والآن طبعا الأجيال الحالية أكيد عندهم ذكريات جميلة تتذكرونها في المستقبل بإذن الله. أهم شيء نبعدهم شوية عن الأجهزة، أجهزة الهواتف والأجهزة اللوحية، ويعني جعلهم يستمتعوا بالإجازة بطريقة مختلفة. وما باقي إلا أسبوع لهم، وإن شاء الله يعني خلال هذا الأسبوع يعني يستمتعوا فيه ويعني

يقوموا ببعض الأعمال اللي يعني هم مخططين لها وأبائهم مخططين لها، وإن شاء الله هكذا تكون عودا حميدا لمقاعد الدراسة. احنا أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244210، نأخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية الصحار يقول: صباح الأنوار ياسر ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين، والسماء في صحار ملبدة بالغيوم والجو حار وبه رطوبة، وعسى بأمطار الرحمة تهل علينا، ومثل ما يقال حرة سيل بإذن الله المولى عز وجل، إن شاء الله تكون أمطار خير. وغدا بداية دوام للهيئة الإدارية والتدريسية وعام دراسي مكلل بالخير والسرور، وربي يوفق جميع الطلبة والطالبات لنيل العلم النافع والرقي بعماننا الحبيبة لأعلى المستويات تحت ظل القيادة المتجددة لسلطان البلاد المفدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ودام عزك يا وطن. شكرا لك يا أبو حكيم عبد الله الدبدوب، يرسل لنا من ولاية صحار. ورسالة من فايز العلوي من منطقة العيجة ولاية صور يقول: صباح الخير، أعلم أنها غمرات ثم ينجلين وكربات ثم ينفرجن وأعباء على كاهلك ثم تحط، فإن ربك لقادر على أن يشفيك بعد مرض ويقويك بعد ضعف ويغنيك بعد احتياج ويثريك بعد فقر ويشرح صدرك بعد هم وغم، فلا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمته التي وسعت كل شيء. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل، طاقم الروعة والجمال، طاقم أحلى صباح. شكرا لك يا فايز العلوي، وشكرا على تواصلك المستمر والدائم مع البرنامج. رسالة كذلك من محمد ناصر الزهيم الهاشمي من الكامل بولاية الكامل والوافي يقول: صباح الخير والعافية طاقم إذاعة سلطنة عمان، وصباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان. في هذا الصباح نبارك ونهني لولدنا حارث بن ناصر بن عيسى الزهيم الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، ذلك بمناسبة عقد قرانة أمس الجمعة. طبعا نقول له بالبركة والتوفيق، ونتمنى له زواج سعيد وحياة سعيدة وأيام مليئة بالأفراح والمسرات بإذن الله تعالى. اللهم أمين. شكرا لك يا أبو ناصر محمد الهاشمي، إن شاء الله نتمنى له زواج موفق، ويعني نبارك للجميع حقيقة اللي عندهم مناسبات هذه الأيام، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والسعادة. سليمان سعيد العاصمي يقول: لست مطالبا بأن تقنع الجميع ولا أن تصحح كل فكرة ولا أن تنتصر في كل جدال، بعض الناس لن يقتنعوا مهما شرحت، وبعض المواقف لا تتحسن بكثرة الكلام بل بحسن التجاوز. وفر راحتك لمن يبنيك ووقتك لما ينفعك وقلبك لما يستحقه، فليس كل من استفزك يستحق ردك ولكن الخلاف يستحق أن يأخذ جزءا من حياتك. صباح الخير والسعادة والبركة. شكرا لك يا سليمان العاصمي، كلمات جميلة يعني تشجع على التفاؤل، وإن شاء الله دائما أتمنى لكم صباح التفاؤل، صباح مشرق بالخير والمحبة. وعودا حميدا نقول للمعلمين غدا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة كذلك بعد أسبوع. فاصل قصير مستمعينا وراجعين، خليكم معنا.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: وتحية صباحية متجددة لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244201. ومثل ما ذكرنا مستمعينا، وقفتنا الحوارية الأولى ستكون حول التعميم الصادر من وزارة التعليم بشأن تنظيم استخدام الدفاتر المدرسية لطلبة الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر. لتفاصيل أكثر عن هذا التعميم تنضم معنا الدكتورة رحمة بنت عامر بن حارث الخروصي، مديرة دائرة تقويم تعلم العلوم الإنسانية والمهارات الفردية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التعليم. دكتورة رحمة، نصبح عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: أهلا وسهلا، صباح النور والسرور، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة. ومثل ما ذكرنا طبعا سيكون حديثنا عن التعميم اللي صدر من وزارة التعليم بشأن تنظيم استخدام الدفاتر المدرسية. في البداية دكتورة، ما الدوافع والأهداف التربوية وراء تنظيم استخدام الدفاتر المدرسية لطلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر؟
2: بداية شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على يعني موضوع مهم مثل موضوع تنظيم استخدام الدفاتر، ولكن اسمح لي يعني أنتهز هذه الفرصة ونحن على مشارف بداية العام الدراسي الجديد أن أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى الهيئة التعليمية بالمدارس وإلى أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور. سائل الله العلي القدير أن يكون عاما دراسيا حافلا بالعطاءات والإنجازات بإذنه تعالى. وحول سؤالك حول الأهداف وراء تنظيم استخدام الدفاتر المدرسية، جاءت محددات وإجراءات تنظيم الدفاتر المدرسية للصفوف من الأول وإلى الثاني عشر ضمن جهود الوزارة لتطوير الممارسات التربوية وتحسين بيئة التعلم، والتي بالطبع من ضمنها تنظيم استخدام الدفاتر. فالدفتر بلا شك هو وسيلة داعمة للتعلم، لذلك هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية توظيف هذه الدفاتر بما يحقق قيمة تعليمية حقيقية وفق طبيعة كل مادة دراسية وفق ما تتضمنه من مهارات. كذلك فإن هذا التنظيم يسهم في تحقيق استثمار أفضل لوقت الحصة والبعد عن التكليفات الكتابية غير الضرورية، إلى جانب طبعا مراعاة الخصائص العمرية للطلبة واحتياجاتهم التعليمية وتخفيف ثقل الحقيبة والعبء المادي والتنظيمي على الطالب والأسرة.
1: نعم، يعني لاحظنا دكتورة من خلال التعميم أن عدد الدفاتر يختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى، يعني ما بين 3 دفاتر إلى 4 دفاتر. لماذا تم تحديد عدد معين من الدفاتر لكل مرحلة دراسية؟
2: صحيح، في كل مرحلة دراسية حددت بعدد معين من الدفاتر، تم تحديد هذه الأعداد لتتناسب مع احتياجات كل مرحلة دراسية ولتتوافق أيضا مع طبيعة التعلم في كل مادة. فمثل ما أشرت، الهدف هو التنظيم وتوظيف هذه الدفاتر وفق الاحتياج الفعلي، بحيث أنه ليس بالضرورة أن كل مادة تتطلب أن يكون لها دفتر مستقل. لذلك تم تحديد هذه الأعداد بحيث أنه تكون في إمكانية لدمج بعض المواد في دفتر واحد.
1: نعم، ممتاز. وأكيد يعني هذا يعني التعميم وهذا التنظيم سينعكس إيجابا على الطالب، فكيف من الممكن أن ينعكس هذا التنظيم على الطالب من الناحية التعليمية والنفسية دكتورة؟
2: بإذن الله هذه الإجراءات التنظيمية تكون لها فعلا انعكاسات إيجابية متعددة. يعني عملية التنظيم هذه تساعد الطالب على زيادة فرص المشاركة الفاعلة والتفاعل داخل الحصة في النقاشات في الأنشطة التطبيقية وكذلك في حل التدريبات، تجنب الطالب الانشغال في الحصة في نقل معلومات هي من الأساس واردة في الكتاب.
1: نعم.
2: أيضا من الممكن هذا التنظيم أنه ينمي مهارات مهمة لدى الطلبة، مثل تنظيم تعلمهم، تنظيم المعلمات المعلومات التي يقومون بتدوينها، تنظيم الملاحظات وبالتالي سهولة الوصول إليها ومتابعتها، تنمي لديهم مهارة تحمل المسؤولية في اختيار البنود أو النقاط المهمة التي يرغبون في توثيقها وفي كتابتها في الدفتر.
1: نعم.
2: أيضا من جانب آخر، هذا الإجراء أكيد يسهم في الحفاظ على سلامة الطالب من خلال تخفيف ثقل الحقيبة، تخفيف العبء المادي، ممكن أن يجعل البيئة المدرسية أكثر إيجابية من خلال تخفيف الأعباء الغير ضرورية.
1: نعم، كذلك يعني لو يعني جينا نفصل مثلا الطلاب صفوف من الأول إلى الرابع، وهي مرحلة نعرف أن هي مرحلة البدايات دائما في العملية التعليمية، فتم تقسيم الدفاتر ما بين دفتر للمجال الأول، دفتر للمجال الثاني، لكن كيف يمكن للمعلم استثمار الدفاتر المحددة بما يتناسب مع أعمار الطلبة واحتياجاتهم؟
2: طبعا تنظيم الدفاتر المدرسية للصفوف من الأول وحتى الرابع، هذه العملية تمت من فترة سابقة، يعني هناك جهود للوزارة والمدارس في تنظيمها وفي تخفيف ثقل الحقيبة. التوجيهات الحالية هي تأكيد على أهمية هذه الإجراءات لهذه المرحلة الدراسية تحديدا. التلميذ في هذه الصفوف هو في مرحلة تأسيسية، من خلال هذه المرحلة يتم بناء مهارات أساسية بحسب طبيعة كل مادة، لذلك من المهم أن يتم استخدام الدفاتر ليس في نسخ ما ورد في الكتاب، وإنما يوظف في حل تدريبات، في تنمية مهارات الكتابة، في تطبيق الأنشطة التي ترتبط بتحقيق نواتج التعلم، طبعا مع مراعاة خصائص النمو لدى التلاميذ في هذه المرحلة.
1: نعم، ممتاز. كذلك يعني مرحلة الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر، يعني نحن نعرف أن من الخامس إلى الثامن مثلا العلوم هو العلوم كتاب واحد، لكن من التاسع إلى الثاني عشر هناك الكيمياء والفيزياء والأحياء، وكذلك تم تحديد دفاتر مثلا للرياضيات والعلوم دفتر، وللمواد العلمية والمواد الإنسانية وغيرها. دكتورة، كيف تم توزيع الدفاتر بين المواد المختلفة، وما الاعتبارات التربوية وراء هذا التوزيع؟
2: صحيح، هو عملية توزيع الدفاتر في الصفوف من 5 إلى 8 كان لها يعني عدد محدد، وبالنسبة للصفوف من 9 إلى 12 كان العدد يختلف، مثل ما أشرت هناك عندنا في مرحلة الصفوف من 9 إلى 12 أصبح في تفرع لمواد العلوم، كذلك تنوع المواد. فعملية التوزيع تمت يعني وفق توزيع وفق طبيعة المادة الدراسية، لأنه هذه المرحلة أصبحت طبيعة التعلم فيها أكثر تنوع، فراعينا في عملية توزيع طبيعة المادة، حجم الممارسات التطبيقية، الأنشطة، المخرجات التعليمية التي يحتاج الطالب إلى تحقيقها، فهناك مواد بطبيعتها تتطلب أنشطة كتابية أكبر من مواد أخرى، فكل هذه المعطيات كانت حاضرة عند تحديد عدد الدفاتر في كل مرحلة دراسية.
1: ممتاز. وحقيقة يعني وزارة التعليم يعني تبذل جهد حقيقة في لتخفيف العبء على أبنائنا الطلبة وتخفيف الحقيبة المدرسية منذ فترة، ويمكن مثل ما ذكرتي دكتورة بدأتم بالمرحلة الأولى اللي هي الصفوف من الأول إلى الرابع، والآن نرى أنه تم تعميم هذا الأمر على جميع المراحل التعليمية. كذلك بعض المواد لديها كتاب أو كتب أنشطة مثل الرياضيات والعلوم، والنشرة اللي أو التعميم الصادر من الوزارة أشار إلى هذا الأمر اللي هو تفعيل الكتب أو كتب الأنشطة والاحتفاظ بها في المدرسة وتسليمها للطالب عند الحاجة. ما الهدف من هذا الإجراء دكتورة؟
2: نعم، الآن طبيعة الكتب الدراسية مع تطوير المناهج أصبح في بعض المواد كتاب طالب وكتاب أنشطة، مثل ما أشرت كتب عندنا في مواد الرياضيات، مواد العلوم، وكذلك اللغة الإنجليزية. فمهم جدا أن يتم الاستخدام الأمثل لمثل هذه الكتب. كتب الأنشطة تتضمن العديد من الأنشطة الداعمة لتعلم الطالب، فلذلك من المهم أنه يتم الاستفادة منها واستثمارها في الوقت والموقف التعليمي الذي يعني نحتاج إليه استخدام هذه الكتب، إلى جانب الاستفادة أيضا من الكتب الدراسية. يعني المتابع لطبيعة الكتب خاصة في الصفوف من الأول إلى الصف السادس نجد أن هذه الكتب أساسا مجهزة ومهيئة للكتابة فيها بشكل مباشر، مما يقلل استخدام الدفاتر. ما يتعلق بالاحتفاظ بكتب الأنشطة داخل المدرسة هو إجراء خاص بالصفوف من الأول إلى الرابع كإجراء لتخفيف ثقل الحقيبة المدرسية لتخفيف ما يحمله الطالب يوميا إلى المدرسة، فيتم الاحتفاظ فيها داخل المدرسة.
1: نعم ممتاز، ويعني نحن نشيد حقيقة بوزارة التعليم من خلال تطوير تقني ويعني الاهتمام بهذا الجانب، وهناك منصة نور وهي منصة حديثة تم إطلاقها يعني الفترة الماضية خاصة خلال العامين الماضيين، وتم تفعيلها حقيقة بالفعل، وجاءت هذه النشرة التوجيهية لضرورة توظيف منصة نور التعليمية في حل الأنشطة والمهام. كيف يمكن للمعلم دكتورة والطالب كذلك الاستفادة منها بصورة فاعلة؟
2: منصة نور التعليمية مثل ما أشرت هي أصبحت تمثل بيئة تعليمية تفاعلية متكاملة حقيقة، تجمع المعلم والطالب وولي الأمر في منظومة واحدة تسهل عملية التعلم وتدعمها. فالمعلم يستطيع أنه يستفيد من المنصة من خلال إدراج أنشطة مهام إلكترونية متنوعة، يمكنه أن يحدد مواعيد تسليمها من قبل الطلبة، كذلك يمكن للمعلم أن يقدم أو يضيف مصادر تعليمية مواد تفاعلية يستفيد منها الطالب وتدعم تعلم الطلبة من خلال الاستفادة من المستودع الرقمي. كذلك المنصة تتيح للمعلم تقديم تغذية راجعة مباشرة للطلبة، تمكن المعلم أيضا من متابعة مستوى تفاعل الطلبة. فالمنصة حقيقة توجد بها خدمات كثيرة تدعم العملية التعليمية، يستطيع الطالب الوصول إلى الأنشطة والمهام في أي وقت ويقوم بتنفيذها وإرسالها إلكترونيا، الاستفادة من المصادر التي يقوم برفعها المعلم، يمكنه أن يطلع على الملاحظات على التغذية الراجعة التي يقدمها المعلم له متى ما أتيح له ذلك، سواء كان في المنزل أو حتى في المدرسة من خلال الاستفادة من الأجهزة التعليمية الموجودة في المدرسة. وهذا التعميم هنا في إشارة إلى أنه نحاول أنه إحنا نوازن بين استخدامنا للدفاتر المدرسية كأنشطة ورقية وأيضا الاستفادة من المنصة في الأنشطة الإلكترونية.
1: نعم، ولكن أكيد هناك يعني بعض التحديات دكتورة خاصة على الطلبة وبعض الطلبة اللي يمكن يواجهون بعض الصعوبات في الوصول للمنصة الرقمية اللي هي منصة نور أو استخدامها لظروف معينة، كيف سيتم التعامل معهم دكتورة خاصة إذا كان هناك في بعض الواجبات والأنشطة موجودة في المنصة؟
2: سؤال مهم حقيقة. الوزارة كانت حريصة جدا خلال العام الماضي أنه يتم تغطية كافة المدارس في كافة المحافظات لاستخدام المنصة التعليمية بنسبة 100% في مدارسنا، وطبعا بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بالمدارس مثل رفع سرعة الإنترنت في المدارس، استخدام تقنيات الألياف البصرية، توفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية في المدارس الواقعة في مواقع بعيدة، كذلك توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي المحمول من الشاشات التفاعلية في عدد من المدارس. كل هذه الجهود كانت يعني داعمة ليتم توظيف المنصة التعليمية لتعلم الطلبة، وإن شاء الله مع انطلاق هذا العام هناك خدمة جديدة في المنصة التعليمية وهي تطبيق الهواتف والأجهزة الذكية. هذه الخدمة تسهم في سرعة وصول الطلبة وأولياء الأمور إلى خدمات المنصة التعليمية. ومع كل هذه الجهود احنا نقول انه المرونة طبعا موجودة، الطالب الذي لا يتمكن من تسليم الأعمال المطلوبة إلكترونيا في المنصة أكيد يمكنه أن يسلم أعماله للمعلم ورقيا، مع أهمية يعني مراجعة إدارة المدرسة في حال وجود أي تحديات لديه في استخدام المنصة، لأنه مثل ما أشرت سابقا هي منصة تعليمية تفاعلية تتضمن العديد من المصادر المهمة للطالب. يعني عدا موضوع تسليم الأنشطة تسليم الواجبات أساسا هي داعمة للطالب ولتعلمه تعلم الطالب، فمن المهم أن يكون هناك تواصل بين الطالب وبين إدارة المدرسة لحل أي إشكالية أو أي تحدي يواجهه في هذا الجانب.
1: جميل، وبالتالي حقيقة يعني إجراء جدا جميل، نتمنى إن شاء الله أن تكون الأمور طيبة وسهلة الوصول لجميع أبنائنا الطلبة، وأكيد هناك مرونة مثل ما ذكرتي دكتورة. اليوم بعض أولياء الأمور خاصة تعودوا في السنوات الماضية شراء عدد كبير من الدفاتر، يقول لك والله احتياطا يعني قبل بداية العام الدراسي، ماذا تقولين لهم دكتورة مع وجود هذا التعميم الصادر من وزارة التعليم؟
2: بالضبط، هو صدور مثل هذه التوجيهات يعني والتعاميم من وزارة التعليم الآن أعطت ولي الأمر صورة واضحة عن الاحتياجات الفعلية من الدفاتر، وبالتالي هذا الأمر يساعد ولي الأمر في شراء ما يحتاجه الطالب فعلا. لذلك يعني لا داعي لشراء عدد كبير من الدفاتر والاعتماد على العدد الذي تم تحديده في التوجيهات الصادرة من الوزارة.
1: جميل، رسالة أخيرة توجهها دكتورة للمدارس أولياء الأمور والطلبة مع بداية تطبيق هذه التوجيهات الصادرة من وزارة التعليم؟
2: أود التأكيد على أن هذه التوجيهات هي ليست يعني مجرد تقليل في عدد الدفاتر، بل هي خطوة مهمة لتطوير الممارسات التعليمية، لذلك مهم أن تحرص المدارس المعلمين والمعلمات على استثمار هذه الدفاتر وتوظيفها بصورة تربوية فاعلة ومتابعة الطالب وتوجيه الطالب لكتابة ما يمثل قيمة تعليمية، لأن يتم استخدام الدفاتر لكتابة ما ورد في الكتاب كعملية نسخ أو في كتابة تاريخ تنفيذ الدرس، وإنما كتابة ما يحقق قيمة تعليمية للطالب. بالنسبة للأسرة لها دور مهم في دعم أبنائها في العملية التنظيمية، عدم المبالغة مثل ما أشرنا سابقا في شراء الدفاتر، ومن المهم أن يحافظ الطالب على أدواته، يحافظ على تنظيم دفاتره، تنظيم تعلمه، فمثل ما أشرت الهدف ليس أن يحمل الطالب دفترا أقل فحسب، بل أن يتعلم بصورة أفضل، أن يحمل للمدرسة ما يحتاجه فعليا، أن يستثمر وقته في الحصة في تعلم أكثر جودة.
1: نعم، إذن كل التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات وكذلك أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والإداريين مع بداية العام الدراسي، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، خاصة الهيئة التعليمية التي ستباشر أعمالها ابتداء من يوم غدا، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في يعني الإشراف وتعليم أبنائنا الطلبة لقيادة طبعا مرحلة مهمة من مراحل الوطن العزيز. احنا شاكرين لك الدكتورة رحمة بنت عامر بن حارث الخروسي، مديرة دائرة تقويم تعلم العلوم الإنسانية والمهارات الفردية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التعليم، كنت معنا في برنامج أحلى صباح، شكرا جزيلا لك دكتورة.
2: شكرا جزيلا لكم
1: دكتورة. إذن مستمعينا هذه تفاصيل حاولنا أن نأخذكم من خلالها لتعرفكم على التعميم الصادر من وزارة التعليم بشأن تنظيم استخدام الدفاتر المدرسية للطلاب الصفوف من الأول إلى الثاني عشر. جميع التفاصيل الصادرة في التعميم حاولنا أن نناقشها مع ضيفتنا دكتورة رحمة. احنا مواصلين معكم مشوار أحلى صباح، فاصل مع أحمد المرشودي وراجعين.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: نشكر حقيقة كل من يتواصل معنا على رقم الواتساب 724-420-10. عبد الله أبو المؤثرة من ولاية الخابورة يصبح على الجميع، شكرا لك على هذا الكلمة أو هذه الكلمات الطيبة، شكرا لك يا عبد الله. يقول مواضيعكم جدا شيقة، ومنها موضوع أبنائنا الطلاب في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. تحياتي للمخرج المتميز، والمخرج وجه لك تحية، شكرا لك يا عبد الله. نروح لمحطة غذاء ودواء.
1: غذاء ودواء.

في محطة غذاء ودواء مستمعينا، يعني موضوع يمكن مهم لمحبي شرب القهوة، خاصة محبي شرب القهوة يوميا. يعني الأمر مفيد، يعني حسب دراسة تكشف علاقتها أو علاقة القهوة يعني بدهون البطن والعضلات، والرجال أكثر استفادة. ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميا؟ النتائج قد تصدمك. تلعب عوامل عديدة دورا في تحديد الصحة الأيضية والقلبية الوعائية للإنسان، من أبرزها تكوين الجسم، وقد ربطت أبحاث سابقة بين بعض الأطعمة وتحسن هذه الصحة، وعلى رأسها القهوة. وكشفت مؤخرا دراسة جديدة أن تناول القهوة بانتظام قد يساعد فعليا على تحسين تكوين الجسم ومؤشرات الأيض كالدهون الحشوية ومؤشرات الأنسولين، مع اكتشاف أنماط هرمونية خاصة بالذكور لدى من يتناولون القهوة بشكل معتاد. ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا أكبر كميات من القهوة سجلوا مستويات أقل من إجمالي الدهون والدهون الحشوية وكتلة عضلية هيكلية أفضل مقارنة بمن لم يتناولوا القهوة إطلاقا، حتى مع تشابه مؤشرات كتلة الجسم بين المجموعتين. كما ارتبط تناول كميات أكبر من القهوة بانخفاض مستويات الأحماض الأمينية في الدم، وهي مؤشر حيوي معروف للصحة الأيضية، يرتبط بارتفاعه بزيادة خطر السمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. طبعا في فوائد إضافية للرجال، يعني خاصة رجال محبي شرب القهوة، فعند مقارنة المشاركين الذكور بالإناث وجد فيروست وفريقه أن زيادة تناول القهوة لدى الرجال ارتبطت بتحسن مستويات الكلوكوز والأنسولين، إضافة إلى زيادة في مستويات هرمون التستوستيرون الكلي والحيوي. وطبعا هذه النتيجة وصفها فيروست بأنها من أبرز النتائج المميزة في الدراسة. طبعا كذلك يقول جراح السمنة ومدير مركز ميموريال كير لعلاج السمنة الجراحية في كاليفورنيا الدكتور مير علي، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد ما أظهرته أبحاث أخرى من أن الكافيين له بعض الفوائد على إنقاص الوزن والصحة العامة، رغم أن الآلية الدقيقة لذلك لا تزال غير مفهومة تماما. لكن طبعا القهوة ليست البطل الوحيد، يعني صحيح أن شربها بشكل يومي شيء مهم، لكن لا يعني أنه والله نترك الأمور الأخرى. حيث تؤكد أخصائية التغذية مونيك ريتشارد أنه رغم أهمية هذه الدراسة، فإن القهوة قد لا تكون البطل الوحيد في هذه القصة. فبما أن الدراسة رصدية ومقطعية، لا يمكن الجزم بأن القهوة تسببت في انخفاض الدهون الحشوية أو زيادة الكتلة العضلية، بل يمكن القول فقط أنها مرتبطة بهذه الملاحظة. وتوصي بأن تكون القهوة مكملة لعادات أساسية كتناول بروتين كافي وأطعمة كاملة غنية بالألياف وممارسة تمارين المقاومة والنشاط البدني والنوم الجيد وإدارة التوتر، بدلا من أن يعتمد الشخص على زيادة أكواب القهوة مع إهمال هذه السلوكيات الأساسية. يعني شرب القهوة ممتاز، لكن لا تهمل بعض الأمور اللي ذكرت: تناول البروتين كافي، أطعمة كاملة غنية بالألياف، ممارسة تمارين المقاومة والنشاط البدني، النوم الجيد، إدارة التوتر، ولا تعتمد اعتماد كلي القهوة. إذن لمحبي القهوة، إذن القهوة مفيدة خاصة للرجال، وعليكم بالعافية. يعني إن شاء الله كذا نتمنى لكم الصحة والعافية، لكن دائما الاتزان ترى مهم. يعني ما يعني تشرب القهوة يوميا يعني تشرب بعد بكميات مفرطة، بعد بيكون عليه أضرار، كل شيء زاد عن حد ينقلب ضده، هذا طبعا مثل. فاشرب القهوة بشكل يومي لكن بشكل متزن بدون إفراط. إذن نتمنى لكم مستمعينا الصحة والعافية، ولمحبي القهوة عليكم بالعافية.

مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724-420-10. يعني طبعا يعني الدراسة اللي ذكرناها عن محبي شرب القهوة، عن القهوة وفوائدها طبعا لمحبي شرب القهوة خاصة يوميا، يعني أنا لست من محبي شرب القهوة، يعني الدراسة ما تشملني، أنا من محبي الشاي. فالأمور طيبة، أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية وعليكم بالعافية، خاصة للحين رايح وعامل خطة أن والله أخذ لي فنجان قهوة وكوب قهوة. فالقهوة مفيدة، لكن مثل ما ذكرنا ما يكون بشكل مفرط، يعني شكل معتدل ومتزن. نتمنى إن شاء الله دائما للجميع الصحة والعافية، وصباحكم جميل، صباح السبت والاستعدادات للعودة للعمل طبعا إن شاء الله. واللي بعض يمكن يقول لك والله أنا ما زلت في إجازة ومخطط لرحلة اللي بروح الآن إلى ظفار إلى صلالة، يقول لك والله يعني الأجواء طيبة وزحمة أقل والأمور كلها يعني سهالات ستكون. نمليكم إن شاء الله درب السلامة وتستمتعوا بكل التفاصيل المتبقية من إجازتكم. نسعد برسائلكم، نأخذ بعض الرسائل التي وصلتنا على رقم الواتساب 724-420-10. وطبعا دائما نسعد بهذه الرسائل. رسالة من ناصر محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية، وأرسل لنا صورة أو صور مجموعة من الصور للمسير اللي ذكر، قال والله اليوم احنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي شمال الشرقية، أو أمس كان مساء أمس كنا في مسير بين البساتين والسهول والأشجار والمرتفعات والمدرجات الجبلية في ولاية الجبل الأخضر، وتحياتي لكم. شكرا لك يا ناصر الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية. يعني جميل حقيقة هذه يعني رحلات المسير، منها رياضة ومنها الاستمتاع بالأجواء، خاصة أجواء الجبل الأخضر، والظاهر أنه أمس كان في أمطار أشوف من خلال الصور، يعني الأجواء جدا رائعة، وطبعا الجبل الأخضر أجواءه جميلة. إذن شكرا لك يا ناصر، ونتمنى دائما الاستفادة والفائدة والمتعة لكل من يشارك في هذه المسير أو هذه رحلات المغامرة والمسير، سواء كانت الجبلية أو في أي مكان. تحية كذلك لسيف العوفي من الرستاق، قول أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. شكرا لك يا سيف العوفي، صباحك جميل وسعيد. رسالة كذلك من سالم سليمان العاصمي، قل طال بقاؤك في مكان أنت أكبر منه وحان أوان التغيير، قد يساورك الخوف، لا بأس، هذا طبيعي، ربما أصبحت أكثر نضجا من أن تستمر، لا تنتظر أن يقدرك المكان الذي أنت فيه، قدر أنت نفسك، رحيلك علاج وتغييرك نمو وانتقالك خبرة، وقرارك يفتح فرصا عظيمة كانت تنتظرك لم تخطر على بالك، لا تتأخر، التغيير مهم. شكرا لك يا سالم سليمان العاصمي. البعض يخاف من التغيير، مع أنه التغيير جميل، يعني الإنسان إنه يغير، ويعني دائما يعني خض في بالك إنه والله لو غيرت يكون الأمر طيب. البعض يقول لك لا أنا أتخوف إذا أغير، ويمكن هذا التغيير يكون الأسوأ. أنت الإنسان لما يجلس في مكان واحد وما يغير يعني يشعر بالملل، التغيير شوية في تجديد، فحاول أن تغير، ولكن فكر يعني عندما تغير يكون التغيير للأفضل وتخطط له. إذن ننتظر أكيد مشاركاتكم مستمعينا، وما زلنا معكم في أحلى صباح، فاصل وراجعين. إذن يقول لي أحمد المرشودي يعني ضروري أن نذكر بعض التفاصيل عن محافظة ظفار الجميلة،
ونحن يعني رويدا رويدا يعني أيام الخريف أو موسم الخريف يعني خلاص أيامه الأخيرة، ويبدأ موسم الصرب وهو من المواسم الجميلة كذلك في محافظة ظفار، واللي احنا حقيقة ندعوكم لزيارة هذا الموسم. يعني موسم الخريف جميل جدا رائع، موسم الصرب كذلك الذي يأتي بعد موسم الخريف كذلك جميل، ويعني في متعة حقيقة لمن يجد الإجازة والفرصة أن يزور محافظة ظفار في هذه الفترة اللي هي فترة شهر سبتمبر، لإن شاء الله خلال الأيام القادمة. إذا نتمنى لكم الاستمتاع، وللحين طريقه إلى محافظة ظفار نقول لك درب السلامة، واللي راجع كذلك درب السلامة إن شاء الله، ومحافظة ظفار دائما جميلة.

عن الذكاء الاصطناعي وأن هناك وظائف ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي والروبوت، فأي الوظائف اللي ستقاوم هذا الذكاء الاصطناعي؟ بحسب ما رصدته بيانات الأداء البحثية والرقمية جوب زون ريسك لتقييم مخاطر سوق العمل ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة على الوظائف، تختلف قدرة المهن على الصمود أمام التحولات التقنية. فما الوظائف الأكثر قدرة على الصمود وفق بيانات سوق العمل الأمريكي؟ طبعا ترتيب الوظائف حسب قدرتها على الصمود أمام الذكاء الاصطناعي، جاءت في المرتبة الأولى وظيفة ممرض معتمد. طبعا ممرض معتمد يعني هذه الوظيفة تحتاج إلى مشاعر، ودائما الذكاء الاصطناعي لا يمتلك هذا المشاعر. ففي المرتبة الأولى ممرض معتمد، يعني هذه الوظيفة ستقاوم الذكاء الاصطناعي. كذلك مقدم رعاية صحية منزلية، كذلك هذه الوظيفة تحتاج إلى مشاعر، والذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرنا لا يمتلك هذه المشاعر. المرتبة الثالثة معلم مرحلة ابتدائية، كذلك هذه الوظيفة ستستطيع مقاومة الذكاء الاصطناعي. ومساعد تمريض جاء في المرتبة الرابعة،

أن تقاوم الذكاء الاصطناعي وطفرة الذكاء الاصطناعي، لأن مثل ما ذكرنا هناك يعني وظائف سوف تختفي تدريجيا، فهذه الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي لن تكون موجودة في المستقبل، لكن هناك وظائف تستطيع أن تقاوم، خاصة الوظائف المتعلقة بالجانب الطبي اللي هو الممرضين حتى الأطباء. يعني الذكاء الاصطناعي عامل مساعد للطبيب، لكن لا يمكن أن يحل محل الطبيب بشكل نهائي، لأن الأمور الصحية والطبية تحتاج إلى مشاعر، أنت تشعر بالمريض حتى تستطيع أن تتعامل معه. فبالتالي وظائف كثيرة ستختفي، لكن وظائف كثيرة ستبقى وتستطيع أن تقاوم الذكاء الاصطناعي. إذن هذه كانت آخر محطاتنا مستمعينا في حلقة اليوم، وإحنا وصلنا للختام. أتمنى لكم التوفيق ويوم سعيد وصباح مشرق بالأمل والتفاؤل، وتحية لكل من استمع لنا ولكل من تواصل معنا على رقم الواتساب 7244-20-10. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء معكم من الجمعة والسبت، يومي الجمعة والسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا في برنامج أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إلى ذلك الموعد، هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وفي الإخراج هذه تحيات الزميل أحمد المرشودي، وفي أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. القوات الإسرائيلية تجدد توغلها في عدد من القرى بجنوب سوريا. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. واشنطن تبرم اتفاقا مع كاراكاس يمنحها السيطرة على حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية. وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كان الحوار يدور بين القائد محمد بن حميد وبين شبيكة زعيم الجالية الهندية وبين التاجر نارويتم حول زيارة أم تشاندرا لابنتها في مطرح.
1: سوف أعمل ما في وسعي من أجل تأمين هذه الزيارة. المشكلة أن طريق البحر مراقب وطريق الجبال مقطوع.
2: الحرب واقعة. نعم، الحرب واقعة إذن في مسقط لا محالة.
1: نحن نستعد لأي طارئ، والبرتغاليون يستعدون أيضا، ولا أدري متى ستقع الحرب.
3: والزيارة، زوجتي قلقة على ابنتها كثيرا وهي تسألني عنها دائما.
1: بعد 3 أيام سوف ينتظرها زورق فيه شخص يعرفكم، وسيأتي بها إلى مطرح ويعود بها متى شاءت.
2: هل علينا نحن خطر إذا عدنا إلى مسقط؟
1: أعواننا في مسقط يعرفونكم ولن يتعرضوا لكم بأي أذى.
2: هل تطلبون منا أي خدمة؟
1: نشكركم، كل ما نريده هو أن تعرفوا أنه لا هدف لنا أبدا في إلحاق الضرر بالأجانب، ولن نقاتل إلا من يقاتلنا كائنا من كان.
2: أنتم تعلمون أننا مسالمون ولن يستطيع البرتغاليون جرنا للقتال معهم.
1: أرجو ذلك،

0: أبلغ الإمام السلطان البرتغاليين بأن اتفاقية بوشر قد انتهى مفعولها، وبأن العمانيين قادرون على إخراج المحتلين من بلادهم. فاجتمع القادة البرتغاليون على عجل.
1: الإمام السلطان قد ألغى معاهدة بوشر.
2: وماذا يطلب يا سيدي؟
1: إنه ينذرنا بأن نخلي مسقط ونسلم الكلاع، وهو الذي يحدد المدة الزمنية للإخلاء.
2: لن نرضخ لإنذار الإمام.
1: تسليم مسقط والكلاع يعني نهاية حكمنا لعمان.
2: ماذا تقترحون يا سيدي؟
1: علينا ألا نستفزهم الآن، ونلجأ إلى أسلوب المماطلة حتى يصل المدد.
2: أنا أقترح إقامة حصون فرعية في الجبال المحيطة بمسقط.
1: اعمل فورا على ذلك، وأنت يا قائد الأسطول.
2: نعم يا سيدي.
1: جهز السفن والمدافع وانشرها في الميناء بوضع قتالي.
2: حاضر يا سيدي.

0: أصبح الجيشان في مرحلة المواجهة، ولم يكن الفريق العربي يحتمل الانتظار أكثر، فاجتمع القادة العمانيون مسعود بن رمضان النبهاني وخميس بن رويشد الضنكي وأحمد بن زاهر الخروصي ومسعود بن راشد التوبي ومسلم العريمي بقيادة الإمام سلطان بن سيف.
1: أيها القادة الأجلاء، أسمعوني رأيكم. شيخ مسعود،
2: قواتي جاهزة لخوض المعركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأنت يا شيخ خميس؟
3: وقواتي جاهزة بعون الله.
1: شيخ أحمد،
4: نحن جاهزون وننتظر الأوامر.
1: وماذا عنك يا ربيع؟
5: أرى أن نعجل ببدء المعركة.
1: نعجل؟ لماذا؟
5: سيدي، هناك التزام علينا للجيش والأهالي بالغذاء والكساء. وكما تعلم، فإن الحقول قد فقدت فلاحيها الذين انضموا إلى المقاتلين، والنساء هن اللواتي يعملن في الحقول الآن.
1: نعم نعم نعم. ماذا تقول يا شيخ سالم؟
6: الفرصة مواتية للمعركة الآن يا سيدي، فقد وردتني أخبار بأن هناك سفنا برتغالية قادمة من الهند إلى هنا.
1: إذن هيا بنا نضع خطط المعركة.
0: في مساء 21 من شهر ديسمبر من عام 1648، أصدر الإمام سلطان بن سيف أمر الهجوم على مسقط بقيادة الشيخ مسعود بن رمضان. واستطاعت فرقته بعد قتال عنيف مع البرتغاليين الوصول إلى سداب واسترجاع جبلها، كما استطاع القائد خميس بن رويشد الضنكي أن يسترجع الجبهة الجنوبية من ميابين ويدخل بفرقته إلى مزارعها المتاخمة لأحياء مسقط، وهناك أقام معسكرة. وفوجئ محمد الذي كان يقاتل في صفوف هذه الفرقة بأحد الجنود يخبره:
7: سيد القائد، هناك عدد من النسوة يردن مقابلتك
8: الآن في ظروف المعركة.
7: إنهن يصررن على مقابلتك.

0: شريفة؟
1: نعم شريفة، ومعي مربيتي شريفة ونور جيهان وزوينة.
0: ماذا تفعلن هنا؟
1: وهل تريدنا أن نجلس في البيت وأنتم تقاتلون؟
0: المكان هنا خطير جدا.
1: أرواحنا ليست أقلى من أرواحكم.
0: سوف أرسلكن إلى النقطة الطبية لتساعدنا في إسعاف الجرحى وإنقاذ المصابين.
1: ما يهمني هو أن أكون قريبة منك دائما حتى أطمئن عليك.

0: اليوم الخامس من يناير من عام 1649 لاح الطلائع جنود جيش مسعود بن رمضان وهي تشق طريقها إلى مسقط منحدرين من عقبة ريام كالأسود وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر، وانحدر خلفهم آلاف المقاتلين يستقبلهم الأهالي بالتهليل والتكبير. فجأة وصلت الأوامر بإيقاف الهجوم.
1: هذه رسالة من قبل القيادة بإيقاف الهجوم فورا.
2: لماذا؟ لقد جاءت أخبار فرقة الاستطلاع بأن البرتغاليين قد بنوا قلعة حديدية بين جبلين شرقي المدينة وملؤوها بالجنود المجهزين بأحدث البنادق، كما وزعوا المقاتلين على الجبال.
3: لن أوقف الهجوم، جنودي في قمة الحماس والعزيمة. تابعوا الهجوم، تابعوا الهجوم يا أبطال.

0: طالت مدة الحرب وتحولت إلى حرب مناوشات وخنادق، وسقط كثير من الشهداء بين صفوف العمانيين. فاجتمعت القيادة لدراسة الموقف واتخاذ الخطوات الضرورية.
1: إطالة الحرب ليست في صالحنا يا سيدي، لقد بدأ تموين الجيش والأهالي بالنفاذ، أما البرتغاليون فيأتيهم تموينهم من البحر المفتوح أمامهم.
2: أخاف أن يمل أفراد الجيش من الحصار وتضعف عزائمهم.
3: وماذا تقترحون؟
4: أنا أقترح القيام بهجوم فدائي شامل على القلعة الحديدية أولا، وإذا قدر الله لنا النصر فعلينا أن نتابع الهجوم باتجاه قلعتي الجلالي والميراني دون تأخير.
3: وأنت يا سالم؟
5: أما أنا فأقترح أن يتم الهجوم على السفن البرتغالية بالزوارق الصغيرة كي نمنعها من قصف جيشنا وقصف المدينة.
3: هل قواتك جاهزة؟
5: نعم يا سيدي.
3: إذن توكلوا على الله
5: ونعم الاتكال.
0: وتحدد يوم 18 من شهر يناير من عام 1649 للهجوم على القلعة الحديدية. انطلق 30 فدائيا يشقون طريقهم وسط الرصاص المنهمر عليهم لاقتحام هذا البرج الحديدي. كانت المهمة قاسية، فسقط العديد من الشهداء، ومع ذلك فقد استطاع 10 منهم الوصول إلى القلعة الحديدية واقتحامها والالتحام بقتال مباشر مع الجنود البرتغاليين.
4: انظروا، هناك علم أحمر يرتفع فوق القلعة الحديدية.
1: لقد وصل أبطالنا، الله أكبر.
4: ربيعة، أحمد، هيا بنا ندعمهم.
1: هيا. الله أكبر، الله أكبر.
4: لا تقتلوا الأسرى، قيدوه وخذوهم إلى الوادي الصغير.
1: هيا انقلوا الجرحى إلى النقطة الطبية.
6: هناك جرحى برتغاليون يا سيدي.
4: انقلوهم واسعفوهم أيضا، يجب أن نتابع المعركة.

0: واجتمع محمد مع الشيخ مسعود لبحث خطة اقتحام الأسوار والوصول إلى القلعتين.
1: نريد فرقة لاقتحام الأسوار العالية.
2: أنا سأكون مع فريق اقتحام الأسوار يا سيدي.
1: مهمة اقتحام الأسوار هي مهمة جندي لا قائد.
2: لا تحرمني من شرف اقتحام هذه القلعة يا سيدي، وقد يكتب الله لي الشهادة.
1: كما تشاء يا محمد، لقد أوكلت إليك هذه المهمة الصعبة.

0: وصل الخبر إلى شريفة بأن محمداً قد كلف بمهمة اقتحام الأسوار، فأقبلت مذعورة خائفة.
1: أرجوك يا محمد، أرجوك لا تتسلق الأسوار، يكفي ما قدمته اليوم.
2: ليست روحي بأغلى من روح أي مقاتل في هذا الجيش.
1: أنت متعب، لقد قاتلت طول النهار.
2: وطني عمان أكثر تعباً مني يا شريفة، لقد احتمل أذى الغزاة وظلمهم 150 عاماً، وقد حانت ساعة التحرير، فلا تحرميني من هذه المشاركة.
1: وأنا؟
2: أنت الآن تؤدين مهمة رائعة في إنقاذ أرواح الناس، وسوف تؤجرين عليها.
3: يا قائد محمد، يا قائد محمد، الله أكبر، الله أكبر.
2: حان أوان تحرير قلاع الغزاة، أستودعك الله.
1: مع السلامة، مع السلامة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكوك.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفضل المفكرة الذكية. وصباح سعيد وجميل نتمناه لكم أصدقائي الأطفال في هذا اليوم، ومع إطلالة جديدة وجميلة من خلال هذه الفسحة الأسبوعية وحلقة أخرى من حلقات برنامجنا الرائع.
1: صباح الياسمين أصدقائنا العباقرة، نرحب بكم في حلقة اليوم ومفكرتنا الذكية. يا أصدقاء، كما عرفتوا تحمل في طياتها العديد من الأفكار الذهبية اللي تتضمنها أيام الأسبوع، وبالإضافة إلى المعلومات القيمة والجوائز النقدية.
0: لذا يا أصدقائنا استعدوا لتخبرونا عن أهدافكم وطموحاتكم وأحلامكم المستقبلية. دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتصلوا إلى مبتغاكم يا صغار.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائي، ونحن سعداء بمتابعتكم ومشاركتكم لنا، ونتمنى أن تقضوا معنا وقت مفيد وجميل وممتع مع مجموعة من المحطات المختلفة. وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم متابعة شيقة، حيث يرافقكم في الإعداد يوسف الدغيشي، ونتشرف بسماع أصواتكم أنا ميس بنت موسى الهنائي وزميلتي رفال بنت عبد الله الذيابية. أحبائي، برنامجنا سيكون أحلى وأجمل بمتابعتكم واستماعكم لنا، وهذه باقة من الورود تهديها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: ونرحب بكم من جديد أحبائنا الأطفال أينما كنتم تستمعون لإذاعتنا إذاعة سلطنة عمان، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم المفكرة الذكية. وقبل ما نبدأ فقرات برنامجنا اليوم يا أحبائي، أن كتابة أهدافكم تساعدكم على تحويلها إلى خطوات عملية، وأن الفكرة الصغيرة قد تصبح إنجازا عظيما في المستقبل. إذا وجدت هذه الفكرة يا أصدقاء اهتمام وعناية من صاحبها، يعني الفكرة والهدف مثل البذرة، إذا وجدت البذرة من يسقيها يا أصدقاء ويعتني فيها، فستصبح في المستقبل شجرة كبيرة تعطينا الثمار والمحصول النافع.
1: ما شاء الله، جميل يا رفال. وأيضا أضيف على كلامك بأن تخصصوا يا أصدقاء صفحة في مفكرتكم بعنوان أفكار تستحق التجربة، وكلما خطرت لكم فكرة اكتبوها حتى لو بدت أنها بسيطة. واجعلوا أيضا يا أصدقاء في مفكرتكم الورقية صفحة بعنوان ماذا تعلمت، واكتب فيها معلومة واحدة جديدة كل يوم.
0: ودائما يا أصدقاء ضعوا في مفكرتكم هدف القراءة كل يوم، فالقراءة هي مفتاح للوصول إلى أهدافك المستقبلية. وحاولوا أيضا أن تجربوا وتستكشفوا وتسألوا، فإن طرح الأسئلة يا أصدقاء هو أحد أهم الطرق في التعلم والاكتشاف لتتعلموا أشياء جديدة.
1: طيب الحين يا أصدقائي خلونا نستقبل بعض المكالمات في حلقة اليوم، لكن بعد الفاصل.
0: قبل الفاصل يا ميس، إيش رأيش كذا نعطي الأصدقاء نخبرهم عن فقرات برنامجنا بشكل سريع؟ نحن عندنا كم فقرة في البرنامج؟ لدينا
1: عندنا 3 فقرات.
0: الفقرة الأساسية وهي الفقرة الرئيسية
1: هي فقرة مفكرتي الذكية.
0: أيوة، وأيضا معانا فقرة
1: موهبتي تصنعني،
0: وفقرة
1: مفهوم من المفكرة.
0: إن شاء الله رح نبحر في كل هذه الفقرات في باقي رحلة برنامجنا.

0: ونرحب بكم من جديد أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفكرة الذكية، وخلونا ندخل إلى أول فقراتنا الرائعة، فقرات مفكرتي الذكية اللي من خلالها نستقبل اتصالات أصدقائنا الأطفال ويشاركوا معنا في المسابقة. وهكذا خلونا ناخذ أول اتصال ونقول السلام عليكم يا مريم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا صديقتنا؟
1: بخير والحمد لله.
0: من وين؟
1: يسعدني أن أشارك في هذا البرنامج الرائع.
0: ونحن أيضا سعيدين بسماع صوتك الجميل يا مريم. خبرينا مريم، كيف استعداداتك للمدرسة؟ مريم؟
1: استعدت بدفاتر وملابس مدرسية والكثير منها أيضا.
0: جميل، وأهم شيء تستعدي أيضا يكون عندك الشغف للعودة إلى الدراسة بكل حب، وأيضا حتى تحصلي على النتائج المرتفعة. طيب يا صديقتنا،
1: طيب
0: إيش هي مواهبك؟ ممكن تخبرينا؟
1: كموهبة أساسية الرسم، وأحب قراءة القصص وأميل إلى استكشاف الأحجار.
0: جميل، أنا شذتني كلمة استكشاف الأحجار، كيف يعني؟ وش تحب تسوي؟ وين تروحي تستكشف الأحجار وتجمعيهم؟
1: في مرة من المرات ذهبنا أنا وأبي إلى منزل جدتي، ووجدنا في الطريق حجر جرانيت.
0: جميل، فصار عندك نفس الهوس تجمعي الأحجار.
1: وعندما ذهبت إلى منزل جدتي وجدت حجر جرانيت رائع جدا، وكان لونه أصفر وأبيض.
0: جميل يا صديقتنا. طيب انتي الحين مستعدة ندخل للمسابقة ولا لا؟
1: نعم بالطبع
0: مستعدة.
1: نعم
0: يلا، ايش نقول للمفكرة عشان تشتغل معانا؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
0: إذن يا صديقتنا مريم، نقترح عليك أن تقرأي وتتعرفي على قوانين دخول بعض الأماكن العامة وقوانين دخول المتاحف ودخول الأماكن الرسمية لتكون لديك معلومات حول هذا الجانب. طيب؟
1: طيب.
0: إنزين، الحين جاهزة للسؤال؟
1: نعم.
0: السؤال يا صديقتنا مريم يقول: طلبت ليلى من والدتها مساعدتها في ترتيب الغرفة، فاعتذرت ليلى من أمها. طلبت والدة ليلى أن تساعدها في ترتيب الغرفة. طيب يا صديقتنا، فاعتذرت ليلى من أمها بسبب انشغالها بالآيباد، لأنها كانت تتواصل عبر الأونلاين مع صديقتها في المدرسة. إنزين، إيش رأيك في تصرف صديقتنا ليلى مع والدتها؟
1: تصرف خاطئ.
0: صحيح، ليش خاطئ؟ ايش لازم تسوي ليلى لما تطلبها امها تساعدها؟
1: لازم تساعدها وما تستخدم اي شيء الا ما تخلص مساعدتها.
0: صحيح يا صديقتنا مريم، تصرف خاطئ، وكان يجب على مريم أن تسمع كلام والدتها مباشرة دون عذر، لأن احترام الوالدين ومساعدتهم واجب علينا. ومن السمت العماني الأصيل يا أصدقائنا الأطفال، احترام الوالدين وطاعتهما ومساعدتهما في أعمال المنزل. شكرا لك يا مريم على المشاركة.
1: شكرا جزيلا.
0: مع السلامة. ومعنا صديقتنا مياسيم. السلام عليكم.
3: أهلا يا صديقتنا مياسيم، كيف الحال؟
0: صديقتنا مياسم شكلها جالسة تتجهز كيف تشارك معنا. طيب أيوه. ميس، على قدوم المدارس كيف استعداداتك؟
3: كيف الصراحة مستعدة للمدرسة ومتحمسة واجد. طيب معانا الحين صديقتنا شيم. السلام عليكم
0: أصدقائنا. ميس كثير متحمسة أنها تكلم أصدقائنا الأطفال، لكنهم هم الحين جاهزين يتجهزوا للمسابقة. طيب ميس خليني أسألك طيب. سؤال، كيف استعدادك للمدرسة؟
3: الصراحة استعدت، جهزت كل الدفاتر المطلوبة وأقلامي وحقيبة المدرسة، ومتحمسة للأسبوع القادم بصراحة.
0: وكيف الشغف؟
3: شغف ما شاء الله، الشغف فوق.
0: أهم شيء، لأن الدراسة تحتاج إلى شغف. ونحن تعرفي اسم برنامجنا المفكرة الذكية، نحن نشجع أنه يكون عندكم مفكرة، وخاصة أنتم في فترة المدرسة يكون لديكم يعني مهام يومية لازم تخلصوها، المذاكرة، الواجبات. كيف أنت توفقي بين الحياة في البيت وبين الأشياء اللي مطلوبة عليك في المدرسة؟
3: شوفي بصراحة أنا كل سنة دائما يكون معي مفكرة في البيت، دائما أكتب فيها إيش الأشياء والنقاط المهمة اللي تقولها المعلمة، وإيش هي المشاريع المطلوبة منا، وإيش الواجبات اللي علينا، دائما أسجلها في المفكرة عندي، ودائما أكتشف أن هي دائما يعني تنظم لي وقتي.
0: صحيح.
3: فأنصح أصدقاء الأطفال أنهم الحين بتبدأ السنة الدراسية الجديدة، فأنه يخصصوا حالهم مفكرة ويكتبوا فيها الأشياء المهمة اللي في المدرسة عشان ما ينسوها.
0: بالضبط، جميل. خلينا ناخذ الحين صديقتنا مياسيم، نقول السلام عليكم.
3: أهلا وسهلا صديقتنا مياسيم.
0: مياسيم كيف حالك؟
3: وينك يا صديقتنا؟
0: طيب ميس، تحبي تكتبي أيضا في المفكرة كذا هدف أو أهداف معينة تحبي تحققيها في العام الدراسي؟ وكيف تحسي هذه النتيجة مجدية؟ هل نفعتك؟ خبرينا تجربتك في هذا الشيء.
3: أول شيء دائما أنا كل سنة دراسية أخلي لي هدف، مثلا أني أنا

اللي راح يشاركنا. عندنا مجموعة من الأصدقاء اللي راح يشاركونا في فقرة مفكرة الذكية. في هذه الفقرة يا أصدقائنا الأطفال ناخذكم في أسئلة وأفكار رائعة. أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم برنامجنا، فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل نستقبل فيه مكالماتكم الرائعة في فقرتنا مفكرة الذكية، وخلونا ناخذ الاتصال ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا يا مياسيم، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: مياسيم، من وين تكلمينا؟ من وين تكلمينا يا صديقتنا مياسيم؟
1: من نبا.
0: جميل يا صديقتنا، أعطينا اسمك الثلاثي.
1: مياسيم محمد أولاد ودير.
0: والنعم فيك يا صديقتنا. عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تكتبي في المفكرة مالك يا صديقتنا؟
1: قصص، لأني أنا واجد أحب القصص.
0: جميل، وكيف استعداداتك للمدرسة؟
1: زينة.
0: مستعدة؟ خلاص يعني مجهزة الأغراض؟
1: أيوة كل شيء مجهزة.
0: طيب يا صديقتي يا ياسين، ممكن تعلي صوتك عشان نسمعك بوضوح أكثر؟
1: أوكي.
0: جميل، الحين يا صديقتنا حابة ندخل المسابقة؟ مستعدة؟ خلاص؟
1: أيوة مستعدة.
0: يلا، إيش نقول للمفكرة عشان تشتغل؟
1: يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الاثنين، اكتشف قرى وحارات عمان.
0: إذن يا صديقتنا ندعوك بأن تزوري إحدى القرى العمانية وتشاهدي مآثرها وتراثها وما تتميز به من معالم رائعة. طيب يا صديقتنا؟
1: طيب.
0: الحين السؤال يقول، صح أم خطأ؟ تقع حارة حجرة الشيخ في ولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة، صح أم خطأ؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا، وتعتبر حارة حجرة الشيخ يا أصدقاء من أبرز المعالم التراثية والسياحية في ولاية وادي المعاول، والتي تجمع بين عبق الماضي والحاضر. والحارة يا أصدقاء محاطة بسور يصل ارتفاعه 5 أمتار تقريبا، ويوجد بها 4 أبراج قديمة تحيط بها البساتين والأفلاك، مما يجعلها مقصدا سياحي لكثير من الزوار. زرتي يا صديقتنا حارة حجرة الشيخ؟

0: ايش رأيك في المكان؟
1: واجد حلو.
0: تشجعينا نحن نروح نزور المكان؟
1: ايوه انصحكم.
0: شكرا لك يا صديقتنا، حابة تقولي شيء آخر؟
1: لا خلاص.
0: شكرا لصديقتنا مياسيم على المشاركة. ناخذ اتصال آخر
2: ونقول صباح الخير يا أصدقاء، خلونا نكمل معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: ونعود إليكم أحبائي الأصدقاء من بعد هذا الفاصل ومع فقرة جميلة ورائعة وهي فقرة موهبتي تصنعني. في هذه الفقرة نستقبل الأصدقاء الرائعين الموهوبين وهكذا نتعرف على مواهبهم ونجاحاتهم حتى يكونوا هكذا قدوة للأصدقاء الآخرين حتى يبحروا في أحلامهم ومواهبهم الرائعة. في البداية خلونا نرحب بصديقنا المتميز ياسين بن فهمي المسكري وهو موهوب في القراءة والمطالعة وله مشاركات متعددة في هذا المجال. خلونا نتعرف عليه أكثر ونقول صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك يا صديقنا ياسين. ممكن في البداية هكذا تعرفنا عن نفسك وعن هواياتك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين بن فهمي بن عبد الله المسكري، عمري 12 سنة وأدرس في مدرسة السلطان فيصل بن تركي في ولاية العامرات. لدي العديد من الاهتمامات والاطلاعات منها المطالعة، ريادة الأعمال والقراءة.
0: ما شاء الله يا صديقنا. ممكن هكذا تخبرنا عن أهم مشاركاتك؟
1: شاركت في العديد من البرامج، منها مثلا في إذاعة الشباب في برنامج صباح المدارس وبرنامج القارئ الذكي، وأيضا في مسابقة تحدث كي أراك ومسابقة القراءة الوطنية، وأيضا في مسابقة تحدي القراءة العربي.
0: ما شاء الله يا صديقنا. من متى بدأ عندك حب القراءة؟
1: منذ أن كنت طفلا صغيرا.
0: ومن اللي يساعدك فيها في يعني تنمية هذه الموهبة الرائعة؟
1: أهلي وأساتذتي.
0: ونوجه لهم تحية يا صديقنا ياسين. طيب تتذكر كذا أول كتاب قرأته ما تنسى أو كتاب كذا تحبه؟
1: أول كتاب صراحة ما أتذكر.
0: زين كتاب كذا تحبه ما تنسى؟
1: حكاية الفيل.
0: وعن وش كان يتكلم هذا الكتاب؟
1: عن قصة فتاة فقدت أهلها في حريق في مزرعة، فأصبحت تعتني بتلك المزرعة، وكان لديها فيل، عائلة من الفيلة. تم اختطاف أحدهم وسافرت بطريقة غير شرعية إلى أحد الدول لاستعادة ذلك الفيل.
0: جميل رائع. عندنا انتقلتنا يا صديقنا أن عندك مجموعة من المواهب، أي موهبة الأقرب إلى قلبك أكثر؟
1: القراءة.
0: جميل. إنزين ممكن هكذا تخبر أصدقائنا الأطفال بحكم أنك يعني تحب القراءة كثير، إيش فادتك القراءة؟
1: أنا أشوف أن القراءة هي أفضل طريقة لتنمية العقل وتوسيع المدارك. فالقراءة تمنحنا شيئا نقوم به في أوقات فراغنا، وأيضا تثرينا بمعلوماتها الكثيرة.
0: جميل. وخبرنا يعني أنت خبرتنا عن أهم قصة يعني أنت ما تنساها وتحبها كثير. طيب الأصدقاء اللي ما يحبوا القراءة، فيما عندنا مجموعة من الأصدقاء ما يحبوا المطالعة ولا القراءة، أعطيهم كذا مثل ما يقولوا لك تجربتك في هذا الجانب، إيش فادتك أنت هذه التجربة؟ إيش صقلت فيك؟
1: هذه القراءة صقلت فيني حسن اللباقة والشخصية، وأيضا أثرتني بالمعلومات.
0: جميل. طيب خبرنا عن مشاركتك في تحدي القراءة العربي، كيف كان شعورك وإيش استفدت من هذه المشاركة؟
1: في بداية المشاركة في تحدي القراءة العربي كنت أشعر بالقليل من التوتر والارتباك بسبب أني لم أكن أستطيع أن أوازن بين هذه المسابقة وأيضا دراستي، ولكن مع الوقت تعودت على هذا الوضع وأصبحت مرتاحا، لم أتوتر وكان الأمر رائعا.
0: جميل. طيب بالنسبة لمسابقة تحدث كي أراك، أنت شاركت أيضا في هذه المسابقة، ماذا أضافت لك؟
1: مسابقة تحدث كي أراك أضافت لي تعلم كيفية الوقوف على المسرح، التعامل مع لجنة التحكيم، وأيضا التعامل مع الجمهور، وزادت من ثقتي بنفسي.
0: طيب ممكن تحدثنا عن مشاركتك في هذه المسابقة وإيش الموضوع اللي شاركت فيه؟
1: مشاركتي كانت مشاركة رائعة، شاركت بموضوع رحلتي إلى مهرجان العلوم. مهرجان العلوم كان مكان ممتع جدا، جمع من بين جميع اهتماماتي، ريادة الأعمال، العلوم، التكنولوجيا والتطور، وأيضا الفضاء.
0: رائع. زين انتقلت أنك تحب ريادة الأعمال، صحيح؟
1: صحيح.
0: ممكن تخبرنا أكثر عن هذا الجانب؟
1: أنا أهتم جدا بريادة الأعمال لأني أرى فيها الطريقة المناسبة لتنمية قدرات الرياضية في الحساب والتركيز. أشتري بعض أنواع الحلويات والبطاطسات، أبيعها لأصدقائي في محيط ما حولي.
0: جميل رائع. طيب إيش حاب تصير لما تكبر؟
1: أنا إن شاء الله راح أكون رائد أعمال ناجح وأمتلك العديد من الشركات.
0: الله يوفقك يا صديقنا. وقبل لا نختم معك كذا، ممكن تعطي كلمة لأصدقائنا اللي يستمعوا لنا في البرنامج؟
1: راح أقول لك نصائح للعام الدراسي الجديد.
0: طيب يا صديقي.
1: المدرسة على الأبواب. إن المدرسة ليست مجرد صفوف وكتب، بل هي المكان الذي نبني فيه أحلامنا ونصنع فيه مستقبلنا، لنجعل هذا العام عاما للتميز والشغف. لذلك علينا الجد والاجتهاد وتزيين هذا بالأخلاق والقيم النبيلة، ونكون على قدر المسؤولية في التفوق والإبداع في تحضير الدروس وحل الواجبات، لأننا نحن ثروة الوطن الغالي. ونسأل الله التوفيق وأن يجعل هذا العام الدراسي مليئا بالإنجازات عامرا بالتفوق.
0: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله هكذا تكون بداية خير وتوفيق وتيسير لجميع الطلبة بإذن الله تعالى. في الختام نشكر صديقنا المتميز ياسين بن فهمي المسكري على وجودك معنا اليوم في فقرة موهبتي تصنعني. أنا سعيدين بالحوار معك، وكان حوار جدا جميل ورائع. شكرا لك ياسين. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم باقي فقرات البرنامج، فاصل ونرجع لكم.

0: وما زلنا معاكم ومستمرين يا أصدقائي، ومع سماع أصواتكم ومشاركاتكم الجميلة، ومعنا متصل جديد، ونقول اكتب أهدافك ودون أحلامك لتحقق طموحاتك. نقول صباح الخير يا صديقتنا رواسي.
1: صباح النور،
0: كيفك صديقتنا؟
1: خير والحمد لله.
0: أعطينا اسمك الثلاثي.
1: رواسي بن زكريا بن سيف الكمياني.
0: أهلا وسهلا فيك، من وين تكلمينا؟
1: من نزوة.
0: والنعم فيك يا صديقتنا رواسي، خبرينا عن مواهبك يا صديقتنا.
1: موهبتي سرد القصص وقراءتها، وكذلك التلوين والرسم.
0: ما شاء الله، مواهب جميلة صديقتنا رواسي. طيب عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم، لدي الكثير من المفكرات.
0: ما شاء الله، إيش تكتبي فيها؟
1: يومياتي ولحظاتي السعيدة.
0: جميل، ما شاء الله عليك يا صديقتنا رواسي. طيب أنت ذكرت أن عندك أكثر من موهبة، صح؟ إيش تحسي أكثر موهبة قريبة من قلبك؟
1: أكثر موهبة قريبة من قلبي هي قراءة القصص.
0: ما شاء الله، موهبة جميلة. من متى بديت تحبي تقرأ القصص؟
1: من يوم وأنا صغيرة.
0: جميل. طيب تتذكر أول كتاب قرأتيه؟
1: نعم، بيتي صغير ولكنه جميل.
0: ما شاء الله، عن إيش كان يتكلم الكتاب؟
1: عن البيت.
0: عن البيت، استفدتي منه؟
1: نعم، استفدت الكثير منه.
0: طيب تقريبا مثلا تتذكر عدد الكتب اللي انت قرأتيها ولا لا؟
1: لا.
0: طيب الحين جاهزي عشان ننتقل لمسابقة مفكرتي الذكية؟
1: نعم، انا جاهزة دائما.
0: ما شاء الله عليك. طيب ايش هي كلمة السر عشان تفتح معانا المفكرة؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء، اقرأ عن سيرة الخليل بن أحمد الفراهيدي.
0: إذن يا صديقتنا رواسي، تقترح عليك المفكرة أن تتعرفي على علماء اللغة العربية العمانيين مثل الخليلي بن أحمد الفراهيدي، وأن تقرأي عنه وعن أهم مؤلفاته وأعماله. طيب؟
3: أيوة، جميل أن نتعرف على العلماء مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي، فهو من العلماء الرائعين جدا.
0: أيوة ما شاء الله،
1: إن شاء الله سأفعل ذلك.
0: طيب جاهز الحين للسؤال؟
1: نعم أنا جاهزة.
0: طيب ركز في السؤال، هو إن شاء الله يكون عليك سؤال سهل. السؤال يقول: من أشهر كتب الخليل بن أحمد الفراهيدي هو معجم العين، صح أم خطأ؟
1: صح.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا رواسي، وإجابتك صحيحة.
1: لدي نصيحة للأطفال.
0: يلا تفضلي صديقتنا رواسي.
1: التميز والنجاح ليس مجرد أمنية، بل هما رحلة تبدأ بالاجتهاد وتنظيم الوقت والمذاكرة بجد. فلنجتهد معا لنصنع مستقبلا مشرق.
0: ما شاء الله، نصائح جميلة، أتمنى من أصدقائنا الأطفال يستفيدوا منها
1: إن شاء الله.
0: حابة تضيفي شيء ثاني صديقتنا رواسي؟
1: نعم
0: تفضلي.
1: البدايات القوية تصنع النهايات العظيمة، فاجعلوا بدايتكم شغفا وإصرارا. عليكم أن تذاكروا أولا بأول، ولا تؤجلوا عمل اليوم للغد.
0: ما شاء الله، نصائح جميلة منك صديقتنا رواسي، شكرا على هذا النصيحة، أتمنى من الأصدقاء اللي سمعنا الحين يستفيدوا منها. طيب مع السلامة صديقتنا.
3: خلونا ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم يا رفيدة.
4: أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا صديقتنا رفيدة، أعطينا اسمك الثلاثي.
4: أنا الطالبة رفيدة بنت مسعود بنت سعيد بن عامر يامية.
3: والنعم فيك يا صديقتنا.
4: الأبيض لتعليم الأساسي من محافظة الداخلية ولاية نزوة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بصديقتنا رفيدة. صديقتنا خبرينا عن مواهبك.
4: وقراءتي الرسم وقراءة قصص الأطفال وكتابة قصص قصيرة وركوب الدراجة الهوائية.
3: جميل يا صديقتنا رفيدة، وكيف استعدادك للمدرسة؟
4: مستعدة.
3: مستعدة، ما باقي غير أيام قليلة. وكيف مشتاقة صديقاتك تشوفيهم في المدرسة؟
4: نعم.
3: طيب يا رفيدة، عندك مفكرة في البيت؟
4: نعم لدي مفكرة.
3: وإيش تكتبي في المفكرة؟
4: أكتب فيها الأشياء المهمة، قائمة المهام، أهداف اليوم، وملاحظات وأفكار.
3: رائع يا صديقتنا رفيدة. طيب الحين جاهزة ندخل المسابقة ولا لا؟
4: جاهزة.
3: وإيش نقول للمفكرة؟
4: كلمة السر هي هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني الفكرة الذهبية.
3: ويلا يا مفكرة.
0: الأربعاء، كن ذكيا عند الشراء.
3: إذن يا صديقتنا نقترح عليك أن تكوني ذكية في الثقافة المالية، وأن تتسوقي بذكاء، وأن تثقفي نفسك في هذا المجال. طيب؟
4: نعم.
3: والحين جاهزة للسؤال؟
4: نعم.
3: يلا السؤال يقول: اشترى صديقنا أحمد لعبة لأنه وجد تخفيضا كبيرا عليها رغم أنه ليس بحاجة لهذه اللعبة، ما رأيك بهذا التصرف؟
4: خاطئ.
3: صحيح، إذن تصرف خاطئ، ويجب علينا أن نشتري الأشياء التي نحتاجها فقط ولا ننخدع بالتنزيلات، ويجب علينا أن نتسوق بذكاء وحكمة. طيب يا صديقتنا رفيدة؟
4: طيب.
3: إنزين، عندك شيء تريد تضيفي؟
4: نعم.
3: تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بداية العام الدراسي الجديد أود أن أقول لزملائي وزميلاتي أهلا وسهلا بكم، وأتمنى أن يكون عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتفوق والإنجاز. تذكروا دائما أن النجاح لا يأتي بسهولة، بل يحتاج إلى الاجتهاد والمثابرة والتنظيم الوقت. فلا تخافوا من الأخطاء لأنها فرصة لنتعلم ونصبح أفضل. اجعلوا لكم واحد منكم هدفا يسعى لتحقيقه، وحاولوا أن تستفيدوا من وقتكم، وتحافظوا على حضوركم واهتمامكم بدروسكم. وأهم شيء لا تستسلموا إذا واجهتكم صعوبة، فكل خطوة صغيرة تقربكم من نجاح. وفي النهاية أتمنى لكم عاما دراسيا سعيدا مليئا بالإنجاز والتمييز. وفقكم الله، وكل عام وأنتم بخير بالتوفيق والنجاح للجميع.
3: شكرا لك رفيدة على هذه المشاركة الجميلة والرائعة، شكرا لك. أصدقائنا الأطفال، مكملين معاكم فقراتنا الرائعة ورحلتنا في المفكرة الذكية. فاصل وراجعين.

0: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأطفال، والآن وصلنا إلى فقرة مفاهيم من المفكرة، وفي هذه الفقرة تأخذنا لعوالم مختلفة ولمعاني جديدة نستمعها بلسان براعمنا الصغار. كل مرة نكتشف مفهوم جديد نستمع إليه بمنظور هؤلاء الأصدقاء الرائعين، ندرك كيف يفكرون وكيف يفهمون المعاني الكبيرة بطريقتهم الخاصة، ونحن بدورنا نطرح عليهم الأسئلة ونضرب لهم الأمثلة كي تتضح الصورة لهؤلاء الرائعين. طبعا هذه الفقرة أعدتها لنا بثينة بنت عبد الله الفوري، وفقرة رائعة. في كل مرة نحن نكتشف كذا مفهوم رائع ونحن نتناقش فيه نحن وهؤلاء البراعم الرائعين حتى نصل إلى المعنى. قبل كل شيء خلونا نتعرف على الضيوف اللي مشاركين اليوم أو النجوم. عرفنا عن نفسك.
1: سعيد الرقادي من صف السادس.
0: أهلا وسهلا يا عمر، من معانا بعد؟ عرفي عن نفسك.
2: أنا سما بنت طارق عبد العزيز المغربي الصف الثاني.
3: أنا جود بدر عبد العزيز أحمد عبد الله المغربي من الصف الرابع.
0: أهلا وسهلا صديقنا عمر، علي صوتك ما سمعنا اسمك سيدة.
4: أنا اسمي عمر بن عيسى بن خلفان سعيد الرقادي من الصف السادس.
0: أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله كذا نقضي معكم وقت ولحظات رائعة من المعرفة والتعلم والفائدة أيضا. هيا يا أصدقائنا الأطفال جاهزين؟ إنزين، ما بخبركم عن المفهوم، بنكتشفه مع بعض. أول شيء يعني عشان أقرب لكم للمفهوم أكثر، كل واحد يشوف إلى وجه الثاني. شوفوا جود، شوفي على وجه عمر وسما، أنتوا تتشابهوا؟ تشوفوا نفسكم متشابهين؟
3: لا
0: كل واحد غير، صح؟ إنزين، لأن كل واحد منا عنده شكله اللي يميزه اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا فيه. يعني أنا ما أشبه عمر، أنا شكلي غير، عمر شكله غير، جود شكلها غير، سما شكلها غير، لأن في مثلا واحد أطول، واحد أقصر، واحد مثلا أصغر، الثاني أكبر، حد شعره طويل، حد شعره قصير، فهذا إيش نسميه؟ نحن ما متشابهين، نحن نختلف، صح؟ إنزين، خلوني كذا أقولكم أشياء وأنتوا قولوا لي هل متشابهة ولا لا، أو خلوني أسألكم. عمر تفضل البحر ولا الجبل؟
3: البحر.
0: البحر. تفضل الأماكن الهادية ولا المزدحمة؟
3: الهادية.
0: الهادية. تحبي الرسم ولا الكرة؟
2: رسم.
0: الرسم. تحبي الآيس كريم الشوكولاتة ولا الفانيليا؟
3: فانيليا.
0: تحبي القراءة ولا اللعب؟
3: اللعب والقراءة.
0: اللعب والقراءة. تحبي اللعب ولا القراءة؟
2: لعب والقراءة.
0: تحب الصباح ولا الليل؟
3: الصباح.
0: تحبي الصباح ولا الليل؟
3: صباح.
0: صباح ولا الليل؟
2: صباح.
0: كلكم صباحيين. تحب القطط ولا الطيور؟
3: قطط.
0: قطط ولا الطيور؟
3: قطط.
0: قطط ولا الطيور؟
2: قطط.
0: كلكم متشابهين في الأفكار هذه أو في الأشياء. إذا تحب السفر بالطائرة ولا البر؟
3: طائرة.
0: طائرة ولا بر؟
3: طائرة.
0: طائرة ولا بر؟
2: طائرة.
0: كلكم تحبوا الطائرة. إنزين يلا، إن شاء الله في هذا السؤال كل حد يجيب لي إجابة. تحب العلوم ولا الرياضيات؟
3: العلوم.
0: علوم ولا الرياضيات؟ رياضيات. أنتي؟
2: رياضيات.
0: يعني الإجابات بين الاختلاف وبين التشابه، كل واحد يعبر عن نفسه، هو يحب شيء معين يمكن ما يكون نفس الشيء اللي يحبه صديق الآخر، صحيح؟ لأن لكل واحد منا مفضلاته والأشياء اللي يحبها، والكل منا راية واهتماماته، صحيح؟ وهذا يقربنا يا أصدقاء لمفهوم اليوم، إن كل إنسان عنده فكر، عنده اهتمامات ممكن تكون مختلفة عن الآخر، صح ولا لا؟ إذا تتوقعوا المفهوم اللي اليوم راح نتكلم عنه، مفهوم ويش؟
3: الاختلاف.
0: الاختلاف، صحيح. لأن لما تسمعوا كلمة مختلف إيش يجي في بالكم؟
4: إنه ما كل حد نفس الشيء، نفس الأفكار ونفس التفكير ونفس يعني اختياراته والأشياء اللي يحبها وتفضيلات عن شيء وشيء ثاني.
0: صحيح. وانت ايش يجي في بالك لما نقول اختلاف؟ شيء مختلف، صح؟ وانت يا سما؟
2: شيء مختلف.
0: صحيح. إنزين، الاختلاف يا أصدقاء ليس أننا نسخ من بعضنا، نحن نختلف في أشكالنا، في ألواننا، في أصواتنا، وفي الأشياء اللي نحبها، وفي طريقة تفكيرنا، حتى داخل البيت الواحد. أنت وأخوك ممكن ما تكونوا تحبوا نفس الأكل، يمكن أخوك يحب أكلة معينة، أنت تحب شيء آخر، يمكن أخوك يحب الهدوء، أنت تحب الصخب، فكل واحد فينا يختلف عن الآخر، مع أننا نحن نكون أحيانا عائلة واحدة. الاختلاف لا يعني أننا لا نستطيع أن نكون معا، بالعكس الاختلاف حلو ومطلوب في الحياة، صح ولا لا؟
1: صح.
0: الحين بضرب لكم أمثلة ثانية وأريدكم تتفاعلوا معي، زين؟ يلا الحين نتخيل، غمضوا عيونكم، كل واحد يغمض عينه، لما أقولكم فتحوا عينكم كذا يخلص النشاط، بس الحين غمضوا. طيب يلا مع بعض، تخيلوا معي رحنا لغرفتنا، نمنا وصحينا في اليوم الثاني، حصلنا كل شيء في العالم متشابه، كل شيء كل شيء حرفيا متشابه، الناس يلبسوا نفس اللون، البيوت كلها نفس الشكل، والناس كلها عندها نفس السيارات والملاعب والمجمعات التجارية والحدائق كلها نفس الشكل، نفس الأدوات اللي توفرها، والناس يأكلوا نفس الوجبة، والأطفال يلعبوا نفس اللعبة نفس اللعبة، ولا بعد كلكم تتكلموا نفس اللغة ونفس اللهجة. تخيلتوا؟
1: أيوة.
0: فتحوا عيونكم. إنزين، الحين نسألكم، وش رأيكم في هذا العالم؟ حبيتوا؟
2: لا.
0: تحبيت عمر؟ ليش حبيته؟
4: لأنه في أكثر من نشاط نقدر نسويه، ويعني لما نريد شيء نقدر نسويه، لكن لازم نحن نسعى ونجتهد عشان نريد الشيء.
0: طيب عمر، أنا قلت لك إن لما نتخيل كل شيء متشابه، أنت عجبك هذا العالم المتشابه؟
1: لا.
0: صح ولا لا؟ وأنت عجبش العالم المتشابه؟
1: لا.
0: وأنت يا سما؟
2: لا.
0: حلو الاختلاف، صح؟ حلو لما نشوف مبنى كبير مبنى صغير، حلو لما نشوف بيوت مختلفة، نشوف حدائق بأشكال رائعة، نحب نستكشف، نقرب هذا الحديقة اليوم الثاني الحديقة الأخرى، صح ولا لا؟
1: صح.
0: لما تكون عندنا وجبات يعني متنوعة، نحب نقرب هذه الوجبة،
1: كل واحد عنده طعم.
0: أيوة، أنا بجرب هذا الطعم، بشوف بكرة الوجبة هذه كيف يكون طعمها، فحلو الاختلاف، صح؟
1: كل شيء عنده ميزة.
0: صحيح بالضبط يا صديقتنا. يعني تخيلوا انتوا لو كل هذه الالوان اختفت وبقى لون واحد، كيف تتوقعوا بيكون الشيء؟
4: ما حلو.
0: يعني تخيلوا تدخلوا غرفه كل لونها بني، اللون الجدار بني، الطاوله بنيه، نحن لابسين بني، كل شيء بني بني، كيف تحسوا المكان؟ هل في روح تحسوا؟
2: لا.
0: الالوان حلوه، الاختلاف حلو، يعطينا روح، يعطينا يعني شعور حلو، نستكشف، نشوف المكان والاشياء اللي في حولنا بطريقه وبنظره جميله، صح يا اصدقاء؟
2: صح.
0: انزين، بما ان قربت المدرسه، يلا الحين نروح للمدرسه وبخبركم بعض الاسئله، انزين، واريدكم تتفاعلوا معي. دخل في الصف طالب جديد، لهجته مختلفه، انزين، ويتكلم بطريقة مختلفة، وعنده صعوبة شوي بالكلام، ايش نسوي؟ هل نضحك عليه؟
2: لا.
0: نقلده؟
2: لا.
0: ولا نتعرف عليه انت من اي منطقة ونتقرب منه لان زميلنا بيكون صديقنا؟
4: نتقرب منه ونتعرف عليه ويكون زميلنا وصديقنا.
0: صحيح، لأن نفس هذه الأشياء حلو لما نتعرف عليه، نحس بال مثلا نتعرف على أنه من وين هو جاي، نتعرف على مكانه، ما نقلده ولا نغايره ولا شيء، لأن هذه التصرفات أصلا مفروض ما تصدر من أطفال مهذبين، صح ولا لا؟
2: صح.
0: إنزين، إيش رأيكم إلى الآن بالمفهوم؟ بديتوا تفهموا إيش يعني الاختلاف؟
4: أيوة.
0: الاختلاف في الفكر، الاختلاف في الشكل، الاختلاف في كل شيء، صح؟
1: صح.
0: إنزين، الحين اقتنعتوا إن الاختلاف حلو ولا ما حلو؟
1: حلو.
0: إلى الآن مقتنعين؟ إنزين، خلونا نكمل. إنزين يا أصدقاء الرائعين، إنزين يعني كذا خبرنا، أنت إيش فهمت من مفهوم الاختلاف؟ الحين أنا بعرف إيش فهمت إلى الآن.
4: فهمت أن لما يكون ما في اختلاف في الحياة، يكون ما في روح، ما في حماس، ما في يعني أنشطة وحماس وألعاب ونقدر نسوي كل شيء ونفرح، يكون كله نفس الشيء، والمكان هادي وما معك حد، تكون أنت نفسه وما تحس أنه غير عنك.
0: صحيح. الحين أريد أسمع منكم كل واحد إيش يفكر في نفسه، يعني هو إيش يميزه. كل واحد يتكلم عن نفسه، أنت إيش تحبي، إيش تحسي تتميزي عن غيرش، إيش تحبي، إيش تحسي في شيء مميز كذا، شيء كذا تحبي، إيش تحبي، يعني عندش موهبة كذا مميزة، كل حد لما يشوفش يقول ما شاء الله عندها موهبة حلوة.
3: كل ما أروح المدرسة أو أي شيء، كل ما يطلعوا النتائج أكون ناجحة ما شاء الله.
0: الحمد لله يا صديقتنا. الجميل يا أصدقائنا كل واحد فينا يعرف إيش اللي يخليه مختلف عن الثاني. حلو لما أنا أعرف مثلا أني أنا متميزة مثلا في الكتابة، أنا مثلا متميزة بأسلوب الرائع، أنا متميزة بالحوار. هذا وش يعني؟ لما يعرف الإنسان إنه إيش هو متميز عن الآخر يعطيه شعور رائع، صح يا أصدقائنا؟
5: صح.
0: إنزين، والشيء اللي لازم نوصل له كلنا إن نتقبل اختلاف الآخرين ونحترمه، لأننا ما نسخ من بعض، لازم نحترم الاختلاف. في منا الذكي جدا، وفي منا اللي يواجه صعوبة شوي في الفهم، في منا الشخص اللي يتكلم بطلاقة، وفي منا اللي يحتاج لوقت حتى تطلع الكلمة منه، واللي يقدر يصور، حد يقدر يرسم، واللي يحب الموسيقى، حد يحب التقديم، يعني كل حد يحب شيء، صح؟
5: صح.
0: يعني حلو الاختلاف، لما نحن نجلس في مكان مثلا عمر يحب يتكلم عن عالم السيارات، نحن نستفيد ونسمع ونتعلم. مثلا انا اجلس مع صديقتنا جود تخبرنا ان ليش هي تحب القطط، وتجلس توصف لنا القطة اللي معاها. مثلا صديقتنا سما تخبرنا ايضا ايش من مثلا الوجبات اللي تحب تاكلها. يعني حلو لما نجلس نتعرف عن الاشياء المختلفة بين بعضنا، صح؟ حتى يكون الحوار والحديث في شيء ممتع، صحيح؟ طبعا اخترنا نجيب لكم مرايا عشان كل واحد يشوف وجهه. يلا فتحوا المرايات، شوفوا شكلكم الجميل، شوفوا ابتسامتكم الرائعة. عمر طبعا من قبل ماسك المرايا وهو يشوف، يعني خلاص هو مقتنع ان شكله حلو جميل. شوفوا ابتساماتكم الجميلة، شوفوا شعركم الرائع ولبسكم الأنيق والمرتب. أشكالنا مختلفة، طريقة كلامنا تختلف، ألواننا، بشراتنا، حركتنا. في ناس تقدر تمشي، في ناس عندها مشكلة في المشي والحركة، في ناس تشوفنا بصعوبة. لكن هذا الحقيقة أصدقائنا الأطفال، لازم نتقبل إن نحن نحب هذا الاختلاف، نتقبل كل شيء فينا في حياتنا المختلفة. يلا الحين خبرونا إيش استفدتوا من مفهوم اليوم. أنا عطيتكم كذا معلومات وجلسنا نسولف ونشرح، إيش فهمتي، إيش حبيتي من المفهوم اليوم الاختلاف؟ حبيت ابتسامتش المختلفة؟
5: نعم.
0: وانتي إيش حبيتي؟
3: حبيت كل شيء في الاختلاف.
0: حبيتي لما تكون انتي مختلفة؟ بالعكس، إنه شيء جميل.
3: شيء جميل الاختلاف، لأن الاختلاف عنده كل شخص عنده ميزة، والاختلاف حلو في الحياة.
0: جميل. وانت عمر ايش رايك مفهوم اليوم؟ استفدت منه؟
4: استفدت منه كثير اشياء، وشفت يعني ان كل انسان في الحياة ما نفس كل شخص ثاني.
0: جميل رائع. سما بعدها قاسة تشوف شكلها الرائع في المرايا، صح؟ حلو شكلش؟ حلو لبستش؟ ابتسامتش حلوة؟ جاوبي
5: نعم.
0: جميل. هكذا أصدقائنا الأطفال وصلنا إلى ختام فقرتنا اليوم في مفهوم اليوم اللي كان عن الاختلاف. أتمنى هذا هكذا يعني كانت الفقرة جميلة ورائعة. استمتعتوا ولا لا؟
5: استمتعنا.
0: استمتعتوا معي؟
5: نعم.
0: كيف كان الحوار؟
3: جميل.
0: حلو؟ شكرا لكم. أنا بعد استمتعت أني سمعت كلامكم وحواركم وآراءكم الجميلة والرائعة. شكرا لكم يا أصدقاء.
3: عفوا.
0: هكذا أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم فقرات برنامجنا، فاصل وراجعين.

0: ورجعنا لكم من جديد أصدقاء الأطفال، والحين خلينا نستقبل بعض المكالمات من أصدقائنا الرائعين ونقول صباح الخير. من معانا؟ العز.
1: نعم،
0: أهلا يا صديقنا العز.
1: خير الحمد لله،
0: كيفك؟ أعطينا اسمك الثلاثي.
1: العز بن عبد السلام السالمي.
0: العز بن عبد السلام، أهلا والنعم فيك يا صديقنا العز. العز، عرفنا عن نفسك وعن مواهبك.
1: أنا أحب لعب كرة القدم والرسم والكتابة والقراءة.
0: ما شاء الله، مواهب جميلة. طيب إيش أكثر موهبة تحسها قريبة من قلبك؟ ها يا صديقنا العز،
1: الكتابة.
0: الكتابة، ما شاء الله موهبة جميلة. من متى بديت تحب الكتابة وتكتب؟
1: من يوم كان عمري 7 سنوات.
0: ما شاء الله، جميل، جميلة موهبة الكتابة، صح؟
1: أيوة.
0: طيب حابة تشاركنا شيء عن الكتابة؟ يلا تفضل، خليك متحمس معانا صديقنا العز وعلي صوتك. يلا.
1: الكتابة موهبة رائعة لأنها تحطك تخرج الأشياء اللي فوقك، تحطك تحس حدا هاوي.
0: أيوة، الكتابة موهبة جميلة لأنها تساعدنا نشرح الشيء اللي في داخلنا، صح؟ ونكتب الأشياء اللي تجي في بالنا.
1: أيوة.
0: طيب عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تكتب فيها؟
1: أكتب فيها الأشياء التي سوف أقوم بها، أو الأشياء التي مثلاً ممكن أن أستفيد منها، أو المعلومات بمعنى آخر.
0: ما شاء الله، جميل. صديقنا العزيز، عندك نصيحة حاب تقدمها لأصدقائنا الأطفال عشان يمتلكوا مفكرة في البيت؟
1: نعم،
0: يلا قدم لهم النصيحة.
1: أنصحهم أن يقوموا بأخذ مفكرة، لأن المفكرة تفيدك بالكثير من الأشياء في حياتك. مثلا تكتب بها الأشياء التي سوف تقوم بها كي لا تنساها، وسوف تكتب فيها المعلومات التي تحتاج إليها في المستقبل أو الحاضر.
0: أيوة صحيح. بعد هاي صديقنا العز،
1: المذكرة ليست فقط كتاب بسيط، بل هي مكان موسوع من المعلومات التي تكتب فيها معلوماتك.
0: أيوة صح، جميل ما شاء الله. طيب جاهز لمسابقتنا؟
1: نعم.
0: إيش هي كلمة السر؟
1: هي مذكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الخميس، احتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: إذا نقترح عليك يا صديقنا أن تتعرف على مناسبة المولد النبوي الشريف وأن تقرأ عنها وتتعرف على بعض المعلومات عن هذه المناسبة العظيمة. طيب؟ واضح يا صديقنا العز؟
1: واضح.
0: طيب الحين خلينا ننتقل للسؤال وخليك مركز. صح أم خطأ؟ يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام، صح أم خطأ؟ أعيد السؤال. طيب صديقنا العز ركز في السؤال، صح أم خطأ؟ يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام.
1: صح.
0: إجابتك صحيحة صديقنا العز.
3: شاطر شاطر.
0: وبالفعل يا أصدقائي، يحتفل المسلمون في 12 من ربيع الأول بذكرى المولد النبوي الشريف. شكرا لك صديقنا العز وعلى مشاركتك معنا.
2: ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: من معانا؟
4: ضياء.
2: اهلا وسهلا ضياء، كيف حالك؟ زي صديقتنا
4: بخير.
2: طيب يا صديقتنا ضياء، جاهزه للمسابقه؟
4: ايوه.
2: مستعده؟
4: ايه.
2: ايش نقول للمفكرة عشان تشتغل معانا؟
4: يا مفكرة يا ذكية عطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الجمعة استخدم التقنية بذكاء.
2: إذن يا صديقتنا نقترح عليك أن تشاركي في بعض الورش في مجال التقنية والتكنولوجيا وأن تكوني واعية في استخدام هذه التقنية. طيب؟
4: طيب.
2: صح أم خطأ؟ يا صديقتنا يجب أن أطلب إذن والدي قبل تحميل أي تطبيق جديد على الإنترنت.
4: صحيح.
2: إجابة صحيحة يا صديقتنا ضياء، ودخل اسمك معانا في السحب. شكرا لك. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: نحييكم أطفالنا العباقرة مرة أخرى وأهلاً وسهلاً فيكم في فقرة موهبتي تصنعني. وعندنا صديقنا الموهوب والمتميز أحمد بن عيسى الرحبي، وطبعاً عندنا صديقنا موهوب في الفروسية والإنشاد والإلقاء والتحدث. صباح الخير صديقنا أحمد، حياك الله معانا في البرنامج.
1: صباح النور، الله يحييكم إن شاء الله.
0: كيف الإجازة معك؟
1: والله إجازة جميلة ومليئة بالجد والحماس.
0: ما شاء الله، خلاص طبعا خلصت الإجازة وما باقي شيء، مستعد للمدرسة؟
1: نعم مستعد لأقدم قصارى جهدي للعام الجديد
0: بإذن الله تعالى. طيب صديقنا عرفنا عن نفسك أكثر وعن أبرز مواهبك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد، صلاة تنير القلوب وتشرح الصدور وتغفر بها ذنوبنا. اسمي أحمد بن عيسى الرحبي، أبلغ من العمر 12 سنة، أدرس في مدرسة الشيخ ناصر بن راشد الخاروصي في ولاية سيب في منطقة الموالح. لدي نعم هناك العديد من المواهب التي أحب ممارستها، وفي المجال الرياضي أحب لعب كرة القدم وأحب الفروسية والسباحة.
0: ما شاء الله عليك يا صديقنا أحمد، مواهب جميلة. طيب صديقنا أحمد، دام إحنا كنا في إجازة صيفية، خبرنا عن أهم مشاركاتك وإنجازاتك.
1: كانت إجازة صيفية جميلة وممتعة، وحاولت أن أستفيد منها في ممارسة هواياتي وتطوير نفسي وليس فقط في الترفيه. ومن الأشياء الجميلة اللي شاركت فيها خلال إجازة برنامجين يهتمان بالقرآن الكريم، واستفدت منهما في تحسين تلاوتي وزيادة ارتباطي بكتاب الله الله تعالى.
0: ما شاء الله عليك يا صديقنا أحمد. طيب صديقنا، أنت قلت أن من هواياتك ركوب الخيل.
1: نعم.
0: طيب الحين خبرنا عن هذه الهواية ووين تمارسها وإيش الأشياء اللي تتعلمها من الفروسية.
1: هواية ركوب الخيل من الهوايات التي لا أمارسها بكثرة، لكنني أحب ممارستها. هواية ركوب الخيل تعلمني الصبر والشجاعة وتحمل المسؤولية والتركيز. وأمارس هواية ركوب الخيل في شاطئ السيب عند أوقات الفراغ مع أبناء عمي. تعلمت الفروسية عن خلال الرحلات التعليمية لتدريب الفروسية.
0: ما شاء الله جميل. طيب وبعد عندك موهبة السباحة صح، وين تتدرب عند هذه الموهبة؟
1: موهبة السباحة ليست كأي موهبة، بل هي هواية تجمع بين المتعة والنشاط. أمارسها في أحد الشواطئ عند أوقات الفراغ أو في أحد المسابح المخصصة للسباحة.
0: جميل ما شاء الله. طبعا شاركت في مسابقات عن رياضة السباحة؟
1: نعم، ولقد أحرزت فيها مراكز جيدة لا بأس فيها.
0: وإيش تفيدك رياضة السباحة؟
1: رياضة السباحة تفيدني على الاستشفاء بسرعة والتركيز والهدوء والانضباط.
0: ما شاء الله جميل. طيب أنت بعد قلت أن من مواهبك الإنشاد والإلقاء صح؟ خبرنا عن هذه الموهبة ومتى بدأت فيها؟
1: موهبة الإنشاد والإلقاء بدأت منذ الصغر، تقريبا عندما كان عمري 4 سنوات، ومن تلك اللحظة بدأ عندي الشغف الإلقاء والإنشاد.
2: ممكن تسمعنا شيء؟
1: نعم، أولا أريد أقرأ لكم آيات من القرآن الكريم من سورة الإسراء.
0: تفضل يلا نسمعك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالبر بالوالدين في هذه الآية، ولذلك يوضح على أهمية البر بالوالدين عند الله تعالى، وذلك يدل على أن البر بالوالدين مهم وعظيم عند الله تعالى، لأنه أمرنا بعبادته ثم بالبر بالوالدين، ولذلك أنصح الأطفال ونفسي بأن يكونوا بارين بوالديهم.
1: ما شاء الله، صوتك جميل. طيب.

0: أصدقائنا الأطفال دائما الأوقات الجميلة تمر بسرعة. يا أصدقائنا وقتنا كان معكم جميل ورائع، نشكركم على حسن الاستماع وتفاعلكم معنا. وخلونا في البداية نتعرف على الفائزين معنا في مسابقة مفكرتي تصنعني، ونقول ألف ألف مبروك
1: في مسابقة مفكرتي تصنعني.
0: مفكرتي الذكية رواسي بنت زكريا الكميانية،
1: ألف مبروك.
0: وألف مبروك للعز بن عبد السلام السالمي،
1: ألف مبروك.
0: وألف مبروك لضياء بنت عماد البوسعيدي،
1: ألف مبروك للفائزين. وفاز معانا في موهبتي تصنعني ياسين بن فهمي بن عبد الله المسكري،
0: ألف مبروك.
1: وأحمد بن عيسى بن أحمد الرحبي،
0: ألف ألف مبروك. سعدنا جدا بلقائكم اليوم أصدقائنا الأطفال، نتمنى لكم أنكم قضيتوا وقت جميل ورائع وجميل معنا. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وأنا ميس بنت موسى الهنائي.
0: هذه تحيات مخرجتنا صفية الحمدانية، ونلقاكم السبت المقبل في حلقة جديدة، وإلى اللقاء. شكرا لكم،
1: مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: طهران تتعهد بمواجهة العقوبات، والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات تقول إنها مرتبطة بإيران. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. وأكثر من 600 وفاة جراء كارثة نيبال، وفرق الإنقاذ تواجه مخاطر فيضانات جديدة. أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات، متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير في قراراتها السياسية أو الدفاعية. وشددت الحكومة الإيرانية على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في التحرك عبر القنوات السياسية والدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على جاهزيتها الدفاعية. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة قالت إنها ضد كيان أو أفراد مرتبطين بإيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف الجهات المرتبطة بإيران. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست قد هدد في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية، وذلك بعد مرور 6 أشهر على الحرب المستمرة التي تخوضها واشنطن ضد إيران. استشهد 5 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس ومناطق أخرى في قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت 3 شهداء إثر غارة إسرائيلية على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، مضيفا أن 2 آخرين استشهدا في غارة لطائرات مسيرة على مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 1300 فلسطيني استشهدوا جراء العملية الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي و14 دولة دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل استمرار الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعطل أنشطة الوكالة وعملياتها. وأعربت الأطراف في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة للدخول غير القانوني إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة والاستيلاء على منشآت تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة. كما أكد البيان على أن مقر الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترامها والامتثال الفوري والكامل للالتزامات تجاه المنظمة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 و 27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفول إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين، إذ تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا. وأفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه ريف دمشق الغربي، سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع فنزويلا للسيطرة على 65 مليار برميل من احتياطياتها النفطية، ووصف ترامب الاتفاق بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، مشيرا إلى أنه سيزيد الاحتياطات النفطية الأمريكية بأكثر من الضعف. بدورها أكدت كاراكاس إبرام الاتفاق، وأشارت إلى أن الاتفاق سيسهم بتدفق استثمارات محتملة لفنزويلا تتجاوز 100 مليار دولار وأكثر من 209 مليارات دولار من العائدات الضريبية. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف أسفر عن وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة. وتتبادل روسيا وأوكرانيا منذ عدة أشهر بشكل مكثف الضربات بعيدة المدى، بحيث تستهدفان بشكل متزايد البنى التحتية المدنية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. تتواصل في النيبال عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات خاطفة مدمرة ضربت مناطق حدودية مع الصين، مخلفة مئات الضحايا وآلاف المفقودين، فيما يواجه فرق الإنقاذ مخاطر الفيضانات الجديدة. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 600 شخص في النيبال والتبت، فيما لا يزال قرابة 2000 شخص في عداد المفقودين بحسب أحدث التقارير. وتواصل السلطات مراقبة بحيرتين تشكلتا عقب انهيار جليدي تسبب في الكارثة وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه واحتمال حدوث فيضانات إضافية، كما استنفت عمليات الإنقاذ بعد توقف مؤقت بسبب مخاطر تدفق المياه، فيما تستخدم السلطات المروحيات لإجلاء الناجين وإيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة. قال واي سونغ لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي إن سول تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية. تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه كوريا الجنوبية أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان الشهر المقبل. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 5700 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية. ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات، والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات تقول إنها مرتبطة بإيران. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. أكثر من 600 وفاة جراء كارثة نيبال، وفرق الإنقاذ يواجه مخاطر فيضانات جديدة. أعد لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعا اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد عميق جدا ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف من أفغانستان زهراء قادري لتحدثنا عن طوافها حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: زهراء قادري باللسان عربي، زبون عربي.
2: بلسان عربي.
6: أهلا وسهلا بك زهراء.
7: أهلا لك. أنا زهراء قادري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل مستمعين والمشاهدين في راديو التلفزيون. إن شاء الله تكون بخير وصحة آفية.
6: إن شاء الله يا زهراء. ما شاء الله عليش تتكلمين باللغة العربية زهراء. زهراء من أنت؟ يعني أخبرينا من هي زهراء؟
7: أنا اسمي زهراء من أفغانستان، أكثر من سنة عايشة في سلطنة عمان.
6: جميل. إذا من سنة أنتم جئتم إلى عمان؟
7: واحد ونص.
6: سنة ونصف.
7: أيوة.
6: في أفغانستان كنتم في العاصمة في كابول؟
7: أيوة.
6: جميل. وسافرتم إلى سلطنة عمان؟
7: أيوة.
6: جميل. الآن تدرسين زهراء في عمان؟
7: في مدرسة زينب الثقافية
6: في محافظة مسقط. في أي مكان؟
7: في محافظة مسقط.
6: في معبيلة أو؟
7: معبيلة.
6: جميل. اسم المدرسة زينب الثقافية من هي؟ زينب الثقافية رضي الله عنها، وهي زوجة الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جميل. تحبين المدرسة؟
7: أيوة أحب هذا مدرسة، يعني ندرس حلو.
6: ماذا تدرسين؟ يعني اللغة العربية و
7: اللغة العربية وإنجليزي
6: وديني قيمي أيضا.
7: وديني قيمي، دراسات الاجتماعي، علوم، رياضيات وأكثر موارد.
6: جميل جميل. وهل بدأت تعلم العربية في المدرسة هنا في عمان أو درست في كابول؟
7: في عمان في مدرسة.
6: أول مرة؟
7: أيوة.
6: ما شاء الله، وتتحدثين يعني جيدا يا زهراء. يعني أيوة. تدرسين كثيرا في البيت؟
7: أيوة.
6: من ساعدك؟ الأستاذات؟
7: أيوة، المعلمات
6: والطالبات، صديقاتك؟
7: صديقاتي. أيوة.
6: جميل جميل يا زهراء. زهراء، في اللغة العربية أنتم تدرسون القصائد والنصوص. أظن درستم هناك في الصف الخامس قصيدة بعنوان نصائح طبيب.
7: أيوة.
6: للشاعر أحمد الفارسي.
7: أيوة.
6: تحفظين شيء؟
7: أيوة.
6: منها؟
7: أيوة.
6: نسمع.
7: إذا ما شئت أن تهيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعد النصائح من طبيب بتطبيب الورى أثها فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستوتى هكذا أقلى سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تترك المعاتلة سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا أزيما، ووزنك ليس يفرط في زيادة وأبقى الجسم ممشوقة وسيمة.
6: جميل جميل يا زهراء. يعني أنت تلقين هذه القصيدة يعني بشكل جميل، وحتى الجيم، يعني أنت أصبحت عمانية تقولين مثلهم قاء مثلا إنجاز و جميل.
7: أيوة، هذا تعلم في مدرسة.
6: جميل. وتفهمين معاني الكلمات لهذه القصيدة؟ مثلا أنت قلت الورى وفهيمة، يعني
7: لا هذا شوية.
6: إن شاء الله في المستقبل بمساعدة المدرسات هناك في المدرسة وصديقاتك ستفهمين هذه المعاني. والقصيدة هذه عن ماذا تتكلم؟ تركز على ماذا؟ على الصحة أو الرياضة؟
7: هذا الرياضة أكل.
6: يعني الشاعر يريدنا أن نأكل كثيرا أو نأكل قليلا؟
7: كثيرا.
6: إذا أكلنا كثيرا سنكون مريضين. أو هو يقول نأكل قليلا ونمارس الرياضة.
7: أيوة.
6: إذن قليلا صح؟
7: أيوة.
6: وننام؟
7: أيوة نام.
6: ونذهب إلى الطبيب؟
7: طبيب.
6: ونسمع كلام الطبيب.
7: أيوة.
6: جميل يا زهراء ما شاء الله عليك. زهراء تتكلمين العربية طبعا في المدرسة مع المدرسات ومع الطالبات، في البيت هل تتكلمين العربية مع والدتك مع إخوتك؟
7: أيوة نتكلم شوية ما زيادة. وفي مدرسة كل عربي،
6: كل شيء بالعربي.
7: أيوة.
6: وإذا كانت هناك كلمة صعبة صديقتك قالت كلمة جديدة؟
7: أيوة مثلا بروكسيما، طاولة، كرسي، وهذا أكثر شيء.
6: وتفهمينها أنت؟
7: أيوة.
6: طاولة وكرسي وقلم. أيوة. جميل. لكن إذا هناك كلمة صعبة أنت لا تفهمينها تسألين؟
7: أيوة بقول بإشارة. أيوة.
6: جميل جميل يا زهراء، ممتاز. زهراء في اللغة العربية ماذا تحبين كثيرا؟ هل تحبين الاستماع، القراءة؟
7: أيوة أنا أحب أقرأ وأسمع أكثر شيء.
6: جميل. والكتابة صعبة؟
7: أيوة
6: صعبة عليك. والقواعد؟
7: أيوة
6: أيضا صعبة.
7: أيوة
6: إن شاء الله ستكون سهلة يعني الآن أنت السنة الأولى في عمان.
7: أيوة.
6: جميل. في المستقبل زهراء هل ستدرسين العربية أكثر وأكثر؟
7: أنا شفت برنامج وأكتب عربي وأكثر شيء.
6: إذن في البيت تكتبين كثيرا؟ أيوة. باللغة العربية. هذه طريقة جميلة وجيدة وتساعدك.
7: أيوة تساعد مثلا أمي وأبوي أختي أخي هذا كل شيء.
6: أخوك يتكلم العربية؟
7: لا فقط أختي أعرف عربي.
6: أخوك معنا الآن هو يعني يسمعك و...
7: أيوة
6: ممتاز. زهراء في ديني قيمي هل تحفظين تعرفين حديث؟
7: أيوة حديث في النظافة من الإيمان. والجنة تحت الأقدام العمهات والكلام بالخير الصدقة.
6: جميل. إذن هذا جميل، الكلام بالخير الصدقة.
7: أيوة.
6: وأنت تفعلين هذا في المدرسة؟ تتكلمين كلام طيب مع صديقاتك مع
7: أيوة
6: تساعدينهم؟
7: أيوة هذا.
6: جميل جميل زهراء. زهراء نحن قبل أسبوع شاهدنا فيديو لك في كل مكان انتشر، ما هذا؟
7: هذا في أنا في الصف وطلاب أعطيه هدية.
6: جميل، لماذا الهدية؟
7: حال نتكلم عربي.
6: أه.
7: هذا حال عربي فهم ونتكلم.
6: يشجعوك.
7: أيوة.
6: لأنك تتكلمين باللغة العربية، تكتبين باللغة العربية.
7: أيوة.
6: ونحن نريد، نحن نتكلم اللغة العربية، نريد هدية.
7: وفي هذا يعني هدية.
6: جميل.
7: مثلا
6: ماذا في الهدية؟
7: كوب. أيوة كوب.
6: وأيضا
7: شيء مثلا
6: ملصقات.
7: أيوة.
6: وأنت تحبين هذه الهدية؟
7: أيوة حب.
6: جميل. والكوب هذا الآن ماذا تشربين فيه، شاي أو ماء؟
7: شاي وماي.
6: أها.
7: أكثر شيء.
6: جميل. إذن هذا سيكون يعني جميل من مدرسة زينب الثقافية، من أيوة. صديقاتك. أيوة. من مدرسة اللغة العربية، وتساعدك المدرسة أيضا، مدرسة اللغة العربية.
7: أيوة يساعدني ويشجعوني. وأكثر
6: في صفكم، في الصف هل هناك بنات؟
7: أيوة.
6: يعني ليس هن لسنا من عمان، يعني مثلا من إيران،
7: أيوة ما في في إيران فقط، من مصر والسودان
6: السودان
7: عمانيان هذه
6: هذا في صفكم. جميل.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها بلسان عربي.
6: نرحب بالبطلة زهراء مجددا ونعود لحوارنا الجميل معها في مدرستها، في مدرسة زينب الثقافية. زهراء، متى تذهبين إلى المدرسة، في الصباح أو في المساء؟
7: مساء.
6: جميل. بالحافلة أو مع من تذهبين؟ بسيارة خاصة أو
7: بالسيارة الشخصية؟
6: جميل. وفي المدرسة ماذا تفعلين مع البنات؟ تلعبون بعد الدراسة أو؟
7: أيوة تلعب، ولي أنا ما أعرف اسم تلعب.
6: الألعاب لا تعرفينها؟ أيوة. يعني لكن مع البنات
7: مثلا نلعب في الكمبيوتر.
6: جميل. مثل إكس أو أو كلمات أو. جميل. وهل تشاركين في المدرسة في المناسبات؟
7: أيوة، في يوم الوطني عماني ملابس ما في في مدرسة، مثلا ملابس مدرسة ما في وملابس عمانية. أيوة. وأكثر شيء.
6: جميل. وتأكلون الطعام طبعا؟
7: أيوة أيوة.
6: تعرفين بعض الطعام العماني؟
7: طعام مثلا بطاطس مصاصة.
6: بطاطس عمان؟
7: أيوة.
6: تحبين؟
7: أيوة تحب.
6: جميل، مع الخبز والجبن
7: و... أيوة.
6: جميل. وماذا أيضا الطعام العماني مثل الأرز عيش و...
7: أيوة.
6: والخبز؟
7: أيوة.
6: جميل، ممتاز. يا في البيت بعد المدرسة زهراء، هل تساعدين والدتك في البيت؟
7: أختي فقط، أختي نتكلم عربي، وفي الدراسة أبوي وأمي. هذا أخي.
6: جميل، يساعدوك في الواجب؟
7: أيوة.
6: جميل، ممتاز. يعني إذا هناك شيء صعب في الواجب أنت ممكن تكتبي للأستاذة؟
7: أيوة، تكتب في جروب وفي رقم أستاذة
6: وتتصلي بها، أنا لا أعرف هذا ما هذا.
7: أيوة أيوة في إرسالة.
6: أيوة. وتساعدك.
7: أيوة.
6: الأستاذة. جميل. في مسقط، في معبيلة وفي السيب، تذهبون إلى الشاطئ أو تذهبون إلى البحر، إلى المول؟
7: أيوة، أنا رايح البحر وجامعة مسجد سلطان قابوس.
6: زرتي جامع سلطان قابوس؟
7: أيوة، هي مسجد كبير واجد وحلو. أيوة.
6: جميل. وشفتوا داخل المسجد السجاد؟
7: أيوة، السجاد حلو والشباك حلو، وأكثر شيء حلو كل شيء
6: حلو في المسجد.
7: أيوة.
6: حبيت المسجد.
7: أيوة.
6: وصليتي في المسجد أو؟
7: أيوة أيوة صليت.
6: ما شاء الله، جميل. وحابة بتروحي مرة ثانية؟
7: أيوة بروح
6: للمسجد. جميل جميل.
1: بلسان عربي نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع بطلتنا زهرة. زهرة، في مدرسة زينب الثقافية، من صديقاتك القريبات في الصف؟ هم يساعدوك ويلعبون معك دائما؟
7: بقول اسمها مسك
6: مسك
7: مايا لجينا وكل
6: كل البنات.
7: كل البنات. أيوة.
6: يعني
7: جيدا،
6: يعني تحبي كل البنات؟
7: أيوة كل البنات.
6: جميل جميل. و تعلمتي كلمات عمانية من البنات؟
7: أيوة شوية.
6: خبرينا.
7: مثل أيوة جيبي
6: روحي
7: روحي تعالي
6: تعالي.
7: أيوة هذا كل شيء.
6: جميل حلو. وكل يوم أنت ستتعلمين كلمة جديدة و أشياء كثيرة إن شاء الله.
7: أيوة.
6: جميل. الأسبوع القادم امتحانات صح؟
7: أيوة.
6: أنت جاهزة؟
7: أيوة أنا جاهزة وندرس بسبب أسبوع جديد امتحانات النهائية.
6: جميل.
7: وبعد 3 أشهر إجازة.
6: إجازة. في الإجازة بتجلسوا هنا أو؟
7: أنا تروح أفغانستان.
6: لكابل.
7: أيوة.
6: تسلمي على جدك والأهل هناك.
7: أيوة.
6: حلو. أنت بتروحي في الإجازة إلى كابول.
7: أيوة.
6: وعندكم هناك المدينة اسمها هيرات.
7: أيوة.
6: هذه مشهورة بالزعفران.
7: أيوة.
6: هم يزرعوا زعفران.
7: أيوة
6: صح؟
7: أيوة زعفران حلو. في أفغانستان كل شيء حلو.
6: جميل.
7: أيوة.
6: يعني أنت تشجعين نروح.
7: أيوة.
6: يعني نروح أفغانستان.
7: أيوة.
6: وهيرات هذه اسمها لؤلؤة أفغانستان وعندكم أيضا قندهار.
7: أيوة قندهار
6: حلوة بعد. قندهار
7: جلال أباد. أيوة.
6: وعلماء.
7: أيوة علماء
6: كثيرين من هناك صح.
7: أيوة.
6: وإيش حلو في أوزبكستان بعد
7: أفغانستان؟
6: في أفغانستان
7: حلو كل شيء، مثل الملابس. كل أفغانستان مثلا ولاية كل شيء، أكثر شيء حلو. وحواء حلو.
6: الهواء حلو.
7: أيوة.
6: وهواء عمان ما حلو؟
7: حلو.
6: هواء عمان
7: حلو.
6: انزين انت بتروحي أفغانستان، لما ترجعي قبل المدرسة بتجيبي هدايا لصديقاتك؟ أيوة. وللأستاذة؟
7: أيوة بجيب مثلا ملابس حلو في أفغانستان.
6: وعتجيبي لنا. أيوة. هدايا بعد أنا وسيف. لا تنسينا هدايا، جيبي لنا. أيوة. جيبي زعفران.
7: أيوة
6: لأن زعفرانكم حلو. انزين يا شاطرة يا حلوة يا زهراء، إيش لما تتعلمي عربي كثير في عمان، لما ترجعي أفغانستان راح تعلمي البنات اللغة العربية؟
7: أيوة إن شاء الله ما ندرس بنات الأفغانستان. هذا كلمة جميلة عربية، أو كلمة لغة القرآن الكريم.
6: صحيح، لغة القرآن ولغة. أيوة. الرسول صلى. أيوة. الله عليه وسلم. وبيكون لش أجر كبير لما تنشر اللغة.
7: أيوة.
6: في كابول.
7: أيوة.
6: وفي قندهار وفي هيرات وفي جلال
7: أباد.
6: وراح تكوني يعني مشهورة إن شاء الله يا
7: شاء
6: زهراء
7: الله.
6: في اللغة العربية
7: إن شاء الله.
6: شكرا لش زهراء.
7: وأريد أرسل في داري. دوستان عزيز دقا يك بيام خاص بر تمام شما و تي مدرسي خود كه خيلي مرة تشويق کرده، مكتب زينب الثقافية. و یک تشکری خاص از استادان و از شاگردان اونجا، و تشکر که تا این دما دیگه ما را همراهی کردین و خلاص.
6: شکرا زهرا. ما افهمه بأن زهراء تشكر الطالبات، تشكر الطاقم التعليمي والطاقم الإداري في مدرسة زينب الثقافية في أم عبيلة. بارك الله فيك زهراء، ونراك في المستقبل تتحدثين اللغة العربية بطلاقة. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطق بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة. الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
8: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
8: لازلنا معكم ومع الحديث عن المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي.
0: ومن تلك المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي التشويق.
8: يعد التشويق أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها البناء الدرامي للاستحواذ على انتباه المتفرج واندماجه مع الأحداث والشخصيات ثم تأثره بها.
0: هناك فارق كبير بين وضع المشاهد وهو يعلم ويتوقع مقدماً تطورات الأحداث وتصرفات الشخصيات، وبين أن يكون في وضع المتشوق للمعرفة.
8: إذن فالسؤال التالي يطرح نفسه بقوة: ما المقصود بالتشويق؟
0: التشويق هو فن إيجاد الرغبة المستمرة لدى المشاهد لمعرفة ما سوف يحدث.
8: ولكي يستمر عنصر التشويق فعالاً، فإنه يرتبط بفكرة المفاجأة أو الصدمة.
0: جزيئات الخط الروائي يجب أن تنقل المشاهد من مفاجأة إلى أخرى عند نقاط معقولة من السياق.
8: كيف؟
0: عن طريق الإيحاء للمتفرج بحدوث شيء ما ثم عدم وقوعه، أو أن هذا الشيء سيحدث بطريقة معينة ثم يقع بشكل آخر،
8: أو أن يتوقع المشاهد أن نتيجة معينة سوف تترتب على وقوع الحدث ولكن النتيجة تأتي بشكل مغاير،
0: أو أن يصبح المشاهد أمام أكثر من احتمال لما سينتهي إليه موقف ما دون القدرة على القطع بواحد منها.
8: كل تلك الاستخدامات تزيد من شوق المتفرج للمتابعة،
0: بل وترفع درجة الترقب والانتظار والقلق لديه، بحيث يظل مشدوداً لمتابعة تطور البناء الدرامي حتى نهايته.
8: إنه التشويق، وما أدراك ما التشويق؟ هو لعبة السيناريست المتمكن من أدواته.
7: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست دكتور وليد سيف، الجزء الأول.
0: عزيزي المستمع، هل ما تزال تتذكر مسلسل الفاروق عمر؟
8: أم أنك تتذكر أكثر مسلسل التغريبة الفلسطينية؟
0: بل ربما ما تزال تمر ببالك بعض مشاهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي.
8: من تابع هذه الأعمال الدرامية وغيرها فسيعرف أن من كتب صورها الدرامية هو كاتب واحد، السيناريست العربي دكتور وليد سيف.
0: هذا الكاتب مادة غزيرة، سنحاول اختزال حياته وأعماله ذات الصور المكتوبة في حلقتين، فهو يستحق أكثر من ذلك.
8: أعزائنا، كثير من أعمال الدكتور وليد سيف لامست شيئاً من حياته، سواء من خلال المشاهد الدرامية أو من خلال بعض الشخصيات التي يكتبها للصورة.
0: كيف لا يكون ذلك؟ وهذا الكاتب من الذين عاشوا المآسي في الحياة، فهو أولاً فلسطيني مولود في طول كرم عام 1948.
8: هل تريد القول أن السيناريست دكتور وليد سيف جسد شيئاً من ذكريات حياته في أعماله الدرامية؟
0: أجل، حياته وحياة أهله ووطنه، ومن ذلك مسلسل التغريبة الفلسطينية.
8: أعتقد أن من شاهد هذا المسلسل يتذكر قصته، فهل لا ذكرنا قصته لمن لم يتابعه من المستمعين؟
0: ولم لا؟ فالصورة المكتوبة هدفها تقديم تلك المشاهد التي أبدعها السيناريست بقلمه وإحساسه.
8: إذن لنبدأ بتقديم أولى المعلومات عن مسلسل التغريبة الفلسطينية لمبدعها السيناريست دكتور وليد سيف.
0: ليكن ذلك بعد هذا الفاصل القصير.

0: أيها الأصدقاء، يتناول مسلسل التغريبة الفلسطينية قصة عائلة فلسطينية فقيرة تكافح من أجل البقاء في ظل الاحتلال البريطاني ثم الثورة الفلسطينية.
1: وفي خيم اللجوء بعد النكبة، إذ تلخص الأحداث التي مرت بها هذه الأسرة حقبة تاريخية مهمة في المأساة الإنسانية للفلسطينيين امتدت ما بين ثلاثينيات وستينيات القرن الماضي.
0: يقول الكاتب صالح الشحري الصحفي في مجلة عربي بوست على شبكة الإنترنت:
1: أجزم بأنه لا يمكن لأي ممن حضر مسلسل التغريبة الفلسطينية ألا يكون مهتماً بالتعرف على كاتبها وحياته والمؤثرات التي اكتنفت مسيرته وأعملت عملها في إبداعه الذي أتاح له أن يكتب هذه الدرة الفريدة عن فلسطين.
0: معنى هذا وبكل اختصار أن السيناريست دكتور وليد سيف قد أبدع أيما إبداع في كتابة الصورة التلفزيونية في هذا المسلسل.
1: الذين شاهدوا التغريبة الفلسطينية لن يفوتهم التشابه بين شخصياتها وعائلة المؤلف،
0: ولأن الكثير من أبناء المخيم قد أصبحت قصصهم جزءاً من التغريبة فهم في دائرة الحدث الدرامي.
1: الكثير من المشاهد استقاها الكاتب عن ذكريات حقيقية وأناس معروفين وربما كانوا قريبين منه.
0: أصدقائنا، أبطال مسلسل التغريبة الفلسطينية الحقيقيون هم أهل الأرض،
1: وتلك القصة كانت تصور شخصياتهم وأمالهم وأسئلتهم الشخصية وتفاعلهم مع تطور الأحداث السياسية التي ترسم مستقبلهم وتأثيرها عليهم.
0: ولذلك تكرر كجزء من ردود الفعل عند الناس الذين شاهدوا العمل القول: إن هذه الشخصية عمي، وهذه الشخصية خالي، وتلك الشخصية جدتي، وهذا جدي.
1: هذا بحسب ما قاله وليد سيف وهو يسرد في لقاء تلفزيوني له كيفية شروعه في كتابة المسلسل الذي يعتبر أشهر ما أنتجته الدراما العربية في معالجتها للقضية الفلسطينية.
0: بلا شك أن المشاهد الفلسطيني رأى نفسه وأهله وأمته في ذلك المسلسل التغريبة الفلسطينية.
2: عادي يا أبو أحمد، شفتكم تعبانين بالأرض من وقت وأنتم بتكلعوا الصخر والبلاط من الكتف، وآخرتها ما بتطلع كلها مع الزيتون ربع الضرائب اللي بتندفع عنها لأولاد الحرام الإنجليز. وإنتوا يعني لا تأخذني، ناس مستورين وعقدت حالكم.
3: الستر من الله
2: والنعم بالله، والله يسر الناس لبعضها يا أبو أحمد. أنت عارف الكرش صعب هالأيام، هات كلك. أنا أحمل منها ناس الطيبين، بشتري منهم هالأرض كديش بتجيب وفوقها حبة، وهيك بتفكوا دوكتكم بتتبح بحولكم شوي. ها شو قلت يا ابو احمد؟
3: احنا ما شكينا ديكتنا الحد يا ابو عايد،
2: واحنا ما قصدنا شيء لا سمح الله.
3: القصد المصاري بتيجي وبتروح، بس الارض ذخر يا ابو عايد، والانجليز اليوم موجودين ببلادنا وبكره بيرحلوا ببلادهم
2: ان شاء الله يا ابو احمد. بس عاد حساب الكرايا مش زي حساب السرايا، الشغل كبير وطويل يا ابو احمد. اسالني انا، زي ما انت عارف انا الي اصحاب كثير من اللي لهم ضلع في السياسه في القدس وغيرها. الانجليز موجهين على مشاكل في بلاد اوروبا، وهذا معناه انهم ما بيدشوا مستعمراتهم لا اليوم ولا بكره. بعدين انت عارف شو قصد الانجليز، بدهم يقعدوا اليهود ببلادنا زي ما وعدهم بالفور من زمان، وهياهم فاتحينهم البلاد وبملكوهم الأراضي. ولا ليش أبالك كل هالضرائب المفروضة على الفلاحين مشان يبيعوا أراضيهم وآخرتها تروح لليهود؟
3: هم مربط الفرس يا أبو عايد، هياك قلتها، ما بيبيع أرضه إلا عديم الأصل والدين.
4: الصورة المكتوبة،
0: السيناريست دكتور وليد سيف.
1: أصدقائنا، الدكتور وليد سيف هو من أشهر مؤلفي الدراما التاريخية، فله الكثير من الأعمال في هذا المجال.
0: لم نتحدث عن أعماله إلا عن التغريبة الفلسطينية، فهذا المسلسل يمتلك الحق في أن يطول الحديث عنه بسبب الإبداع في كتابة الصورة.
1: إن المتابع للأعمال الدرامية لوليد سيف يلاحظ الرابط المشترك بينها، فهو لا يهتم برسم الأحداث التي تمر بها الشخصية المركزية بقدر اهتمامه برسم صراعاتها النفسية وحوارها مع ذاتها وتحولاتها الفكرية.
0: من هنا يمكننا فهم أهمية

0: أصدقاءنا. يقول أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة حسين حمودة إن كتابة السيرة الذاتية تكون بانتقاء أجزاء مهمة في حياة كاتب السيرة.
1: هذا على عكس ما ألمح إليه وليد سيف، فهو يعتقد أنه يمكن لأي حدث أن يكون مهماً إذا أسقطنا عليه رؤيتنا الخاصة والمعاني التي تشكلت في حاضرنا، فنرى أنه لم يترك كثيراً من أحداث حياته تمر سرداً قصصياً، عادياً يخلو من التصوير والحركة، بل أسقط عليها فلسفة تجعل منها تجربة غنية من الذكاء والتميز وحتى الحب.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. والصبر أيها المستمع الكريم هو حبس النفس عما حرم الله وأداء ما أوجب الله عليك من الفرائض وعدم التسخط والجزع مما قدره الله عليك. والصبر أيها المستمع الكريم له أنواع، أولها الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله، قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله عز وجل يأمر عبده ونبيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يصطبر وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. فالصلوات الخمس تحتاج إلى صبر، ولهذا نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه جعل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ولماذا؟ ليش البردان بالذات؟ لأن الفجر قبلها الناس نيام، فترك النوم وترك لذة النوم والفراش تحتاج إلى صبر. ولهذا نجد أن يعني أقل المصلين، نسأل الله السلامة والعافية، تجدهم في صلاتي الفجر والعصر. كذلك العصر الناس بعد الدوام وينامون، فترك لذة النوم والفراش هذه لا يستطيع فعلها إلا من وفقه الله، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث الصبر على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصبر على الوضوء في البرد وفي الحر، القيام من النوم والمؤذن ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولماذا نحن عندما نسمع كلام المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بمعنى أي يا رب ليس لي حول وليس لي قوة أن أجيب الداعي فأصلي مع الجماعة إلا بك يا الله، فإن لم يعنك سبحانه وتعالى فلا معين لك، فلا معين لك. سبحان الله، عجب من بعض الشباب ومن بعض الناس إذا أذن المؤذن لا يقوم، ولكن قبل الدوام بنص ساعة ما شاء الله هو مثله مثل الحصان. سبحان الله، هؤلاء الذين يفضلون النوم على الصلاة مشكلتهم في عدم الصبر على طاعة الله، ما عندهم صبر على طاعة الله. الصبر على الصيام، الصيام يحتاج إلى صبر، فباب من أبواب الجنة باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. احرص يا عبد الله أن تصوم 3 أيام في الشهر، يعني عندك 10 أيام الأولى من الشهر تأكل في 9 أيام وصم يوما، والعشر الوسطى كذلك والأخيرة كذلك، في الشهر كله تصوم 3 أيام يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر وكأنك صمت الدهر كله، سنة بأكملها. الله أكبر، الحسنة بعشر أمثالها. الصبر على الصدقة، بعض الناس عندهم طمع وجشع ما يمكن، يعني الدخول يدخل في جيبه في حسابه نعم مفتوح، لكن يخرج لا. سبحان الله، وتجمع لمن يا عبد الله؟ لمن تجمع؟ ستذهب وتترك هذه الأموال، والله ستتركها وتحاسب عليها، وغيرك يتمتع بها، وغيرك يتمتع بها. وقد سمعت من قال هذا الكلام، قال: عندي مال. قلت له: أنفقه في وجوه البر. قال: لو أكلت منه حتى توفاني الله ما خلصت هذا الماء، ما شاء الله، وسأموت غدا وسيحاسبني الله عز وجل على هذه الأموال، وسيتمتع بهذا المال الزوجة وعيالها. فقلت له: بادر على نفسك، أنت كفيت نفسك بالنصيحة. الصبر عن معاصي الله، الصبر عن ما حرم الله، عن المال الحرام. يا أخي هذا المال فيه رشوة، قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي،
لعن الله، أي ملعون، أي بركة تريد من هذه الرشوة والعياذ بالله. هذا مال خبيث محرم ربوي، لعن الله أكل الربا ومكله، أقل إثم الربا كالرجل يزني بأمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي هذا مال فيه شبهة، ابتعد عنه. المال الحلال الأكل الحلال من مظنة إجابة الدعوة، والمال الحرام من مظنة عدم استجابة الدعوة. كذلك أيها المستمع الكريم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الحياة معرض للمسلم فيها في أي لحظة لمصائب، إما بفقد قريب لك، وإما بفقد مال، وإما بفقد شيء من الصحة، وإما بحصول يعني حوادث ومصائب ومشاكل. إذن أنت ما دمت في هذه الدنيا وفي هذه الحياة معرض في أي لحظة لهذه المصائب. فماذا هو حال المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر، إذا جاتك نعمة الحمد يشكر الله، وإن أصابته ضراء ماذا؟ صبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ قالوا: إنا لله، أنا مملوك لله، وإنا إليه راجعون، أنا سأرجع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله المصير، أنا راجع لله. فما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. انظر هذه فوائد الذي يصبر على ما قدر الله عز وجل عليه من المصائب. فاحرص أيها المسلم أن تكون من الصابرين. فمن فوائد الصبر محبة الله، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، يورثك ماذا؟ محبة عند الله عز وجل، يحبك الله. وكذلك الصبر سبب في دخولك الجنة، كذلك الصبر سلامة لك، سلامة لك من المحرمات ومن العقوبات في الدنيا، وكذلك سلامة لك من العذاب في الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، ومن عبادك الصالحين، ومن أوليائك المتقين، ومن عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
15: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
16: إذاعة سلطنة عمان.
17: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
18: شيء من اللغة، من اللغة.
17: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: من الأمن إلى الأمة.
19: أحببت أن يكون الأمن والأمان والإيمان والاطمئنان محور هذه الحلقة، إذ ما أحوج الأمة إلى الأمن والأمان اللذين بينهما ترابط بوصلهما، إلى الإيمان المحقق لهما والناتج عنهما لفظاً ومعنى في الوقت نفسه. علينا أن نعلم أن الصوت اللغوي ذو علاقة بأصوات الطبيعة، وإنما يخفى علينا التنبه إلى ذلك لأننا انفصلنا عنها شيئاً فشيئاً بفعل التطور المدني الحضاري، وتتجلى تلك العلاقة بوضوح في كلمات اللغة العربية، مما يعطينا مؤشراً أنها كانت منذ أن كان الإنسان جزءاً من الطبيعة. ومن أدلة ذلك الجذر اللغوي ألف ميم الذي يشتق منه الأمن والأمان والإيمان والأمانة وغيرهما، ثم لفظ الأمة وآمين والإمام والاطمئنان وسائر المشتقات المنطلقة من الجذر أم. أما بفتح الهمزة وتشديد الميم ثم أمن، نرى أن هذه المصطلحات تعود إلى لفظة الأم، المتكونة من حرف ميم، وما الهمزة إلا حركة للنطق بحرف الميم الساكن. ونلاحظ أن أكثر لغات الأرض المعروفة قديماً وحديثاً تتضمن صوت الميم في الكلمة الدالة على الأم، منذ اليونانية واللاتينية وإلى الفرنسية والإنجليزية وكثير من اللغات شرقاً وغرباً. فلفظ أم في العربية حرف واحد وصوت قبله، وفي العبرية ثلاثة حروف، ثم تتكاثر حروف الكلمة الدالة على الأم بتكاثر اللغات نتيجة التطور والتغير عبر العصور. الأم لفظة دالة على التلازم والترابط، ومنهما تتكون الأمة على ما هو واضح في اللفظ وكذلك في المعنى، فلا أمة بلا ذلك التلازم والترابط بين أفرادها، والأمن من أبرز صور الترابط. وكم يشعر الطفل بالأمن وهو في أحضان أمه، وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومنها: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ونجد علاقة لغوية قوية بين الأمة والأمان، علاقة موضوعية وعلاقة لفظية أيضا. أما العلاقة الموضوعية فإن مفهوم الأمة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر الأمن والأمان والاطمئنان. أما العلاقة اللفظية فالاشتراك في الحروف المكونة لكل من المصطلحين. الأمن يلتقي مع الإيمان والاطمئنان، ونستطيع أن نقرر أن خيمة الإيمان تظل المؤمنين على اختلاف مستويات إيمانهم، مع ضرورة التمييز بين مؤمن صادق بإيمانه وآخر يبطن البغضاء والعداء ويظهر التقى والإيمان تجارة بهما وإساءة للناس. وهذا الصنف الأخير ينال جزاءه وفقا للقانون إن ذهبت به مشاعره إلى إلحاق الأذى بالآخرين أو النيل من كرامتهم وأمنهم واطمئنانهم. ومهما نقبنا في كتب السيرة والتاريخ فلن نجد حادثة واحدة جديرة بالثقة تذكر أن الأنبياء ارتضوا السلوك المؤدي إلى إلحاق الأذى بالناس والعدوان عليهم، بل أن القرآن اعتبر رد الإساءة إساءة لا حسنة، ثم حث على التسامح: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وثمة لفظة أخرى هي الاطمئنان، التي حار فيها الأقدمون من علماء اللغة والمفسرين، فقد رأى بعضهم أنها من الجذر اللغوي طمأنة، ورأى آخرون أنها من طأمنة، وكل من هذين الرأيين بحاجة إلى حوار، ولذلك تجنبها آخرون. ونرى أن اللفظة من الجذر أمن، ثم احتاج الناس إلى التعبير عن ناتج هذا الأمن فكان الاطمئنان، والاطمئنان بلا أمن يستظل به الناس. وفي اللغة نظائر عديدة لهذا الأسلوب في الاشتقاق، جريا على القاعدة اللغوية المعروفة: كل زيادة في اللفظ تتبعها زيادة في المعنى. والأمثلة كثيرة، كالذي سبق ذكره في حلقة سابقة عن الهيمنة والسيطرة. ولننظر في لفظة آمين بمعنى قاصدين، فهي لفظة جامعة بين الأم بفتح الهمزة بمعنى القصد والأمن، بل نراها مركبة منهما. ولك أن تعرف أنها في جميع اللغات المعروفة باللفظ نفسه. فأما القصد فلا نظن أحدا يقصد مكانا أو شيئا إلا إذا كان يشعر بالأمن به وفيه. واكتسبت اللفظة معنى استجب في الدعاء، لأن قائليها يريدون استجابة الله لهم فيشعرون بالأمان.
17: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
18: شيء من اللغة.
17: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
16: إذاعة سلطنة عمان.
20: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
21: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
22: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
23: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
24: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
25: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
26: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
20: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
15: في جوهر الأحداث الثقافية،
27: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
15: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
28: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
15: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
29: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
15: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
30: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
15: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
16: إذاعة سلطنة عمان.
31: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
32: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
33: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
34: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
33: ما لا يعرفه الأطفال.
34: ما لا يعرفه الأطفال.
33: هلال الهلالي،
34: رشا البلوشية،
33: عصام الزجالي،
34: جنان آل عيسى،
33: عايشة البلوشية،
34: إدريس النبهاني،
33: محمد الشمري،
34: فيصل الشكيلي.
33: ما لا يعرفه الأطفال.
34: ما لا يعرفه الأطفال.
33: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
34: الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بما أننا نرتشف الشاي الآن، هل تعرفون ما هي أكثر 10 دول إنتاجاً للشاي؟
1: 10 دول؟ وهل يصل عدد الدول المنتجة للشاي إلى 10 دول يا أبي؟
0: ولما أنت متعجب هكذا يا بني؟ فربما الحقيقة ستصدمك أكثر.
1: الحقيقة؟ وما عساها تكون؟
0: الحقيقة تقول إن هناك أكثر من 10 دول تنتج الشاي على مستوى العالم، لكننا فقط نريد التركيز على الدول الأكثر إنتاجاً، فهذا مما لا يعرفه الأطفال.
1: لحظة واحدة، أنا أيضا لا أعرف، فسوف أنضم إلى مجموعة ما لا يعرفه الأطفال.
2: وأنا معكم يا يوسف.
0: وأنت يا غزلان؟
3: أنا أريد فرصة للتفكير لو سمحت لي يا أبي.
0: حسنا، سأعطيكم فرصة للتفكير قبل أن تقولوا لا نعرف بملء أفواهكم. هيا فكروا.
4: هيا أبنائي، هل توصلتم إلى معرفة شيء عن الدول الأكثر إنتاجاً للشاي؟
1: أما أنا فلم أتوصل إلى شيء من ذلك، لكنني أعرف أن الهند وسريلانكا من الدول المصدرة للشاي.
2: وأنا مثلك يا يوسف، فاليوم أشبهك في كل شيء.
0: حسناً يا أبنائي، ما رأيكم أن نبدأ بالدولة الأقل من الدول العشر الأكثر إنتاجاً للشاي؟
1: تقصد نبدأ بالدولة العاشرة إنتاجاً للشاي، أليس كذلك يا أبي؟
0: بلى يا يوسف بلى. سأعطيكم بعض المعلومات عن هذه الدولة، وحاولوا أن تتعرفوا عليها، بل فكروا معاً في الإجابة، وليشاركنا الأطفال المستمعون في التفكير أيضاً.
1: هذا شيء جيد، تفضل يا أبي.
0: الدولة العاشرة من الدول الأكثر إنتاجاً للشاي تقع في أمريكا الجنوبية.
1: أنا أساساً لا أعرف شيئاً عن الدول التي في أمريكا الجنوبية ولا الشمالية، هل ذكرتها لنا يا أبي؟
0: طيب، ما رأيك يا رحمة أن تسردي لنا أسماء الدول التي تتكون منها قارة أمريكا الجنوبية؟
4: ولم لا، ولكن أسعفني إن نسيت إحداها.
0: حسناً، تفضلي.
3: وأنا مستعدة أيضاً لكتابة كل المعلومات الجديدة لأجل موقعنا ما لا يعرفه الأطفال.
4: جميل جداً. قارة أمريكا الجنوبية تضم 12 دولة مستقلة، وهي الإكوادور، الأرجنتين، الأورغواي، البرغواي، البرازيل، ودولة بوليفيا، والبيرو، وتشيلي، أسعفني يا صالح.
0: هناك أيضاً سورينام، فنزويلا، غيانا،
4: وأيضاً كولومبيا.
1: تدخلت في الوقت المناسب يا أمي، وحولت المعلومة من الركنية إلى هدف محقق.
2: لابد من مشاهدة الفار.
0: الفار سيعيد علينا أسماء الدول التي تتكون منها قارة أمريكا الجنوبية.
3: سأجهز الفار في الحال، أمهروني بعض الوقت. هل أنتم مستعدون؟
1: بكل تأكيد نعم، تفضلي.
3: قالت أمي العزيزة، قارة أمريكا الجنوبية تضم 12 دولة مستقلة، وهي الإكوادور، الأرجنتين، الأوروغواي، البرغواي، البرازيل، ودولة بوليفيا، والبيرو، وتشيلي. ثم قال أبي العزيز، وهناك أيضا سورينام، فنزويلا، غيانا.
2: ثم قالت أمي كولومبيا.
0: أحسنتم جميعا. إذن الدولة العاشرة الأكثر إنتاجا للشاي تقع في المجموعة الأولى التي ذكرتها أمكم رحمة. ها قد بسطت لكم الإجابة.
2: بسط لنا المعلومات أكثر يا أبي، ولتكن المعطيات أكثر سهولة.
0: حسنا، الدولة التي أقصدها عاصمتها بوينس آيرس.
2: لقد طلبت منك تبسيط المعلومة لا تعقيدها.
0: ربما ستكون كل معلومة أقدمها لكم عن هذه الدولة أصعب من غيرها.
2: حاول التبسيط أكثر، فأنت تعلم أن هنالك أطفالا غيرنا يستمعون إلينا الآن، فهم مثلنا لا يعرفون الجواب عن هذا السؤال.
0: حسنا، صدقت يا ماجد. اسمعوا، شعب هذه الدولة مشهورون بأداء رقصة التانغو.
2: التانغو التانغو، لقد مر علي اسم التانغو كثيرا. أين يبدو أنه مر علي في كرة القدم.
1: هل جننت يا ماجد؟ ما دخل كرة القدم في رقصة التانغو مع إنتاج الشاي؟
4: ما يقوله ماجد صحيح يا يوسف، يبدو أنك وصلت إلى منتصف الطريق. حاول أن تعرف أكثر اسم الدولة يا ماجد.
2: هل هذه الدولة فازت بكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 في قطر؟
0: أجل يا ماجد، أجل.
2: إذن فهي الأرجنتين.
4: أحسنت يا ماجد، بالفعل هي الأرجنتين، جوابك صحيح.
1: الأرجنتين منتخبي العالم المفضل، إنها بلاد مارادونا وميسي، ويلقب لاعبو المنتخب الأرجنتيني براقصي التانغو.
3: التانغو هو نوع موسيقي ارتبطت فيه أولى الرقصات الشعبية في بوينس آيرس بالأرجنتين.
0: الله، من أين لك بهذه المعلومة يا غزلان؟
3: من العم جوجل بكل تأكيد. بينما انشغلتم أنتم بالحل، انشغلت أنا بالبحث في جوجل.
2: إذن الأرجنتين تعتبر الدولة العاشرة من أكثر الدول إنتاجاً للشاي.
1: أرجوكم صمتاً حتى أجهز لي كوباً آخر من هذا الشاي اللذيذ، الشاي الأرجنتيني بطعم رقصة التانغو.

0: لقد عرفنا الدولة العاشرة الأكثر إنتاجاً للشاي وهي الأرجنتين، فأصبح أصدقاؤنا الأطفال يعرفون هذه المعلومة.
1: حسناً، عندي سؤال. لماذا لقب لاعبو المنتخب الأرجنتيني براقصي التانجو؟
2: الجواب لدى غزلان، لأنها هي من بحثت في جوجل.
3: نعم، لأن موسيقى التانجو تتصف بسرعة إيقاعها، فهي رقصة مثيرة وسريعة تمتاز بحركات جسدية سلسة ومرنة.
0: وكذلك هم لاعبو المنتخب الأرجنتيني يمتازون بالسرعة والخفة الجسدية،
3: وهذا وجه الشبه تحديداً بين المنتخب الأرجنتيني ورقصة التانجو.
1: لقد كانت المعلومة السابقة مما لا يعرفه الأطفال، فأصبحوا الآن يعرفونها.
0: إذن إلينا الآن بمعلومات عن الدولة التاسعة من الدول الأكثر إنتاجاً للشاي.
4: هذه الدولة تقع في القارة الآسيوية، حيث يحدها من الغرب العراق، أما من الجنوب فيحدها الخليج العربي.
1: هل من مدن هذه المدينة الكبيرة أصفهان وتبريز وشيراز والأهواز؟
4: أجل يا يوسف، وعاصمتها طهران.
1: إذن فأنت تتحدث هذه المرة عن إيران يا أبي العزيز.
4: أحسنت يا يوسف، لقد عرفت الجواب قبل أن أقدم لكم معطيات أكثر عن هذه الدولة.
1: إيران إذن في المرتبة التاسعة في إنتاج الشاي.
3: نعم، وتعتبر مدينة لهجان من أقدم وأجمل المدن في محافظة غيلان، والتي تعرف باسم مدينة الشاي.
0: هل تعرفين متى بدأت زراعة الشاي في إيران يا غزلان؟
3: حسب المعلومات المتوفرة لدي من وكالة إيران بريس الدولية للأنباء، فإن زراعة الشاي بدأت لأول مرة في إيران عام 1940 للميلاد.
4: والآن وصلنا إلى الدولة الثامنة، فاستعدوا لها.

0: وصلنا إلى الدولة الثامنة في الدول الأكثر إنتاجاً للشاي في العالم.
1: أتمنى تقديم معلومات عن هذه الدولة التي لا يعرفها الأطفال حتى يستفيدوا منها.
2: يبدو أنكم قد استعددتم جيداً لبقية الدول الأكثر إنتاجاً للشاي يا يوسف.
1: نوعاً ما يا أمي.
3: إذن سنتحدث الآن عن الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي في العالم، فهات ما لديك يا غزلان.
0: تعد هذه الدولة واحدة من بين الدول المتقدمة على مستوى العالم، وهي من الدول الناجحة.
4: لا يوجد في المعلومات السابقة أي شيء يشير إلى دولة محددة.
0: صدقت يا ماجد، إنما كان ذلك تمهيداً بسيطاً جداً، لكنها هي بالفعل دولة متقدمة في مجال الصناعة وكافة أشكال التكنولوجيا.
4: أعتقد الآن وضعت بعض المعلومات المهمة عن الدولة، ولكن ما يزال هنالك الكثير من الغموض. اكشفي لنا عن معلومات جديدة.
0: سأفعل إن شاء الله.
3: ماذا عنك يا يوسف؟ هل توصلت إلى معرفة تلك الدولة؟
1: بالطبع لا يا أبتي، بالطبع لا، فالمعلومات التي قدمتها لنا غزلان لا تزال بسيطة جدا.
4: أعتقد أن هذه الدولة تقع في قارة آسيا يا غزلان.
2: كأنك عرفت الإجابة يا ماجد.
4: لست متأكدا تماما يا أمي، لكنني أريد بعض المعطيات الجديدة.
0: توجد في هذه الدولة جزيرة تعيش فيها الأرانب فقط.
1: الأرانب فقط؟
0: أجل، الأرانب وليست الغزلان. والآن حاولوا معرفة اسم هذه الدولة.
1: سنحاول، ولما لا نحاول.
5: ما لا يعرفه الأطفال،
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. استقبل دولة قاه الرسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجكستان سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات. وأعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير حكومة بلاده لدور سلطنة عمان ومكانتها، مؤكدا اهتمام طاجكستان

باكستان بتعميق علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاقها. توفي 6 أشخاص نتيجة حادث سير وقع يوم أمس في منطقة المحل بولاية سمائل بمحافظة الداخلية، وأوضحت شرطة عمان السلطانية أنه نتج أيضا عن الحادث 18 إصابة، من بينها 8 إصابات حرجة. أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير على قراراتها السياسية أو الدفاعية، مشددة في الوقت نفسه على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وسط تحركات دولية تهدف إلى احتواء التوتر وفتح قنوات للحوار، بينما تؤكد طهران أن مواجهة العقوبات والتعامل مع التحديات الأمنية يتطلبان موقفا متماسكا يجمع بين المسار الدبلوماسي والقدرات الدفاعية. استشهد 5 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس ومناطق أخرى في قطاع غزة، وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت 3 شهداء إثر غارة إسرائيلية على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، مضيفا أن 2 آخرين استشهدا في غارة لطائرة مسيرة على مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 1300 فلسطيني استشهدوا جراء العمليات الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا، وأفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه ريف دمشق الغربي سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك. ارتفع عدد ضحايا الانهيار الجليدي والفيضانات العارمة التي اجتاحت نيبال ومنطقة التبت في الصين إلى وفاة 620 شخصا وفقدان أكثر من 4262 شخصا. وقال وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال إن بلاده بحاجة ماسة وضرورية إلى المساعدة في المجالات المتخصصة والفنية وتوفير جسور جاهزة ومتنقلة لإعادة فتح الطرق والنقل والاتصالات. كما قالت السلطات في النيبال إنها بحاجة إلى 5 مليارات دولار أمريكي على الأقل لإعادة الإعمار. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم والسلام عليكم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. موضوع اليوم حقيقة يعني سبحان الله من المواضيع المهمة جدا جدا جدا، كثير حابة أتكلم فيها وعنها، أوضح كثير من الحقائق، كثير من الأرقام المرتبطة بهذا المرض. موضوع اليوم عن سرطان المعدة، وطبعا محاور كثيرة مرتبطة بهذا الموضوع، محاور تتحدث عن مدى الانتشار، معدل الحدوث، الأسباب، دور الوراثة، نمط الحياة، الأكل، كثير كثير حقيقة من المحاور المرتبطة بهذا الموضوع. اليوم معاي زميلي وأخوي صراحة ذو الخلق الحسن، ذو الخبرة الطيبة، ذو العلم الوفير حقيقة في هذا الجانب، الدكتور سعيد بن محمد بني عرابة، استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا دكتور سعيد أخوي، وكثير أختك فرحانة بوجودك معاها اليوم في هذه الحلقة.
7: أهلا وسهلا دكتورة فنة، نشكركم على الاستضافة وجزاكم الله خير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا أخوي دكتور سعيد. وبالنسبة لسرطان المعدة، دكتور سعيد لما تسمع هذه الجملة يعني هذه الكلمتين، إيش يجي في بالك على طول؟
7: نعم، بالنسبة لسرطان المعدة أنا دائما أقول أنه هو المرض الصامت حقيقة. ولما نأتي كبداية دكتورة فنة، إيش سرطان المعدة؟ سرطان المعدة هو عبارة عن نمو غير طبيعي لخلايا المعدة. الآن لما نأتي لأكثر هذه الأنواع انتشارا وشيوعا، هو سرطان الغدي، وطبعا هذا السرطان ينشأ في بطانة المعدة. في أنواع مختلفة أخرى أقل شيوعا، مثل الأورام اللمفاوية والأورام العصبية الصماء، وأيضا أورام الجسم، ولكل نوع من هذه خصائص وعلاج للثورة. الآن أيضا من الأشياء المهمة جدا هو أن نفرق بين الأورام العلوية، الورم اللي موجود في أعلى المعدة بالقرب من المريء، والأورام أيضا الموجودة في بقية المعدة. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن عوامل الخطر وطريقة العلاج قد تختلف بموقع هذا الورم في المعدة.
6: نعم نعم، بارك الله فيك دكتورنا الكريم. دكتور سعيد، لو نتكلم عن الأرقام، يعني أين نحن من ناحية الأرقام بالنسبة لانتشار سرطان المعدة؟ هذا واحد. اثنين، مقارنة مثلا بالخمس سنوات الماضية، هل هنالك في اختلاف وترجع لماذا؟
7: نعم دكتور، بالنسبة للأرقام، ولذلك اخترنا موضوع الحلقة اليوم سرطان المعدة حقائق وأرقام. وفق التقديرات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان دكتورة، على مستوى العالم يشخص عالميا قرابة 990 ألف شخص سنويا، يعني بمعنى مليون حالة سنويا سرطان المعدة كتشخيص.
6: نعم.
7: بالنسبة للوفيات حوالي 650 ألف شخص أيضا يتوفى بسبب سرطان المعدة. ولذلك هذا السرطان نجده من ضمن أكثر خمس سرطانات شيوعا ووفاة عالميا. الأمر الآخر دكتورة، هذا السرطان هو أكثر شيوعا لدى الرجال، وعادة يحدث مع التقدم في العمر، لكن أيضا كأرقام أيضا هنا أيضا في السلطنة إمكانية حدوثه والإصابة بهذا السرطان في سن مبكر أيضا موجودة. الآن وين أكثر انتشار هذا السرطان؟ فلما نأتي بحسب التقديرات نجد أن هذا السرطان ينتشر أكثر في دول شرق آسيا مثل اليابان، مثل كوريا، مثل الصين. وهناك طبعا عدة عوامل وليس سبب واحد لسبب انتشار هذا السرطان بصورة أكبر هناك. أهم هذه الأسباب طبعا هو انتشار جرثومة المعدة. واليوم دكتورة نحن في هذه الحلقة لعلنا نؤكد كثير وكثير على جرثومة المعدة.
6: نعم.
7: وأهمية علاج هذه الجرثومة المعدة لأن هي أهم عامل خطر بالإصابة بسرطان المعدة.
6: نعم.
7: فبالتالي لما نتكلم عن شرق آسيا ونتكلم عن اليابان وكوريا والصين نجد هناك الحالات أكثر بسبب انتشار هذه جرثومة المعدة هناك. السبب الآخر أيضا النمط الغذائي التقليدي، وأقول نمط غذائي تقليدي بحيث الأطعمة المملحة، الأطعمة المخللة، الأطعمة المدخنة نجدها كثير وكثير هناك في المناطق في شرق آسيا. التدخين وأيضا علاقته بسرطان المعدة، بعض العوامل البيئية والوراثية أيضا تجدها هناك أكثر في شرق آسيا. واحد من المواضيع المهمة اللي أيضا اليوم نطرحها دكتورة، لما نأتي لليابان وكوريا نجد هناك تطبيق لبرامج فحص واسعة بالمناظير، فنجد أنهم في عندهم فحص المبكر بالمناظير، ولذلك كلما كان عندنا هذا الفحص المبكر موجود كلما اكتشفنا عدد أكبر من الحالات. لكن دائما ننظر إلى الجانب المشرق والجانب الإيجابي بهذا الموضوع أن حالاتهم هناك تكتشف في مرحلة مبكرة وبالتالي فرصة الشفاء تكون أفضل وأفضل
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، قصدك أنه مثلا هنا معانا محليا أو حتى في المنطقة أنه الاكتشاف قد يعني نسبة أنه يكون متأخر أعلى من أنه الاكتشاف المبكر، وإذا كان للأسف هذا صحيح؟
7: طبعا دائما نحن لما نربط مسألة المناظير والفحص المبكر تجدها في الأماكن ذات المعدلات المرتفعة. لذلك في السلطنة نجد أن سرطان المعدة ليس من السرطانات المرتفعة كثير، بل بحسب الإحصائيات الموجودة معي هو تقريبا السرطان الثامن، بينما في المستوى العالمي نجد أنه الخامس يعني. لذلك الحالات الموجودة في السلطنة لا أقول غالبية هذه الحالات تكون في وقت نوعا ما متأخر وليس ما بتكون في مراحل المبدئية، لذلك لأن ما يوجد معنا الفحص بالمناظير في سن مبكر بسبب قلة عدد الحالات الموجودة.
6: نعم الحمد لله رب العالمين. إذن دكتور أخوي خلينا نتكلم أكثر، أنت كاستشاري في هذا المجال يعني من خبرتك هل تحس أنه الأعداد في العيادة اللي تجي لك يعني محولة لتدخلات علاجية جراحية تحس أنها زادت دكتور سعيد مقارنة بالحالات اللي قبل، ولا تحس هنا يعني معانا إحنا هذا كما تقول يعني من ملاحظات اجتهاد شخصي؟
7: نعم اللي نشوفه في الآونة الأخيرة أن الحالات نوعا ما أكثر عن قبل. أعتقد السبب الرئيسي في هذا الموضوع هي جرثومة المعدة.
6: نعم.
7: وراح نأتي لبعض الاعتقادات الخاطئة في جرثومة المعدة دكتورة. فهذا يعني نجد أن جرثومة المعدة هي طبعا مصنفة عالميا بمنظمة الصحة العالمية مسببا مسرطنا مؤكد للإنسان. الآن غالبية الأشخاص من موجودة معهم جرثومة المعدة يأخذون العلاج، لكن للأسف الشديد ما يروحوا يفحصوا مرة أخرى للتأكد من القضاء من جرثومة المعدة.
6: نعم.
7: وهذه أحد الأشياء الشائعة، هو تربط أنه جرثومة المعدة تسبب السرطان، لكن الغالبية العظمى من الأشخاص اللي عندهم جرثومة المعدة ما تسبب السرطان. لكن واحدة من الأشياء المهمة جدا هو هذا الشخص الذي أصيب بجرثومة المعدة يجب أن يأخذ العلاج، وما فقط يجب أن يأخذ العلاج لأنه هو يحس بأنه الآلام الأعراض اختفت، لكن في بعض الحالات جرثومة المعدة لا زالت موجودة. ولذلك ننبه ونؤكد أيضا كذلك على أهمية الفحص جرثومة المعدة مرة أخرى بعد العلاج للتأكد من القضاء عليها.
6: بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب يعني الله يحفظك دكتور سعيد أخوي، يعني بنتطرق بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لجرثومة المعدة وكيف هي تضر بإذن الله، وهذه نصائح وهمسات حقيقة لأولادنا الشباب الله يحفظهم والبنات. لكن دكتور أخوي خلينا ندخل أكثر شيء لأن أحس الوقت ما شاء الله بسرعة بسرعة بيخلص علينا. خلينا نتكلم الحين عن سرطان المعدة. يعني كلمة سرطان المعدة هل تبدأ فجأة أم أن الظهور قد يعني يظهر بعلامات معينة، كما تقول ريد فلاج ساين كذا، علامات تنذر ولازم الإنسان يتحذر منها لكل الأعمار دكتور سعيد؟
7: نعم دكتور، هذا سؤال جدا مهم، ولذلك أنت طرحته في بداية الحلقة، ليش سرطان المعدة يسمى بالمرض الصامت؟
6: نعم،
7: لأنه عادة سرطان المعدة في بدايته لا يسبب أي أعراض أو قد تكون أعراض بسيطة جدا غير محددة، مثلا حموضة مثلا، عسر الهضم مثلا، انتفاخات وغثيان، بعض الأوقات ألم على البطن، هذه كلها دكتورة هي أعراض بسيطة جدا.
6: نعم،
7: ولذلك قد يتأخر اكتشافه، لأنه هذا المريض يعتاد على المسكنات، يعتاد على أدوية الحموضة لفترة طويلة من دون تقييم للسبب.
6: نعم،
7: الآن السؤال الأهم والمهم واللي دائما أقول للمرضى، إيش هي العلامات وهي إيش علامات الإنذار اللي أنا كمريض تستدعي أني أراجع الطبيب؟ هذه العلامات دكتورة، واحد منها الوزن، نقص الوزن غير المقصود، الشبع بعد كمية صغيرة من الطعام، فقدان الشهية، القي المتكرر.
6: نعم،
7: إذا المريض عنده صعوبة في البلع، القي الدموي، في دم في القي نفسه.
6: نعم،
7: البراز الأسود، فقر الدم، وخاصة كبار السن دكتورة.
6: نعم،
7: يأتينا كثير من الحالات تحويلات للعيادة مالي عندهم سرطان المعدة بسبب فقط اكتشفوا في المراكز الصحية هذا المريض عنده فقر الدم، نقص الدم عنده.
6: نعم،
7: وبالتالي عنده إرهاق وشحوب غير مفسر. تمام، هذه الأعراض طبعا أؤكد أيضا أنها لا تعني بالضرورة وجود السرطان، لكن تستدعي تقييم طبي خاصة من طبيب مختص في هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الأعراض جديدة أو مستمرة أو أنها تزداد سوءا.
6: واضح، بارك الله فيك. إذا يعني سبحان الله، دائما من صغرنا المعدة يقولوا أنها بيت الداء وبيت الدواء، فأتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أنه كل الرسائل لأخوي الدكتور السعيد اليوم يطرحها تصل لكل من يسمعنا. كثير من العلامات اللي الإنسان لازم يكون واقع يعني ينتبه لها. طيب دكتور سعيد أخوي، أنت ذكرت الله يحفظك أكثر انتشارا ما بين في الرجال، أكثر انتشارا عند التقدم، لكن لا يعني أنه لا يظهر عند يعني في الشباب، يعني مرحلة الشباب. هل الأسباب مثلا، إذا جينا للأسباب بإذن الله، هل للوراثة دكتور سعيد أخوي دور؟
7: نعم، هذه دكتورة أيضا واحدة من الشائعات، هل سرطان المعدة مرض وراثي؟ والغالبية العظمى دكتورة من الحالات الموجودة هي ليست وراثية.
6: نعم،
7: لكن أؤكد أيضا كذلك أنه وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان المعدة نقول أنه قد يرفع الخطر بسبب العوامل الجينية وبيئية مشتركة.
6: نعم،
7: وأيضا هناك دكتورة متلازمات وراثية نادرة جدا، ممكن هذه المتلازمات تصيب هذا الشخص بالسرطان، لكن الغالبية العظمى وأؤكد اليوم أن من هذه الحالات هي ليست وراثية.
6: نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. يعني الحمد لله، بالعكس هذا الدكتور الكريم يوضح لنا أمور أخرى يمكن اليوم يعني في توعيتنا بنركز عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور سعيد أخوي، أكثر العلامات لما يجيكم الشخص يشتكي من ماذا؟
7: نعم، الأكثر العلامات والأعراض اللي موجودة مثل ما تكلمنا في البدايات هي أعراض بسيطة غير محددة، لكن إيش هي علامات الإنذار اللي يتكلم عنها؟ هي مثل ما تكلمنا، نقص الوزن غير المقصود، الشبع بعد كمية صغيرة، فقدان الشهية، القي المتكرر، القي الدموي، البراز الأسود، فقر الدم، كل هذه الأشياء إضافة إلى ألم مستمر في أعلى البطن، هذه هي الأعراض أو علامات الإنذار اللي تستدعي مراجعة الطبيب.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني أنت جزت الجنة دكتورنا الكريم، أنت تكلمت عن الأعراض الصحية لتظهر وعلامات الإنذار اللي ضروري أن احنا نراجع بإذن الله سبحانه وتعالى الطبيب ومن تأخر حقيقة. طيب بإذن الله وصل المريض معكم أخوي على هذه الأعراض، كيف يتم تشخيص هذا المرض؟
7: نعم دكتورة، طبعا بعد التاريخ المرضي والفحص الكلينيكي وفحوصات الدم، الأهم في هذا الموضوع هو المنظار العلوي دكتورة.
6: نعم.
7: والمنظار العلوي هو أخذ خزعات من الورم اللي موجود، وهو طبعا الفحص الأساسي لتأكيد التشخيص. وهنا أيضا واحدة من الشائعات أيضا اللي أطرحها اليوم، اللي أنا يعني أتلقاها في العيادة مالي، أنهم يقولون أنه شخصنا سرطان المعدة بالأشعة وبفحوصات الدم، وهذا لا يمكن قطعا.
6: نعم صح.
7: ولذلك هنا نعم، ولذلك وهنا يرجع طبعا أهمية هذا المنظار العلوي.
6: نعم.
7: وأخذ هذه الخزعات وهو الفحص الأساسي لتأكيد التشخيص. الآن بعد ما أكدنا التشخيص دكتورة، المرحلة القادمة نريد نعرف ونحدد مرحلة هذا الورم، هل هذا الورم هو ورم سطحي، هل هذا الورم هو ورم موضعي بحيث أنه منتشر في العقد الليمفاوية فقط، أو هو عبارة عن ورم منتشر. وبهذا الأمر نستدعي عمل أشعاعات مقطعية للصدر والبطن والحوض وبعض الموجات فوق الصوتية بالمنظار في حالات معينة. أيضا يحتاج نعمل أيضا منظار استكشافي نسميه، بحيث نعرف أنه ما في انتشار صغير في الغشاء البروتوني اللي عادة ما تظهر أيضا في الأشعاعات.
6: نعم.
7: السؤال الآخر دكتورة، ما أهمية نحن ليش نحدد مرحلة المرض؟ لأن المرحلة تحدد عمق هذا الورم، وهل هذا الورم وصل لعقد لمفاوية، هل في انتشار لهذا الورم، وطبعا هذا هو العامل الأساسي في تحديد الخطة العلاجية.
6: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي دكتور سعيد. لكن دكتور أخوي برجع لك شوية وراء وجعل بالي سؤال حقيقة، لما نتكلم على النظام الغذائي اللي يعيش عليه كل إنسان فينا، احنا دائما دكتور سعيد نقول انه من اساسيات الصحه العامه انه الاهتمام بالتغذيه والغذاء المتوازن اللي موجود في البيوت حقيقه، لكنه تعرفتوا الشباب الله يحفظهم ومزاجهم في الاكل ويركزوا يوميا، والله تصور اشوفهم على الاطعمه المدخنه اطعمه مملحه الفاست فود وغيرها وغيرها. فيعني انا واثقه انت هنالك شجون في هذا الجانب، يعني شجون ما اعرف كلمه شجون صحيحه ولا هنالك عتب يعني على طريقة الإفراط في استخدام هذه الأطعمة ومدى ارتباطها بالإصابة أو بزيادة الإصابة بسرطان المعدة.
7: نعم دكتورة، وكل الكلام اللي قلتيه طبعا في محله، حقيقة هي واحدة من عوامل الخطر أسميها للإصابة بسرطان المعدة.
6: نعم.
7: طبعا وخاصة الإكثار من هذه الأطعمة المملحة والمدخنة. ما أتكلم عن سرطان المعدة فقط دكتورة، حتى سرطان القولون والمستقيم أيضا واحدة من الأسباب، هذه الأسباب يعني هي الإكثار من الأطعمة المملحة والمدخنة والمصنعة.
6: نعم.
7: ولذلك اليوم نرسل رسالة أيضا نوجه ونروح للأطعمة الغنية بالخضروات بالفواكه بالبروتينات أكثر من هذه الأطعمة اللي هي دائما وأبدا تكون عوامل خطر لعدة السرطانات.
6: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك، ضروري جدا جدا الانتباه لهذا الجانب، ضروري ضروري والله. يعني والله يا دكتور الكريم الواحد يكون شفاف في هذا الجانب ويكون واقعي أكثر. إحنا كمان نعاني، إحنا كأطباء نفس الشيء فترات ما نقدر نسيطر على الشباب معانا في البيت من ناحية الغذاء، لكن المتابعة المستمرة والإرشاد أنا أتوقع بإذن الله الله يسلمهم. طيب شرب السوائل دكتور أخوي، وإنه فترات عرف ما شاء الله الشباب على هذه نوعية الأكل، يعني سبحان الله قد يصابوا بالسمنة مع للأسف سلوكيات خاطئة أخرى مثل التدخين أو مخالطة مدخنين والمعدة ما تتحرك، هل هذه كلها على بعضها عوامل سيئة تؤثر وتزيد فرص الإصابة مثلا بهذا المرض؟
7: نعم دكتورة، هو نحن دائما نقول أنه سبب السرطان ليس سبب واحد وليس عامل واحد، هي عدة عوامل. لما نأتي للعوامل الخطر التي ذكرتها أنا من التدخين من الأطعمة النمط الصحي النمط الغذائي عفوا الأشياء الأخرى، هي أيضا عندك أيضا السمنة ارتجاع المري أيضا زيادة الوزن، كل هذه هي عدة عوامل. السرطان عادة من عدة عوامل وليس عامل واحد يعني.
6: نعم. نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. فهي إحنا نأكد ونأكد ونأكد، يعني حال سرطان المعدة حال وحال السرطانات الأخرى، بضروري ضروري حقيقة إنه الاستمرار في نمط الحياة الصحي، قليل مستمر خير من كثير متقطع. دكتور سعيد، إحنا بالنسبة لطرق التشخيص ذكرتها الله يحفظك، وذكرت بإذن الله سبحانه وتعالى على كيفية بإذن الله سبحانه وتعالى التشخيص الطبي الصحيح. نبيك كثير تفرد هذا الجانب دكتور أخوي.
7: هي لما نأتي دكتورة لخاصة مسألة الوقاية من سرطان المعدة، وهنا يأتي جانب التشخيص. يعني أول شيء مثل ما تكلمنا دكتورة عن اكتشاف جرثومة المعدة وعلاجها، دائما كثير من الأشخاص يهملوا هذا الجانب.
6: نعم.
7: بحيث أنه موجود جرثومة المعدة يقول الحمد لله أنا موجود جرثومة المعدة من سنوات ما سببت لي أي مشكلة.
6: نعم.
7: لذلك نحن اليوم نؤكد أنه يجب علاج ومعالجة جرثومة المعدة، وليس فقط العلاج دكتورة بل متابعة فحص الجرثومة ما بعد العلاج أيضا كذلك، لأن هذا أيضا واحد من الأشياء المهمة، لأن هذا المريض يحس بعد العلاج بأنه الأعراض اختفت لكن الجرثومة لا زالت موجودة، ولذلك هذا الأمر أيضا مهم جدا. الوقاية أيضا كذلك دكتورة التوقيف عن التدخين، والتدخين هذه يعني مسألة كبيرة جدا، هذا التدخين نجده في أغلب السرطانات في هذا الجسم البشري، وبالتالي التوقف عن التدخين جدا مهم، التقليل من الأطعمة المملحة والمدخنة والمصنعة، تناول الغذاء المتناول توازن دكتور الغني بالخضروات والفواكه، المحافظة على وزن صحي. نجد أيضا الآن السمنة أيضا سبب رئيسي في عدة سرطانات أيضا، والحفاظ على وزن صحي مهم جدا.
6: نعم.
7: الأهم من كل هذا هو عدم تجاهل علامات الإنذار اللي طرحناها سابقا.
6: بارك الله فيك بارك الله فيك دكتور. يعني الله يشافي سبحانه وتعالى كل مريض يعاني من سرطان المعدة، والحمد لله رب العالمين على شفاء كل من عانى من هذا المرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتم عليه هذا الشفاء. أخوي أبيك تتكلم لنا عن المراحل، وبإذن الله سبحانه وتعالى كيف تبدأ العلاج، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني فرص الشفاء بإذن الله.
7: نعم دكتورة، بالنسبة للمراحل اللي مثل ما تكلمنا، نحن في فترة التشخيص نعمل الفحوصات، الأشعات المقطعية والموجات فوق الصوتية وأيضا المنظار الاستكشافي، وبعد ذلك نعرف هل هذا الورم هو سطحي. سطحي معناته دكتورة موجود في بطانة المعدة، وبالتالي كعلاج ممكن استئصاله بالمنظار العلوي بدون استئصال المعدة بالكامل.
6: نعم.
7: المرحلة الأخرى هي موضعية، بحيث أن هذا السرطان انتشر للعقد اللمفاوية حوالين المعدة، وهنا أيضا نأتي لعدة علاجات، أيضا العلاج الجراحي مع العلاج بالكيماوي أيضا كذلك. ولذلك هنا أيضا أؤكد على مسألة بعض الشائعات الأخرى اللي تقول أنه علاج سرطان المعدة هو فقط جراحة، أنه فقط نستأصل هذا الورم. نقول لا، علاج سرطان المعدة يحتاج إلى مكملات من العلاجات الأخرى، وبالتالي في المرحلة الموضعية هذا السرطان يحتاج إلى العلاج بالجراحة بالإضافة إلى العلاج الكيماوي. المرحلة الأخرى هي المرحلة اللي فيها انتشار لهذا المرض دكتورة، وبالتالي هنا أيضا عدة علاجات موجودة، كالعلاج الكيماوي، كالعلاج المناعي، كالعلاجات بعض العلاجات الموجهة. أريد أيضا كذلك في هذه الحلقة أيضا هناك حاجة يسميها البصمة الجزيئية للورم.
6: نعم.
7: فمثلا عندما يكون عندنا دكتورة هذا الحالة متقدمة جدا والورم متقدم، هناك بعض البصمات الجزيئية في هذا الورم نأخذها وفي المختبر يتم تحليلها، أهميتها تكمن أنها تساعد على اختيار العلاج المناعي أو العلاج الموجه المناسب.
6: نعم.
7: وهذا هذا طبعا هو أحد التطورات الحديثة في علاج سرطان المعدة، لأننا أصبحنا الآن ما نعالج الورم فقط كمرحلته، بل نعالج الورم وفق بصمته البيولوجية وليس بعلاج واحد لجميع المرضى، وبالتالي نحتاج هذه البصمة الجزيئية على أساس نعرف نوعية العلاج المناعي والعلاجات الموجهة الأخرى اللي تسرع لهذا المريض
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أخوي نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى، طبعا ولله الحمد خدمات الصحية في هذا الجانب معانا هنا في السلطنة ولله الحمد يعني تبارز ويعني أعلى المستويات العالمية بارك الله فيكم أخوي دكتور علي، دكتور سعيد، فيك وفي كل زملائك المتخصصين في هذا التخصص الجميل الممتع اللي يعني يحتاج إلى خبرة وعلم وقوة. بارك الله فيكم بإذن الله، وأثابكم الله سبحانه وتعالى عن الكل، عنا وعن كل الناس الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن معكم نتكلم على التشافي بعد بإذن الله العلاج، بإذن الله نسبة الشفاء، كمان فرص لا قدر الله إنه يرجع لو كان مثلا في المراحل الأولى.
7: بالنسبة لنسبة الشفاء، هل ممكن الشفاء من سرطان المعدة؟ اليوم نؤكد إن نعم، خاصة إذا اكتشفنا هذا السرطان في مرحلة مبكرة وصار استئصال كامل.
6: نعم،
7: بالنسبة للشفاء نسبة عالية. الآن مثل ما تكلمنا دكتورة في البداية، المشكلة أن كثير من هذه الحالات تكتشف في في في في في في, في مرحلة متقدمة نوعا ما، ولذلك يستدعي العلاجات ليس العلاج الجراحي وإنما بالعلاج الكيماوي والعلاجات الأخرى. لكن أؤكد اليوم أنه نسبة الشفاء نسبة عالية، خاصة عند اكتشافنا لهذا المرض في مرحلة مبكرة.
6: بارك الله فيك، سبحان الله. عشان كذا أنت الله يحفظك دكتور سعيد وصفت هذا المرض بأنه المرض الصامت، يعني سبحان الله سبحان الله. طيب دكتور أخوي، يعني وين أكثر أنت ذكرت بالضبط وين السرطان في المعدة يكون؟ هل هو دائما لكل المرضى نفس المكان ولا يعني يتوزع؟
7: نعم، قلنا أنه هذا السرطان ممكن يظهر دكتورة في الجزء العلوي من المعدة، وعادة في الجزء العلوي من المعدة يرتبط بمسألة الحموضة ومسألة ارتجاع المريء. نعم، بالنسبة للجزء السفلي من المعدة عادة يرتبط بجرثومة المعدة أكثر شيء.
6: نعم،
7: ولذلك نعم عوامل خطر مختلفة، وأيضا العلاج خاصة العلاج الجراحي أيضا تختلف، بحيث أن إذا أصيب في الجزء العلوي فيحتاج لنا استئصال كامل للمعدة. نعم، أما بالنسبة للجزء السفلي فيحتاج استئصال نصفي للمعدة.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة لكل من يسمعنا. ومثل ما ذكر أخوي دكتور سعيد الاكتشاف المبكر. أخوي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني طرق الوقاية لتقليل بإذن الله سبحانه وتعالى خطر الإصابة بسرطان المعدة، أول شيء أنت ذكرته أنه الاكتشاف المبكر لجرثومة المعدة. يعني حسيت الله يحفظك يعني أن تقول يا شباب يا شابات الله يحفظكم يعني انتبهوا من هذه الجرثومة، خلينا نتكلم عنها الله يحفظك.
7: نعم، طبعا جرثومة المعدة دكتورة هي بكتيريا حلزونية موجودة في بطانة المعدة، الغالبية دكتورة ما تسبب أعراض، لكن هذه جرثومة المعدة لو جئناها لسرطان المعدة هي أهم عامل خطر، بل بالكاد هو حسب منظمة الصحة العالمية مسبب مسرطن لسرطان المعدة.
6: نعم،
7: متى تتحول هذه الجرثومة المعدة دكتورة إلى سرطان؟
6: نعم،
7: هي عبارة عن سلسلة من المراحل، بحيث أن هذه جرثومة المعدة تسبب التهاب، هذا الالتهاب يتحول إلى ضمور في بطانة المعدة، هذا الضمور يتحول إلى بعض المؤشرات ما قبل السرطان.
6: نعم،
7: يسمى تحول معوي، وبعض بعد ذلك بعض التحولات، ومن ثم يتحول إلى سرطان، فهو عبارة عن سلسلة.
6: نعم،
7: طبعا علاجها علاج فعال، علاج بسيط جدا، ولذلك اليوم نحن نوصي أنه أي شخص عنده جرثومة المعدة يجب أن يتعالج، ما فقط العلاج، وأكد على أنه أيضا كذلك نعمل فحص آخر ما بعد العلاج لنتأكد من القضاء على هذه الجرثومة. فالعلاج بسيط والعلاج فعال، وهذا تأكيدنا على أهمية علاج الجرثومة لأنها أهم عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة.
6: نعم نعم، بارك الله فيك، ونتمنى الكل حقيقة، ويعني ما شاء الله المؤسسات الصحية موجودة، أي واحد يعاني من الأعراض اللي ذكرها أخوي دكتور سعيد، حتى لو ما في فقدان وزن لكن ارتجاع حموضة، روح على طول المؤسسات الصحية. نحن منكم ولكم، هذا شعار معالي وزير الصحة الموقر دكتور هلال السبتي. احنا موجودين، زملائنا موجودين، الكل يمد لكم العون بإذن الله سبحانه وتعالى، إن سلامتكم هي فرحتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور سعيد أخوي، بإذن الله تم القضاء أو الشفاء، ما أقدر أقول القضاء لأنه بعد بإذن الله سبحانه وتعالى هنالك فحوصات معينة، هنالك متابعات، بروتوكول متابعة بعد ما أنه بإذن الله يصل إلى مرحلة أنه اختفى ما موجود في الجسد. خبرنا عن هذه المرحلة دكتور أخوي.
7: مرحلة ما بعد العلاج دكتور قصدي؟
6: نعم
7: نعم طبعا مرحلة ما بعد العلاج مثل ما قلنا طبعا ايضا احب ان انوه على حاجه دكتوره في هذه الحلقه، بانه علاج السرطانات عامه في السلطنه يخضع الى فريق متخصص، وهذا الفريق هو من عده تخصصات، بحيث انه هذا القرار ما ياتي مثلا من الجراح او ياتي من الجهاز الهضمي او من الاورام وكذا، وانما ياتي من فريق متعدد التخصصات.
6: نعم.
7: يعطي خطه علاجيه لهذا المريض ما قبل عند الاصابه، ايش العلاجات المتبعه بعد الاستئصال الجراحي والمتابعات، بحيث ان تكون هذه المتابعات مع فريق الاورام، وايضا المتابعات ايضا كذلك مع الجراحين القائمين بالعمليه لهذا المريض. مثل ما تكلمنا ايضا البصمه الجزيئيه خاصه الاشخاص اللي عندهم مرض متقدم يحتاج لهم ايضا كذلك بعض العلاجات مثل العلاج المناعيه والعلاجات الموجهه، وايضا كذلك هذه يجب عليها الاستمرار لفتره طويله. متابعاتنا للمريض ايضا كذلك بعد الاستئصال عاده متابعات بحيث نتابع هذا المريض كتاريخ مرضي، نتابعه بالاشعاعات، وبعض الاوقات اذا استدعى ايضا نتابع هذا المريض بالمنظار العلوي للتاكد من سلامه هذا المريض وعدم رجوع المرض. بالإضافة إلى ذلك أيضا كذلك الجانب المعنوي دكتورة، وهذا أيضا مهم جدا. الجانب المعنوي بعض هذه الحالات أيضا نحولها إلى الأطباء النفسيين أيضا كذلك لرفع معنويات هذا المرضى. دائما لما نسمع كلمة سرطان يربط بالموت، وبالتالي هذا المرضى أيضا يحتاج إلى الجانب المعنوي كثير.
6: نعم بارك الله فيك، يعني وأتفق معك أخوي دكتور سعيد أن هنالك فريق متكامل يعني بتخصصات مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل يعني الوصول إلى بإذنه سبحانه وتعالى مرحلة التشافي الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل من يسمعنا. طبعا مجرد ما أنه يعني تقولوا للشخص يعني تبلغوا أنه طلع النتائج وهي أقرب إلى الإصابة بهذا المرض، يعني ما هو بسهل حقيقة دكتور سعيد على المريض، على أهل المريض.
7: إذن أنا بموضوع النصائح دكتور، أول شيء نطرح موضوع الشائعات أو المعتقدات الخاطئة قبل، ومن ثم نبدأ بالرسائل الأخيرة.
6: نعم.
7: أبرز المعتقدات الخاطئة دكتور اللي ينبغي حقيقة تصحيحها، واحد، وجود جرثومة المعدة لا يعني وجود سرطان. دائما يربط انه عنده جرثومه المعده معناته عنده سرطان، وهذا اعتقاد خاطئ. الشيء الاخر، سرطان المعده ليس مرض وراثي. كثير من المرضى ياتون للعياده يقولوا ان سرطان المعده هو مرض وراثي، لكن معظم الحالات ونؤكد بانها ليست وراثيه.
6: نعم.
7: الشيء الثالث، تحليل الدم والاشعه وحدها يؤكد مثلا التشخيص، وهذه ايضا اعتقاد خاطئ، لانه تشخيص هذا السرطان يحتاج إلى منظار علوي وأخذ خزعات. الأمر الآخر، الألم لا يعني بالضرورة زوال السبب، ولذلك لما نبدأ بعلاجات جرثومة المعدة اختفاء الألم لا يعني بالضرورة أنه اختفت جرثومة المعدة، ولذلك نؤكد على الفحص القضاء على هذه الجرثومة. الأمر الأخير دكتورة، أن علاج سرطان المعدة ليس بالجراحة فقط، بل مثل ما تكلمنا نحن نتحدث عن فريق متعدد التخصصات. هذا المريض هذا العلاج يكون بالكيماوي، بالأدوية المناعية، بالعلاجات الموجهة، بالتغذية، بالرعاية الداعمة، كل هذه الأشياء علاجات لمريض السرطان وليست الجراحة فقط. الآن الرسالة الأخيرة، لعلنا تكلمنا كثير بسرعة عن حموضة، ألم في المعدة، نحن ما نريد اليوم يعني لا نقول أنه لا داعي للهلع من كل حموضة وألم في المعدة، لكن القصد والرسالة اليوم أنه لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا كانت أعراض مستمرة، خاصة إذا كانت هناك علامات إنذار في هذا الأمر. ونقول أيضا أن جرثومة المعدة قابلة للكشف وأيضا للعلاج، والعلاج فعال أيضا في هذا الأمر. نمط الحياة الصحي يساعد على خفض الخطر.
6: نعم.
7: الاكتشاف المبكر يحول هذا السرطان المعدة من مرض صعب إلى مرض قابل للعلاج والشفاء بدرجة كبيرة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجميع
6: بإذن الله. أخوي اللهم آمين، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين، وشفاء وبركة ويقين وصبر على كل من يعاني من أي مرض بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد الدكتور أخوي مرحلة التشافي من ناحية التغذية اللي لساته طالع من جراحة ومن مثلا خلينا نقول كيموثيرابي، إيش نصائحكم بالنسبة للغذاء؟
7: طبعا دكتور بالنسبة لي خاصة في جانب التغذية طبعا، وخاصة نتأكد من ما بعد عمليات الجراحة، في هناك جدول غذائي متخصص لهذا المرضى، بحيث أنه أخصائي التغذية يجلس مع المريض خاصة في فترة التعافي، وهذه طبعا عدة أسابيع، بحيث أن نوعية الأكل اللي يأخذ هذا المريض تختلف من كل أسبوع ما بعد العملية، وهذا طبعا مع فريق مختص بالتغذية مع هذا المريض.
6: بارك الله فيك، معناته أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما نروح على طول، يعني لا نلتزم، لأنه كمان يعني صح بإذن الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مرحلة التشافي، لكن ما ننسى أن هنالك كان في تدخل جراحي، وأن هنالك تدخلات أخرى مساندة للجراحة، فبالتالي يعني نحتاج أن احنا نكون لينين هينين على المعدة أقل شيء يعني الفترة الأولى يعني من بعد بإذن الله سبحانه وتعالى العلاج. كثير جاتني أسئلة حول السمنة، هل السمنة عامل خطورة للإصابة بهذا النوع من السرطانات؟
7: نعم نعم، دائما السمنة دكتورة تربط لعدة سرطانات في هذا الجسم البشري.
6: نعم.
7: ولا وحديثنا اليوم عن سرطان المعدة واحد من عوامل الخطر أيضا السمنة. والارتجاع المريء أيضا، الارتجاع المريء أيضا أيضا يربط بالسمنة، والسمنة تسبب أيضا هذا الارتجاع المريء. وبالتالي أيضا اليوم رسائل أخرى نوجهها خاصة بموضوع السمنة، الاهتمام العلاجات للسمنة متوفرة بشتى أنواعها.
6: نعم.
7: الحفاظ على جسم صحي مهم جدا.
6: نعم.
7: هذا السمنة ما ننظر فقط إلى جانب السرطان، لكن ننظر إلى الأمراض المصاحبة الأخرى لهذه السمنة، السكر، ارتفاع الضغط، الدهون، كلها أيضا مرتبطة بالسمنة.
6: نعم بارك الله فيك، اتفق معك أخوي، وللأسف هنالك نسب كبيرة حقيقة من معدلات ظهور حالات السمنة معانا هنا بالسلطنة. دكتور أخوي عجبني كثير موضوع أنه هذا من الأمراض الصامتة، عجبني كثير بإذن الله سبحانه وتعالى أنه الإنسان يكون حذر والاكتشاف المبكر هو الأساس. يعني تتفق معي إذا قلت لك أنه كل واحد فينا لازم يكون عنده العين الفاحصة الفاحصة؟
7: طبعا، يعني خاصة يعني هي بعض الأوقات نجد أنه لما تشوفي لسرطان المعدة تجد أنها هذه الأعراض أعراض بسيطة جدا.
6: نعم.
7: لكن نحن ما نشوف الأعراض البسيطة، نشوف إذا في تغير في هذه الأعراض البسيطة، استمرارية هذه الأعراض، تطور هذه الأعراض، أو ما الأعراض مع عوامل خطر، وعوامل خطر ذكرناها، نقصان الوزن، القي الدموي، فقدان
6: نعم.
7: الشهية، نعم. هي من يوجهنا أكثر إلى الطبيب المختص.
6: لكن في نقطة كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني في ناس أكيد مرت عليك هذه الأمور وكثير زعلتك، أنا واثقة أن في بعضهم يقول لك أنا ما لي دروح على أساس أنا خاف أن يقولوا لي أن عندك كذا وكذا.
7: يعني نحن الآن اليوم في الحلقة مثل ما شفت أيضا كل هذه المفاهيم الخاطئة جيتنا من السوشيال ميديا.
6: نعم.
7: كل المفاهيم الخاطئة للسرطان المعدة كذا، يعني الآن نؤكد أنه حتى في سن الشباب، لأنه اليوم مثل ما قلت لك صح أنه الإحصائيات العالمية تقول أنه هذا المرض هو في المتقدمين عمرا، لكن عندنا في السلطنة من حالات يعني في صغار السن، وهذا طبعا ليس الحديث عن سرطان المعدة فقط، بينما سرطان القولون والمستقيم وسرطانات أخرى أيضا. لذلك اليوم نؤكد أنه يعني الشخص هو من يمسك زمام هذا الأمر، بحيث ظهور هذه الأعراض ولو كانت بسيطة مع عوامل الخطر يحتاج أن يستدعي التواصل مع الطبيب المختص، بغض النظر عن السوشيال ميديا اللي موجودة، بغض النظر عن هذه الأشياء كلها، يجب الإنسان أن يحافظ على جسمه، خاصة مسألة أنه عارفين أنه الفحص المبكر لهذا الأمر يعني نسبة الشفاء نسبة عالية جدا.
6: يعني دكتور أنت قلت جملة أنه يحافظ الإنسان على جسمه، يعني يقول لك حافظ على جسمك وانت صغير تلاقيه وانت كبير. سبحان الله، هذه الرسالة لكل حد، كل حد، ما نقول نخص فئة معينة، لا، كلنا، كل إنسان عليه بإذن الله سبحانه وتعالى أنه بالفعل يعطي جسده الاهتمام بجسده بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني فرصة فرصة فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى. في نقطة ثانية بالنسبة لسرطان المعدة، واجد تجي لك هذه الوصفات الغريبة والخلطات الغريبة واللي ما معتمدة حقيقة على أي يعني سند علمي أو مثلا مفحوصة حتى مختبريا، دكتور سعيد أخوي، وتتخلك كذاك في النص وياخذها المريض وإحنا عادرين إنه حقيقة، يعني يقول لك خذ هذه الخلطة، هذه الأعشاب اللي قد تؤثر سلبا على مسار العلاج، قد تؤثر سلبا على المعدة.
7: نعم دكتور، حقيقة وكلامش في محل حقيقة، وتصلنا بعض الحالات اللي هذه الخلطات الغريبة العجيبة التي هم يعتقدوا كعلاجات. ما فقط الخلطات دكتورة، الآن أصبح معنا شيء أكثر من ذلك، بحيث أنه في بعض المرضى يجيون يقولون لي أنه ذهبنا للشيخ الفلاني وبالتالي قال لي أنه هذا المرض أيضا ما سرطان، هذا عبارة عن حسد، عبارة عن شيء آخر. وهذه أيضا من المفاهيم أيضا الخاطئة جدا يعني.
6: نعم،
7: وتصير معنا الآن لما يجيني واحد على هذه الخلطات وكذا، دائما دائما أقول له هل في شيء مثبت علميا لهذا الأمر؟ هل في دراسة أكدت هذا الأمر؟ ما في دراسة، ما في كذا، ما ممكن طبعا يعني. وعادة حقيقة مثل هذه الأشياء نتجنبها إطلاقا يعني.
6: نعم بارك الله فيك.
7: لأنه هذه الخلطة دكتورة ما نعرف هل تؤثر على عدة أشياء في هذا الجسم، خاصة ما بعد العمليات الجراحية ممكن بعض هذه الخلطات حتى تؤثر على التئام الجرح نفسه.
6: نعم نعم،
7: وهي غير مثبتة علميا.
6: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. ويعني على فكرة هذه نشفناها كثير كثير، خاصة في الأمراض المزمنة، خاصة في السرطانات. يعني سبحان الله، إحنا نعذر الناس وقد نكون نحن منهم، لكن يعني الإنسان كمان بإذن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعني يحكم العقل، تكون عنده البصيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وما أحلى العلم وما أحلى يعني الخبرة في هذا المجال. كثير دكتور أخوي أنت بديتها ما شاء الله، بارك الله فيك دكتور سعيد، بديتها بأنه يعني بإذنه سبحانه وتعالى كثير من الحالات التي تشفى وبإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الاكتشاف المبكر. خلينا ندخل في قصص مثلا دكتور سعيد عاشها، تعايش مع هذه الحالات بإذن الله.
7: كثير من الحالات سواء لصغار السن وسواء لكبار السن.
6: نعم.
7: وحقيقة في معاي مريض إلى حد اللحظة أذكره، لأن الآن من استئصالنا للسرطان إلى هذه اللحظة أكثر من 14 سنة دكتورة.
6: ما شاء الله،
7: بطولة حتى يجينا للعيادة يعني ولله الحمد لما نشوفها كأنه ما في سرطان إطلاقا.
6: نعم
7: ولله الحمد، وهذا أيضا بسبب التزام المريض نفسه، اتباعه للتعليمات. يعني بعض المرضى دكتورة بعد ما نسوي الاستئصال الجراحي يقول لك ما أريد أدخل للجانب الكيماوي، ولذلك رجوع المرض يكون نسبة عالية. هذا المريض كان ملتزم معنا من بداية المرحلة وحتى نهايتها، وحتى متابعات الدورية معنا في العيادة.
6: نعم.
7: وأكثر من 14 سنة وأنا أشوفه معي في العيادة.
6: ما شاء الله، الله يحفظه ويتمم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء، ويشافي كل إنسان مريض، اللهم آمين، فرح قلوبهم وقلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني دكتور أخوي دائما بإذن الله سبحانه وتعالى أظل الصحة تاج على رأس الأصحاء. قبل أن ندخل في هذا الجانب ونتخصص في الطب، كنا كثير ناخذها ونعتبرها جمل يعني إنشائية، لكن سبحان الله بالفعل بالفعل صحة الإنسان هي الراحلة، هي اللي تحرك الإنسان يعني في حياته من مكان لمكان. يعني قد لا يحتاج سيارة أو طيارة فارهة، لكنه يحتاج إلى بإذن الله سبحانه وتعالى صحة سليمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما في إنسان ما عنده عطب في هذه الصحة، لكن إحنا مطلوب علينا التداوي، مسؤولين، ورب سبحانه وتعالى وديننا الإسلام الحنيف والسنة النبوية الشريفة تأمرنا بأن تداو تداو تداو، نترك الخوف ونتأمل بالله سبحانه وتعالى خير. مثل ما ذكر أخوي وزميلي دكتور سعيد إنه لكل داء دواء، من ضمن هذه يعني الأمراض سرطان المعدة. دكتور أخوي، يعني احنا تكلمنا عن دور الوراثة وكيف انه يعني العوامل المتعددة مع الاستعداد الوراثي وغيرها، هل مرت عليك ذاك قصص انه سرطان المعدة ظهر في اكثر من فرد في نفس العائلة؟
7: نسبة قليلة جدا، يمكن ما في السلطنة خارج السلطنة. نعم
6: نعم،
7: بس
6: نعم.
7: السلطنة ما ما ما ما حقيقة ما جت اي من الحالات وكان المرض وراثي، لكن في خارج السلطنة واجهت كذا مجموعة من الحالات.
6: بارك الله.
7: وطبعا هذه الحالات دكتورة عادة في طفرات جينية يسترعي أيضا كذلك فحص العائلة أيضا كذلك.
6: نعم نعم،
7: ولذلك مهم جدا بعد طبعا إذا خاصة المصاب في من الدرجة الأولى وفي سن صغير، وجود هذه الطفرات يستدعي أن نشوف كامل العائلة ونبحث عن هذه الطفرات، فيحتاج إلى استشارة بفريق مختص بالجينات.
6: نعم نعم، بارك الله فيك. نعم.
7: والبعض الآخر حتى المصاب بهذه الطفرات الجينية دكتورة يستدعي استئصال للمعدة في وقت مبكر أيضا كذلك لتفادي الإصابة بسرطان المعدة.
6: نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك أخوي دكتور سعيد، رسائل صحيحة ورسائل جميلة، رسائل يعني متفائلة فيها روح التفاؤل، وبإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى تمام الشفاء لكل مريض. الدعم النفسي أنا مرة ثانية بسألك فيه، الله يحفظك.
7: كرسائل توعوية وأيضا كتفاؤل، أنه كل علاجات مرض سرطان المعدة ولله الحمد والمنة.
6: نعم.
7: وبفضل وزارة الصحة طبعا كل هذه العلاجات متوفرة بكل أنواعها.
6: نعم.
7: ما يستدعي هذا المريض حتى يفكر يعني أنه يخرج لخارج السلطنة لأي علاج يتعلق بسرطان المعدة. الحمد لله العلاجات كلها متوفرة.
6: نعم.
7: اكتشافنا لسرطان المعدة في مراحل المبكرة، هذا الإنسان سيعيش حياة سعيدة، ونسبة رجوع السرطان نسبة قليلة جدا خاصة إذا اكتشفناه في مراحل المتقدمة. علاج جرثومة المعدة، وأكد أيضا جرثومة المعدة العلاج بسيط وفعال جدا، وبالتالي لا نهمل هذا الجانب. النمط الغذائي الصحي مهم جدا، الابتعاد عن التدخين والوزن الصحي من أهم الأسباب اللي هي ممكن تجنبنا الإصابة بهذا السرطان.
6: نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك، نسأل الله مرة ثانية سبحانه وتعالى دوام الفرح ودوام الصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، والعمر الطويل لنا ولكم أخوي دكتور سعيد وكل من بإذن الله سبحانه وتعالى يسمعنا. ظهور سرطان المعدة في نفس الفترة مع سرطانات أخرى في الجهاز الهضمي، هل يحدث ولا لا؟
7: نعم طبعا، هذه دكتورة من ضمن الأشياء اللي قلناها قبل في الأشياء الوراثية أو بعض المتلازمات دكتورة. فقد يظهر مثلا عنده في القولون بعض اللحميات، هذه اللحميات منتشرة في القولون والمستقيم، وأيضا بعض هذه اللحميات تكون موجودة في المعدة، فبالتالي في بعض مثل ما قلنا بعض المتلازمات قد نرى وجود مثلا القولون والمستقيم بالإضافة إلى المعدة. أيضا في بعض أيضا الأشياء أيضا النادرة اللي هي مثلا سرطان المعدة مع سرطان الثدي، نعم سرطان الرحم، وهذه بعض المتلازمات أيضا، لكن أقول أنها متلازمات نادرة.
6: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. في كمان موضوع مرتبط بسرطان المعدة، لو ظهر في سن مبكر مبكر مبكر ترجعوا لإيش دكتور أخوي؟
7: إذا ظهر في مراحل المبكرة، فواحدة من الأشياء دكتور اللي قلناها هو الاستئصال بالمنظار العلوي، وبالتالي هذا المريض حتى ما يستدعي استئصال في المعدة.
6: نعم.
7: يعني ما يستدعي عمليات جراحية، فقط بيكون بالمنظار اللي هو العلوي.
6: نعم.
7: واستئصال هذاك المكان من بطانة المعدة.
6: نعم.
7: وبالتالي التعافي المتابعات نسبة الشفاء تكون كبيرة جدا.
6: نعم نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كثير يعني الحين عن طريق التواصل جاتني سؤال، إنه واحدة تقول إنه معاها ابن خالتها عمره 17 سنة وشخص بالإصابة بسرطان المعدة، هل هذا صحيح وتوفى فيه خلال
7: فترة؟ نعم، إذا مثل هذا المريض دكتورة، هذا لما نأتي يجب أن نجلس مع هذا المريض يحتاج إلى استشارات في الجينات أيضا كذلك.
6: نعم.
7: نعرف إيش ليش هذا المريض عنده في وقت مبكر.
6: نعم.
7: هل هناك يحتاج إلى بعض المناظير، المنظار العلوي والمنظار أيضا السفلي لهذا المريض، يحتاج إن نشوف العائلة بالكامل مع هذا المريض.
6: نعم.
7: وهذا ولعل هي بعض الحالات اللي هي مثل ما قلنا بعض المتلازمات أو بعض الحالات الوراثية اللي هي النادرة ما منتشرة كثير دكتورة.
6: نعم نعم بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى، النادرة اللي بإذن الله سبحانه وتعالى كمان هنالك أطباء ذو خبرة وعلم مثلك أخوي دكتور سعيد وزملائك يعني قادرين بحول الله سبحانه وتعالى على التعامل معها. يا أخي أبا حذر عن موضوع التدخين، أنا كثير من الناس اللي يعني أمقت التدخين، وكثير من أشخاص المدخنة كثير يعني أزعل منها.

0: في كل السرطانات موجود، ليس التدخين بحد ذاته، التدخين وايضا شرب الكحول دكتوره.
1: نعم.
0: وبالتالي مهم جدا جدا جدا الاقلاع عن هذا التدخين لما له من اضرار كامله في هذا الجسم البشري.
1: نعم.
0: يعني ما بس السرطانات، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي. انا اليوم جراح للجهاز الهضمي العلوي، هذه الحموضه وارتجاع المريء نجد ايضا علاقتها بالتدخين.
1: نعم.
0: التدخين علاقته بسرطان المريء في الجهاز الهضمي العلوي، وعلاقته بسرطان المعده ايضا كذلك.
1: نعم.
0: الاقلاع طبعا هو مشوار ايضا كذلك، لكن نؤكد انه هذا التدخين له اضرار كثيره جدا، واؤكد ايضا كذلك انه هذا التدخين سرطانات الجسم يمكن لغالبيتها تجد ان التدخين وشرب الكحول هو من اهم عوامل الخطر فيها.
2: نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم بإذن الله. أخوي وزميلي الدكتور سعيد بن محمد بني عرابة، طبيب استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة بالمستشفى السلطاني، لك كل الاحترام والتقدير أخوي دكتور سعيد.
0: شكرا جزيلا دكتورة فنة، ونحن في الخدمة دائما.
2: الله يعزك، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم اليوم تأخذوا هذه النصائح بجدية، يعني خاصة فئة الشباب، اقلعوا عن التدخين، اهتموا بصحتكم، الأكل الصحي، مارسوا الرياضة، يحتاج الجهاز الهضمي منكم اهتمام، ولو لا قدر الله اشتكيتوا من أي عرض ذكر أخوي وزميلي الدكتور سعيد، على طول للمؤسسات الصحية. سرطان المعدة من الأمراض الصامتة، اكتشاف المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى يغير كاملا خريطة العلاج. أتمنى لكم كل الفرح والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
7: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
3: صحتنا.
8: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ هذه الأخبار بقراءة العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة مشاورات سياسية في العاصمة دوشنبي بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مدينة نزوة الصناعية توطن 20 مشروعا استثماريا بحجم استثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن أخبار عمان. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. استقبل دولة قاه الرسول زادة رئيس وزراء جمهورية طاجكستان سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين

0: بين البلدين الصديقين وبحث فرص تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات. وأعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير حكومة بلاده لدور سلطنة عمان ومكانتها، مؤكدا اهتمام طاجكستان بتعميق علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاقها. هذا وعقدت سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان جلسة المشاورات السياسية الثالثة، وذلك بالعاصمة الطاجكية دوشنبي. جرى خلال جلسة المشاورات بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والثقافية، إلى جانب بحث سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الطاجيكي سعادة شريف زادة فاروق حامدين نائب وزير خارجية جمهورية طاجكستان. أعلنت شرطة عمان السلطانية عن وفاة 6 أشخاص نتيجة حادث سير وقع أمس في منطقة المحل بولاية السمائل بمحافظة الداخلية. وأوضحت شرطة عمان السلطانية أنه نتج أيضا عن الحادث 18 إصابة، من بينها 8 إصابات حرجة. حفظ الله الجميع. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وذلك في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. وتضم الفرص المطروحة مشروع سهول الرذاذ بقيمة استثمارية تقدر بنحو 40,000,000 ريال عماني، وحديقة الذاكرة النباتية في سهل رزات بقيمة استثمارية تقدر بنحو 4 ملايين ريال عماني، ومشروع النزل البيئي ومركز الزوار بخور صنق في منطقة حاسك بقيمة استثمارية تقارب 4 ملايين ريال عماني، ومشروع نادي الغوص في جزر الحلانيات بقيمة استثمارية تقدر بنحو 1.5 مليون ريال عماني، ومشروع مدينة صلالة المستقبلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1,900,000,000 ريال عماني. 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي استثمار تجاوز 12,000,000 ريال عماني في مجالات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج.
1: 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري. تم توطين 20 مشروعا منها بإجمالي حجم استثمار تجاوز 12,000,000 ريال عماني، وتتنوع مجالاتها بين قطاعات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة لمحافظة الداخلية بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في المدينة الصناعية أكثر من 560,000,000 ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 193 مشروعا، بينما بلغت المساحة الإجمالية للمدينة 7,200,000 متر مربع. وتواصل مؤسسة مدائن العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة نزوة الصناعية، منها طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية واستكمال تأجير المساحات في مجمع مدائن الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، ويقام هذا المشروع على مساحة 11 ألف متر مربع بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة تبلغ 1,200,000 ريال عماني، كما شهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح عدد من المصانع في مجالات اللوازم الطبية والغذائية والنفط والغاز والتشكيلات الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ تركيب خلايا للطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء كتجربة مبدئية لإحدى الشركات المستثمرة. هذا ويعد مركز الخدمات مسار في المدينة الصناعية نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة وفترة زمنية محددة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: هذه الأنباء تصلكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان ضمن أخبار عمان. تبدأ يوم الثلاثاء المقبل بولاية صلالة أعمال الحلقة المتخصصة بعنوان السياحة الحلال. تأتي الحلقة ضمن جهود سلطنة عمان لتعزيز منظومة الحلال الوطنية وبناء القدرات الفنية والمعرفية في القطاعات المرتبطة بها والاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي عالمياً، إلى جانب دعم التوجهات نحو تنويع المنتجات والخدمات السياحية وتعزيز تنافسيتها وفق المعايير والمواصفات الإقليمية والدولية. سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر يونيو الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 12.45% لتصل إلى 19,368,700,000 ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثلت هذه الودائع في ودائع الأجل وودائع التوفير وودائع تحت الطلب. وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 16,598,100,000 ريال عماني. الخبر الأخير في هذه الفترة أخبار عمان. سجل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما وسط إقبال المستثمرين على أسهم البنوك والشركات الاستثمارية التي سجلت صعودا لافتا مستفيدة من تحسن نتائجها المالية في النصف الأول من العام الجاري. وشهد مؤشر القطاع المالي في أبريل الماضي ارتفاعا يصل إلى مستوى 13,000 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ أغسطس من عام 2008. وعلى مستوى المؤشرات الأخرى ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 9 نقاط مقتتما التداولات الأسبوعية على 7,532 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا ب70 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الشرعي بنحو 4 نقاط، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات ب3 نقاط. ختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة مشاورات سياسية في العاصمة دوشنبي بقيمة مليار وتسعمائة وخمسين مليون ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مدينة نزوة الصناعية توطن 20 مشروعا استثماريا بحجم استثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار عمان، هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل كيومي، ونفذها على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. سمائل الفيحاء الفسيحة، المضمار وإشعاع نور الإسلام، الوادي النضر الخلاب، أرض الفرض وحصانة البرج. استمعوا إلينا في ولاية سمائل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم في

0: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت الطب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيها صعوب وفيها تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في معبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميتها لفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع.
2: خبركم أول تحدي إنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول إني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو ما بيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين لذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتال بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا إنه يعني يكون الشباب العماني يعني معي في ذي المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات ترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية عشان أفهم في ذي المجال. والحمد لله رب العالمين يعني حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو 60-70 الإنسان يفقه في مجال يقدر يعني يقدر يعطي فيه.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
1: التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال.
3: نستطيع.
1: نستطيع.
2: طموحي والله في المستقبل إني يكون عندي عيادات ثانية في فروع ثاني، لأنها ناس كثيرة من المناطق، يعني مناطق متعددة طالبني إني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر. نصيحتي للشباب إني يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطة معينة. الحمد لله رب العالمين الوسائل متوفرة، واللي يريد حاجة يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبداً ما بيتخطى مكان، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويثقف المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخلي سنتين 3 سنوات 4 5 وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك أن الشاب ما ييأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودتها، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن سنة سنتين. فاصمد سنة سنتين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمك في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر أول شيء أولادي على وقفتهم معي، أولادي، أهلي، صحباتي، وكل ونفس الشيء أشكر بعض الأشخاص اللي في مجال الطب، يعني حتى لو كنا منافسين لهم لكن وجهوا لي النصايح، وجهوا لي التوجيهات اللي أبدا ما أنساها. فنعرف يعني العماني يعني أصيل مهما كان، حتى لو كنت منافسة فهو يعطيك يعني من خبرته، يعطيك من العلم اللي معه. أشكر ذاعة سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم في حلقة جديدة من صوت العمارة. في بعض الأيقونات المعمارية مثل دار الأوبرا السلطانية، لما ندخل إلى يعني قاعة المسرح الأساسية، هناك أنابيب تنقل الصوت بشكل طبيعي بدون مكبرات، بل حتى المواد المستخدمة لا تعكس الأصوات، هناك في نقاوة عالية في الاستماع إلى الأصوات الطبيعية. هذا ما يسمى اليوم بتصميم الصوتيات في العمارة، وهو واحد من التخصصات النادرة في الحقيقة، واليوم راح نتكلم ونتعرف على هذا التخصص بشكل موسع ومع واحدة من المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان، من المملكة الأردنية الهاشمية. نرحب بالدكتورة أميمة بنت علي العرجة. طبعا الدكتورة أميمة هي في الأصل مهندسة معمارية، تخرجت في سنة 93 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بطرسبرغ للاتصالات في تخصص صوتيات العمارة، واشتغلت كممارسة مهنية وثم انتقلت إلى القطاع الأكاديمي. الآن يعني مضى على ذلك أكثر من 22 سنة من الخبرة التدريسية في الأبحاث، وخرجت أجيال من المهندسين المعماريين، وحاليا تشغل منصب عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة أميمة، شرفتينا في صوت العمارة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، وشكرا كثير على المقدمة اللطيفة.
1: شرفتينا دكتورة. بس قبل لا ندخل في موضوع الصوتيات، يعني أنا أريد أسألك عن السبب اللي دفعك لاختيار دراسة العمارة ابتداء، ومن ثم التخصص في تصميم الصوتيات. يعني هل هذا جاء من خلفية معمارية أو من خلفية موسيقية؟
2: نعم، هلا أنا بالبداية والدي مهندس مدني، وكان هو السبب الرئيسي والملهم إلي أني أنا دخلت بقسم هندسة العمارة. تعرف أنه عادة في علاقة وطيدة بين المهندس المعماري وبين المهندس المدني، واللي هن بيكونوا عبارة عن متكامل الشغل مع بعضهم البعض. فكانت توجيه الوالد، لأنه بتعرف في فاميلي بزنس في الموضوع، في عنده كان مكتب هندسي، كان دائما يشجعني على دراسة العمارة. ولما تخرجنا من التوجيه وكنا من نبحث على التخصصات اللي بدنا ندخل عليها، الشرح عن العمارة وكيف المداخل خلت الشخص وكيف ممكن تكون له بصمة في المباني وهذه الأمور، هي اللي خلتنا ندخل على هندسة العمارة. هلا كان أنا عندي شغف بالمادة اللي كنا ندرسها بالجامعة، كان اسمها utility planning، واللي هي بتدخل بموضوع كل الخدمات المباني الأخرى، غير موضوع إنه يكون في عندي حوائط ونبني المبنى، في عنا الكواليتي بالسبيس اللي إحنا بنقعد فيه، يعني قديش جودة المكان اللي إحنا بنقعد فيه وبنستعمله. فكل ما كان هذا المكان مريح، كل ما كنا إحنا عبارة عن أشخاص منتجين أكثر. وهذا كان السر أني أنا توجهت لدراسة صوتيات العمارة لما كملت درجة الدكتوراه.
1: إذن أنت من وقت مبكر تأثرتي بالمهندسين بحكم عمل الوالد، وفيما بعد لما اخترتي إلى الخدمات رحتي إلى يعني خدمات التصميم الصوتي. أعتقد دكتورة اليوم يعني لما نقول تصميم صوتي لعل التعريف ما يكون واضح، فإيش المقصود بالتصميم الصوتي في الفضاء المعماري أو للمكان؟
2: نعم، هلا احنا المباني اللي احنا بنستخدمها وبنبنيها بتكون هي عباره عن حوائط اسمنتيه وعليها طبقه من المورتر
1: اللي
2: هي التشطيبات. كل هذه التشطيبات عباره عن مواد عاكسه للصوت. ليش؟ لانها ليش بتكون عاكسه للصوت؟ لانه السطح تبعها بيكون قاسي، فكل ما كانت الماده قاسيه كل ما كان عمليه عكس الصوت منها كبيره كثير. فإحنا الأصوات اللي بنسمعها وإحنا موجودين بأي فراغ، هي إحنا بنسمع الصوت من ثلاث مصادر. أول إشي أنا بسمع حالي من جوا كشخص عماله بيطلع بنتج هذا الصوت، وبسمع الانعكاس الصوت عن كل الحوائط والأسطح اللي حوالينا. وهاي الانعكاسات في منها انعكاسات مباشرة رأساً، يعني أول انعكاس، وفي منها انعكاسات متأخرة. هلا الانعكاسات المباشره مفيده جدا لانه احنا بنسمع الصوت بيكون مقوى، يعني زي كانك بتسمع صوت فيه تقويه مرتين. لكن الانعكاسات المتاخره بسبب كثره هذه الاسطح وبعد هذه الاسطح عن الشخص اللي عماله بيحكي بتخلي في عند الشخص اللي قاعد وبيسمع خلل بانه عماله بيسمع صوتين مش صوت واحد. ولما بنحكي على فراغات تعليميه وبيكون في عندي اطفال عمالهم بيتلقوا العلم من المدرسة تبعتهم، لازم يسمع الكلمات تكون صافية جدا بحيث انه هذا الطفل عماله بتعلم وما تكون البيئة التعليمية هي السبب في تأخره بالتحصيل العلمي تاعه. لانه احنا من ممارساتي بالحالات اللي احنا دخلت فيها كإكسبرت كخبير صوتيات، كان في مدرسة من المدارس مدرسة خاصة، وتعرف المدارس الخاصة دائما بيتأكدوا وبيكون همهم إنهم يجيبوا مدرسين بمؤهلات عالية جدا، عشان يضمنوا إنه العملية التعليمية عمالها بتتم بأفضل وجه بتكون عدد الطلاب الموجودين بالصف قليل جدا. لكن تم إغفال إنه العملية التعليمية هي في إلها ثلاث ركائز: الأستاذ والطالب والمكان. فاللي صار في هذه المدرسة إنه المكان بسبب إنها غرف صفية صغيرة والارتفاع السقف عالي خلى إنه هذه الأصوات عمالها تتردد كتير، وبالتالي هذا الطفل بدل ما يسمع الكلام صافي من المدرسة عم بسمع الكلام كأنه معيود مرتين أو كأنه في شخصين عمالهم بيحكوا بنفس الوقت، وهذا الحكي أثر على التحصيل الأكاديمي للمجموعة الطلاب. طبعا الكيس يعني بحب دائما احكيها دائما لطلابي، الحلو في الموضوع انه المديرة المدرسة كانت شخص واعي ودرست الحالة، يعني انه مستحيل يكون كل الصف الليفل المستوى التعليم تبعهم مستوى التحصيل العلمي تبعهم زي بعضهم البعض وكلهم ما عمالهم بنتجوا تحصيل علمي كويس. فراحت لموضوع الانفايرومنت اللي هن قاعدين فيها واجينا احنا كاكسبرتس وراجعنا الموضوع، وجدنا نعم انه الغرفة الصفية فيها ترديد كثير للأصوات، وبالتالي هذا الطفل ما عماله بسمع الكلام بطريقة صحيحة. وبعد طبعا ما ضفنا معالجات صوتية، طبعا المعالجات الصوتية اللي احنا بنضيفها بتكون عبارة عن مواد لدنة طرية علشان تعمل امتصاص لأمواج الصوت اللي زيادة اللي أنا ما بدي إياها تنعكس وتتكرر بقلب المكان.
1: طيب دكتورة،
2: فهذه يعني واحدة من القصص الحلوة اللي بحب دائما يعني أحكيها علشان يصير في تقدير لأهمية هذا التخصص ووجود حدا اكسبرت يراجع هذول الاماكن علشان نضمن التحصيل العلمي لكل حدا موجود في البيئه التعليميه.
1: واضح واضح. اعتقد دكتوره يعني الناس عندها فكره ان نحن لما ندخل على فضاء فارغ، يعني لو كانت عندي غرفه من اربع جدران وغير مؤثثه، فدائما نسمع فيها تردد للصدى، في حين لما يكون في هناك اثاث فهذا الصدى يعني يختفي. فهل التردد الصوتي هو يعني يكون أسوأ في الفراغ ولا يكون أسوأ في المناطق ذات الانعكاس؟ لأنه كل ما زادت الأسطح زادت معدلات الانعكاس يفترض.
2: نعم، هلا هو احنا دائما المعادله هوني لازم يكون في عندي توازن بين كميه المواد اللي بتمتص الصوت وكميه المواد اللي بتعكس الصوت، لانه اذا انا خليت كل الغرفه فيها مواد ماصه معناته الحكي انا زي كاني قتلت الصوت او عملت امتصاص كامل لطاقه الصوت اللي موجوده. فاحنا اللي احنا بالبلد بنحكيها الزايد اخو الناقص، يعني اذا زدنا كثير مواد الماصه معناته الحكي انا خليت الصوت يموت في المكان. فعشان هيك الحالة اللي انت حضرتك ذكرتها وانا بتقول انه احنا اذا بدخل على الغرفة فارغة بسمع صدى للصوت، طبعا احنا الناس العامة الشعب لما بده يعبر عن ترديد الصوت بيستخدم كلمة صدى لان هي الكلمة المألوفة لنا، واحنا كاشخاص يعني متخصصين بنقول انه ترديد الصوت زيادة عن المستوى اللي مسموح له. فاحنا بالغرف في البيوت مثلا اول ما بدخل على البيت صح بيكون في عندي ترديد للصوت عالي وفي عندي الصدى، لكن مجرد ما أضيف الكنب، أضيف السجاد، أضيف المخدات اللي مع الكنب، كل هدول عبارة عن أجسام أو أسطح طرية وفيها قماش، وكل هدول الأسطح الطرية بتعمل عملية امتصاص للصوت. فعشان هيك بتصير الغرف اللي فيها أثاث مريحة كتير أكتر من الغرف اللي ما فيها أثاث.
1: طيب هل المعماري يتحكم في مستوى التردد؟ لأنه يعني مثلا غرفة النوم قد تكون مكان للهدوء غير عن الصالة، غير عن يعني مثلا غرفة اللعب، أو حتى لما ننتقل يعني بين المسجد إلى المكتبة، إلى لأن ندخل إلى المكتبات تشعر لو طاح مسمار راح نسمعه من كثرة الهدوء، وأقل صوت حتى الهمس يكون واضح، في حين ندخل إلى بعض الأماكن يعني مثل المولات وتشعر أنك تصرخ واللي جنبك يعني هو ما تفصل بينك وبينه إلا سنتيمترات بسيطة، ولكن في صعوبة في إيصال الصوت الطبيعي.
2: نعم والله أنت أستاذ علي حطيت إيدك على الوجع تبعي. أنا دائما بحكي لهم للطلاب وللمهندسين زملائي إنه موضوع دراسة الصوتيات في الأماكن بغض النظر إيش كانت طبيعة استخدام هذا المكان موضوع كتير مهم. ليه؟ لأنه إحنا في إشي بنسميه reverberation time اللي هو زمن الترديد، وإحنا هيك ممكن نحكي عليه ببساطة هو عبارة عن الفترة الزمنية اللي بيضل فيها الصوت موجود بالمكان بعد انقطاع الصوت. هلأ هذا الريفربريشن تايم أو اللي هو الارتي في له نسبة معينة إذا كنت أنا عمالي بدرس الصوت في المسجد. ليه؟ لأنه مثلا المسجد أنا بدي أسمع فيه الصلاة وبدي أسمع ترتيل القرآن فيه، معنات الحكي مستوى ترديد الصوت لازم يوصل مستوى معين مختلف تماما عن الليفل الترديد اللي بده يكون مثلا في غرفة النوم، في غرفة الجلوس، مختلف عن ترديد الصوت اللي موجود في الغرفة الصفية، مختلف عن الترديد اللي موجود في غرفة مريض في مستشفى. فإحنا كأشخاص إكسبرت في هذا المجال أو كناس متخصصين في عنا دائما مرجعية لقديش مستوى ترديد الصوت اللي لازم يكون حسب طبيعة الفانكشن أو الوظيفة تبعت هذا المبنى. عشان هيك أنا ما بقدر أحكي يعني أعمل بشكل عام أقول كلياتهم لازم يكون فيهم مستوى الامتصاص بليفل معين، لأنه طبيعة الوظيفة اللي موجودة في كل فراغ إحنا بنقضي فيه وقت مختلفة، لأنه إحنا بنعمل وظائف مختلفة في هاي الأماكن. وهذا الإشي اللي بيبرر إنه أنا بالمكتبة أنا لازم يكون في عندي الزمن الترديد واطي كتير، لأنه بدي أنا هدوء كثير، معناته الحكي أنا بدي أضيف مواد ماصة للصوت كثيرة. بينما إذا بدي أروح مثلا على دار أوركسترا مثلا ولا أي هول أي صالة فيها موسيقى مثلا، الأماكن اللي فيها موسيقى لا أنا بحتاج يكون في عندي زمن ترديد عالي علشان الموسيقى تاخد كل الفول تون تبعتها وأقدر أنا أستمتع فيها. بس كل ما منروح على الفراغات اللي هي بتكون وظيفة فيها speech activities اللي هي خطاب أو حكي كلام، وقتها لازم كمية الترديد الصوت تكون قليلة وبالتالي كمية المواد الماصة في المكان لازم تكون كثير.
1: إذن يعني هي المسألة لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. هنا تحضرني رواية كان يكتبها الروائي ميخائيل بولان، كان هو يرغب ببناء كوخ للكتابة، فجاب أحد المعماريين قال له أريدك تصمم لي كوخ أنا أسمع فيه صوت العصافير من الخارج صوت الزقزقة، وأيضا يقول أنا أحب أسمع صوت الهواء المكتنز، لأن في يعني عملية دوران للهواء في المناطق يعني في الفراغات، فهو يرغب أن يسمع صوت الهواء. فهذاك يعني قالوا له أنت مجنون، فقال ليش؟ يعني مثل ما نحن نصمم دخول التهوية والهواء ونصمم دخول الإضاءة الطبيعية، لابد أيضا أن يعني أن نصمم الصوت. فهنا هل يعني تعتقدي أن اليوم الصوت ممكن يكون مادة أو أداة تصميمية معمارية كما هو التعامل مع الهواء الطبيعي والضوء الطبيعي؟
2: إحنا ممكن نتحكم بطبيعة الأصوات اللي عمالها تدخل على المكان عن طريق السماح لبعض الترددات المعينة إنها تدخل على هذا المكان، وعدم السماح لترددات أخرى بالدخول إلى هذا المكان. إذا كنا إحنا بدنا نستخدم الصوت كجزء من منظومة التصميم، لأنه طبعا إحنا نعرف في أصوات مرغوبة وفي أصوات غير مرغوبة، ولأنه الصوت يتكون من مجموعة من الترددات فإحنا بنقدر نتحكم بهذا الموضوع.
1: طيب بس هو يعني لما نقصد بالتردد هو غير عن علو الصوت، يعني مثلا لو أنا كنت ساكن جنب مطار وأعاني من الصوت المزعج للطائرات ومحركاتها، هل من الإمكان المعماري يتحكم أني يعزل أصوات الطائرات ولكن مثلا تدخل أصوات العصافير؟
2: لا، هيك يعني انت عملت مهمتي صعبه جدا الصراحه. هلا احنا بس بدنا نقول انه احنا بدنا نعمل عزل صوتي، معناته الحكي انا بدي اعزل صوت، لانه احنا الصوت الطائرات مثلا هو عباره يعني شيء بنسميه نويز او ازعاج، فانت لما بدك تعزل الازعاج رح تعزل الازعاج ومعاه بقيه الاصوات الحلوه اللي احنا بنحب نسمعها زي صوت زقزقه العصافير. فانت لما بدك تعزل لا رح تعزل تماما. بس انا اللي كنت بحكيه انه احنا ممكن اذا كنا جوات المكان وبدنا نسمح باصوات معينه انها تدخل على هذا المكان، انا عمالي بحكي على انفايرمنت او بيئه متحكم فيها. فاحنا هاي الاصوات الداخليه انا ممكن اتحكم ادخل اصوات وما ادخل اصوات معينه مرغوبه واصوات غير مرغوبه. اما لما بدك تحكي لي على انه مثلا اذا كان في ازعاج السيارات او ازعاج الطيارات بالخارج او اصوات الناس، بدي يعني بدي اسمح لصوت زقزقه العصافير يدخل على المكان، والاصوات الثانيه لا بتكون لا المهمه شويه صعبه وغير قابله للتحقيق. حتى
1: اعتقد الموسيقيين لربما شويه تجاوزوا المعماريين، يعني الان نجد هناك ميكروفونات تلتقط يعني الصوت البشري، لكن لو كان في الخلفيه في صوت مكيف او ثلاجه يعني اي جهاز ميكانيكي بيشتغل فما تلتقطه.
2: هلا احنا هون بنعمل ايديتنج لهي الاصوات اللي احنا بتكون موجوده وعم نسجلها. بقدر انا الغي الباك جراوند نويز اللي موجود بالتسجيل، واللي هو ممكن يكون عباره عن صوت الاتش باك سيستم، واللي هو عباره عن جزء من خدمات التبريد والتدفئه والتكييف بالمكان، بحيث انه ما يضل موجود بالتسجيل. بس على ارض الواقع في عندنا شيء بنسميه ماسكينج، يعني احنا على فكره دخلنا بتفاصيل كثيره، في شيء بنسميه ماسكينج او انه يعني نعمل صوت يغطي على صوت ثاني. يعني كيف أنا بدي ألغي صوت الصوت اللي مش مرغوب فيه أو اللي هو يعتبر إزعاج، بإني أنا أخلق صوت أو يكون في عندي صوت أعلى منه بحيث أنه يغطي عليه. إحنا عشان الناس نستوعب هذا كيف أنا بعمل ماسكينج أو صوت بلغي صوت، خلينا نتخيل أنه صوت المكنسة الكهربائية. صوت المكنسة الكهربائية إذا إحنا شغلناها بنهار بنسمع صوتها مو عالي كتير، بس إذا شغلناها بالليل رح أسمع صوتها عالي جدا. أنا عم بتعامل مع نفس الأبليانس، مع نفس المكنسة الكهربائية، لكن ليه أنا بالنهار ما حسيت صوتها عالي لكن بالليل حسيت صوتها عالي؟ لأنه بنهار في عندي أصوات تانية تطغى على صوتها، أما بالليل لأنه بتعرف بتبقى الدنيا هدوء فما عندي هاي الأصوات اللي تطغى على صوتها وتخفف لي منها. فهذا هو إحساسنا بالأصوات بهاي الطريقة إحنا منبرره ونحكي عليه.
1: طيب هل المعماري دائما مطالب أن يقوم بالتخلص من الأصوات يعني أو الضوضاء المكتنزة؟ في أشياء يعني طبيعية نحن نسمعها، صوت حركة الهواء قد البعض يعني اعتاد عليها ولا يلاحظها، لكن أنا يحضرني قبل فترة يعني كنا في عملية اختيار أنظمة التكييف، فالشخص الذي يقوم ببيع أجهزة التكييف كان يقول أن أجهزة الويندو أو النافذة يعني فيها إزعاج وتصدر صوت، فالأفضل أن نحن نتحول إلى أنظمة السبلت لأن هذه تمتاز بهدوء أكثر. فقال الشخص لا، أنا ما أعرف أنام إذا ما أحصل صوت إزعاج من المكيف.
2: هذه بنروح للبرسبشن أو لإدراك الأشخاص للأصوات اللي حواليها. هلا مرات كثيرة بيكون ناس مثلا ساكنين على جنب المطار أو على جنب محطة قطارات، ولما بيمر القطار ولا يعني ما لا يعطي هذا الموضوع أي أهمية لأنه هو اوريدي تعود عليه، فهو صار عنده إياه بالباك جراوند، مش عبارة عن صوت مزعج، هو صوت من ضمن الأصوات اللي هو متعود عليها. بينما أجيب حدا مش متعود على هذا الصوت وجيبه عشان ينام في هذاك المكان، بقول لك لما مر القطار أنا رأسا قمت، وكيف أنت بتعرف تنام؟ هذا هو التبرير إنه زميلك أو الشخص اللي كنت عم تحكي عليه إن عم تحكي معه عم بحكي لك إنه صوت الويندو لما بيكون تكييف الويندو ولو إنه مزعج أنا متعود عليه، وبالعكس هو جزء من منظومة النوم عندي، إن أنا لما بدي أنام في عندي صوت عمالي بضلني أنا أسمعه. بينما السبليت يونت صوتها كتير أهدى وأقل، فهو ما رح يكون في عنده في الباك جراوند بالخلفية بدماغه الصوت اللي هو متعود عليه لما إنه يجي ينام. بالمباني أو حسب طبيعة المبنى، حسب طبيعة الوظيفة اللي بيأديها هذا المبنى، في عنا دائما مستوى إزعاج مسموح فيه، يعني المستوى الباك جراوند نويز اللي بده يكون موجود في هذا المكان في مستوى معين مسموح فيه. يعني مثلا إذا قلت أنا عبارة عن غرفة مكتبية ومكتب، أنا معي مسموح لي أنه يكون في عندي مستوى الإزعاج يكون يوصل 30 ديسيبل. طبعا إحنا يمكن جملة ما حكيناش أنه إحنا منقيس مستوى ارتفاع الصوت بالوحدة بنسميها ديسيبل. بينما إذا كنت عمالي بحكي أنه بدنا نروح على مالتي بيربوس هول اللي هي قاعة متعددة الاستعمال، ممكن هذا المستوى الضوضاء الخلفية ترتفع ل 45 ديسيبل، ما لو كانت موجودة ما بتزعج الناس اللي موجودين. فكل هدول المستويات في عنا ريفرنسز ومراجع بتتحكم فينا انه احنا لما بنقول يا جماعة هذه مدرسة معنات الحكي لازم مستوى الإزعاج اللي يطلع من كل الخدمات التبريد والتكييف لا يزيد عن 30 ديسيبل. يفترض أنه لما نختار هذول الأجهزة اللي هي تعمل لي تكييف وتبريد للمكان لا ما يزيد الصوت اللي طالع منها عن هذا الليفل اللي إحنا ويركومنت أو منوصي فيه كناس متخصصين.
1: طيب هل من الإمكان يعني أن الشكل المعماري للمبنى يؤثر في جودة الصوت وانتقاله وتردده في الفراغ؟ يعني لو كان عندي مبنى بسقف مثلا بقبة بيضاوية، وهذا في كثير من المنازل اليوم في الصالات فيها يعني نوافذ على شكل قباب في الأسقف، يريدوا إضاءة طبيعية من الأعلى، كثرة الفتحات أو وجود الجدران، يعني أريد أعرف عن علاقة التصميم المعماري بجودة الصوت في الفراغ، ومدى يعني اليوم وعي المهندس المعماري في هذا الجانب وفي التحكم فيه أيضا.
2: نعم، الشكل المعماري وشكل التصميم المعماري وشكل الفراغ، ارتفاع الفراغ وشكل الأسطح اللي موجودة داخل هذا الفراغ كلياتها تؤثر على جودة الصوت داخل المكان. هلا انطلاقنا الى وجود قباب باغلب الفراغات اللي احنا عم نستخدمها، القباب هي عبارة عن شكل محدب من الداخل، والأشكال المحدبة هي أنا بسميها عدوة الصوت. عدوة الصوت ليش؟ أو هي يعني من الأشكال اللي غير محبذ وجودها بالفراغات المعمارية، لأنه الصوت بينعكس عن هذه القبة من أكثر من انعكاس، وكل الانعكاسات هاي بتتركز بمكان واحد بسبوت واحدة، يعني بنقطة واحدة. فعشان هيك رح لاقي أنه في ترديد عالي للصوت بالفراغات اللي فيها قباب أكثر من لما بيكون بستخدم أشكال ما فيها قباب. هلا احنا واحد من المعماريين اللي هو سنان واللي هو اشتغل القباب اللي موجوده بالجوامع بتركيا، وهو من الناس اللي احنا يعني بالنسبه لنا هو كريفرنس. صحيح كان في عندي قباب في هذه المساجد، لكن كان في حلول عنده من اجل التخلص من كميه الاصوات اللي هي ترديد الصوت بسبب وجود هاي القبه. كان بيكون في عندي فتحات باماكن معينه في هذه القباب تسمح للصوت يدخل من خلال هذه الفتحات، وهذه الفتحات بتقود إلى إشي شكله زي الجرة، بيدخل الصوت لداخل هذه الجرة، عن طريق إنه يتم الانعكاس أكثر من مرة يفقد الصوت الطاقة تبعته وبينتهي.
1: فإحنا هل هذا هو السبب إنه العمارة العثمانية والتركية القباب اللي فيها ربع كرة ونصف كرة؟
2: نعم، هلا هنا عندهم القباب على شكل ربع كرة ونصف كرة، لكنها من الداخل صوتيا محلولة، يعني هن حاطين حلول من ضمن جسم هذه القبة علشان يتم التخلص من كمية طاقة الصوت الزيادة اللي احنا ما بدنا اياها تنعكس وتتركز بنقاط معينة في المسجد، وتصير تخلي انعكاس الصوت في اماكن كتير عالية الصوت، لانه في عندي انعكاسات كثيرة، وباماكن ما فيها انعكاسات كثيرة، وبالتالي الشخص اللي قاعد في هذاك المكان ما عماله بسمع بشكل واضح زي الشخص اللي قاعد على جنبه.
1: وانت تتحدثي الآن دكتورة أميمة، يعني قفزت إلى ذاكرتي يعني موقف، كنت أحضر محاضرة في أحد المساجد والخطيب على المنبر وأنا كنت تحت القبة، ولكن أشعر أن الصوت ضعيف، وصدفة أني كنت أعرف مهندس الصوتيات المسؤول، فرسلت الرسالة قلت له أنا أحضر الآن محاضرة ولكن ما بسمع. قال لي يا أخي الآن في نفس الوقت وشخص آخر أيضا في نفس المسجد ويشتكي أن الصوت عالي. فأعتقد أنه القبة يمكن واحدة من أصعب الأمور في التحكم فيها داخل المساجد صوتية نتحدث.
2: نعم نعم، هو احنا وجود القبة كعنصر معماري للمسجد هي علشان من اجل ان يكون المسجد عبارة عن لاند مارك، يعني

0: اماكن انا عم بسمع كثير كويس، وصوت المستوى ارتفاع الصوت اللي عماله بوصل لهذا الشخص من الخطيب مناسب جدا، وفي ناس بيقولوا لا احنا يعني ما عمالنا نسمع وصوت كثير منخفض، وهن عمالهم بيكونوا تنين موجودين في نفس الفراغ. هذا لانه الشخص اللي عم بسمع كثير عم توصله انعكاسات كثيره وتركيز للصوت، واللي ما عم بسمع ما عم توصله هاي الانعكاسات، لانها هاي الانعكاسات تركزت في مكان واحد.
1: طيب دكتورة، فيما يتعلق باحتساب يعني هذه النسب واحتساب تردد الصوت، بما أننا نحن نتعامل مع شيء كمي وأرقام، فمثل ما يعني كان المعماريين يحتسبوا معدلات الحرارة وبالتالي يعرفوا بالطن كم يعني قدرة استيعاب جهاز التكييف الذي أنا أحتاجه لهذه الغرفة، وصارت عندنا برامج محاكاة للأداء الحراري والأداء البيئي للمباني، إلى درجة اليوم يعني كثير من الدراسات لما يقدم المشروع تقدم معه دراسة للأداء الحراري. فإيش دور التقنيات الحديثة اليوم في وجود محاكاة صوتية في هذه الفراغات؟ هل أستطيع أن أقدم للمستثمرين أو للملاك أو من يرغبوا بالتصميم أقدم له نمذجة لعملية التردد الصوتي داخل هذا الفراغ؟
0: نعم، هلأ أنا كخبيرة صوتية بهذا المجال، طبعا أنا عملت بكثير من المشاريع اللي فيها تم دراسة الصوت عن طريق احتساب كمية المواد الماصة اللي لازم نضيفها على المكان، أو في بعض الحالات كان إضافة أسطح عاكسة للصوت علشان أقوي الصوت في هذا المكان. طبعا إحنا بيحكمنا في عملية التصميم في عنا فورمولا معينة، الفورمولا اللي هي للآرتي، واللي هي بتاخد بعين الاعتبار الحجم تبع المكان زائد كمية الأسطح اللي موجودة داخل المكان، واللي هي تشكل يا أما أسطح عاكسة أو أسطح ماصة للصوت. فهو إحنا في عنا فورمولا معينة. هلأ على مستوى محاكاة الصوت داخل الأماكن، نعم يوجد على مستوى العالم في عنا برامج متخصصة بعمل المحاكاة مثل برنامج أوديون، مندخل كل المعطيات اللي للتصميم الداخلي لهذا المكان بالارتفاعات بالأسطح، وإيش طبيعة المواد اللي بتغطي هذا الأسطح، بكل الفيرنيتشر الموجود اللي هو الأثاث، وبيعطيني محاكاة للمستوى زمن الترديد في هذا المكان. بس احنا العملية يعني شوية معقدة وبتاخد وقت، واحنا للأسف ما عندناش زي قانون يجبر كل الملاك واصحابين الاستثمارات انه زي ما بيعمل عزل حراري ومطلوب منه يقدم وثيقة بتبين انه هو عامل الدراسة تبعت العزل الحراري، الدراسة تبعت التسليح، الدراسة اللي بتلزم لإقامة المبنى. ما في قانون بيجبر الناس على انه يعملوا كمان دراسة صوتية لهدول الفراغات اللي عماله بنبنيها. هلا بالنسبة عالميا في الستاندرز موجودة اللي هي المقاييس لموضوع التصميم الصوتي، وعالميا أنا يعني مرات بقول أنا يعني يحزنني إني أنا أقول إنه أغلب المشاريع اللي دخلت فيها كخبيرة صوتية كان دائما يكون في عندي بارتنر أو شريك في المشروع حدا أجنبي من خارج المنطقة، وبالتالي كان واحد من المتطلبات إنه لازم ندرس المكان صوتيا. هلا في بعض البلدان تطور عندها موضوع الدراسات الصوتيه وانهم يحطوها ك ريكويرمنت او متطلب من ضمن المتطلبات اللي لازم انها تتقدم اذا كانوا ريتنج للمبنى تبعهم علشان مثلا ياخذوا شهاده ادامه، شهاده ليد، واللي هي عم بتقول انه هذا المشروع مصمم حسب الستاندردز او المقاييس الصوتيه اللي مطلوبه. وبتمنى انه يعني بالايام القادمه يصير في وعي كافي على هذا الموضوع بحيث انه تصير التصميم الصوتي جزء من المتطلبات اللي يفترض يكون في، دائما يكون في عندي حد متخصص من ضمن الكادر اللي بيقوم بتصميم كل هاي المباني بحيث يعطي يعني توصياته على هاي على المواضيع اللي لها دخل بالصوتيات. هلا احنا مثلا بالستدي بلان اللي هي الخطه الدراسيه عندنا بالجامعه الألمانية بكلية العمارة والبيئة المبنية. عندنا كورسات اثنين، احنا مندرس طلابنا اللي ان شاء الله بدهم يصيروا معماريين مستقبل، ومنفهمهم على أهمية موضوع الصوتيات وموضوع الإضاءة بقلب داخل هذه الأماكن علشان

0: ننشر هذا الوعي بهذا المكان، لأنه مرات أنك أنت تشوف المشكلة بعد ما يكون المشروع تم بناؤه كامل، بتصير التدخل علشان نحل المشاكل الصوتية بيكلف كتير أكتر من أنه لو أنه تدخلنا بأوقات سابقة. وانت حضرتك حكيت قبل شوي، سالتني انه هل الشكل التصميم المعماري بيدخل بيساعد او انه بيخلق مشكله بالنسبه للصوتيات؟ نعم، احنا عندنا البروبورشن اللي هي النسب بين الطول والعرض بالنسبه للغرف اللي احنا بنصممها بيلعب دور كثير كبير بحيث انه يخلق لي مكان ما فيه مشكله صوتيه او فيه مشكله صوتيه. لا، اذا كان عامل الطول ضعف العرض مثلا، لا يفضل واحدة مثلا مرة ونص مرتين ونص وهكذا. فإحنا هدولي البرينسيبلز والمبادئ إحنا مندرسها لأبنائنا اللي هن معماريين مستقبل إن شاء الله، بحيث يكون في عندهم هذا الوعي، ويعني حتى كمان مندخلهم بإنهم يوصلوا لمرحلة تصميم مكان صوتيا ويحسبوا قديش كمية المواد الماسة، قديش كمية الأسطح اللي لازم تضلها عاكسة، بحيث لبعدين إنه يقدر يواجه هذا التحدي بالتصميم لبعدين.
1: أعتقد الوعي في هذا الجانب عند المعماريين جدا مهم، وهذا واضح اليوم. يعني نحن ما نقول إن نجبر كل المباني على التصميم الصوتي، لكن لا أقل في المباني العامة، المساجد والقاعات والمسارح. اليوم كم من المسارح التي ندخل فيها، ويعني والمساجد أيضا يعني، ونعاني من الصوت الغير المريح. دكتورة، هناك في موضوع العمارة نحن دائما مرتبطين بالجمال وبالإحساس وأيضا بالهوية، إنه يعني هذه من العناصر اللي يلعبوا فيها المعماريين. فهل الصوت أيضا يمكن أن يكون جزء من التجربة الحسية ومن الهوية المعمارية لمكان ما؟
0: نعم أكيد طبعا، الصوت ممكن جدا يكون جزء من التجربة ويعطي هوية للمكان. إحنا دائما لما بنحكي على مبنى من المباني ونذكر تجربتنا فيه، أول إشي ممكن يخطر على بالنا يقول والله كانت المكان عبارة عن مكان هادئ، المكان فيه صوت باكجراوند ميوزك لطيف ودائما بيريح الواحد. أو ممكن تقول والله لا، المكان أنا دخلت عليه وكنت منزعج جدا، زي لما ندخل على المولات مثلا وأغلبنا ما بيحب يروح المولات بسبب الإزعاج اللي موجود في ترديد الصوت اللي موجود هناك. فبهاي الطريقة راح نحس إنه صار الصوت والكواليتي تبعت الصوت اللي هي جودة الصوت في هذا المكان أعطت صبغة أو أعطت هوية لهذا المكان، وهي عمالها بتحفزني أو بتشجعني على إني أروح على هذا المكان أو إني أتجنب أروح عليه. فعشان هيك إحنا نعم بنقدر نحكي على إنه الصوت هو جزء من هوية المكان وجزء من الاكسبيرينس تبعتنا او تجربتنا في المكان.
1: طيب دكتورة أميمة، احنا تكلمنا الان على مستوى المبنى انه يكون فيه هناك جماليات، يعني بعض المطارات ندخل فيها نسمع موسيقى في الخلفيه. احد المعماريين يعني كان يحاول انه ينفث روائح طيبه في المكان ويستعمل الشجر بطريقه انه يعطي تجربه احساس واعطت هويه جمالية للمكان. خلينا نوسع الدائرة، هذه الجماليات البصرية أو الحسية أن لا تكون على مستوى المبنى ولكن على مستوى المدينة. هل من الإمكان أن أقول أن والله هذه مدينة صوتيا هادئة وهذه مدينة مزعجة؟ أنا مثلا عن نفسي لما أنتقل من مسقط إلى مدينة صلالة، يعني أجد صلالة مدينة هادئة أو مناسبة للكتابة، في حين في مسقط دائما أواجه مشكلة، يعني وين المكان اللي راح أروح يعني أجلس فيه ويكون يعني هادئ. ولكن بالقياس تعتبر أيضا مدينة مسقط هادئة عندما أقارنها بمدن ذات كثافة عالية مثل القاهرة. يعني حتى تسجيل الحلقة هناك وأنت في استوديو تسمع يعني أصوات تنبيه السيارات ويعني كثافة المارة. فهل هناك في مستوى لدراسة جماليات الصوت على مستوى المدن؟
0: نعم أكيد، يعني إحنا تجربة الصوت ووجود الشخص بمدينة وتفضيله أنه يكون في مدينة على مدينة تانية مربوط بتجربته بهذاك المكان. هلأ مدينة صلالة مثلا هي عبارة عن مدينة فيها كتير أشجار وفيها خضار، إحنا طبعا الأشجار وكل المزروعات هذه بتعمل جزء من امتصاص الصوت، وأكيد كمية الناس وكثافة الناس اللي موجودين بمدينة صلالة كتير أقل من العاصمة مسقط. فهذا الهوية تبعت المدينة مربوطة بقديش الكثافة الناس اللي موجودة فيها وعدد الوظائف اللي موجودة فيها، وبالتالي هي عمالها بتعطيني صبغة لهذه المدينة، هل هي مدينة هادئة ولا مدينة غير هادئة، أو هل هي مدينة مفضلة للناس اللي طبيعة شغلهم كتابة وبدهم يكون الجو حواليهم هادي ورايق، أو أنه إحنا موجودين بوسط المدينة العاصمة وطبيعة الأشغال اللي موجودة هناك بتتطلب أنه مستوى هدوء معين ما بتقدر تعمله هناك، أو ما بتقدر تشتغل بهذا التركيز وبصفاء الذهن إذا كنت موجود في مكان فيه إزعاج كثير.
1: طيب دكتورة، إذن يعني هذه الأمور حتى على المستوى الواسع لا زال هناك في جماليات من الإمكان تطبيقها للحصول على نسبة الهدوء. دعيني أربط هذا في الجانب البصري، وأنت إضافة لكونك عميد يعني وتدريسية وأكاديمية، أنت تشغلي مدير لمركز التأهيل البصري وأنت متخصصة في الصوتيات، فأريدك تخبريني عن علاقة المواد الصوتية بالمواد البصرية.
0: يعني أستاذ علي شكرا كثير لهذا السؤال. هلأ إحنا بالجامعة الألمانية عندنا هذا مركز التأهيل البصري، واللي هو بيعمل تأهيل للناس اللي عندهم بقايا بصر. إحنا ما عم نحكي مع أشخاص أكفاء يعني ما بيشوفوا، لكن إحنا عم نتعامل مع ناس عندهم بقايا بصر، وإحنا عشان نحتفل ببقايا البصر تبعتهم إحنا مندربهم بحيث إنهم يقدروا يستخدموا هذه البقايا الصوت بقايا البصرية. هلا إحنا وظيفتنا، أنا كمعمارية ووظيفتي بزيادة عن كوني معمارية، أأمن البيئة المناسبة لهدول الناس بحيث إنهم يقدروا يستمتعوا ببقايا البصر الموجودة عندهم، وما تكون البيئة اللي هن قاعدين فيها عبارة عن تحدي إضافي للتحدي اللي هو موجود عندهم بسبب ضعف البصر اللي موجود عندهم. ويعني حاليا أنا مع طلاب الماجستير اللي عنا صممنا زي assessment tool اللي هي عبارة عن أداة حتى نعمل تقييم للبيئة اللي بيقعدوا فيها الطلاب اللي عندهم بقايا البصر، واللي هن نسميهم low vision أو البصر تبعهم قليل، وبحيث أنه يقدر يستخدم هذا المكان لوحده بدون مساعدة، بحيث أنه هو ما يكون عبارة عن عائق وعالي على المجتمع اللي حواليه. وإحنا عندنا بالأردن أو أكيد موجود في البلدان الثانية المدارس عمالها بتعمل وبتطور حالها بحيث أنها تكون عبارة عن مدارس دامجة. مدارس دامجة يعني أنه هاي المدارس رح تحتوي طلاب عاديين وطلاب عندهم متطلبات خاصة أو احتياجات خاصة زي الناس اللي عندهم low vision واللي عندهم مستوى البصر قليل. فإحنا بنساعد وزارة التربية والتعليم بحيث أنه أول شيء بنعمل تقييم لهذا المدرسة وكيف ممكن نضيف بعض الساينج تكون بقياس معين، ممكن يكون عبارة عن أسطح إلها تكستشر معين، ممكن يكون كونتراست بين الخلفية اللي هي الجدار مع الكبسة الضوء بحيث أنه يلاقي كيف بده يكبس الضوء، إيد الباب يفتح يقدر يفتح الباب يعرف أنه في قدامه باب أو ما في قدامه باب. هن هاي البقايا البصرية اللي عندهم بيقدروا يلاحظوا الأشياء اللي قدامهم لما يكون في عندي كونتراست أو تناقض، يعني أبيض على أسود، لون أبيض على لون كحلي، يعني يكون في عندي تناقض كبير بين الألوان حتى إنهم هدول الناس يلاقوا طريقهم بالمكان وما يكونوا عبارة عن عالي على عائلتهم ويكون بحاجة إنه حدا يمسك بإيدهم ويوصلهم للغرفة الصفية.
1: جميل جدا جهودكم دكتورة أميمة في هذا المجال، وخصوصا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دعيني أنتقل إلى يعني منطقة أخرى اللي هي موضوع اختيار مواد البناء. زمان يعني كانت تتهم العمارة التقليدية أنها عمارة ليست ذات خصوصية والناس تطلع من الحارات، ولكن اليوم يعني لما نروح ندرس البيوت القديمة أحيانا نجد جدار يعني ثخين جدا يصل إلى 50 إلى 80 سنتيمتر من السماكة، وأحيانا نجد جدارين يعني مزدوجين وما بينهما في يعني كبس وحشوة من الرمل، والرمل يعني يبدو لي أنه عازل للصوت أكثر من الجدران من الحديد المسلح أو من الطابوق الإسمنتي. فهل أستطيع أقول أن المواد التقليدية يعني في التشطيبات مثل الخشب ومثل الجص ومثل الصاروج من الممكن تعطيني بيئة صوتية أكثر يعني كفاءة مقارنة بالمواد الحديثة مثل الزجاج والإسمنت؟
0: نعم، كل المواد التقليدية اللي كانت عمارتنا تنبنى منها هي أفضل عشان تعطيني عزل صوتي وعزل حراري بنفس الوقت. إحنا عم نحكي على جدران السماكة تبعتها من 50 إلى 70، وبالزمان جدودنا أجدادنا ما كانوا يشكوا من موضوع الإزعاج، وما كانوا يشكوا من موضوع إنه تدفئة المنازل وكيف إنها عبارة عن تحدي كبير بواجه العائلات. بينما هلأ حالياً بسبب المواد الحديثة واستخدام الستيل واستخدام الزجاج، بسبب أنه المواد البناء اللي هي صارت السمك تبعها قليل جدا اللي احنا نسميهم كيرتن وول، صار في عندي تحديات بحيث أني أنا أأمن عزل صوتي وأأمن عزل حراري من أجل أنه هاي الطاقة اللي أنا عمالي بصرفها بتدفئة المكان ما تروح على الفاضي، وأقدر أني أوفر في الاستخدام تبعها. فأنا نعم مع المواد التقليدية بهذا البناء. يعني صحيح أنه في عندي limitations وأنه أنا باستخدام المواد القديمة ما بقدر أطلع فيها 30 و40 طابق زي المواد الحديثة، بس حسب المتطلبات الوقت اللي إحنا موجودين فيه بنقدر نحكي على إمتى بقدر أستخدم مواد تقليدية وإمتى أقدر أستخدم مواد حديثة.
1: ما هي المواد يعني اليوم التي يجب أن لا يخلو منها أي فضاء معماري حتى تعطيني نوع من الراحة الصوتية؟
0: أعتقد الخشب. أنا الخشب يعني بقدسه جدا وبحسه مادة قريبة للقلب، وهي لأنها مادة طبيعية. فحتى إحنا بالمواد اللي بنستخدمها من أجل الامتصاص أو الانعكاس دائما نحكي على الخشب، هو عبارة عن سمارت ماتيريال أو مادة ذكية. بمعالجات معينة مع الخشب بتحول هذا الخشب لمادة عاكسة للصوت، بمعالجات أخرى وطريقة معينة بتتعامل مع هذا الخشب ممكن يتحول لمادة تعمل عملية امتصاص للصوت. فأنا مع الخشب اللي هو لازم دائما يكون، وضد موضوع الزجاج والفتحات الكبيرة.
1: كل الشكر والتقدير لك دكتورة أميمة يعني على هذا الحديث وتعريفك لنا بتخصص تصميم الصوتيات وما يتصل به اليوم عن المعالجات الصوتية وعن العزل وعلاقته بتوزيع الأثاث وبالشكل المعماري، بل أنه أصبح مادة تصميمية اليوم مثل الضوء والظل، ويمكن أن يكون جزء من الهوية المعمارية والتجربة الحسية. من الإمكان أن يعطيني شعور بالسكينة أو يخليني متوتر، يخليني مرتاح أو منزعج. وطبعا قد تتفاوت الأهمية من المباني مثل المكتبات والمساجد إلى المباني يعني السكنية، ولكن لا زال للتقنيات يعني دورها أن تعطيني المحاكاة الصوتية، وبالتالي نستطيع أن تكون لدينا قرارات في مواضيع اختيار المواد والمواضيع يعني تقسيم هذه الفراغات واتساعها وضيقها. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة أميمة بنت علي العرجة، عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية، على جهودك الأكاديمية وجهودك المهنية والإنسانية كذلك في يعني المركز البحثي الذي أنت تشرفين عليه. ونرجو أنك تزورينا إن شاء الله في مدينتك الثانية مسقط عما قريب، ويكون لهذا الحوار تتمة عبر الاستوديو وليس عبر الاتصال.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعني شكرا كثير أستاذ علي على هذا اللقاء، وأكيد في قمة سعادتي إذا كان في لي فرصة أني أزور مسقط، وإن شاء الله بنتواصل ويكون اللقاء face to face يعني وجه لوجه. شكرا كثير أستاذ علي.
1: كل الشكر والتقدير للدكتورة أميمة العرجة، وأرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

إذاعة سلطنة عمان بدية رمال الشرقية الذهبية ليال صافية واحات وتلال زاهية أصالة وموروثات بامتداد الأزمان باقية. استمعوا إلينا في ولاية بدية وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم في كل مكان.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، في هذا البرنامج نقرأ لكم وقائع الكتب الجميلة التي يجب على المرء أن يحتفظ بها في بيته، يعاود القراءة من وقت لآخر وينصح الأجيال القادمة بقراءتها.
2: الروايات الجميلة هي الروايات الخالدة في تاريخ البشر، فيها المعاني الجميلة وأبطالها أكثر خلوداً من ملايين الأشخاص الذين عاشوا وماتوا دون أن يحس أحد منهم.
3: هو أشهر من ملايين البشر الذين عاشوا على قيد الحياة.
2: يكفي أن نقول أعزائنا إن منظمة اليونسكو في عام 2010 قد اعتبرت أن دون كيخوتا أو دون كيشوت هي أهم رواية كتبها إنسان في تاريخ البشرية.
3: هذا يعني أن الرواية من أجمل الكتب، بل هي أجمل الإبداع البشري وأنه يجب قراءتها. هي رواية مكتوبة عام 1605، أي منذ 4 قرون. هي رواية عن الفروسية المضادة، كتبت في زمن يعرف الرجل فيه بمقدار فروسيته.
2: في القرن 17 كان الفارس الذي يجيد المبارزة وقيادة الحصان هو البطل الحقيقي، ولا يزال الناس يتغنون بهذا الفارس.
3: إنه بطل مغوار يجيد استخدام سيفه دفاعا عن الحق، مثل لانسلوت الذي دافع عن المائدة المستديرة في الأساطير البريطانية.
2: دون كيخوتا كان فارسا لديه حصان ومعه سيف ويتبعه تابع، لكن كل هذا كان نوعا من الوهم، وكانت الفروسية هنا أداة للسخرية.
3: لذا تم اعتبار رواية دون كيخوتا عملا له مغزى وله معنى جميل وسط عشرات الروايات حول الفروسية. من أهداف برنامجنا أجمل الكتب هو التعرف على مؤلف الرواية وأيضاً على الزمن الذي نشرت فيه الرواية،
2: وبالطبع زمن الرواية نفسه. هل هي رواية معاصرة أم رومانسية أم تاريخية؟ وما هو نوعها؟ هل هي رواية خيال علمي أم رواية بوليسية؟
3: مؤلف رواية دون كيخوتا هو الكاتب الأسباني ميغيل دي سيرفانتس، الذي عاش في القرنين 16 و17.
2: هو مولود في عام 1547 وقد عاش 69 عاماً، حيث رحل عام 1616.
3: سيرفانتس مولود في منطقة القلعة بالأندلس لأب كان يعمل طبيباً وفي أسرة أنجبت العديد من الأطفال.
2: استقرت الأسرة في العاصمة مدريد عام 1566، أي وعمر ميغيل 18. كان الطفل خلالها قد تم تشكيله كإنسان ومثقف.
3: أحب سيرفانتس الشعر وبدأ حياته بكتابة القصائد الكلاسيكية. كان شاباً متمرداً لا يحب أن يرأسه أحد،
2: لذا دخل في صراع حاد للغاية ضد صاحب العمل الذي كان يعمل معه. وأمام قوة صاحب العمل قرر سيرفانتس الهرب إلى إيطاليا.
3: وفي إيطاليا أقام سيرفانتس لمدة عامين، شعر خلالها بالغربة الشديدة، وأتته الفرصة للعودة إلى أسبانيا، خاصة عندما طلب للتجنيد.
2: عاد سيرفانتس إلى مدريد ليلتحق بالخدمة العسكرية، فانتقل مع الجيش الإسباني إلى العديد من البلاد الأوروبية، كما سافر إلى المغرب والجزائر.
3: من هذه التجربة العميقة تعلم سيرفانتس ماذا يعني الفارس الحق، ومن هو الجندي المزيف، وماذا تعني البطولة.
2: ومن هذه التجربة الإنسانية استلهم أجواء روايته الكبرى دون كيخوتا.
3: بعد انتهاء مدة التجنيد عاد ميغيل دي سيرفانتس إلى مدريد مرة أخرى. عام 1584 كان قد تجاوز 37،
2: وأحس أن المغامرة أخذته بعيداً، فقرر أن يتزوج وأن يستقر ويعيش بدون المزيد من السفر.
3: أثناء وجوده في الجيش ظهرت بوادر التأليف على سيرفانتس، فكتب روايته الأولى لا جالينا عام 1583، أي قبل تسريحه من الجيش بعام واحد.
2: هي رواية ضخمة استغرقت منه سنوات لتأليفها، وهي تنقسم إلى 6 كتب ضخمة.
3: وبعد أن تزوج عكف سيرفانتس طويلا على تأليف رواية ضخمة جديدة كتبها في قرابة 20 عاما تحت عنوان دون كيخوتا دو لامانشا،
2: أي دون كيخوتا الذي ينتسب إلى مقاطعة لامانشا.
3: هي رواية بالغة الضخامة لم تصدر كاملة باللغة العربية حتى الآن، وإن كانت قد ترجمت عشرات الترجمات، بعضها عن الإسبانية
2: والبعض الآخر عن الفرنسية أو الإنجليزية.
3: لذا عرفناها في اللغة العربية باسم دون كيشوت، ويفسر هذا أن الرواية صدرت مترجمة عن غير لغتها الأم.
2: تحولت رواية دون كيخوتا إلى أفلام عالمية في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مرات عديدة، من أشهرها الفيلم الذي قام ببطولته بيتر أوتول عام 1972.
3: في هذا الفيلم كانت هناك أيضا صوفيا لورين.
2: نحن نقرأ رواية دون كيخوتا من تأليف الإسباني ميغيل دو سيرفانتيس عام 1605، والتي تعتبر أجمل رواية في تاريخ العالم.
3: دون كيخوتا أو السيد كيشوت هو رجل نحيف طويل نهز سن 50 متوسط الحال.
2: يعيش دون كيخوتا في إحدى القرى الإسبانية إبان القرن 16 في جنوب إسبانيا، الذي كان يعرف قبل فترة قصيرة بالأندلس.
3: هذا الرجل الذي تجاوز سن الفروسية والبطولة يحب قراءة الكتب حول الفرسان والفروسية.
2: هو أقرب إلى الجنون منه إلى العقل، إلى الشطحات منه إلى التركيز. لم يسبق له أن تزوج أو عرف حلاوة أن تكون له أسرة وعائلة،
3: لذا فقد انقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية، وعاش في دائرة واسعة من الهلوسة والأوهام.
2: ازداد حد الهوس عند دون كيخوتا إلى حد جعله يفكر في أن يعيد دور الفرسان الجوالين إلى الواقع.
3: قبل تلك السنوات كان الفارس الجوال هو الذي ينطلق بحصانه في البرية، يحاول أن يجعل العدل مستتبا كأنه رجل عدل وقانون.
2: هذا هو دون كيخوتا يحاول محاكاة الفرسان الجوالين والسير على نهجهم حين ينطلقون في أنحاء إسبانيا، ينشرون العدالة ويناصرون الضعفاء،
3: وأيضا يدافعون عن الأرامل واليتامى والمساكين. هذا النوع من الفرسان يعرفون أين الحق وكيف تتم استعادته.
2: لكن ترى هل يمكن لمثل دون كيخوتا أن يكون فارسا جوالا حين ينطلق في الصحراء؟ لقد أعد دون كيخوتا العدة للخروج إلى ساحة النضال والعدل. بدأت العدة من خلال البحث عن أدوات الفارس.
3: أولى أدوات الفروسية هي السيف، وقد عثر دون كيخوتا على سيف قديم متآكل تركه له أبوه، وتصور أنه يبرق ويلمع.
2: لا يمكن لسيف قديم أن يلمع ولا أن يسقط منه الضوء، لكن دون كيخوتا رأى سيفه براقا، خاصة بعد أن أصلح من أمره ما استطاع.
3: ثم جاء دور الدرع، حيث وضع على صدره درعا مليء بالصدأ، لا يمكنه أن يصد طعنة خنجر أو نصل سيف من مبارز آخر.
2: ودبر لنفسه خوذة قديمة وأيضا رمحا، وبحث في القرية التي يعيش فيها عن حصان للفروسية، فلم يعثر إلا على حصان هزيل ضعيف
3: يبدو كأنه يكاد يحبو.
2: وعندما وقف الفارس دون كيخوتا في أحسن حالاته بدا كأنه قد اقتنع أنه لبس ثوب الفارس الجوال الذي سيحقق العدل لأبناء الشعب،
3: وقرر أن ينطلق في البرية متصورا نفسه فارسا نبيلا ليس له مثيلا، ليس في إسبانيا بل في كل الدنيا وفي كل العصور.
2: هكذا صور جون كيخوت نفسه فارسا مغوارا، ويا ويح من يقابل هذا النوع من الفرسان.
3: وانطلق، ثم تذكر وهو في طريقه فخورا بنفسه أن الفارس الجوال لابد له من تابع مخلص أمين،
2: وقرر أن يختار فلاحا ساذجا من أبناء قرية اسمه سانشو بانزا، وراح يفاوضه على أن يكون تابعا له.
3: أدرف ما في التابع سانشو بانزا أنه لا يفهم شيئا قط في شؤون الفروسية، ورغم ذلك راح يساوم دون كيخوتا في مهامه وفيما عليه أن يفعله.
2: وخرج الاثنان لمحاربة طواحين الهواء.
3: نعم، لقد تصور دون كيخوتا أن طواحين الهواء المنتشرة على جانبي الطريق أنها جيش من الشياطين ذوات أذرع هائلة،
2: واعتقد أنها مصدر الشر في الدنيا، فهاجمها بشراسة وأعمل فيها سيفه، رغم أن تابعه سانشو بانزا نبه أنها طواحين الهواء.
3: رشق دون كيخوتا رماحه في الطواحين، وفجأة رفعه ذراع أحد الطواحين في الفضاء ودارت به إلى أعلى، ثم طوحت به بعيدا
2: وانكسرت عظامه.
3: وهكذا عاش دون كيخوتا الفارس بالوهم في سلسلة من المعارك غير الحقيقية، المعركة تلو الأخرى،
2: وكل معركة منها تجره إلى المتاعب، ومعه تابعه المغلوب على أمره سانشو بانزا، كي تتوالى الهزائم بلا نهاية.
3: هذه الرواية الجميلة دون كيخوتا دولامانزا هي رواية مليئة بالمعاني والدروس في أجواء بالغة السخرية.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر.

0: الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

بسم الله الرحمن الرحيم، تمام الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بقراءة العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة مشاورات سياسية في العاصمة دوشنبي. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. ووزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط يسجل أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. استقبل دولة قاه الرسول زادة رئيس وزراء جمهورية طاجكستان سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات. وأعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير حكومة بلاده لدور سلطنة عمان ومكانتها، مؤكدا اهتمام طاجكستان بتعميق علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاقها. هذا وعقدت سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان جلسة المشاورات السياسية الثالثة، وذلك بالعاصمة الطاجكية دوشنبي. جرى خلال جلسة المشاورات بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والثقافية، إلى جانب بحث سبل دعم الاستثمار

0: الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الطاجيكي سعادة شريف زادة فاروق حميدين نائب وزير خارجية جمهورية طاجكستان. توفي 6 أشخاص نتيجة حادث سير وقع يوم أمس في منطقة المحل بولاية السمائل بمحافظة الداخلية. وأوضحت شرطة عمان السلطانية أنه نتج أيضا عن الحادث 18 إصابة، من بينها 8 إصابات حرجة. أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير على قراراتها السياسية أو الدفاعية، مشددة في الوقت نفسه على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وسط تحركات دولية تهدف إلى احتواء التوتر وفتح قنوات للحوار، بينما تؤكد طهران أن مواجهة العقوبات والتعامل مع التحديات الأمنية يتطلبان موقفا متماسكا يجمع بين المسار الدبلوماسي والقدرات الدفاعية. هذا وفرضت واشنطن عقوبات جديدة قالت إنها ضد كيان وأفراد مرتبطين بإيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف الجهات المرتبطة بإيران. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد هدد في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية، وذلك بعد مرور 6 أشهر على الحرب المستمرة التي تخوضها أمريكا ضد إيران. استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشهيد ارتقى إثر إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في قرية المصدر بوسط القطاع، كما وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي إصابة أخرى بالرصاص جراء إطلاق نار مماثل شرقي مدينة غزة. هذا وشن طيران الاحتلال المسير غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع خلال الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرقي المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. في غضون ذلك أكد الاتحاد الأوروبي و14 دولة دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعطل أنشطة الوكالة وعملياتها. وأعربت الأطراف في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة للدخول غير القانوني إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة والاستيلاء على منشآت تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة. كما أكد البيان على أن مقر الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترامها والامتثال الفوري والكامل للالتزامات تجاه المنظمة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 و27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفيل إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين، إذ تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا، وأفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه ريف دمشق الغربي سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك. أعلن المجلس العسكري الحاكم في جمهورية النيجر اليوم سيطرته التدريجية على الوضع بوجه ما أسماهم بالمتمردين الذين قاموا باحتجاز جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار العاصمة نيامي. ودعا في بيان له السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أعمالهم بحرية. وكان إطلاق نار كثيف قد سمع خلال الليلة الماضية في عدة أحياء من العاصمة، لا سيما في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي المجاور للقاعدة العسكرية دون ورود مزيد من التفاصيل. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا ووقوع انفجارات واندلاع حريق هائل ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة. هذا وتتبادل روسيا وأوكرانيا منذ عدة أشهر بشكل مكثف الضربات بعيدة المدى، حيث تستهدفان بشكل متزايد البنى التحتية المدنية والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في كلا الجانبين. ارتفع عدد ضحايا الانهيار الجليدي والفيضانات العارمة التي اجتاحت نيبال ومنطقة التبت في الصين إلى وفاة 620 شخصا وفقدان أكثر من 4262 شخصا. وقال وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال إن بلاده بحاجة ماسة وضرورية إلى المساعدة في المجالات المتخصصة والفنية وتوفير جسور جاهزة ومتنقلة لإعادة فتح الطرق والنقل والاتصالات. كما قالت السلطات في نيبال إنها بحاجة إلى 5 مليارات دولار أمريكي على الأقل لإعادة الإعمار. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة لتطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي سجلت فيه أكثر من 5700 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2700 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة تعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها دولة جنوب السودان. أخبارنا تصلكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وذلك في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. وتضم الفرص المطروحة مشروع سهول الرذاذ بقيمة استثمارية تقدر بنحو 40,000,000 ريال عماني، وحديقة الذاكرة النباتية في سهل رزات بقيمة استثمارية تقدر بنحو 4,000,000 ريال عماني، ومشروع النزل البيئي ومركز الزوار بخور صناق في منطقة حاسك بقيمة استثمارية تقارب 4,000,000 ريال عماني، ومشروع نادي الغوص في جزر الحلانيات بقيمة استثمارية تقدر بنحو 1,500,000 ريال عماني، ومشروع مدينة صلالة المستقبلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1,900,000,000 ريال عماني. 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي استثمار تجاوز 12,000,000 ريال عماني في مجالات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج.
1: 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوى الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري. تم توطين 20 مشروعا منها بإجمالي حجم استثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني، وتتنوع مجالاتها بين قطاعات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة لمحافظة الداخلية بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في المدينة الصناعية أكثر من 560 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 193 مشروعاً، بينما بلغت المساحة الإجمالية للمدينة 7,200,000 متر مربع. وتواصل مؤسسة مدائن العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة نزوى الصناعية، منها طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية واستكمال تأجير المساحات في مجمع مدائن الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة. ويقام هذا المشروع على مساحة 11,000 متر مربع بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة تبلغ 1,200,000 ريال عماني. كما شهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح عدد من المصانع في مجالات اللوازم الطبية والغذائية والنفط والغاز والتشكيلات الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ تركيب خلايا للطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء كتجربة مبدئية لإحدى الشركات المستثمرة. هذا ويعد مركز الخدمات مسار في المدينة الصناعية نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة وفترة زمنية محددة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تبدأ يوم الثلاثاء المقبل بولاية صلالة أعمال الحلقة المتخصصة بعنوان السياحة الحلال. تأتي الحلقة ضمن جهود سلطنة عمان لتعزيز منظومة الحلال الوطنية وبناء القدرات الفنية والمعرفية في القطاعات المرتبطة بها والاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي عالميا، إلى جانب دعم التوجهات نحو تنويع المنتجات والخدمات السياحية وتعزيز تنافسيتها وفق المعايير والمواصفات الإقليمية والدولية. سجل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما وسط إقبال المستثمرين على أسهم البنوك والشركات الاستثمارية التي سجلت صعودا لافتا. وشهد مؤشر القطاع المالي في أبريل الماضي ارتفاعا وصل إلى مستوى 13,300 نقطة، مسجلا أفضل مستوى له منذ أغسطس من عام 2008. وعلى مستوى المؤشرات الأخرى ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 9 نقاط مختتما التداولات الأسبوعية على 7,532 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا ب70 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الشرعي بنحو 4 نقاط، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات ب3 نقاط. ونبقى في بورصة مسقط، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 1,200,000,000 ريال عماني مقابل 949,800,000 ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 26%. وشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاع عدد الشركات التي سجلت أرباحا إلى 82 شركة مقابل 80 شركة، إلى 82 شركة مقابل 80 شركة سجلت أرباحا في النصف الأول من العام الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الشركات التي سجلت خسائر من 14 شركة إلى 12 شركة. واستطاعت 8 شركات الانتقال من الخسائر إلى الأرباح مقابل 6 شركات انتقلت من الأرباح إلى الخسائر، وسجلت 6 شركات أخرى خسائر في الفترتين. سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 12.45% لتصل إلى 19,368,700,000 ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثلت هذه الودائع في ودائع الأجل وودائع التوفير وودائع تحت الطلب. وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 16,598,100,000 ريال عماني. تنطلق يوم غد بولاية صلالة أعمال الندوة الدولية الأممية استدامة الموارد المائية المياه وتغير المناخ، حيث تستعرض الندوة التجربة العمانية في إدارة واستدامة الموارد المائية والجهود المبذولة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه السطحية والجوفية وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف والملوحة والمحافظة على الأفلاج وصيانة وتأهيل منشآتها. كما ستبحث الندوة توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية. فتحت الجمعية العمانية للمسرح باب المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي الذي سيقام خلال شهر ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف إيجاد منصة جديدة للعروض المسرحية العمانية وفتح المجال أمام الفرق المسرحية والجامعات والكليات لتقديم تجاربها والتنافس ضمن تظاهرة مسرحية وطنية، حيث بدأت الجمعية في استقبال طلبات المشاركة على أن يستمر التقديم حتى الأول من نوفمبر المقبل. ودعت الجمعية الفرق المسرحية والجامعات والكليات إلى استكمال متطلبات التقديم قبل الموعد النهائي المحدد، على أن تتولى لجنة المشاهدة والاختيار تقييم الأعمال المقدمة وإعلان العروض التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في المهرجان. أنجز باحثون صينيون اختبارا للاتصالات عن طريق الليزر بين الأرض والقمر، ونجحوا في التحقق من قدرات الاتصال ثنائي الاتجاه عالي السرعة في المدار وفقا لما أكدته الأكاديمية الصينية للعلوم، والتي أشارت إلى أنه مع اقتراب عمليات الهبوط المأهولة وإنشاء محطة الأبحاث القمرية ستنتج عمليات استكشاف القمر بالليزر مستقبلا لكميات هائلة من صور الرصد والبيانات العلمية، وهو ما لا يمكن لنطاق تردد الاتصالات التقليدية دعمه. وبيّنت الأكاديمية العلمية أن الطريق السريع للمعلومات بالليزر بين الأرض والقمر سيوفر مسارا جديدا عالي السرعة لنقل البيانات للمهمات القمرية المرتقبة. جولة في أخبار الرياضة، حيث فاز فريق ديبورتيفو لافيس على ضيفه فياريال بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل الأرجنتيني لوكاس بويه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه، ورفع لافيس رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. عاد بوكا جونيورس إلى ملعب لابومبو نيرا بعد غياب دام شهرا، حيث حقق فوزا صعبا على لانوس بهدف دون مقابل ضمن الجولة 7 من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وجاء هدف الفوز في الدقيقة 3 من الوقت بدل ضائع للمباراة. استعاد تيخوانا نغمة الانتصارات في الدوري المكسيكي لكرة القدم وفاز على بوماس أونام بهدفين نظيفين ضمن الجولة 6 من منافسات مرحلة الذهاب. وحقق تيخوانا 4 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة في أول 6 جولات من الموسم في الوقت الذي سيكون بوسع فريق كلوب أمريكا الانفراد بالصدارة عبر المواجهة التي تجمعه بضيفه بويبلا غدا. انتهت هذه الجولة. ختاما لفترتنا الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة مشاورات سياسية في العاصمة دوشنبي. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. ووزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط يسجل أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. أعد لكم هذه الفترة الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات هلال بن سالم الهلالي.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزو هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت للطب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيها صعوب وفيها تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في أم عبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميت لفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى. خبركم أول تحدي أنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول أني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو مبيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين الذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتال بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا انه يعني يكون الشباب العماني يعني معي في هذه المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات الترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية عشان أفهم في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين يعني حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو 60-70 الإنسان يفقه في مجال يقدر يعني يقدر يعطي فيه.
1: نستطيع. نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
2: طموحي والله في المستقبل إني يكون عندي عيادات ثانية في فروع ثاني، لأنها ناس كثيرة من المناطق، يعني مناطق متعددة طالبني إني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر. نصيحتي للشباب إنه يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطة معينة. الحمد لله رب العالمين الوسائل متوفرة، واللي يريد حاجة يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبدا ما بيتخطى مكان، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويثقف المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخلي سنتين 3 سنوات 4 5 وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك أن الشاب ما ييأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودتن، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن سنة سنتين. فاصمد سنة سنتين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمك في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر أول شيء أولادي على وقفتهم معي، أولادي، أهلي، صحباتي، ونفس الشيء أشكر بعض الأشخاص اللي في مجال الطب، يعني حتى لو كنا منافسين لهم لكن وجهوا لي النصايح، وجهوا لي التوجيهات اللي أبدا ما أنساها. فنعرف يعني العماني يعني أصيل مهما كان، حتى لو كنت منافسة فهو يعطيك يعني من من من خبرته، يعطيك من من العلم اللي معه. أشكر ذاعة سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير متابعي برنامج أثير الخريف، حياكم الله في هذه المساءات الجميلة. وأثير الخريف ترحال بلغة الجمال ورحلة نسير فيها على بساط الطبيعة، حيث تزهو الأرض بخضرتها والدروب بحلانها وزوارها.

نواكب معكم هذا الموسم اللي جمع الأحبة من مختلف ربوع سلطنة عمان، فشدوا رحال نحو ظفار، حيث للخريف حضور آخر وللطبيعة لون ساحر وللحياة وقع آسر.

وطبعا عليا في خريف محافظة ظفار ما تكون الرحلة مجرد وصول إلى وجهة، بل تكون اكتشافا لإحساس واقترابا من جمال وصنعا لذكرى تبقى.

إذن أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل عشاق السياحة في ظفار التي نتجول بين بيئاتها المختلفة والمتفردة بموروثاتها كذلك، من هنا إلى الساعة 7 مساءً.

0: نجدد ترحيب فيكم مستمعينا متابعي برنامج أثير الخريف في هذه الرحلة المسائية اللي دائما تنطلق من الخامسة وتستمر إلى السابعة مساء، ننتقل فيها معكم في مختلف المواقع مختلف الفعاليات، وأيضا نرصد الحراك السياحي في محافظة الظفار. نمسي عليك بالخير علياء، وطبعا أكيد الكثير من المتابعين منتظرين الوقفات اللي راح تكون معنا في برنامج اليوم.
1: بالتأكيد الوقفات مختلفة شريف مع ضيوفنا بإذن الله في الاستوديو في محطاتهم المختلفة والمتنوعة أيضا لرصد ونقل المناشط الفعاليات المحاضرات أحيانا وورش العمل كذلك من بين برامجهم أو المصاحبة أيضا لأنشطتهم الأساسية، كذلك زملائنا في الربط الخارجي من أمكنة مختلفة، زميلنا محمد وزميلنا الآخر أيضا محمد من هنا من عودة الماضي. هذه الإطلالات طبعا احنا نهدف من خلالها ان نرسم صورة افضل للمستمع اللي رافقنا يوميا في هذه الساعة من الخامسة الى السابعة بشتى الطرق، سواء كان عن طريق الاتصال او حتى بالحضور، ونرجو ايضا ان مستمعينا يكونون مستمتعين بهذه الجولات السياحية اللي احنا نرصد لهم اياها من هنا وهناك يوميا عبر إذاعة سلطنة عمان، كذلك من خلال منصة عين اللي أيضا نوجه كل الشكر للقائمين على هذه المنصة لمتابعة البرامج، وأنه المستمع يقدر إذا فاته البث المباشر أنه يرجع لمنصة عين يستمع كذلك للبث.
0: طبعا علياء دائما الحراك السياحي جميل في محافظة الظفار خصوصا خلال هذا الموسم. التنقل ما بين مختلف المواقع السياحية في حد ذاته متعة، سواء للزائر أو حتى لنا نحن في الأستوديو ننتقل صحيح. عبر الزملاء اللي يحاولوا أن هم ينقلوا الصورة حية للمستمع وللمتابع لبرنامج أثير الخريف، نحاول أن نحن نعكس إحساس الزوار المحافظة، إحساس المتنقلين بين مختلف المواقع السياحية، أيضا المناشط الفعاليات اللي نرصدها خلال وقفات الزملاء خارج الاستوديو وحتى لما نكون معهم بعد.
1: بالضبط، وأيضا من خلال هذا الترحال والتنقل بالتأكيد هو رصد التجربة أيضا للسائح والزائر لمحافظة الظفار. الجميل أنه أحيانا الزائر تكون زيارته الأولى فهو منبهر ومندهش من هذا الجمال، وأحيانا تكون زيارته الثالثة الرابعة الخامسة، وبعضهم يفاجئك يقول لك أنا مثلا من 15 إلى 20 سنة أنا ما قطعت زيارة عن محافظة الظفار، وبالتالي هو مواكب أيضا لمختلف المناشط والفعاليات وتطورات هذا المهرجان الضخم اللي يحصل خلال موسم خريف ظفار مختلف الأماكن. وجميل أنه يشير لك يقول لك المكان الفلاني قبل 5 سنوات من الآن ما كان فيه الخدمة الفلانية، ما كان فيه الإضافة كذا، ولكن هذا العام والعام الماضي أنا زرت فلقيت هذا الإضافة وجدت هذا المهرجان وجدت هذا الإضافة. وبالتالي هو أيضا يقدم الدعوة بالتأكيد إلى كل من يصاحبهم ويزورهم من أهل وخلان وأصدقاء لما يرجع لبلد نقول أو المحافظة أو الولاية اللي هو قادم منها. ومن هنا احنا نقدم كل التحية لكل الشباب ولكل القطاعات اللي تساهم في نجاح موسم خريف ظفار كمهرجان ضخم ومفتوح يلم ويضم كل المناشط والفعاليات.
0: طبعا ما ننسى مع بداية البرنامج ان نحن نقدم شكر من أسرة أثير الخريف لكيا تاسمان وأيضا إلى هيئة البيئة وعبد الصمد القرشي والشهرة للحلوى العمانية وإرث للعطور، وطبعا رحلتنا مستمرة مستمعينا إلى السابعة فابقوا معنا.

0: طبعا الجماليات يا عليا ما تنقطع. اليوم انا مجهز لك سؤال على فكره.
1: هذا اللي انا كنت خايفه منه. طبعا انا ما تخطيت سؤال الطبخ، ايش تريدني اطبخ اتعب وانا برا.
0: سؤال الطبخ كان لانه الغريب حتى اللي كان يتابعنا في يومها، الغريب انه نحن الشباب لما نطلع نحن نطبخ،
1: صح،
0: وانتم البنات لما تطلعوا لا،
1: يا قهوه يا شاي. احنا نتعب من الطبخ في البيت، ليش نكمل طبيخ ايضا؟
0: علشان كذا هو السؤال هذا، بس اليوم السؤال راح يكون مختلف.
1: لا بس طبعاً. اكيد هو حلو، الهدف من السؤال كان انه كيف ان الواحد يصنع المتعه وهو خارج، يعني يستمتع ايضا، فهذا جزء من المتعه بالتاكيد، وكان سؤال حلو، ونتمنى ان يعني المستمعين ايضا يشاركونا هذه المتعه من خلال الاسئله المختلفه اللي تطرحها. ومرات ايضا عقيل يطرح علي بعض الاسئله في البرنامج، كلكم ناويين علي. زين. اذا رحلتنا معكم مستمرة مستمعينا، وفي بداية البرنامج أيضا نقدم تحايا لفريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري. في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية الزملاء محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
0: في هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي والمهندس محمود بن سليمان الذهلي. ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيف باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وأجمل التحايا من مخرج الحلقة اليوم عمار بن مسلم العمري.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.

0: طبعا مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، علياء دائما ينتظروا الناس خلال موسم الخريف الحفلات التراثية اللي تحمل عبق التراث وعبق الفنون الشعبية، دائما تكون متواصلة في عودة الماضي.
1: صحيح.
0: كثير من الأصوات الناس تنتظرها، كثير من الفنون، الألحان، الكلمات، أيضا يكون الحضور دائما غفير في المسرح، مسرح عودة الماضي. طبعا أنت كنت تكلميني عن الجلسة، جلسة عودة الماضي اللي راح تكون اليوم.
1: اليوم راح تكون مع نخبة من الفنانين الكبار اللي حملوا أصوات الفن الظفاري يعني باختلافها في فنون مختلفة، فن الطبل، البرعة، الربابة وغيرها أيضا من الفنون على مدار أعوام مختلفة. فالأسماء هي طبعا شريف
0: الفنان أحمد مبارك غدير راح يكون موجود، والفنان عمر جبران أبو هاني، والفنان سالم محات، والفنان محمد بركات، أسماء كبيرة في مجال وسماء الفن التراثي في محافظة ظفار. الأسماء هذه دائما الناس تنتظرها.
1: صحيح.
0: ارتبطت أسماءهم يمكن في ذاكرة المواطن العماني في كثير من الأعمال التراثية، كثير من الأعمال الوطنية أيضا.
1: بالتأكيد.
0: كان دائما صوتهم مصاحب لكل المواقف وكل المحطات اللي نحن نمر فيها في حياتنا.
1: جميل. أيضا جميل تعرف شريف أنه هذه المحطات الفنية تتواصل مو بس مع الفنانين الكبار، إنما حتى مع الفنانين أيضا الصاعدين والفنانين اللي ظهروا خلال الأعوام الأخيرة، لهم يعني ارتباط جميل أيضا بالفن وبجانب التراث، منهم الفنان حسام هبيس، والفنان الناخبي المهري، الفنان المنذر البرعمي، الفنان سند سويلم، الفنان محمد زعبنوت، والفنان أبو بكر باعمر. راح يكون لهم حضور هنا في عودة الماضي، ولكن مش اليوم، بكرة إن شاء الله تعالى 30 أغسطس الساعة 10 مساء. فأعتقد أن اليوم راح تكون سهرة فنية حافلة، وتتواصل أيضا السهرات ليوم الغد بكل ألق وبكل حماس، مرة مع فنانين الكبار ومرة أيضا مع شبابنا.
0: تعرفي الأجمل علياء، أنه
1: الأجمل ما أعرف
0: إن تلتقي الأسماء الجديدة، الأسماء الشابة الناشئة في مجال الفن، خلنا نقول بالأسماء الكبيرة في عالم الفن عندنا هنا في محافظة ظفار. التقائهم يشكل تمازج، وزي ما يقولوا دويتو حلو. فالشباب هذولا ياخذوا وينهلوا من الخبرات الفنية للأسماء الكبيرة هذه. في منهم اللي يحاول أنه هو يطور بعض الفنون وبعض الأصوات وبعض الأغاني أيضا، وفي منهم اللي يحاول أنه هو يستحدث شيء جديد في مجال الفنون المسامع، وفي منهم اللي يخوض الجانبين الكتابة والتلحين في مجال الأغنية الشعبية التراثية. التمازج هذا والتقاء الأجيال خلنا نشير له جميل جدا في مجال الفن، ويمكن واضح عندنا كثير في محافظة ظفار. كثير من الأسماء الشابة الآن بدأت أنها هي تصعد، وتصعد بتوجيه من الأسماء الكبيرة هذه.
1: بالضبط. والجميل أنه في كل الأحوال مع الجيل القديم والجيل الحالي أيضا يبقى للنغمة الظفارية وقعها وحسها الجميل على أذن المستمع وأذن الزائر أيضا لما يجي هنا، يحمل معه شيء من روح المكان ومن روح الموسيقى اللي ترتبط أيضا بهوية عمان وبهوية

0: قوي الظفار أيضا في مختلف الفنون.
1: لا زالت الرحلة مستمرة طبعا مع مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف إلى 7 مساء، فابقوا معنا.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان. نحن في هذا البرنامج في ترحالنا المستمر معنا أولى محطات الاستديو اليوم مع الدكتور فيصل بن خميس بن مبارك الكلباني، استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة وأورام الرأس والرقبة بمستشفى النهضة. راح نتحدث عن المؤتمر العماني 25 لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة. أهلا وسهلا دكتور فيصل.
1: أهلا فيكم الأخت علياء وكذلك الأخ شريف، وأشكركم على الاستضافة، جزاكم الله خير لتسليط الضوء على هذا المؤتمر
0: يعطيك
1: في
0: العافية.
1: برنامج أثير الخريف.
2: يعطيك العافية دكتور. طبعا نحن البداية راح تكون من النسخة 25، يعني أنتم وصلتم ما شاء الله 25 نسخة للمؤتمر العماني لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. وش يعني لكم وصول المؤتمر إلى هذه المحطة دكتور؟ وش اللي يعكسه أيضا على مسيرة التخصص، تخصص الجراحة أو التخصصات اللي مرتبطة فيها في سلطنة عمان؟
1: طبعا التعليم الطبي هو أحد ركائز استمرار المهنة وتطويره كذلك، لأنه تعرف مثل في مجال الطب عندنا كثير من التطور، كثير من الأبحاث، كذلك عندنا زملاء جدد في المهنة، في أطباء، في طور التدريب. فعقد هذه المؤتمرات واستمرارها هو ركيزة مهمة في أي تطور، في مواكبة تطور العلم خاصة في المجال الطبي. وإحنا في النسخة الحين 25، طبعا هذا إن دل على شيء دل على أن حرص الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة تحت مظلة الجمعية العمانية الطبية على مواكبة هذا واستمرار التواصل مع العالم، لأنه أحد طرق أنك تتواصل مع الأطباء الآخرين والخبراء في مختلف دول العالم بعقد هذه المؤتمرات وقلبهم للتباحث وكذلك الخروج بتوصيات تفيد صحة في النهاية صحة المجتمع.
0: جميل.
2: هي الجميل ان المؤتمر صار مثل منصة تجمع كل الخبراء في مجال واحد، يمكن تبعد المسافات بين دول آلاف الكيلومترات، لكن يلتقوا كلهم في مؤتمر واحد ويصير في تبادل لهذه الخبرة عن طريق إما أوراق عمل أو إن النقاشات حتى الجانبية دكتور.
1: صحيح صحيح. طبعا الأخ شريف، حرصنا احنا في المؤتمر دائما، طبعا مع عقد المؤتمرات ايضا كل مؤتمر لازم بياتي بشيء جديد يخدم في النهايه، انت تهدف لخدمه المجتمع، فلازم تخرج بتوصيات تفيد. وكيف تخرج بالتوصيات؟ انه لازم تعقد جلسات نقاش حواريه مثمره تجلب الناس ذوي الخبره، سواء بعضهم بالحضور وحتى باستخدام الحين التكنولوجيا قربت كل المسافات، فممكن مع التواصل عن طريق شبكة، ممكن أيضا أنهم حتى لو ظروفهم لا تسمح بذلك لا زالوا ممكن التواصل معهم.
0: هذا التباحث دكتور وهذا يعني النقاشات والحوارات العلمية والجلسات اللي تعقد مع أعداد كبيرة من المحاضرين، اليوم يصل عددهم تقريبا إلى 70 محاضر عماني، الحاضرين كذلك في الجانب الآخر ممكن يكونوا 250 أو ما يقارب. أهمية هذا الوجود الضخم والكبير في نطاق واحد من خلال هذا المؤتمر، ما مدى هذه الأهمية اليوم من خلال هذا المؤتمر؟
1: طبعا الحين التخصص الطبي أصبح أولوية، يعني في السابق كان طب عام، الآن نتحدث عن طب تخصصي، بسبب أنه الحين الطب تشعب، الأمراض أصبح الناس يذهبوا إليها، العلاجات تطورت كثيرا، فالإلمام بها يعني بالضرورة يدفعك أنك تجلب الكثير من المتحدثين والمتخصصين في هذا المجال. في هذا المؤتمر احنا حاولنا قدر الإمكان أن نستقطب العديد من الخبرات من شتى دول العالم، من شتى الروابط العالمية سواء الخليجية أو العربية أو كذلك الأوروبية أو الآسيوية. لدينا 260 مشارك ولله الحمد، انزين متحدث، قدرنا ان نستقطب 93 متحدثا
0: ما شاء الله، يعني فوق ال70.
1: فوق ال70، فحضرنا متحدثين من امريكا، من كندا، اوروبا طبعا تشمل بريطانيا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، كذلك لدينا متحدثين من دول الخليج اخواننا، ومن الدول العربية ايضا متحدثين من هونج كونج، من كوريا الجنوبية، من الهند، من باكستان،
0: يعني
1: من
0: خبرات
1: تركيا،
0: القارات تجتمع هنا في هذا
1: تجتمع
0: المؤتمر.
1: في هذا المؤتمر. وأيضا حرصنا كل الحرص أن المتحدثين العمانيين يكون لهم دور أيضا، بحكم أن احنا ما شاء الله الآن لدينا كثير من الأطباء العمانيين، أيضا هم كان لهم تدريب سابق في شتى دول العالم، والآن يشاركوا أيضا خبراتهم من السلطنة.
2: نعم دكتور، أشرت خلال حديثك إلى أن المؤتمر يحاول أن هو يجيب دائما أو يستعرض الجديد في مجال الطب. طبعا كون أن المؤتمر هذا ركز على الأذن والأنف والحنجرة، إذا كان ممكن أن نحن نتطرق لأبرز ما جاء في هذا المؤتمر في هذه النسخة 25.
1: احنا ولله الحمد بدأنا المؤتمر بعقد ورشتين مهمات. الورشتين كانوا بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، ولهم جزيل الشكر، على رأسهم دكتور هاني القاضي، وكذلك مستشفى السلطان قابوس في صلالة على رأسهم دكتور أحمد قيتون، دكتور مسلم رئيس القسم. الورشتين كانوا يتعاملوا مع مشاكل مجاري التنفس العلوية، وهذه أيضا كان فيها أكثر من 50 مشاركا من المحافظة وكذلك مناطق السلطنة. والورشة الثانية كانت تعنى بالتأهيل ما بعد زراعة القوقعة، لأنه الآن تعرفوا لدينا برنامج وطني لزراعة القوقعة، التأهيل أحد ركائز ذلك. ما بعد ذلك كان المؤتمر خلال اليومين الماضيين عقدنا أكثر من 24 جلسة تختلف على التخصصات، كانت تشمل أورام الرأس والرقبة، تشمل جراحات الأذن، تشمل جراحات التجميلية والترميمية للأنف، تشمل كذلك مشاكل التنفس العلوية، أمراض الجيوب الأنفية والأنف، كذلك تشمل على مشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم، وكذلك مشاكل الحنجرة والصوت. فكان هناك تنوع، فكان لكل جلسة فيها خبراء المختصين وكذلك المهتمين من داخل السلطنة والمتحدثين، وفي النهاية نخرج بتوصيات تفيد، يعني تخرج
2: جميل.
1: بالمفيد في هذا المؤتمر.
2: جميل
0: جميل. هنا دكتور، كل هذه الخبرات وهذه الجوانب اللي تم التطرق لها فيها جوانب مختلفة بالتأكيد، فيها جوانب تقنية ربما، فيها جانب الجراحة، فيها جانب العمليات أيضا من زوايا أخرى. أنتم طبعا أهل المجال مختصين، تعرفوا كيف من أي جانب تطرق هذه المواضيع، كيف تم التطرق لها وما هي أهم التوصيات أيضا اللي تخرج في هذا الجانب؟
1: طبعا خلال كل جلسة نحرص على عقد نقاش جانبي يجمع الخبراء، نستعرض هذه التطورات ثم نخرج بتوصيات. فمن أهم التوصيات اللي خرجنا فيها طبعا من هذا المؤتمر، واحدة فيهم اللي هي حاليا مهمة، تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي اللي اشتهر الآن، والآن الاتجاه العالمي يذهب إليه. كذا هذا يشمل طبعا في جوانب التشخيص وكذلك الجوانب العلاجيه. العلاجيه تشمل منها مثل ما تطرقت الاخت عليا، اللي هي العلاج الجراحي والغير جراحي. فاذا نظرنا ايضا هناك علاجات جراحيه حديثه تشمل مثل العلاجات المناعيه، سواء في امراض الجيوب الانفيه، كذلك في امراض الاورام الراس والرقبه، هذا ايضا من الاشياء المهمه، والان حتى الدراسات العالميه تذهب اليها. كذلك ايضا هناك علاجات بيولوجيه تشمل الانف. كما أيضا ركزنا من خلال هذا أن نتيح جانب آخر أيضا، أنه الشباب الأطباء المتدربين والمقيمين في المجلس العماني للاختصاص الطبي يكون لهم دور في عرض أبحاثهم، وأيضا يكونوا من ضمن النطاق للحديث من أجل أيضا تشجيعهم مستقبلا. فأيضا هذا تركيز مهم على نواحي التدريب والتأهيل. أيضا هناك تعزيز البحث العلمي.
2: نعم.
1: البحث العلمي عمان لها مركزها في من ضمن المجلات العالمية، وعندنا لله الحمد مجلتين عمانيات ووطنيات، فهذا أيضا يعزز هذا الشيء. أيضا هناك بروتوكولات عالمية يتم تحديثها على طوال العام.
2: نعم.
1: فأيضا استقطاب هذه وهذه المؤتمرات في النهاية نوحد البروتوكولات العالمية لما يعطي المريض أهم نتائج صحية.
2: جميل. نعم دكتور، أيضا من خلال مواكبة ومتابعة المؤتمر لاحظنا أيضا وجود شركات أسماء كبيرة لها وزنها في عالم طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة بجانب المؤتمر. يعني المؤتمر ما كان فقط عرض لأوراق العمل، وإنما كان عرض لأوراق العمل، عرض لمعلومات، وأيضا وجود أجهزة وتقنيات حديثة، أو خلنا نقول آخر ما توصل إليه العلم في أجهزة جراحة وتشخيص الأذن والأنف والحنجرة.
1: صح الأخ شريف، أشكرك. طبعا كان هناك معرض جانبي خلال اليومين الماضيين، نعم، مصاحب للمؤتمر، ومثل ما تطرقت كبرى الشركات التي لها ممثلين في السلطنة وبعضها ليس لديهم ممثلين، هذه الشركات طبعا تتنافس، لتعلم أن احنا لدينا أسلحة للعلاج، بعضها جراحي وبعضها غير جراحي،
2: نعم.
1: فطبعا الشركات لها دور كبير من أجل حضور المؤتمر وكذلك مناقشة الأطباء. الطبيب أو الجراح يناقش الشركات أي التحديات، الشركات أيضا تعمل وتنافس لجلب الأشياء التي تساهم في علاج المرضى، فطبعا دورهم مهم في أي مؤتمرات عالمية.
2: ويمكن بعد حضورهم دكتور للمؤتمر ممكن أنه هو يعطيهم مؤشرات أيضا إلى أي مدى صلاحية هذه الأجهزة، إلى أي مدى الأجهزة هذه فيها مشكلات خلنا نقول أو تحديات ممكن يواجهها الأطباء عند استخدامها، وممكن أن هم يتلافوها في نسخ أخرى.
1: صدقت، وكثير من المؤتمرات ومن ضمنها هذه أنه من خلال البحث والمناقشة في أيضا توصيات تطلع إلى الشركات،
2: نعم،
1: أنه يتجه العالم، يتجه هنا للذكاء الاصطناعي، فيجب أن تتطور ويكون بالسهولة مع التعامل سواء من الأجهزة، أيضا الأدوية اللي نستخدمها يكون لها الآثار الجانبية الأقل والكفاءة الممتازة.
0: بالنسبة لطبيب الأنف والحنجرة، يعني أهمية أنه يحضر مثل هذه المؤتمرات اللي بدور فيها مثل هذه النقاشات العميقة في مختلف الخبرات، مثل ما ذكرت دكتور أيضا مختلف يعني الخبرات من مختلف القارات كلها تحضر في مؤتمر واحد، فما هي الأهمية أيضا اليوم للطبيب المتدرب تحديدا، خلنا نقول كيف ممكن يكسب الخبرة من حضور هذا المؤتمرات؟
1: طبعا الطبيب إن نتكلم عن الأطباء، نتكلم عن نوعين من الأطباء، قسمين مثلا، منهم اللي كان متحدث متخصص مبحر في علمه في تخصصه، ومنهم الأطباء النشأ اللي بدأوا التخصص لدينا في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، ومن خلال حضورهم لهذه المؤتمرات نقطتين ممكن خلينا نقول انه النقطة الأولية يساهم طبعا جزء من تدريبهم أولا، ثاني شيء يتيح لهم الفرصة للتواصل مع الخبراء من كامل السلطنة، من السلطنة ومن خارجها، أيضا كذلك يفتح لديهم الفكر في مجالات البحث، تدريب، تخصص ما بعد التخصص. الطب مرحلة لا تقف،
0: صحيح،
1: يستمر معك مدى الحياة، فيجب أن تتطور مع التطور.
0: جميل، إذا هذه رسالة ممكن أنهم يسمعوا لها أيضا من خلال هذه المحطة بإذن الله تكون واصلة
1: إن شاء الله.
2: دكتور طبعا لا شك أن مثل هذا المؤتمر رصد الكثير من التحديات خصوصا في مجال الأذن والأنف والحنجرة، أكيد أنكم استعرضتوا بعض هذه التحديات، ما تمسكم أنتم كأطباء وكقطاع طبي، أيضا تمس المجتمع، هاجس كبير للمجتمع، ويمكن منها أشياء كثيرة تتعلق تحديدا بزراعة القوقعة.
1: صحيح صحيح، طبعا برنامج زراعة القوقعة سلطنة عمان من أوائل الدول في المنطقة من أجل تشخيص الأطفال ذوي الإعاقات السمعية مبكرا والتدخل مبكرا ليكونوا مواطنين منتجين،
2: نعم،
1: ليس على أسرهم ولا على المجتمع.
2: No.
1: ولنا إسهاماتنا في هذا المجال طبعا يبقى مع هؤلاء المرضى النوع من الأمراض، هناك العديد من البرامج التوعوية، وكذلك المريض يحتاج إلى متابعة كثيرة، تأهيل طويل، فمثل هذه المؤتمرات أيضا تخرج بالعديد من التوصيات في هذا المجال. أيضا مثلا نتطرق على التحديات الجراحية، كذلك بعض الحملات التوعوية اللي نقوم بها من أجل توعية الناس مثلا عن سرطانات أورام الرأس والرقبة، كذلك أمراض الجيوب الأنفية، العديد طبعا استخدام الأمثل للأدوية،
0: صحيح،
1: كذلك أنواع الجراحات، حتى المواطنين يهتموا بمتابعة مثل هذه المؤتمرات.
2: لا شك ان واحدة من المواضيع اللي دائما تهم المواطن اللي لها علاقة بالأذن والأنف والحنجرة، وبما أنك أنت تطرقت للجانب التوعوي والتثقيفي دكتور، نحب أن نسمع منك رسالة قبل ما نختم هذا اللقاء، ممكن أنها توصلها توجهها لمن يتابعون الآن برنامج أثير الخريف، وأيضا للزملاء والإخوان في القطاع الطبي.
1: طبعا أبدأ بالمريض، لأن في المريض هو له الأولوية
2: نعم
1: في النهاية.
2: نعم
1: طبعا طبعا متابعة تحديث المريض يجب أن يوعي نفسه، خاصة بالأمراض الشائعة في المجتمع. تمام، يستقصي المعلومة من ذوي الخبرة، يلجأ المستشفيات مفتوحة يلجأ إليها متى ما شاء، زين، من أجل إعطائه الدواء المناسب وكذلك النصح المناسب، ونتمنى لهم كذلك الشفاء الدائم.
0: آمين.
1: أما بالنسبة لزملاء الأطباء، قد لا أكون في مجال إني أنصحهم، لكن إن كان ولا بد طبعا استمر، طور نفسك، احضر، شارك، ابحث، ظل السؤال في رأسك: ماذا يمكن أن أفعل المزيد من أجل أن أعطي الوطن والمواطن صحة أفضل؟
2: يعطيك
0: كل
2: العافية
0: التحية
2: دكتور.
0: لك دكتور، وكل التحية أيضا لكل الإخوة في هذا المجال القائمين على صحة المواطن، وعلى أنهم يطوروا من أنفسهم دائما من خلال حضور الورش والأعمال والمؤتمرات وكل هذه البرامج الطبية. في هذه المساحة الحوارية كان معنا الدكتور فيصل بن خميس الكلباني، استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة وأورام الرأس والرقبة بمستشفى النهضة. الحوار حول المؤتمر العماني 25 للطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة.

0: حواريات الجمال في أثير الخريف لم تنتهي بعد مستمعينا، فما زلنا في البداية بالتأكيد في هذا الترحال مع زميلنا محمد بن بخيت الشحري من خارج أجواء الاستوديو في رحاب الطبيعة. أتوقع محمد، حياك الله ومساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير عليا، ومساء متجدد لجميع المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بالجميع.
0: يعطيك العافية محمد. وين أنت اليوم؟
1: اليوم عليا اخترنا موقع جمالي، موقع من المواقع السياحية التي على خريطة محافظة فار.
0: نعم،
1: هذا الموقع لابد من أتى إلى محافظة فار أن يزور هذا الموقع. الموقع هو وادي دربات، هذا الوادي الذي المخضر الذي يعد من أجمل الأودية هنا في محافظة فار، لا سيما في هذا الموسم الاستثنائي.
0: نعم،
1: الجمال أيضا عليها والمستمعون الكرام في هذا الوادي أنه العديد من الخدمات المتواجدة، بإمكانك أن تركب بالقوارب، بإمكانك أن تتجه إلى أكثر من كافيه، بإمكانك أن تجلس تحت الأشجار الظليلة وطبيعة خلابة وطبيعة يعني جميلة وساحرة، المياه من حولك، كذلك الأشجار، كذلك الهضاب الخضراء والجبال التي تحيط بهذا الوادي، أيضا هي لوحة جمالية أخرى حظ الله تعالى بها هذا الموقع الاستثنائي.
0: نعم،
1: سأكون أيضا أقرب لمن يصف المشهد بنفسه، من أتى إلى المكان، من زار وادي دربات ليتحدث عن طبيعة هذا المكان. الأخت وداد من مملكة البحرين، مساك بالخير أختي وداد، واهلا بك في محافظه فار وتحديدا هنا في وادي دربات.
2: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باخواننا من سلطنه عمان. يشرفني هذا اليوم بلقائكم في وادي دربات، حيث جمال الطبيعه، ويعد هذا المكان موقع استراتيجي مهم للسياحه في ظفار. وألاحظ أن هذا المكان في تطور مستمر من الأفضل إلى الأفضل.
1: أستاذ وداد، نحن الآن في موقع دربات بارك، وهو موقع ما شاء الله يعني الكثير من زوار المحافظة يحرصون على استغلال هذه الخدمات الموجودة، من ركوب القوارب، من وجود المياه القريبة منك، وجود النافورة. يعني ما هو جدولكم اليوم وانت واصله قبل شويه اشوفك الى الموقع؟
2: اليوم رحت كذا محل، رحنا موقع النبي ايوب، ورحنا بعد مكان مرتفع في الجبل حيث في اخضرار وراحه نفسيه، بعدين رجعنا الحين الى وادي دربان.
1: جدولكم القادم ان شاء الله اكيد انا جاي معك الاسره والاخوات، كلكم يعني عائله ما شاء الله موجوده في المحافظه.
2: احنا نمشي على الجدول بالترتيب، نمشي عليه محافظتنا بس بالترتيب نمشي.
1: الى متى ان شاء الله وجودكم في المحافظه؟
2: يوم الثلاثاء ان شاء الله،
1: يعني اكيد في زيارات لمواقع
2: ان شاء الله. اي ان شاء الله قاعدين نبحث يعني ونشوف نستكشف الاماكن الجميله الغير متكرره.
1: انت حريصه على زياره محافظه فار كما ذكرتي لي؟
2: ايوه حريصه، 10 سنوات بالتوالي.
1: وانت في زياره؟
2: وانت زيارة، أتمنى يكون يعني مكان مستقر فيه
1: إن شاء الله تعالى. أيضا يعني أقف كذلك مع صاحب دربات بارك محمد بن محسن المعمري. محمد، أسعد الله مساك بكل خير، يعني أطلع أيضا المجتمع الكريم على الحركة اليومية للموقع وللوادي بشكل عام.
3: أسعد الله مساك وأسعد الله مساء المستمعين الكرام جميعا، ومرحبا بكم في وادي دربات. ومثل ما تعلمون وادي دربات يعتبر من افضل الاوديه السياحيه في محافظه ظفار، ونحن الحمد لله يعني مثل ما تقول نحاول نطور قدر المستطاع حسب الامكانيات المتوفره لدينا، وكل سنه ومثل ما يعهدون السواح في تغيير في موقعنا في دربات بارك والحمد لله.
1: محمد، لو تحدث عن ذروه السياحه والناس الدخول الى الوادي في اي فترات، يعني صباحيه مسائيه، متى بالضبط؟
3: الفترات الصباحيه تكون فيها يعني ان شاء الله فيها ذروه السواح، وبتقل الحركه على الفتره المسائيه، ونحن نقول ونشجع انه الفتره المسائيه الجو يكون فيها افضل، ونحن شغالين بين الساعه 10:30 المساء، بعد المغرب وقبل المغرب بساعتين طريق ثالث. طبعا دائما الناس انا اعرف انه بين الناس عندها اشكاليه في الوصول الى وادي زرفات. فواحد يقول الساعه 5 خلاص انا ساعتين او ساعه ونص خلاص غابت الشمس وما في وقت زرفات. لا بالعكس انا اقول لكم واشجعكم انه يوصلون زرفات المغرب بعد المغرب. فنحن شغالين في الوادي لين الساعه 10 ونص والمكان جدا جميل وفي اناره وما في اللي هو نامت اول الخانوي.
1: الحمد لله تحدث عامة عن الخدمات الموجودة في الوادي عموما، الخدمات الموجودة التي أضيفت هذه السنوات سواء هذا في الموقع أو المواقع المهمة أيضا حتى المستمع الكريم أيضا يطلع على ما هو الجديد في وادي زرفات.
3: ألعاب الأطفال تعرضون كذا مثل اللي هو بالسلك الانزلاقي والمرجيحات متوفرة على الوادي طول الوادي وتبارك القوارب الموجودة في الوادي وحدنا القوارب نحن نستخدم على مواقع وادي الفاتح قوارب مختلفة اللي هي في الاوتوماتيك اللي هي تسوق بنفسك اللي هي بنفسك انت تسوق القارب واللي هي تركب مع السائق ويوصلك السائق ويمشي في الوادي.
1: اذا اكيد محمد يعني كل من قابلناه وزار وادي زرفات دائما يرجع هكذا بنفسية ويرجع ايضا بتصريحات ما شاء الله انه هذا الوادي من اجمل الاودية وبالفعل هو كما يعني يذكر السائح. فلا بد ايضا من السائح ان يزور الوادي.
3: الوادي انا اقول يزور وادي زرفات لازم يرجع وادي زرفات مره ثانيه.
1: نعم. اذا كل الشكر لك محمد بن محسن المعمري ايضا على هذه ال

0: سياحيه تدعوك للجلوس في بين هذه الطبيعه وبين هذه المفردات فعلا الجميله جدا. علي ايضا شريف يعني ما زال هناك حركه سياحيه جيده واقبال كبير يعني من زوار المحافظه لهذا الموقع بالذات. هناك من يعني مركبات قادمه وهناك مركبات يعني تخرج ايضا من الوادي.
1: نعم.
0: وهناك العديد من السياح في القوارب ايضا الذين يستمتعون بالقوارب التي هي تعتبر جمال اخر مضاف الى هذا الوادي ضمن الخدمات الموجوده.
1: صحيح محمد، الطبيعه تتحدث بلغه الجمال دائما، ونحن نستمد ونستلهم من هذه الجماليات وننقلها ايضا بدورنا للمستمعين في برنامج اثير الخريف. كل التحيه لك وللضيوف ايضا اللي رافقونا من خلال هذه المحطة. تسلم محمد، وبإذن الله نلقاك في محطات قادمة
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر لكم، ونقول لكل من يريد يزور الوادي درباك أيضا أنا طريق ثالث دخولا وخروجا.
1: يعطيك العافية،
0: والحمد لله.
1: شكرا جزيلا،
0: كل الشكر لكم.

جاهزون للقريب؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض.

0: تراك بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا. Movement that inspires.

0: نجدد ترحيب لكم مستمعينا متابعي برنامج أثير الخريف في هذه المساءات الجميلة، وطبعا جماليات الخريف وجماليات أيضا هذا الحراك السياحي ما تقتصر على مؤسسة وجانب، بل هي تكاملية لكافة المؤسسات. وما نقدر نتكلم عن جماليات هذا الموسم السياحي بدون ما نتكلم عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الجهود الجميلة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة ظفار اللي راح نطل عليها في هذه الوقفة إن شاء الله مع ضيفنا أنور بن حسن الحاج رئيس قسم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار للحديث حول الحراك الجميل لهذه الهيئة وأيضا ما تقدمه لمختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نمسي عليك بالخير ونرحب فيك في هذه النافذة المسائية من برنامج أثير الخريف.
1: مساء النور الأخ شريف والأخت علياء على هذه الاستضافة الطيبة، إن شاء الله نكون على قد على هذا الوقت الطيب معكم.
2: يعطيك العافية.
0: طبعا أنور، حابين نبدأ في بداية هذا الحديث نتكلم عن حراك هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا الموسم السياحي، وأيضا أهمية هذا الحراك لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في محافظة ظفار.
1: نعم، مثل ما تعرف أخي شريف أنه موسم الخريف اللي هو من أهم المواسم الاقتصادية، وهو يعتبر فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما حرصت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة على إيجاد وإتاحة الفرص لهذه المؤسسات ورواد الأعمال والحرفيين.
2: جميل. في هنا يعني ما شاء الله الهيئة قائمة على عدة منافذ فيها فرص مختلفة للشباب، ممكن نتحدث أيضا عن هذه المنافذ بشيء من الإيجاز؟
1: نعم، مثل ما تعلمون أن الهيئة قامت بتوفير بعض المنافذ التسويقية للحرفيين ورواد الأعمال من خلال منفذ البيت الحرفي العماني الذي متواجد منفذ في الحافة في سوق شاطئ الحافة والآخر في ساحة إيتي. يأتي هذا المنافذ كنوع من الأنواع التسويقية، المنافذ التسويقية والترويجية للمؤسسات رواد الأعمال والحرفيين.
2: جميل.
1: ولا نخفي جهود الهيئة من خلال توفير البرامج التدريبية والاستشارية لرواد الأعمال خلال هذا الموسم.
0: نعم. أخوي أنور تفضل علي.
2: هو نفس السؤال يمكن عن وجود الحرفيين نفسهم الشباب اللي يقدمون هذه المنتجات، هم موجودين في كل المنافذ ولا في منفذ معين والمنفذ الآخر مش موجودين فيه؟ أنه ممكن في حد ثاني يسوق لهذه المنتجات بديل عنهم؟
1: نعم، في منهم حرفيين مشاركين كمشاركة مباشرة من خلال المعارض التي تقام في موسم الخريف، عندك سوق الفرضة اللي موجود في عودة الماضي، وجود الحرفيين بأنفسهم لتسويق منتجاتهم من خلال تجهيز الهيئة لهم للمواقع وكافة التزامات الموقع. كذلك وجود المنافذ التسويقية هو كإدارة وتشغيلية من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحرفيين ورواد الأعمال من خلال تسويق منتجاتهم.
0: نعم.
1: وكذلك وجود منصة إلكترونية للتسويق عبر المنافذ.
2: جميل.
0: نعم. طبعا بما أننا نحن تكلمنا عن المنتجات وتكلمنا عن الحرفيات بشكل أدق، وش اللي تقدمه هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ يمكن هذا الجانب يهم الكثير من يستمع إلينا الآن ويتابعنا.
1: نعم.
0: الخدمات اللي أنتم تقدموها لرواد الأعمال فيما يتعلق بالمنتجات الحرفية.
1: نعم، هو وجود هناك برنامج للدعم الحرفي مقدم من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحرفيين ورواد الأعمال من خلال تطوير منتجاتهم ومشاركتها في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية.
0: وش اللي عليه يعني صاحب الحرفة؟
1: نعم.
0: المنتج لحرفة ما، وش اللي عليه هو على أساس أنه هو يدخل في نطاق هذه الخدمة اللي أنتم تقدموها؟
1: نعم، كأي حرفي يحق له أن يدخل هذا البرنامج من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة.
0: نعم.
1: برامج متنوعة لا تكون في محافظة فقط بل موجودة في جميع المحافظات.
0: نعم.
1: برامج تدريبية تخصصية في مجال الصناعات الحرفية، كذلك هناك توجد برامج استشارات لدراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير مشاريعهم خلال الموسم الخريف وغير المواسم، كذلك استشارات قانونية، استشارات تسويقية، كل ما تقدمه الهيئة هو كدعم لرواد الأعمال والحرفيين.
0: يعني هذا موجود على نعم. موقعكم أنتم نعم كموقع هيئة؟
1: موقع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة.
2: جميل أنها أيضا تلم بمختلف الجوانب القانونية والتجارية والتسويقية كذلك، كله من أجل دعم الشباب.
0: يعني صاحب المشروع أو المبادرة ما عليه غير أنه يدخل على موقع
1: نعم.
0: وتبدأ وراح تلقى كل الدعم من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2: جميل. أيضا أستاذ أنور، خلال الأيام الماضية شهدنا حراك هيئة تنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة ريادة من خلال بعض الفعاليات، ممكن أيضا نشير لهذه الفعاليات اللي قامت خلال هذه الأيام.
1: نعم، توجد عدة فعاليات قامت بها هيئة خلال الفترة الماضية، ومن بينها ملتقى الصناعة الحرفية تحت مسمى بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة تحت مسمى هوية وإمداد، شارك من خلاله عدد 40 من الحرفيين المؤسسات الحرفية. نعم. كان إقبال كبير من الزوار لهذا الملتقى، شهد بيع وتسويق للمنتجات. وتهدف الهيئة ليس بالمعرض بالنفس بل ما بعد المعرض، هو كإيجاد لعملاء جدد للمشاركين الحرفيين.
0: هو الجميل أنه أنتوا يعني تناسبت كل الجهود هذه. نعم. وكل الحراك لكم جزء كبير منه خلال الموسم السياحي، توافد الكثير من الزوار للمحافظة.
1: نعم.
0: وأيضا شغف زوار المحافظة خلال هذا الموسم باقتناء العديد من المنتجات اللي لها علاقة بالصناعات الحرفية، سواء جلديات، خشبيات، سعفيات أو فخاريات أيضا. نعم. لكن ما في شك أنور أنه في تحديات تواجهكم أنتم في هذا الجانب.
1: نعم، بخصوص التحديات نحن نلزم نستمع لرواد الأعمال والحرفيين أي التحديات التي يواجهونها، وكان من ضمن التحديات هو الارتفاع التنافسية وارتفاع الكلفة التشغيلية، ولكن يكون دور الهيئة في هذا المجال هو دراسة هذه التحديات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة. نعم. وإيجاد حلول لرواد الأعمال والحرفيين إن شاء الله في قادم الوقت إن شاء الله بإذن الله.
2: جميل. هنا أستاذ أنور حابين أيضا نطلع برسالة لكل من يستمع لنا من رواد الأعمال واللي حابين أنهم يبدوا مشروع ولكن خايفين. إحنا نستمد من هذه الحوارية أنه المهم أنهم يبدون وراح يلاقون يعني الدعم بالتأكيد من الهيئة. رسالتكم أنتم أيضا بدوركم المباشرة لهم.
1: رسالتنا هو نوجهها لجميع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة المتوسطة والحرفيين، ألا تنظروا إلى موسم الخريف على أنه موسم بيع منتج، بل انظروا له انه انطلاق الى مشروع مستدام باذن الله.
2: جميل.
1: وفي حاله اي خدمات اي استشارات يريدوها يتاكدوا كل التاكيد انه هيئه تنميه المؤسسات الصغيره المتوسطه الرياده موجوده معهم مع جميع رواد الاعمال.
2: جميل.
0: اكيد ان جهدكم جهد كبير في هذا المجال، انكم انتم تساندوا المؤسسات الصغيره والمتوسطه من خلال العديد من الفرص والأشياء اللي أنتم تقدموها أيضا عن طريق هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كل الشكر لكم وعلى دعمكم لهذه المؤسسات، وشكر لك أنور بن حسن الحاج رئيس قسم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار، كنت معنا للحديث عن حراك هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا الموسم.
1: العفو، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وإن شاء الله تكون انطلاقة لكل رواد الأعمال الذي لم يباشر عمله ولا الذي عنده فكرة يريد أن يتقدم لها، يتأكد كل تأكيد أنه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعمة لهذه الفكرة، وفي وجود قنوات تواصل مباشرة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق الهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولا يسعني إلا أن أقوم بالشكر إلى سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في متابعتها لجميع مناشط وفعاليات ومبادرات التي تقوم بها الهيئة من بدايتها إلى نهايتها والوقوف على كل التحديات.
0: يعطيكم العافية.
1: يعافيكم إن شاء الله.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في هذا الترحال المستمر لبرنامج أثير الخريف، وفي هذه المحطة راح نكون مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري، ونقول أهلا بك محمد، وخبرنا إيش عندك اليوم.
1: مساء الخير علي، ومساء الخير شريف وكل أيضا الزملاء، وتحية أيضا مسائية لمتابعي أثير الخريف من خلال هذا الأثير لإذاعة سلطنة عمان. أنا موجود في فعالة عود الماضي، وتحديدا أيضا في البيئة الحضرية اليوم. ربما أيضا تكون أيضا لقاءاتنا مختلفة، سنتحدث عن أدوار للرجال وأدوار أيضا للنساء. بداية يسر أن يكون ضيفي سعيد بن فرج رمضان عبيدون، وهو أيضا من البيئة البحرية. وجدنا هنا هكذا يعني يستمتع أيضا بهذه الأصوات أيضا التراثية. بداية عم سعيد، مساء الخير.
2: يعطيك الله بالنور والحمد لله.
1: كيف صحتك؟
2: خير الله يسلمك، يعطيك العافية.
1: أنت موجود في البيئة البحرية، إيش دورك بالضبط؟ إيش تسوي هناك؟
2: والله إحنا مسوي الأشعة. أيوة نشتغل.
1: من زمان تشتغل؟
2: والله يا مقلق، أنا عمري يمكن حوالي 16 سنة وأنا في البحر، ما اشتغلت في أي شيء آخر.
1: طيب الأشعة المغذفة مثلا تاخذ كم؟
2: والله هي على حسب الحجم اللي انت تريده، تريد 14 ذراع، تريد 12 ذراع، تريد 10 ذراع،
1: يعني كل واحدة لها
2: مقياس،
1: لها وقت،
2: ولها وقت تاخذ وقت. في بعض المغوير المغطفة الكبيرة تكون إلى مدة 3 شهور، ايوه، من الخريف حتى نهاية الخريف.
1: وانتم تشتغلون تقريبا كل هذا الأشياء في الخريف؟
2: في الخريف اكثر شيء، في الخريف يكون عطلين لانه ما في مكان عمل، البحر مرتفع.
1: وتستعدون أيضا للصرف؟
2: نستعد للموسم الفتوح هذا.
1: طيب عم سعيد، في مناطق معينة للصيد؟
2: والله في كثير مناطق.
1: علامات؟
2: علامات في الدهرز، فيها منطقة اسمه السويد، وفي حجارة اسمه
1: يعني في ريسوت ايضا، وفي
2: ريسوت يطاقه في تهاري،
1: في كل مكان
2: في مناطق كثيره يعني.
1: وهذه العلامات هي تتوقع على انه كان في صيادين وراوا على انه هناك محصول اكثر ايضا في الصيد، بيئه الصيد، فوضعوا علامات معينه.
2: هذه يقيسونها بالجبل، عندما يكون الجبل صافي في وقت الموسم يكون في اماكن
1: على مد،
2: على مده من الجبل من الجبل الى البحر، يسندون في كل مكان، وكل مكان في مكان تحت الجبل، وهكذا الصيد يكون موجود في كل.
1: طيب سافرت مكانك خارج السلطنة؟
2: لا ما سافرت.
1: طيب كيف كنت تعيش كنت الخريف؟ الخريف يعني نحن نتحدث عن انقطاع تام للبحر، كيف كان التعويض؟
2: والله زي ما تقول في الموسم نجمع نحسب حساب وهذا الأشياء، المصاريف في الخريف،
1: الخام
2: والمالح، زي مالح والأسماك هذا يسوونه يجمع.
1: لا حد
2: الحين مالح
1: ما عاد
2: موجود،
1: لكن
2: مش كثير، لكن
1: ويمكن طعمها زمان كان
2: وقت.
1: تتذكر متى يعني أول مرة تستخدم الأشعة أو تستخدم الأشعة؟ كم كان عمرك؟
2: والله يمكن 16 سنة 17-16 سنة.
1: ومستمر أيضا أنت في المشاركة في البيئة البحرية من متى في المهرجان؟ من أيام الثقافة البلدية وأنت معهم؟
2: لا أنا والله بالنسبة لي أول مرة،
1: أول سنة
2: هذه. أيوة هذا أول سنة شاركت
1: فيها. طيب عم سعيد، أنت وصلتك رحت الجبل ولا رحت أي مكان، إيش دوركم يعني؟ كيف تربى على أولادك أنهم يحافظون على البيئة؟
2: والله البيئة هي على حسب المكان،
1: يترك نظيف
2: ونحذرهم من
1: قطع الأشجار
2: ولعب المياه.
1: يترك الأمور يعني البيئة كما كانت قبل، لأنه في الأخير في حد يجي بعد
2: أكيد. بس أيوة نحن نحافظ نكلم واحد ما نقدر عليه، والحمد لله وهم مستمعين هذا الأشياء كلهم. الله خير،
1: وأنت جزاك الله خير، وأتمنى لك كل التوفيق.
2: جزاكم الله خير وما قصرتوا.
1: إذن لك هدية نقدية طبعا مقدمة من هيئة البيئة، شكرا جزيلا لك عبد العزيز، وأتمنى لك كل التوفيق. أيضا معي الأخت أماني رمضان، أم مريم، مساء الخير.
3: أهلا دروس،
1: كيف صحتك؟
3: والله الحمد لله بخير،
1: فاتحة ما شاء الله محل هنا خياط العمل.
3: أيوه هذا حاجة من الأرث القديم، والكل متمسك فيه حتى الحين، وهذا الأشياء يمثل الأشياء القديمة اللي معاصرة حتى للحين اليوم، معناها من التسعينات. ايوه ما شاء الله،
1: وبعضها اقدم،
3: وفي اقدم، وحتى الحين الكل متمسك فيها.
1: طيب امان ايش الموجود
3: هنا؟ عندك الثياب اليدويه من ايام التسعينات، عندك الثياب المزخرفه باليدوي، عندك تعرف يقولون أبو خوطة، وعندك سنجاف، وعندك شو اسمه، وعندك الخمسة و... إيه وليس قديم هذا خير.
1: إيش يشد الزاير؟
3: الدقة القديمة اللي إحنا نسميها البخية. إيه وعندك البخية وعندك الحياة وعندك أشياء تدوية كذا.
1: والسناي.
3: السناي كيف على طول؟ فهذا الأشياء حاليا ما تتحصل، وحتى لو حصلت ما تكون مثل الميزة القديمة والدقة القديمة.
1: إذا فرصة أيضا حتى للسياح يعني يزور ويتعرف أيضا على الثوب الظفاري بتفاصيله المختلفة. طيب نهاية نسألك عن البيئة، كم ماذا يعني إيش تسوي بالضبط للحفاظ على البيئة؟ دورك مع أسرتك لما تطلعون مثلا رحلة؟
3: أول حاجة لما نطلع مكان، وطبعا تعرف البيئة ما شاء الله الكل صار محافظ عليها وكذا، ولازم نربي أولادنا ولا الجيل اللي قدمنا إنه هذا المكان لازم يكون له شيء معين، إنه نرجعه مثل ما كان وما نخلي البيئة، يعني هذا حاجة مثلنا نحن ما محتاجين محارب يعني أي حد، لأنه الإنسان يقول لك الشخص لما يكون نظيف في بيته يكون نظيف برا.
1: وبيئتك بيت
3: أكيد بيتك الثاني، وهذا الشيء لازم نشجع أي شخص ولا أولادنا ولا أولادنا الثانيين وما نخلي مثال نخلي مثل ما كان.
1: إذا جزاك الله الخير أماني، أتمنى لك التوفيق وأيضا لك جائزة نقدية مقدمة من هيئة البيئة. طبعا شريف عليا حاولنا بقدر الامكان ان نكون هكذا نعمل ثنائيه او توأمة بين ايضا البيئة البحريه بتفاصيل المختلفه من خلال ايضا العم سعيد وايضا من خلال اماني ايضا ام مريم، حدثنا ايضا عن المحل هنا موجود بالقرب ايضا من مسرح عوده الماضي واسمه خياط العمل، فيه كل المعروضات للثوب الظفاري بتفاصيله وايضا بتطريزه القديم وايضا اللوافي كل احتياجات المراه، وايضا عنده أيضا مكينة وما شاء الله المكينة عنده نظارة حتى للدقة أيضا في التفاصيل المختلفة، وعندهم أيضا إذا ملوا عندهم راديو كذا قديم يسمعون فيه بعض الأشياء. هذا ما لدينا في هذا المساء، وأكيد أنتم تعيدون مستمعي الكرام كالعادة أيضا في أثير الغريب المزيد أيضا من هذه البسمة المسائية.
0: نعم كل تحية لك محمد، وتحية أيضا لضيوفك اللي طلوا علينا من البيئة البحرية اليوم هنا في عودة الماضي اللي تشمل بالتأكيد مختلف البيئات هنا في محافظة ظفار. بإذن الله محمد نلقاك في محطات قادمة تطلع علينا أيضا بقصة أو سالفة أو موضوع جديد من هذه البيئات، كل التحية لك.
1: أكيد، ونتمنى للجميع قضاء أوقات ممتعة بصحبة هذا الأثير وأثير الخريف.
0: يعطيك العافية.

0: أهلا بكم في ضفار الأصالة والجمال. إلى كل زائر كريم قادم إلينا عبر المنافذ البرية الحاضنة للمسافات أو الأجواء الجوية التي تعانق السحاب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في ملاذ الغيب والرذاذ وفي قلب الأرض التي تفتح لكم ذراعيها حبا وشوقا في رحاب الضيافة العمانية بنكهة قهوة تفوح منها رائحة الأصالة والترحيب، لتشعروا منذ اللحظة الأولى أنكم في داركم وبين أهلكم. وبينما تستعدون لخطو أولى خطواتكم على البساط الأخضر اليانع وتتنفسون النسمات الباردة التي تهب من جبال ظفار الشامخة، نود أن نذكركم بأن متعة هذه الرحلة الفريدة تكتمل دائماً بحرصكم ووعيكم الدائم. إن محافظة ظفار ترحب بكم بطبيعتها البكر وتنوعها البيئي والثقافي الذي لا شبيه له، لتثبت للعالم أجمع في هذا الموسم الاستثنائي أن ظفار شيء ثان. نعم، هي كذلك في تفاصيلها وفي تداخل بيئاتها وتضاريسها التي تشكل لوحة بانورامية تأخذكم في رحلة آسرة بين عوالم جغرافية وثقافية وتراثية تلتقي في مشهد ساحر واستثنائي. ستنتقلون في ظفار بين البيئة الساحلية الممتدة على طول بحر العرب، حيث الشواطئ البكر البديعة وصوت الأمواج العاتية وحكايات الصيادين، لترتفعوا بعدها نحو البيئة الريفية الجبلية حيث يكسو الخضار اليانع قمم الجبال ويلف الضباب الكثيف الروابي وتنساب عيون الماء الرقراقة بين السهول، وصولاً إلى البيئة البدوية الشامخة في النجد والصحراء حيث السكون المهيب وعراقة العادات والإبل التي تتناغم بكبرياء مع رمال الأصالة. هذا التنوع البيئي البديع رافقه تنوع مذهل في العادات والتقاليد والفنون الشعبية والأزياء وحتى اللهجات المحلية، لتجدوا أنفسكم في كل ولاية ومنطقة يمنة ويسرى، وكأنكم تتعرفون على ثقافة جديدة وقصة فريدة ترويها لكم الأرض وأهلها المضيافون. ولأن هذا الجمال ممتد ومتنوع بين جغرافية المحافظة من أقصى شرقها النابض بالحياة إلى أقصى غربها الساحر بتفاصيله، فإن المسافات بين هذه البيئات المتباينة شاسعة وممتدة وتتطلب منكم تخطيطاً ذكياً لرحلتكم. فالانطلاق لاستكشاف الثقافات والعادات الجميلة في الأطراف البعيدة والولايات الممتدة للمحافظة يستوجب منكم الانتباه التام لطول المسافات وأخذها بعين الاعتبار في جدولكم اليومي. فالخروج نحو المعالم والقمم الشاهقة شرقاً وغرباً يتطلب منكم الانطلاق من وقت مبكر، لأنكم إذا تأخرتم في التحرك فقد يسرقكم الوقت والضباب قبل أن تصلوا وتستمتعوا بتفاصيل المكان. ولن يسعكم اليوم للانتقال إلى موقع بعيد آخر يقع في الجانب المعاكس من المحافظة إلا إذا اخترتم الاستمتاع بالسهول الخضراء والمواقع السياحية القريبة والميسرة في قلب المدينة وما يحيط بها بنقائها. نتمنى منكم المحافظة التامة على هذه الثروة. ظفار شيء ثان، وفي المقابل ولأن الطبيعة الغالية ونظافتها لتظل جميلة خضراء ومشرقة كما وجدتموها، وندعوكم طوال فترة إقامتكم بيننا إلى الالتزام بإرشادات السلامة والقيادة على الطرقات وتوخي الحذر في المواقع السياحية والاستمتاع بكل لحظة بهدوء وتأن وسلام دائم. نحن هنا جميعا من أجلكم، ومحافظة ظفار بجميع ولاياتها وبيئاتها الريفية والبدوية والساحلية تفتح لكم قلبها قبل ذراعيها لتقضوا أجمل أوقات العمر. إقامة سعيدة وممتعة وصحية نتمناها لكم ولعائلاتكم، وعودة سالمة إلى دياركم محملة بأجمل الذكريات السعيدة التي لا تنسى. معا ليكون خريفنا آمن.
1: أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الخريف. تعرف على كيا تاسمان الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. هذه محطة الختام هنا معنا في استوديو إذاعة سلطنة عمان في عودة الماضي. في هذه المحطة معنا الأستاذ عزان بن يوسف السعدوني، الرئيس السابق لنادي توست ماستر ومستشار النادي، أيضا نادي ارتقاء صلالة مثل ما يسموه أعتقد، صحيح أستاذ عزان؟
1: نعم نعم
0: يعطيك العافية، حياك الله.
1: في بداية الأمر كل الشكر والتقدير لإذاعة سلطنة عمان أثير الخريف لتحت الفرصة لي لتحدث عن نادي ارتقاء صلالة وتجربتي الخاصة من يعني عدة الزوايا، وجزيل الشكر وعظيم الامتنان.
0: يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية، نرحب فيك في هذه الحوارية المسائية عن النادي. وخلنا نبدأ عن حراك النادي سواء خلال موسم الخريف أو خلال العام بطوله. يعني أنتم ما شاء الله نادي توست ماستر ما متوقف على فترة معينة، لكن أنتم مستمرين دائما في العطاء.
1: شكرا استاذ شريف، سؤال جدير بالاحترام، ولكن لأعرج قليلا خارج عن الحراك النادي للتعريف مال التوست ماستر. واتذكر هذا السؤال بدر لي عندما التحقت بالنادي، مثل ما انت الان بتقدم البرنامج، مقدم البرنامج الاذاعي، فتوست ماستر كمقدم برنامج، مقدم حفل يسمى على صعيد شخصي، وفي نفس الوقت هو منظمة عالمية غير ربحية تأسست 1924. تخيلوا 1924 تعنى بتطوير الفرد في القيادة، في الإلقاء والخطابة والتواصل الفعال.
0: جميل. احنا ايضا نتحدث الان، يعني ما شاء الله، بما ان بدايات التوست ماستر كانت من 1924، متى انخرط هذا النادي هنا عندنا في صلالة لهذا الجانب، وعن نشاط النادي ايضا على مدار العام؟
1: طيب، فيما يتعلق بنادي ارتقاء، نادي ارتقاء هو امتدادا لنادي صلالة سابقا، ومن هذه المنصة حقيقة نحيي الإخوة أو الزملاء الذين قادوا نادي صلالة. طبعا هو تعثر في فترة من الفترات وتم خلق نادي جديد أو بناء نادي جديد هو نادي ارتقاء، وجزيل الشكر لهم من قادة ورؤساء ومستشارين، ليس عن الآن ذكر كل الإخوة. فبدأ نادي ارتقاء تأسيسا من سنة 2024 تقريبا في صلالة، واستمرين الآن 24 25 26 إن شاء الله إلى هذا المجر. فبداية النادي كانت في 2020 2024، كانت امتدادا لما قد سبق، والهدف انه نحن طبعا مثل ما نعرف ما في شك انه كل واحد منا يريد يتعلم الإلقاء والخطابة، وهذا ربما هوس، ولكن هناك العديد من التحديات انه الواحد يقف امام المسرح. وانا اتذكر تجربتي الشخصيه، يعني عندما كنت اخذ العديد من الدورات، وكثير من زملائي واقراني دورات ودورات ودورات، لكن بعد ما ننتهي من الدوره لا نجد المكان المناسب، المنصه المناسبه لتساعدنا على صقل هذه المهاره. فحقيقه كل الشكر للاستاذ مبروك سالمين، طبعا هو الرئيس الاسبق مني انا في بدايه التاسيس، استقطبني الى النادي والتحقت معهم في الاداره، ومن ثم يعني كملنا العام التنفيذي ل 2024 2025. السنه اللي بعدها طبعا تم ترشيحي من قبل الاعضاء لقياده هذا النادي، والان بمستشار نادي، وهكذا الامور تمشي. فالهدف الرئيسي انه نتعلم الالقاء والخطابه، كيف نقف، كيف نكسر رهبه الجمهور. طبعا اكيد في اختلاف بين اللقاء الاذاعي المريح البعيد عن الجمهور بعيد عن، ولكن لما تقف امام الجمهور اليوم نجد العديد من الأشخاص، الدكتور والبروفيسور والقارئ، يمتلكون العديد من الخبرات، عديد من المعلومات، ولكن لا يجد القدرة، يجد الرهبة أن يقف أمام الجمهور ويستعرضها. فهنا هذا النادي يؤسس في صلالة طبعا الهدف منه للارتقاء بأعضائه، ونحن خير نموذج لهذا النادي أنه قدرنا أن نصل برسالتنا ونتكلم ويعني نمارس كل أدوات الخطابة والإلقاء والتواصل الفعال.
2: جميل. يعني هنا بعد النقاط اللي أنت أشرت لها في حديثك، نرجع لنفس النقطة، نتحدث عن حراك التوست ماستر في صلالة. وإيش اللي يقدمه التوست ماستر لكل المنتسبين، واللي حاب بعد نفس الشيء ينتسب له فيما يتعلق بتطوير قدرات الخطابة وأيضا الحديث الارتجالي والأشياء اللي أنت أشرت لها؟
1: طيب، مثل ما ذكرنا أنه العضو، طبعا نحن نستقطب الأعضاء من خلال مجموعة أو قنوات معينة، طبعا الإعلان عن طريق منصات التواصل الرسمي الغير رسمية طبعا،
2: نعم.
1: نستقطب شخصيات بارزة لها باع طويل ونستضيفها في جلسات الأسبوعية. طبعا احنا ولله الحمد والشكر موصول للأخوة القائمين في مجمع السلطان قابوس
2: الشبابي
1: للثقافة والترفيه. نعم. حقيقة أصبحنا جزء أصيل من هذا الحراك الثقافي بحيث نهتم بجانب ما يسمى القهوة الخطابة. فمن خلال الجلسات الأسبوعية والإعلانات واستضافة الأشخاص وأيضا نقوم بعض البرامج خلال فترات الصيف، وأتذكر خلال الفترة القليلة الماضية عملنا بعض الجلسات في المنتديات الصيفية في مدرسة السعيدية، مدرسة منبع الحكمة، نستضيف بعض الإخوة من جمعية النور المكفوفين، والهدف هو الترويج للنادي. هو حقيقة وجدنا في إقبال قير عاد وإقبال منقطع النظير. لكم تتخيلوا الآن النادي ولله الحمد الأعضاء الفاعلين حدود تقريبا 42 عضو. جميل. وحدود تقريبا 100 عضو نحن نسميهم أصدقاء النادي. فهذا الكم الهائل من يعني لو قدرنا نعمل توليفة نقدر نعمل 3 أندية.
2: مؤشر أن في قبول.
1: في قبول ولكن لا يزال أيضا نحن نطمح أنه يكون أكثر من نادي، لأنه لما بيكون أكثر من نادي يعني يقدر يخلق مساحة ثقافية تنافس بين الأندية نحن نفسها. طبعا نحن حتى أعطيه بس زاوية أخرى، نحن ننتمي إلى قطاع يسمى قطاع 105. هذا القطاع يعني يضم أندية العراق، فلسطين، رام الله، الأردن، سلطنة عمان. يعني حسب آخر الأرقام اللي تحضرني تقريبا حدود 83 نادي موجود في سلطنة عمان، أغلبها باللغة العرب الإنجليزية، عدا 13 نادي باللغة العربية. فتخيل لو وجدنا أيضا كمان أندية في المحافظة بحيث نخلق يعني تنافس فعال ثقافي في هذا الجزء، أكيد في قبال مثل ما ذكرت يعني على نادي ارتقاء بالتحديد.
0: جميل. نعم. هنا أستاذ عزان، عن اللقاءات الأسبوعية أو الشهرية حتى لابد أنه فيها نوع من الاختلاف وفيها نوع من الإضافات. يعني اليوم مثلا استضفنا باحث، اللقاء اللي بعده نستضيف متحدث في الخطابة، اللقاء اللي بعده يكون حوارية أيضا بين التوست ماسترز أنفسهم المنضمين لهذا النادي. إيش الإضافات أيضا اللي يحاول أن النادي يخلقها؟
1: طيب مثل ما ذكرت أنه هو النادي مؤسسة تعليمية، ويختلف التعليم فيها من التعليم المتعارف عليه.
0: صحيح.
1: لأنه نحن نقدم نوع آخر من التعليم، التعليم بالتطبيق. لك الحق أنت منتسب النادي مع بقية الأعضاء في الجلسة الأسبوعية اللي تقام معنا أن تقدم خطابك، سواء كنت شاركت في الخطاب الأسبوعي أو عضو في أحد يعني الأدوات والأدوار اللي نقوم فيها. طبعا هناك أدوار عديدة جدا، أنه لابد العضو يأخذ دور. الهدف إيش هو؟ هو التطبيق والتدريب، بحيث أن العضو لاحقا يجد نفسه. يعني حتى أحيانا أنا أجد أنه بعض الأعضاء أنه في زحام على الأدوار، أنه ولكن حضوره يضيف قيمة. فنحن من خلال التدريب الأسبوعي نقدم العضو خطبته وفق مسارات تعليمية. عندنا مجموعة مسارات تعليمية، المؤسسة أنزلت مسارات تعليمية في ما يسمى بالمنصة الإلكترونية، من خلالها يأخذ العضو مسار معين. يعني مسار استراتيجية التحفيز، إتقان العروض أو الفكاهة، ومن ثم هناك تدريب. الميزة في هذا المسار أنك أنت لديك مقوم يقول لك اليوم عندك نقاط التحسين هذه هي ونقاط القوة تكمل في هذا. فتخيل أنت على مدار الأسبوعي في كل دور في كل جزئية يرجع بالفائدة للعضو، تجد نفسك وأنا لا حقيقة
2: يحس إن في تطور.
1: أنا يعني ممتن للنادي حقيقة، ما في شك إنه كان عندي شغف إن أقف أمام المسرح، ولكن كانت معوقات والخوف الطبيعي جدا الإنسان يشعر فيه. ولكن بفضل الله فضل ممتن لهذا النادي اللي كان له الدعم والفضل بعد الله سبحانه وتعالى، قدرنا نوصل لأرقى الأماكن، نتحدث أمام 100 وال200 وال500 بكل جرأة بكل عفوية، لأن وجدنا العناصر الحقيقية في الخطاب والإلقاء. أنا امتلك تقريبا ما لا يقل عن 97 إلى 98%، أنا امتلك لغة جسد، فهي جزء كبير جدا بيسأل رسالة. امتلك نمرة الصوت، كيف نمرة الصوت مع الحديث؟ ماذا بقى لي؟ والخطبة أو المحتوى، طبعا المحتوى برغم من أهميته ترى لا ننسى أنه أهمية المحتوى أن تكون مدعومة بآراء علمية برأي معين.
2: هو فعلا المحتوى كمادة، لكن أنت لازم تعطيه الجسور أو تعطيه الطرق أنك أنت تقدر أنك أنت توصله للطرف الآخر.
0: لغة الجسد هنا شريف أضيف أنه لغة الجسد تقنع أحيانا حتى لو كان المحتوى شبه فارغ.
2: نعم.
1: فلك أنت تخيلي لغة الجسد ونمرة الصوت ما يقل عن 93% بيدك، لا يزال ولكن كثير من الناس ما تفقه هذا أو ربما ما تنتبه لهذا الجزئية. الخوف، أخاف من إيش؟ إذا أنت لك هذا بدي محتوى راح أسيطر عليه، أتدرب عليه مرة ومرتين ثلاث، ثم هناك عضو يعني حقيقة عنده القدرة يعني يجد فيه نقاط القوة. سبحان الله الإنسان بطبيعة الحال لما تقول له هذه نقطة جميلة عندك يظل يخزنها في العقل الباطن، قل له هذه النقطة يحتاج لتحسين، تلقى نفسه يجد أنه يصير يتطور نفسه فيها. وهكذا نتدرب نتدرب أو نطبق نعمل بالتطبيق نصل نرتقي بأنفسنا إلى مستويات عالية.
0: جميل.
2: طبعا أكيد من خلال الحديث عن توست ماستر وطرقت إلى 83 تقريبا فريق على مستوى القطاع 105، حابين نعرف مشاركاتكم الخارجية
0: في بلوتوث كذا بيني وبينك.
1: إن شاء الله نجيب للبلوتوث. على سبيل المشاركات الخارجية طبعا النادي من ضمن طبعا هم مقسمين قطاع 105 قسم مدية منطقة، وكل منطقة فيه أندية. في نهاية كل عام توست ماستري أو قبل نهاية العام توست ماستري تعقد هناك مسابقات على مستوى الأندية من ثم المنطقة من ثم القطاع حتى نصل إلى المؤتمر السنوي. وتعود فينا الذاكرة للوراء حقيقة، وكنا فخورين وأيضا الشكر الموصول لكل أعضاء نادي الارتقاء. ما في شك يسمعون الآن البعض منهم حقيقة جزا الله خير توست ماستر منتبوك الرئيس الحالي للنادي وكل أعضاء إدارة التنفيذية الحالي والمستشارين، بلغت الأعضاء أنه راح يكون في لقاء
2: ولهم منا كل التحية.
1: نعم نعم أكيد الكل يسمعني الآن وإن شاء الله نتطرق نشوفهم في الديتاك مسقط. فكان الهدف الرئيسي في الديتاك في السنة الماضية انه عملنا رؤيه للنادي نصل مع نادي 2024، ورد نصل للنادي برؤيه واضحه جدا. فشاركنا في مسابقه القسم على مستوى انديه السلطنه والحمد لله حققنا نتائج رائعه جدا جدا، وايضا وصلنا الى المؤتمر السنوي في ابو ظبي، وقدر النادي ان يحقق في الخطب الفكاهيه والخطب الارتجاليه المركز الثالث، وهذا يعتبر انجاز انجاز انجاز. وايضا حقق النادي يعني تصنيف من أعلى التصنيفات الموجودة في المؤسسة، إنه نادي الرئيس المميز.
0: جميل
1: جميل جدا، وهذا سعيدين بهذه الجهود التي بذلت. وما في شك إنه نحن الآن نطمح من خلال إدارة التنفيذية الحالية إن يصل النادي إلى بعد من ما وصلنا إليه.
0: جميل. هنا أستاذ عزان ممكن أيضا نسأل عن المعايير أو المقاييس اللي أنتم تحسبوها في النادي، وإيش اللي أنتم حابين توصلوا له مثل هذه النقطة اللي ذكرتها الحين، أعلى التصنيفات أو أعلى التقييمات أيضا من خلال مشاركتكم كنادي مميز، إيش اللي يوصلكم لهذا النقاط؟
1: طيب مثل ما ذكرت هو أن النادي يعنى بالخطابة والإلقاء والقيادة. وهذا أيضا نحن نتعلم القيادة.
0: صحيح.
1: إن تكون هناك مؤشرات أداء، إن يكون هناك أهداف طبعا، والقيادة دورها إن تحرك هذا الفريق لتحقيق الأهداف. فنحن أيضا ولله الحمد والمنة وبفضل الله وفضل كل الأعضاء وكل منتسبي النادي من أعضاء رسميين وأصدقاء النادي كانوا شركاء معنا في إيصالها في تحقيق هذه الأهداف. فكانت من ضمن المعايير الدولية لكل الأندية، ونادينا السنة الماضية حقق أعلى المعايير، وهذا لن يتأتى ما لم يكون كل أعضاء الإدارة التنفيذية بمعية زملائنا الأعضاء النادي تحقيق تلك الأهداف.
2: نعم.
1: السامية.
0: صحيح.
2: هي دائما لما تكون الرؤية والهدف أمام كل الفريق، كل العناصر تمشي في اتجاه واحد وتمشي أيضا بوتيرة واحدة وجهد متجانس، دائما الناس توصل للنجاح. طبعا مثل هذه الحوارية علياء دائما تأخذ وقت والحديث فيها ما ينتهي يطول، لكن دائما نوصل للنقاط النهاية، ونحب أن نسمع منك رسالة توجهها لكل من التحق بالتوست ماستر موجود معكم كعضو، اللي حاب أنه يلتحق وسمع الحوارية هذه وتعرف على التوست ماستر عن كثب، وأيضا اللي موجودين وحابين أن هم يطوروا من مهاراتهم.
1: جزيل الشكر. أكيد ما في شك أيضا تعلمنا نحن من خطاب التوست ماستر نعطي رسالة قوية، رسالة داعمة، رسالة وفي الختام يعني يكون هدف. وهنا استقل هذه السانحة أنه نحن حققنا على مستوى استقطاب الأعضاء أكبر نادي حقق أعضاء على مستوى القطاع، وهذا بفضل الأخوة القائمين، والشكر موصول للعضو الإدارة التنفيذية السابقة في نائب رئيس الشؤون العضوية وحاليا رئيس النادي توست ماستر منى. ورسالة لكل عضو انتسب إلينا، أساسا انتسابك لنادي ارتقاء أنك أنت عندك هدف، هدف هو التقلب على الخوف. الخوف اليوم في المنصة لما تعرف أنك أنت تمتلك 93% متبقي 7% الخطاب أنت تتقلب على الخوف. فأدعو كل المنتسبين أو من كل أو أي شخص عنده الرقبة لتطوير التواصل الفعال، القيادة والخطابة، إلى الالتحاق بنادي ارتقاء توست ماستر والمواظبة على الجلسات الأسبوعية.
0: نعم، كل التحية لكم وكل التحية لكل الإخوة أيضا القائمين على هذا النادي، وبإذن الله نراكم كذا يعني في سمو مستمر للوصول أيضا برسالة النادي في الخطابة وفي القيادة كذلك. كل التحية لكم.
1: يعطيكم العافية.
0: كل التحية لك الأستاذ عزان بن يوسف السعدوني، الرئيس السابق لنادي توست ماستر ومستشار النادي الآن.
1: جزيل الشكر وطيب الامتنان.

0: كل التحية لكم مستمعينا، ونجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في 5 مساء برنامج أثير الخريف، وهذه تحايا فريق العمل. في الإشراف العام أحمد بن سعيد الماشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، وفي التقديم أيضا علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية الزملاء محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي والمهندس محمود بن سليمان الذهلي. ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. ورافقنا إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان والجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مؤشر القطاع المالي بوسط مسقط يسجل الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما، ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. من العناوين وإلى التفاصيل، استقبل دولة قاهر رسول زادة رئيس وزراء جمهورية طاجكستان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات. وأعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير حكومة بلاده لدور سلطنة عمان ومكانتها، مؤكدا اهتمام طاجكستان بتعميق علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاقها. هذا وعقدت سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان جلسة المشاورات السياسية 3، وذلك بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه. جرى خلال جلسة المشاورات بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والثقافية، إلى جانب بحث سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الطاجيكي سعادة شريف زاد فاروق حميدين نائب وزير خارجية جمهورية طاجكستان. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. توفي 6 أشخاص نتيجة حادث سير وقع يوم أمس في منطقة المحل بولاية سمائل بمحافظة الداخلية. وأوضحت شرطة عمان السلطانية أنه نتج أيضا عن الحادث 18 إصابة، من بينها 8 إصابات حرجة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني. وتشمل الفرص مشروعات متنوعة في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية.
1: ضمن جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات وإبراز مقوماتها وإمكاناتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين وربطهم بالجهات المعنية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وذلك في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. وتضم الفرص المطروحة مشروع سهول الرذاذ بالتعاون مع محافظة ظفار، وهو مشروع حضري متكامل يقع في منطقة إتين بولاية صلالة، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 470,000 متر مربع.

0: بقيمة استثمارية تقدر بنحو 40 مليون ريال عماني، منها 15 مليون ريال عماني استثمار حكومي. ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة متكاملة تضم مرافق للضيافة والتجزئة والترفيه والأعمال، إلى جانب المساحات والمرافق العامة. كما تعرض المنصة فرصة حديقة الذاكرة النباتية في سهل رزات بالتعاون مع هيئة البيئة، وتمتد على مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 4 ملايين ريال عماني. ويجمع المشروع بين المحافظة على النباتات العمانية النادرة والمهددة بالانقراض والبحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية. وهناك مشروع النزل البيئي ومركز الزوار بخور صناك الواقع في منطقة حاسك ضمن سلسلة جبل سمحان، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 47,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقارب 4 ملايين ريال عماني. ويتضمن نزلاً بيئياً ومركزاً للزوار وتجارب صحية وأنشطة خارجية متنوعة، إلى جانب حلول مستدامة تشمل استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة منخفضة الأثر البيئي. وفي قطاع السياحة البحرية تستعرض المنصة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة مشروع نادي الغوص في جزر الحلانيات على مساحة تبلغ نحو 5,000 متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 1.5 مليون ريال عماني. ويستهدف تطوير وجهة متخصصة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية تضم مرافق لتعليم الغوص وتأجير المعدات وتنظيم الرحلات البحرية، إلى جانب مرافق إقامة صديقة للبيئة مستفيدة من التنوع البحري الفريد الذي تتميز به جزر الحلانيات. وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جرى طرح فرصة مدينة صلالة المستقبلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.9 مليار ريال عماني، وعلى مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة. ويقوم المشروع على تطوير مخطط حضري متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والضيافة. وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان من خلال تطوير منظومة متكاملة لترويج الاستثمار والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لحصر الفرص الاستثمارية النوعية وإبرازها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
1: سجل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط أفضل مستوى له في 18 عاماً، وأغلق في ختام تداولات الأسبوع الماضي بأكثر من 13,300 نقطة. وجاءت مكاسب المؤشر نتيجة تحسن النتائج المالية لعدد من البنوك والشركات المالية والاستثمارية وشركات التمويل، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي السياق ذاته ارتفعت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بنحو 1,200,000,000 ريال عماني، وذلك خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نموا بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعاً بنسبة 12.5% لتصل إلى 19,368,700,000 و700,000 ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثلت هذه الودائع في ودائع الأجل وودائع التوفير وودائع تحت الطلب. وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العماني أوضحت أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 16,598,200,000 ريال عماني. 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي استثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني في مجالات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج
2: 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري. تم توطين 20 مشروعا منها بإجمالي حجم استثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني، وتتنوع مجالاتها بين قطاعات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة لمحافظة الداخلية بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في المدينة الصناعية أكثر من 560 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 193 مشروعاً، بينما بلغت المساحة الإجمالية للمدينة 7,200,000 متر مربع. وتواصل مؤسسة مدائن العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة نزوة الصناعية، منها طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية واستكمال تأجير المساحات في مجمع مدائن الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة. ويقام هذا المشروع على مساحة 11,000 متر مربع بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة تبلغ 1,200,000 ريال عماني، كما شهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح عدد من المصانع في مجالات اللوازم الطبية والغذائية والنفط والغاز والتشكيلات الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ تركيب خلايا للطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء كتجربة مبدئية لإحدى الشركات المستثمرة. هذا ويعد مركز الخدمات مسار في المدينة الصناعية نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة وفترة زمنية محددة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. يؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط يسجل الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. حرر لكم أخبار عمان يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
14: بدية، رمال الشرقية الذهبية، ليال صافية، واحات وتلال زاهية، أصالة وموروثات بامتداد الأزمان باقية. استمعوا إلينا في ولاية بدية وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المواشي المدرة للحليب، أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضا هذا مؤشر بيئي جميل جدا، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب. عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي. يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. السلسلة الغذائية تبدأ بالنبات، ثم يتغذى على النبات حيوانات أصغر، هذه الحيوانات تتغذى عليها حيوانات أخرى، الحيوانات قد تكون حشرات، قد تكون يعني ثدييات، قد تكون قوارض، قد تكون إيش ما كانت، وفي النهاية على قمة الشبكة الغذائية أكلات اللحوم التي تتغذى على هذه الكائنات الحية الأخرى، أو القوارض التي تتغذى على كل شيء مثل الإنسان اللي يتغذى على اللحوم وعلى النباتات أيضا. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ في 49 توقف المطر في الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية، من شاطئ عفول وصولا إلى حوف، لا يوجد مطر السنة الأولى. لكن هذه السنة في 1949 يونيو 1949 كان يوجد إعصار منخفض مداري في يسمى الحيمار في أكتوبر 1948. هذا المنخفض المداري أثر على المحاصيل، نعم أفسد الكثير من المحاصيل، لكن كانت الأمطار غزيرة جدا ووصلت إلى الكثير من المواقع التي لا يصل إليها الخريف، وهذه المواقع ربما نمت فيها شيء من الأعشاب التي جمعها الأهالي لإطعام مواشيهم في الخريف القادم الذي لم يصل، وانتظر الأهالي إلى الخريف اللاحق الذي لم يصل أيضا. ثم حدث الزحف الكبير من الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية، من حوف مرورا إلى ضلكوت وصولا إلى رخيوت. أغلب الأهالي الموجودين في تلك المناطق عملوا نزوح جماعي إلى الكتلة الشرقية المتأثرة بالرياح الموسمية، الصالات أو يعني صلالة، من سهل صلالة إلى سهل صلت، تجمع الأهالي في هذه المواقع لهروبا من الجدب الذي حدث في غرب ظفار، وأيضا لاقوا الترحيب كبير في هذه المنطقة، وانتظروا هنا حتى انتهى موسم الخريف وعادوا مرة أخرى. عندما وصل الخريف في ظفار في الغرب عادوا، لكن هذه الرحلة أيضا كانت رحلة صعبة جدا، وكانت مليئة بالحوادث المؤسفة للكثير من المواشي. يقال أن أغلب الرعاة فقدوا مواشيهم في هذه الرحلة، لأنه التغير اللي حدث لهذه المواشي كان غير قابل للاحتمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين الهاشمي. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة من نجوم الدراما الإذاعية. ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها طالب بن محمد البلوشي.
5: هات نفس الموضوع يا رجل بسرعة لو سمحت.
6: تمام عم إبراهيم، أنا في معلوم أنت مو في يشرب، أنت شاي أحمر كبير، أرباب يوسف باد كرك كبير، صح ولا ما في صح؟
5: أبوي صح صح، كرك الله راسك صح، خلي خلص لي.
6: أنا مخ واجد واجد واجد كبير، كل زبون أنا معلوم شو يريد يشرب.
5: راجو راجو اسكت وروح شوف شغلك الله يخليك.
6: زين أرباب صالح زين، بس أنا يريد يشوف مسخرة مشان أنت، مشان أنت ما في جاي بعد زعلان.
5: خلاص أبوي خلاص، روح، ما زعلان ما زعلان، روح.
7: هذا هلكنا، أنت هلكنا يا راجوس. هي ترقب لي شيء وأنت الله يهديك حاط عقلك بعقل ذنوبة. أقول لك ما متى يجي الأستاذ سليمان؟ تأخر قبل اليوم.
5: والله تأخر كنا ما ربع ساعة، لكن قال إنه بيتأخر، يقول أول سيارته تعطلت.
8: آه مالها مرة دي، مال هذه السيارة كمش نقوب، يوم توصله ويوم تتعطل.
5: تراها قديمة مثل سيارتك يا صاحب.
8: هي صح سيارتي قديمة، بس أنا صرفت كلها مال وكالة، بس على الأقل ما تتعطل.
5: من كثر مشاويرك يعني؟ أنت مشاويرك كلها مشي برقولك.
8: ترى زوجتي كل يوم تقول لي اشتري لي سيارة واشتري، أنا ما أرد عليها البر.
6: أحسن شاي داخل كل مكان. أرباب إبراهيم واحد شاي أحمر، أرباب يوسف واحد شاي كرك كبير.
9: أوي ها، سلام عليكم.
10: السلام
5: ورحمة الله وبركاته.
6: ما في جيش مني
9: ها؟ تود مو تقول
6: ما في جيش مني؟
5: ارفع صوتك ارفع صوتك، الأخ جميل ما يسمع زين، ارفع صوتك
6: ارفع صوتك. ما في جيش مني، مني أرباب سليمان جليس، أنا في ارفع صوتك.
9: أنت اسمك عبد الرحمن ما شاء الله.
6: لا ولا لا قوة إلا بالله، أنا يقول مني أرباب سليمان يجلس، أنا في يرفع صوتك. هو يقول كلام واجد زين، مو في هذا ربون. أنت
5: شعر شعر اسمه شعر، أرباب سليمان يقول شعر يا ذكي.
9: إيه شعر، هي أنا والله يعجبني الشعر الطويل كذاك المسلسل، واجد يعجبني الشعر الطويل.
6: أرباب سليمان والله أنا أمسك مكان مشان أنت، اجلس مني أنا في يمسك مكان.
11: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
6: السلام أرباب سليمان.
9: من عبد السلام، من عبد السلام.
6: مو في عبد السلام.
5: تأخرت اليوم، سلامات يا سليمان سلامات.
11: شوق لكم والله، صرت أشتري بطارية للسيارة.
5: قلنا لك ارحمها السيارة، ارحمها وبيعها بالساعات بس.
11: هذه السيارة يا صالح يا أخوي عزيزة علي، اشتريتها في السنة اللي تقاعدت فيها من سلك التعليم،
5: يعني من 5 سنوات تقريبا
11: ونصف تقريبا. راجو
6: ما في كلام، أنا معلوم أنت مو في شرب مسلمان. شاي أخضر صغير.
11: لا لا لا لا لا لا، كبير، لأني ناوي أجلس جلسة طويلة يا راجو.
6: أكيد يسوي كلام فاقد زين.
5: كم مرة يقولوا لك شعر شعر شعر شعر.
11: إبراهيم صدق راجو، اليوم بحكي لكم قصة وبقولكم قصيدة بعد.
8: ما فهمنا عليك يا أستاذ سليمان، ما فهمنا عليك
11: يا يوسف. في تاريخ الشعر العربي قصائد جميلة كثير كانت أسباب نظمها قصة واقعية جرت للشاعر صاحب القصيدة.
12: وأي قصيدة بتحكي لنا اليوم إن شاء الله يا أستاذ سليمان؟
11: اليوم راح أحكي لكم قصة قصيدة مشهورة للشاعر مالك بن الريب، والشيء الغريب أنه ما يعرف لهذا الشاعر إلا هذه القصيدة وبعض الأبيات، واللي قالها هو على فراش الموت وفي بلاد غريبة وبعيدة.
8: معقولة ينظم قصيدة وهو يموت في بلاد الغربة؟
11: هذه هي الحقيقة يا يوسف.
5: جو وقتنا كثير استاذ سليمان، تفضل قول قول قول قصيدة.
6: فزل فزل أرباب، تفضل شاي أخضر كبير.
11: الشاعر اللي بنتحدث عنه اليوم اسمه مالك بن الريب بن حوط بن قرن المازني، ولد في بداية عهد الدولة الأموية، كان فقيرا جدا، وله زوجة وابنة وأبوان كبيران طاعنان في السن، وقد اضطره هذا الفقر الشديد إلى تكوين عصابة من الصعاليك الأشداء يقومون بقطع الطرق وسلب القوافل والمسافرين.

0: توقفوا هنا. هذا الشعب الجبلي يصلح للاختباء والانقضاض.
1: هل أنت واثق أن الحافلة التجارية ستمر من هنا يا مالك؟
0: نعم يا شطلان. اصعد هذا المرتفع الصخري واستشرف لدى قدومها. انتبه من الصخور. انتبه يا شطلان.
1: لا تخف، لا تخف، أنا معتاد تسلق الصخور منذ أن كنت راعي تيوس.
2: وكيف سنهاجم القافلة ونحن 5 فقط؟
0: وهل هذه أول مرة نهاجم فيها القافلة؟
2: ربما كانت بها حراسة قوية.
0: الجميع صار يخاف منا يا أبا حردبة.
1: هل القافلة قادمة؟ القافلة قادمة؟
0: اهبط، اهبط بسرعة. هيا هيا اركبوا خيولكم. اسمعوني جيدا، القتل فقط عند الدفاع عن النفس، ولا تسلبوا طفلا أو امرأة. اختاروا الأغنياء البخلاء فقط. هيا.

وكثرت إغارات مالك وعصابة الصعاليك على القوافل والمسافرين. ورغم قلة عدد أفراد هذه العصابة الذي لا يتجاوز أصابع اليد، فقد بثوا الرعب في قلوب الكثيرين، وأرسل والي المدينة آنذاك مروان بن الحكم أكثر من حملة لملاحقة هذه العصابة والقبض عليها، ولكنها باءت بالفشل، بل إن العصابة قد نقلت نشاطها من الجزيرة العربية إلى العراق وطريق خراسان. وفي عام 56 هجرية، وبينما كان القائد سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقود جيشا للفتح في طريقه من المدينة إلى بصرة ثم إلى خراسان، مر في جبل تكمن فيه هذه العصابة.

0: اسمع يا عبيدة، هل أنت واثق من أن عصابة مالك تختبئ هنا في هذه الشعاب؟
1: نعم أيها الأمير، وأعتقد أنهم يروننا الآن.
0: يا مالك ابن الريب، يا مالك ابن الريب،
2: ماذا تريد أيها الأمير؟
0: اقترب حتى أتمكن من محاورتك.
3: لا تقترب يا مالك، معه جيش كبير.
4: هذا الجيش للجهاد والفتح وليس لمطاردتنا.
2: ماذا تريد أيها الأمير؟
0: ويحك يا مالك، ما الذي يدفعك إلى هذا العمل الضال الذي لا يرضي الله ولا يتفق مع روح الإسلام؟
2: وماذا تريدني أن أفعل؟
0: رجل مثلك حسن الوجه وفارس شجاع، كيف يرضى أن يتحول إلى لص وقاطع طريق؟
2: الذي دعاني أيها الأمير هو الفقر والبؤس والعجز عن المعالي ومساواة ذوي المروءة. أنا يا ابن عثمان لا أملك من حطام الدنيا شيئا، ولدي عائلة كبيرة نطعمها، وقد فات الأوان.
0: اسمع يا مالك، لم تفت الفرصة بعد. يمكنك أن تصلح نفسك وتغير طريق الضلال هذا وتضع نفسك مع المجاهدين في سبيل الله.
2: كيف ذلك أيها القائد وأنا قاطع طريق؟
0: قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. باب التوبة لا يغلق أبدا يا مالك.
2: وأين وجهة جهادكم أيها الأمير؟
0: إلى خراسان، سنقوم بفتح ما تبقى من البلدان في أقصى الشمال إن شاء الله.
2: السفر بعيد أيها الأمير، دعني أودع أبوي الشيخين وابنتي الوحيدة وزوجتي، فليس لهم من أحد في الدنيا سواي.
0: لك ما تريد، خذ هذا المال واستعن به.

0: هل ستغادرنا حقاً يا أبي؟
1: نعم يا ابنتي، نعم. لقد وعدت الأمير سعيد بن عثمان ولا أستطيع النكث بوعدي.
0: سفرك طويل وبعيد يا أبي، وأخاف أن لا أراك بعد الآن.
1: أعمارنا وأقدارنا بيد الله وحده. الوداع يا أبي.
2: رافقتك السلامة يا بني، رافقتك السلامة. أنا حزين لفراقك وسعيد لتوبتك.
1: أوصيك بأمي وابنتي وزوجتي.
2: اطمئن يا بني، اطمئن، واحرص أنت على نفسك.
1: السلام عليكم.
2: وعليك السلام يا بني، رافقتك السلامة.

0: وانطلق الفارس مالك بن الري مجاهدا مع جيش الفتح في أرض خراسان. وبعد أن تم لهم فتح ما تبقى من خراسان، اتجهوا شمالا وشرقا ففتحوا مدينة سمرقند. وأبلى مالك في هذا الجهاد بلاء حسنا، وقرر القائد سعيد بن عثمان العودة إلى المدينة المنورة، كما قرر أن يرافقه الفارس مالك كي يرى أهله بعد هذا الغياب الطويل. كان طريق العودة شاقا وطويلا، وخلال الطريق شعر مالك بآلام شديدة في أنحاء جسمه وأصابته الحمى، فلم يعد يستطيع المتابعة.
1: أنزلوني هنا أرجوكم، لم أعد أستطيع السفر.
2: ما بك يا مالك؟
1: لا أدري، آلام شديدة تصدع رأسي.
3: حرارته مرتفعة جدا أيها الأمير.
1: أريد ماء، ماء أرجوكم.
3: تفضل تفضل. لم يذق إلا الماء منذ 3 أيام.
2: ألا تستطيع المتابعة معنا أيها الفارس الشجاع؟
1: ليتني أستطيع، بل هذا مناي، ولكنني أحس أن منيتي قد دنت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليتني أستطيع البقاء معك، لكن لدي في الحجاز والشام مهام عاجلة.
1: تابع سفرك أيها الأمير، يبدو أن الله سبحانه قد اختار أن تكون منيتي في هذه الأرض البعيدة.
2: وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. يا خالد، يا عبد الرحمن.
3: نعم أيها الأمير.
2: ابقيا مع مالك وقوما بتمريضه والعناية به حتى يقضي الله أمره. الوداع يا مالك، لقد كنت من خيرة المجاهدين.
1: عسى الله أن يغفر لي بفضل هذا الجهاد.
3: أتريد شيئا يا مالك؟
1: نعم، احملني إلى هذه الرابية الصغيرة، أريد أن أودع الدنيا وأنا أرى نجم سهيل عندما يشرق هذه الليلة في السماء.

0: لا بأس، المكان جميل ونسمة الهواء هنا تذكرني بنسمات الهواء في موطني بوادي الغضا.
1: أتريد شيئا آخر يا مالك؟
0: احضر قلما وقرطاسا وحبرا.
1: لماذا؟
0: أشعر أن أبياتا من الشعر تريد أن تتدفق على لساني
1: الآن؟
0: نعم نعم الآن أرجوك. من يمسك القلم ويكتب؟
1: حسنا أنا.
0: بارك الله فيك، أكتب. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليها.

0: فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا أقيم علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بيا وخط بأطراف الأسنة مضجعي ورد على عيني فضل ردائيا تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الردين يباكيا وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعانيا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا.
1: كنتم مع قصائد وقصص مع تحيات قطاع الإنتاج الدرامي نور الدين الهاشمي صلاح بن جمعة الرئيسي والمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار ستار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا

0: ثم
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: صحتنا،
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فأنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: يكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبدالله البحراني.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. نرحب فيكم مستمعينا ودائما الجديد من خلال برنامجنا في هذا المساء التقني الجميل عليكم بإذن الله. حلقاتنا دائما متنوعة الأخبار، وفي نفس الوقت احنا مركزين في البرنامج بشكل كبير مستمعين الأحبة على الذكاء الاصطناعي، عملية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، استخداماته، أنواعه، طريقة نظرتنا له، الذكاء الاصطناعي السحابي، الذكاء الاصطناعي المحلي، الذكاء الاصطناعي الوكيل. هذه كلها حلقات يعني ممكن طبعا انكم ترجعوا لها على منصة عين التابعة لوزارة الإعلام. عندنا منصة اسمها منصة عين كتطبيق، تنزلها سواء كنت تستخدم الآيفون أو الأندرويد، فتنزل التطبيق تكتب بحث في البرنامج المستكشف الرقمي وترجع طبعا حق الحلقات اللي تحب تستمع إليها. يعني بالفعل يعني عملنا أكثر من سلسلة، وكل سلسلة يعني تهم طبيعة تعاملنا واستخدامنا للذكاء الاصطناعي. طيب اليوم طبعا أيضا حلقتنا راح يكون فيها جزء خاص بالذكاء الاصطناعي، ولكن التشغيلي خلينا نقول. الكثير منا طبعا والأغلب يستخدم الذكاء الاصطناعي السحابي احنا نسميه، اللي انت يعني تدخل على الشات جي بي تي، تدخل على الكلود، تدخل على الكوبايلوت، على الجيميناي، على كورك، وايد منصات ذكاء اصطناعي كثيرة صارت، والناس يعني تحبذ كل محرك على اختلاف على على على على على بساطة، على خلينا نقول تجربة المستخدم اللي يرتاح لها. طيب ولكن في الحقيقة ان كل محرك اصلا حق ميزة ومميزات تختلف عن الاخر، وايضا ذكرناها في حلقاتنا الماضية. التشغيل الأجهزة اللي احنا نشغل عليها الذكاء الاصطناعي، لو انت حبيت انك انت تنتقل بنفسك من مستخدم عادي بس يسأل ويحصل الجواب، يسأل ويحصل الجواب، الى ذكاء اصطناعي وكيل احنا نسميه، يتوكله بمهام معينة، يقعد يبحث لك دائم، يقعد يدور لك دائم، تعطيه أوقات معينة يوفر لك فيها المعلومات، يوفر لك فيها التقارير، تعطيه صلاحية على أدواتك اللي أنت تستخدمها. والأدوات طبعا هنا نستخدم البرامج اللي أنت، البرامج إذا سواء كنت تستخدم برنامج معين على الجهاز، يعني سواء كنت الأكسل، الباوربوينت، الوورد، متصفحات الأنترنت أيضا حقها تعتبر أدوات، فإذا أنت تعطيه صلاحية على متصفحات الأنترنت اللي عندك بحيث أنه هو يقوم بعملية البحث لك بشكل خاص. أيضا يعني في الأدوات اللي الناس تتعامل معها وتستخدمها، الناس اللي تستخدم برامج تصميم وغيرها، فيعني أشياء كثيرة أنت تقدر اليوم عن طريق الذكاء الاصطناعي أنك أنت يعني ترتقي أيضا بقوتك وإمكانياتك ونفسك، بحيث أنك أنت توصل احنا نسميها productivity، يعني الانتاجية مالك تكون عالية، ومو بس عالية تكون ذات جودة، وايضا اختصار للوقت والجهد، وبالتالي راح تحصل وقت حق نفسك، وهذا الوقت اللي انت راح تحصله حق نفسك يا اما انك تريح في نفسك وتشحن طاقتك وتفكر بالتطوير، او انك تقوم باعمال اخرى ذات اولوية ايضا، عرفت؟ المهم بكل الأحوال أنت راح توفر وقت وايد مقابل إنتاجية أسرع وجودة أعلى. طيب فهي هذه الفكرة مستمعي العزيز من عملية التفاعل والتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

الاصطناعي، وخاصة نحن الحين يعني على أبواب يعني بداية المدارس، والطلبة بالذات الحين اللي هم تعودوا على استخدام الكوبايلوت والشات جي بي تي والكلود والجيميناي وغيرها. يعني غير مفهومك ونظرتك كطالب حق الذكاء الاصطناعي. في ناس بس يعطيه المشكلة عشان يحل له إياها، يعطيه المسألة عشان يحل له إياها. ولكن اليوم لو أنت كطالب، شوف كطالب، وأتمنى يعني من المعلمين أن هم يوجهون طلبتهم أيضا لهذا الشكل يعني من الاستخدام، اللي أنت تقول له أنه يحول الذكاء الاصطناعي ماله إلى معلم آخر موجود عنده في البيت، معلم، وكيل معلم، يعني ذكاء اصطناعي وكيل معلم. هذا الذكاء الاصطناعي الوكيل المعلم اللي انت انشأته من الشات جي بي تي، او اللي انت انشأته عن طريق الكلود، واللي تقدر تعطيه مصادرك الخاصة اللي هي مناهجك الدراسية، وتقول له ان انت كمعلم احترافي من الدرجة الاولى، يعني يلا درسني وعلمني وامتحني واختبرني، زين، يشتغل لك بهذا الاسلوب. فهني في فرق ما بين اللي حاب انه هو يتعلم وينمي نفسه في التعلم ويخلي الذكاء الاصطناعي كمعلم ولكن الكتروني موجود معاه 24 ساعة يختبره، يحلل الأسئلة، يشرح له الدرس بطريقة هو يفهمها. يعني احيانا في طلبة اللي يقولك هذا والله الطالب هذا حركي، وهذا الطالب سمعي، وهذا الطالب نظري، كل واحد وحقه أسلوبه وستايله في الفهم، يعني عرفت؟ فهذا اللي يفهم بالحركة كيف الدرس المفروض ينشرح له، هذا اللي دائما يحب يستمع وهادي كيف المفروض ينشرح له، اللي بالنظر يعني. فهي الفرق بالشخصيات أيضا وبالأشياء اللي نحبها. ممكن الذكاء الاصطناعي اليوم تقول له اشرح لي الدرس الفلاني بنظرية مثلا لعبة معينة، طبخة معينة، يعني لغة السيارات مثلا، عرفت؟ فهو يحول لك الدرس بطريقة مختلفة وبطريقة ممتعة. أيضا المعلم بنفس الفكرة، لما يعني احنا نتكلم مع المعلمين بطريقة نقول لهم انك انت من المفترض تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يساعدك، مو عشان يوم تحضر الدرس، كثر ما انك انت راح تنتج مواد إثرائية خاصة بالدرس تساعد الطلبة على استيعاب مادتهم. وبالتالي يعني لما تستخدم انت محرك ذكاء اصطناعي، زين، وكيل، شوف مرة ثانية ما أقول ذكاء اصطناعي عادي اللي احنا نتكلم عنه، ذكاء اصطناعي وكيل. والذكاء الاصطناعي الوكيل اللي هو تعطيه مهمة وتعطيه وظيفة ويحفظها وتعطيه مصادر، وهذه المصادر هو يتعلمها، وبناء على التعلم هذا يبدي ينتج لك المواد اللي انت تبيها. فيقدر يعطيك يعني خلينا نقول الدروس بطريقة يعني مختلفة تفاعلية مع الطالب، اللي هو هذا الوقت اللي احنا طلبتنا ما يبي بس يقعد ويسمع، يبي يشوف، يبي يجرب. فكيف انت توظف الذكاء الاصطناعي في عملية انتاج مثل هذه المواد الإثرائية اللي احنا نتكلم عنها؟ فهذا كله اصلا صار موجود وتحت ايدك، تحت ايدك، سواء كنت انت طالب او معلم. بس فهذه يعني رسالة من برنامجنا المستكشف الرقمي، مستمعينا الاحبة، نحب نوجهها لكم، بحيث انك انت تعرف كيف بالفعل تفعل الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة. طيب، بالطريقة الصحيحة. واليوم الحمد لله رب العالمين كل البيوت عندها الاجهزة اللي الطالب او المعلم يقدر انه هو يوظفها على أساس أنه هو يوصل بالنتيجة اللي احنا تكلمنا فيها. على العموم اليوم حلقتنا راح تكون نقول كيف يعمل الذكاء الوكيلي، يعني الذكاء الوكيل هذا كيف يشتغل وش المطلوب عشان يشتغل بالشكل الصحيح. راح نتكلم عن الأدوات، راح نتكلم عن الطبقات والتطبيق الفعلي طبعا لها. إذا مستمعينا الأحبة، معاكم في الإعداد والتقديم في حلقتنا لليوم عبدالله بن ناصر البحراني، مع المخرج الزميل علي الحجري.

أجمل تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. راح نبدأ بالأخبار التقنية مستمعين الأحبة. وشركة انتل العملاقة تكشف عن 3 معالجات للذكاء الوكيلي. الذكاء الوكيلي اللي قاعدين نتكلم عنه واللي هو يقوم بالوظائف. وطبعا الذكاء الوكيلي يعني دائما أنا بأذكر وأقول أن هذا النوع من الذكاء الوكيلي اللي هو يسمونه Agentic AI، وهو اللي أنت تقدر يعني تخصصه أنه ويقوم لك بأعمال خاصة فيك وتعطيه صلاحية على الأدوات الخاصة فيك عشان يوصل لها وينفذ لك الأعمال اللي أنت تبغيها. ودائما نقول دائما تسأل نفسك شنو العمل الممل الروتيني اللي أنا أقوم فيه كل يوم عشان أعطيه حق الذكاء الوكيلي يسوي لي. اسأل نفسك هذا السؤال يعني. طيب، في مؤتمر هوت تشيبس 2026 الأسبوع الماضي كشفت شركة انتل عن منظومة معالجات ثلاثية مصممة خصيصا للذكاء الوكيلي اللي هو الايجنتك AI. طبعا في 3 معالجات أسماءها وايد حلوة، واحد اسمه دايموند رابتس، والثاني اسمه كريسنتس آيلاند، والثالث اسمه وايلد كات ليك. طيب، على قولتهم ليك يعني هي البحيرة طبعا، وايلد كات القط البرية ما أدري إيش يسمونه، المهم وايلد كات ليك زين. وهو ليك على قولتهم لكم يعني الوايلد كات ليك هو المعالج المخصص للأجهزة الشخصية والحواسيب المحمولة. أما الدايموند رابتس والكريسنتس آيلاندز هو طبعا معالجات ضخمة خاصة للعمل المؤسسي. أما الوايلد كات ليك هو اللي راح تشوفونه في البي سيز وأجهزة اللابتوب يعني الكمبيوترات المحمولة. طبعا رسالة أنت واضحة أن الذكاء الوكيلي يعني اللي هو الايجنتك اي اي يغير طريقة تصميم المعالجات في الأساس. يعني شوفوا الحين يعني منذ ظهور الذكاء الاصطناعي خلال 4-5 سنوات الماضية والتطور السريع اللي صار عليه، ما غير بس اسلوب وطريقة الناس في الحصول على المعلومة، ولكن الآن أصبحت الأجهزة يتم تصميمها وتطويرها على أساس أن هي تشغل الذكاء الاصطناعي بطريقة احترافية أكبر وأكثر. فبالتالي يعني الذكاء الوكيلي اللي هو الايجنتك AI الحين بدأ يغير في طريقة تصميم المعالجات. ويمكن احنا في الحلقة الماضية او الحلقة اللي قبلها ايضا ذكرنا المعالج الجديد اللي او خلينا نقول الجهاز الجديد اللي اعلنت عن شركة ابل واللي هو ب $699 هو يعني لابتوب، ولكن يعني خلينا نقول مصمم لتشغيل الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة. عشان كذا فاحنا نقول يعني نشوف الحين الشركات العملاقة الكبيرة اللي هي مثل شركة انتل والمتخصصة يعني كل المعالجات اللي احنا نشتغل عليها واللي تشغل لنا الويندوز، وحتى شركة ابل نفسها تستخدم انتل بروسيسر معالجات انتل، لكن يعني نلاحظ ان هم بدوا ينتجون معالجات بطريقة مختلفة بحيث ان هي تدمج وحدة المعالجة المركزية اللي يسمونها CPU مع الجرافيك بروسيس يونت اللي هي وحدة معالجة الصور والوضوح في مكان واحد. هذا الخبر الاول. الخبر الثاني، سامسونج جالكسي ووتش الترا 2. يعني شركة سامسونج تطلق ساعة جديدة اسمها جالكسي ووتش الترا الاصدار الثانية، وطبعا هي يعني مصممة للرياضيين، قيمتها تقريبا 269 ريال أو 270 ريال. فسامسونج أطلقت هذه الساعة في 7 أغسطس بتصميم أرق أخف يعني، وشاشة أكثر سطوع، بطارية أقوى، تدوم يقول لكم حتى 4 أيام عادي، يعني 4 أيام ما تحتاج إلى الشحن ما دام، وهي طبعا ملونة مش مثل الجارمن والساعات اللي هي ما تستخدم شاشات ملونة. طيب، الجديد الأبرز بالجالكسي ووتش ألترا 2 هو دعم كمبيوتر الغوص اللي هو ميرس دايف ومقياس AGES للشيخوخة البيولوجية، وخمس سنوات تحديثات مضمونة. يعني لخمس سنوات تشتري الساعة تعرف أنك أنت راح تظل تستخدمها. وصفها المراجعون بأنها الأفضل لمحبين الرياضة الجادة.
فقط للمعرفة أن سامسونج تثبت نفسها في فئة الساعات الاحترافية. الفارق الحقيقي عن أبل ووتش ألترا العادية والألترا 2 هو تكامل أعمق مع أجهزة الأندرويد وسعر أقل نسبيا بمواصفات متشابهة. طيب، تكلمنا عن الحبر الإلكتروني والإي إنك في حلقة أيضا من الحلقات، واستعرضنا واحد من الأجهزة اللي موجودة عندنا في السلطنة. والحين شركة معروفة طبعا ريماركابل بيبر بيور، الكتابة الرقمية بعقلية الورق اسمها. طيب، أطلقت شركة ريماركابل جهازها الجديد بيبر بيور. بيور يعني أعلى إحساس، وكأنك أنت ماسك ورقة مو ماسك في إيدك شاشة. ورق رقمي خالص بدون خلفية مضيئة وبدون إشعارات وبدون تطبيقات ترفيهية. بطارية تدوم 3 أسابيع. شاشة أعلى تباين من سابقاتها. قلم بتجربة أقرب ما يكون للورق الفعلي. طيب، يعني القلم يقول لكم بتجربة أقرب ما يكون للورق الفعلي. وزن 360 جرام فقط. طبعا احنا تكلمنا قبل عن هذا الموضوع، عن الإي إنك وفائدة هذا النوع من الشاشات. الحين صارت تشتغل طبعا بأنظمة الأندرويد، لكن لما نقول لكم بدون إشعارات، بدون تطبيقات ترفيهية، بدون خلفية مضيئة، هذه كل الأشياء اللي هي تشتت ذهن الشخص اللي يستخدم الجهاز. ما في تشتيت، يعني تركز على شغلك بشكل أكبر. وأيضا طبعا معروفة، ما دام أنه ما فيها إضاءة خلفية هي صحيا أكثر، أفضل للعين. طيب، فهذا الجهاز يعني ريماركابل بيبر بيور اللي هو الأقرب للورق. طيب، عندنا أيضا خبر جي تي اي 6، عرض موسع في جيمز كوم يذهل الجمهور. في مؤتمر اللي هو جيمز كوم 2026 الأسبوع الماضي، قدمت روكستار عرضا موسعا للعبة اسمها جي تي اي 6. أوكي، استغرق أكثر من 20 دقيقة، أبهر الجمهور بمستوى التفاصيل الحصرية والتفاعلية. اللعبة لا تزال بدون تاريخ إطلاق محدد، لكن الشركة أكدت أنها راح تصدرها هذه السنة. وايد الحين في جيمز طبعا، صناعة الجيمز والألعاب يعني بالمليارات طبعا. هذا النوع من الألعاب يعني اللي صار لأكثر من 6 سنوات وهم يشتغلون على لعبة واحدة يطورون فيها. فلا تستغرب يعني مستمعي العزيز، يعني 6 سنوات أكثر من 120 ديفلوبر. يعني تخيل لعبة عشان تطلع في خلال 6 سنوات هذه، السيناريست وكتاب القصص والحبكة الدرامية والأمور هذه كلها اللي الناس تشتغل عليها، زائد أكثر من 120 ديفلوبر مبرمج يشتغل على إنتاج لعبة واحدة بس. فلا تستغربون من العائد مالها بعدين. فاليوم احنا راح نكمل موضوع طبعا الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتناولنا في الحلقات 3 الماضية مواصفات أجهزة الذكاء الاصطناعي، الفرق بين السحابي والمحلي، والوكلاء طبعا اللي هم الايجنتك اي اي وابرز ادواتهم. الليله ان شاء الله مستمعينا الاحبة ننتقل للسؤال التطبيقي الاعمق، كيف يعمل الذكاء الوكيلي اللي هو الايجنتك اي اي فعلا من الداخل؟ يعني انت لما تحطه على جهازك كيف يشتغل، وكيف تبني منظومة وكلاء، يعني اكثر من ايجنتك اي اي، اكثر من موظف عندك تنجز مهام لك، يعني ينتجوا لك مهام خاصة بيك. وطبعا اكيد خبر انتر اللي احنا تكلمنا عنه قبل شويه، شركه انتر، والخبر عن انهم صمموا 3 معالجات مختلفه خاصه بالذكاء الاصطناعي الوكيلي اللي هو الايجنتك اي، لان الذكاء الوكيلي نفسه منظومه طبقات لا اداه واحده. فبالتالي لما نشوف مواصفات هذه الاجهزه ومواصفات هذه المعالجات وقوتها وامكانيتها، نعرف ان الشيء اللي تشغله اصلا هو مش شيء واحد، ولكن ايضا هو مكون من عده طبقات. فالفهم الاساسي للذكاء الوكيلي مستمعينا الاحبة، اذا جينا نشوف الطبقات اللي هو يشتغل عليها، عندنا 3 طبقات.
الطبقة الأولى اللي يسمونها المحرك واللي هي العقل the brain، النموذج هذا اللي يفكر يقرر ويكتب. طيب هذا يسمونه the brain وإحنا نسميه باللغة العربية العقل أو المحرك. طيب كلود أو تشات جي بي تي أو جيميناي مثل كذي يعني. الطبقة الثانية اللي هي المنسق أو الإداري the manager، هي الأداة التي تشغل الخطوات بالترتيب وتوصل الأدوات ببعض. فعندنا the brain وبعدين عندنا المانجر. طيب مثل المانجمنت هذه أو the manager أو المنسق كمحرك ذكاء اصطناعي، عندنا طبعا اللي هو N8N وعندنا ميك وعندنا زابر. الطبقة الثالثة المنفذ اللي هو الوركر، هي الأداة التي تنفذ مهاما تقنية فعلية، تكتب كودز مشفرة، تشغل، تصحح الأخطاء أيضا. فعشان كذا احنا لما نشوف المحرك، إذن يعني الطبقة الأولى المحرك، الثانية المنسق، الثالثة المنفذ. طيب المحرك احنا لما نشتغل على اي محرك ذكاء اصطناعي سحابي مثل كلود جيميناي ولا جي بي تي، هو يفكر ويقرر وينتج، مثال يعني يكتب لك التقرير ويحلل لك البيانات الخاصة فيك. المنسق مثل N8N والميك، هذا يشغل الخطوات بالترتيب، يجمع البيانات يوميا كل يوم حقك في ساعة معينة مثلا. المنفذ مثل كلود كيرسر وكود، هذا يكتب الكود ويشغله، يبني السكريبت ويصحح أخطاءه. وعندنا طبعا الجهاز اللي هو أوتو اللي تم إصداره في الفترة الأخيرة، وهو يشغل لك الكل هذيلة 24/7 ويشتغل أثناء نومك أو أثناء أنك أنت تكون أيضا يعني غير موجود. ليش إحنا من المفترض نفهم هذه الطبقات الخاصة بالذكاء الوكيلي أو الذكاء اللي هو الأجنتك AI؟ لما تسمع الذكاء الوكيلي أجنتك AI، الناس يظنونه أداة واحدة سحرية أو أداة واحدة تحقق الأشياء هذه كلها، ولكن الحقيقة هو مثل المطبخ الاحترافي. في عندك الطاهي، الطباخ، الشيف اللي هو المحرك يقرر الوصفة، مدير المطبخ وهو المنسق يرتب الخطوات، الطاقم المنفذ يحضر المكونات والأشياء اللي تحتاجها، وأنت الآن تصمم معالجات منفصلة لكل دور من هذه الأدوار. فالحين المعالجات الجديدة كلها تجمع هذه الأدوار في مكان واحد. طيب لما نجي نمسك مستمعي العزيز، يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي اللي هو الأجنتك AI، المنسقون اللي هم المانجرز مثل زابير والميك والN8N، أهم طبقة يجهلها الكثيرون هي طبقة المنسق أو المانجر، الأدوات اللي تشغل الخطوات تلقائيا وتوصل الذكاء الاصطناعي بتطبيقاتك اللي بتروح لها. يعني عندي أحد الأصدقاء عنده مطعم، طيب المطعم في مثلا الكاشير، صح، اللي هي أداة المحاسبة، وأداة المحاسبة عليها برنامج محاسبة، برنامج المحاسبة اللي يحجز لك أيضا الطاولات وأعداد الناس اللي قعدت والناس اللي دخلت، عدد الأطباق اللي طلعت، عرفت أكثر الأشياء اللي استخدمت، المبالغ اللي جات من وراها أيضا. فبالتالي أنت لما تجيب تطبيق مثل 8N مثلا وتعطيه هذه الأداة وهذه الأدوات اللي هي مسؤولة عن إدارة المطعم، وهو يوميا في كل يوم الصبح يعطيك تقرير جاهز عن أداء المطعم اللي صار أمس، عرفت؟ وإذا تبيه يعني خلال أسبوع يسوي لك أيضا التقارير، على أساس أنك أنت تكون عندك مراجعة أسبوعية وتدقيق عليها هم بعد يصير. فبالتالي الفكرة كلها أن لما يعني هذا صديقي استخدم مثلا N8N في المطعم ماله، عرفت؟ وهو ليش استخدمه وكيف وصل له؟ وهو كل اللي يعني قام فيه انه هو فكر صح، انه هو ايش المشكلة اللي يعاني منها وايش الاشياء اللي هو يحتاج انه هو يديرها ويعرفها، وان هي من المفترض توصل له
بشكل دوري، سواء يومي أو أسبوعي أو شهري، طيب بالوقت اللي هو يحدده. هو سأل هذا السؤال وبعدين قال هل ممكن للأيجنتك اي اي يقوم لي بهذا الموضوع اللي هو الذكاء الاصطناعي الوكيلي. فلما بحث حصل الأداة اللي هي 8 اللي هي N8N اسمها، يعني N حرف الN بعدين 8 بعدين N يسمونها N8N، طيب ثلاث حروف يعني رقمين وحرف N8N. فهذه الأداة قدرت ان هي يعني تتكامل مع نظام المحاسبة اللي موجود عنده ونظام إدارة المطعم، وصارت بشكل يومي تعطي التقارير اللي هو يبغيها واللي على أساسها يقدر أنه هو يدير مطعمه ويطوره للأفضل كل يوم. فهي هذه الفكرة، أنك أنت تسأل وأنك أنت تشوف، ودائما اللي يسأل ما يتوه على قولتهم. طيب N8N هذه للعلم يعني أداة مجانية، يعني إذا أنت استضفتها بنفسك، يعني أنت إذا نزلت هذه الـ N8N على جهازك المحلي عندك، اشتريت جهاز بالمواصفات اللي يطلبها الـ N8N كيف يشتغل وحطيتها عندك، خلاص هو يعني ما يبي له شيء. أما إذا تبي تخليه على الانترنت فنسخته السحابية راح تكلفك 7 ريالات و700 بيسة في الشهر، هذا إذا بغيت تخليه على السحابة. طيب فهي أداة بصرية توصل بين أكثر من يعني شوف أكثر من 400 تطبيق وخدمة، بما فيها كلود والجي بي تي والجيميناي، وتشغل الخطوات تلقائيا بناء على جداول أو أحداث. طيب يعني في الفترة الأخيرة تقييمها وصل إلى 2.5 مليار دولار، كانت قيمتها السوقية 180 مليون دولار، الحين صارت 2.5 مليار دولار. طبعا هي من يعني احنا من ننصح فيها، هي من يريد تحكما كاملا وسعرا منخفضا ولديه استعداد لتعلم أساسيات تقنية. يعني هو طبعا أنت لما بتجيبها عندك استعداد ورغبة أنك أنت تتعرف على الأداة وكيف تشتغل وكيف تديرها، فهذه الأشياء مطلوبة. فأنت راح يكون عندك تحكم كامل وراح يكون عندك سعر منخفض، خاصة إذا كان عندك الأجهزة اللي موجودة عندك تستحملها إيه هي كأداة، فأنت ما عندك مصاريف صارت. طيب الحين زابير أيضا هي أداة ثانية، وهو منسق سهل وما يحتاج إلى أي برمجة أو أي كود، يعني أي شخص يقدر يستخدمه. السعر مجاني إذا كان محدود الإمكانيات، ويبدأ النسخة الاحترافية ب7 ريالات و700 بيسة، كلهم حاطين على 7 ريالات و700 بيسة نفس السعر كلهم. طيب الأسهل والأكثر انتشارا، يوصل ما بين أكثر من 7000 تطبيق بدون أي كود، مثالي لمن يريد البدء فورا دون أن يتعلم أي شيء تقني، سهلة الاستخدام. زابير Z-A-P-I-E-R زابير. طيب الأفضل للمبتدئون وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يريدون أتمة فورية، يعني أنت عندك مشروع معين، عندك مطعم، عندك محل تجاري، عندك شركة صغيرة حاب أنك أنت تأتمت الإدارة اللي موجودة فيها، فهي هذه واحدة من خلينا نقول الأدوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تسهل عليك العملية. طبعا أعطيكم أمثلة، لما حين يرسل عميل إيميل يضاف تلقائيا لجدول بيانات ويرسل لمن رد الترحيب، يعني اللي يرد عليه يرد الردود اللي يبيها. طيب عندنا طبعا أيضا أداة اسمها ميك، هذا منسق متوسط المستوى أو مدير متوسط الأداء، يقع يعني هو مستوى ما بين الـ N8N وما بين زابير في الصعوبة والمرونة، واجهة بصرية أكثر قدرة من زابير وأسهل من الـ N8N، الأفضل قيمة مقابل السعر للاستخدام المتوسط. طبعا هو الأفضل لمن يحتاج مرونة أكثر من زابير بتكلفة أقل من الـ N8N.
مثال جمع البيانات من متجر إلكتروني، تحليلها بالذكاء الاصطناعي وإرسال تقرير أسبوعي. الحين أنت مستمع العزيز بعد ما سمعت مثلا هذه الأدوات الأكثر انتشارا على مستوى العالم لمن يريد أن يقوم بتوظيف ذكاء اصطناعي كمدير أو كمنسق له، كيف تختار المنسق المناسب؟ إذا تريد البدء اليوم بدون تعلم زابير، إذا تريد قيمة أفضل بمرونة معقولة ميك، وإذا تريد تحكما كاملا وسعرا منخفضا وعندك وقت للتعلم طبعا هو N8N المجاني وتحطه على السيرفر الخاص فيك. أيضا مستمعينا الأحبة، الحين تكلمنا نحن عن المنسقون أو خلينا نقول الأجنتك AI المنسقون أو الإداريون، راح ننتقل معاكم إلى المنفذون اللي هم ينفذون الشيء، تعطيه يعني مهمة وينفذ لك إياها بشكل كامل. اللي عنده مداخلة، وجهة نظر، استفسار، ممكن أنه يتواصل معنا مستمعين الأحبة على 24-692-666 على 24-692-666. واللي حاب يتواصل معنا برسالة صوتية أو برسالة مكتوبة يسعدنا أن نحن نستقبل المشاركات على برنامج أو تطبيق الواتساب على 724-442-10 724-442-10.

تحية لكم مستمعين الأحبة، وأتمنى أنكم تقضون أجواء جميلة مع برنامجكم المستكشف الرقمي. إذن المنفذون أو المانجرز مستمعين الأحبة هم الطبقة التي تنجز المهام الفعلية، تكتب الكودز حقك، تشغله وتحلل الملفات وتنجز المشاريع بشكل كامل. طيب لما نتكلم عن، طبعا الكلود معروف كمحرك ذكاء اصطناعي قوي، ولكن في شيء اسمه كلود كود، هذا سعره تقريبا ايضا 7700 بيسة في الشهر، هذا بالنسبة للكلود برو. طيب هي أداة سطر أوامر تعطي كلود وصولا مباشرا لجهازك، الملفات، المحطات الطرفية اللي انت مش شابك وياها، والمتصفح، ينجز مشاريع برمجية كاملة باستقلالية. 46% من المطورين يفضلونه على كوبايلوت وجيت هاب وكيرسر مجتمعين كلهم، يعني فيعني ما شاء الله، يعني هذا واحد من الأدوات القوية. مانوز طبعا سعره يعني مدفوع للاستخدام المكثف ومجاني، هو حقه مثل الكريتدز، يعني 300 نقطة بشكل يومي، إذا أنت ما تستهلك أكثر من 300 نقطة بشكل يومي فهو راح يكون مجاني بالنسبة لك، لكن إذا استخدامك أكبر فهو يعني حقه مبلغ مالي. فالمانوز هو منفذ أو مدير للمهام الكاملة بدون كودز، هو الأقرب لمفهوم أعطني مهمة وأنسى أمرها. فالمانوز ينجز مهام متكاملة من البحث للتحليل للكتابة للتسليم، حط بالك مستمعي العزيز، ينجز مهام متكاملة من البحث للتحليل للكتابة للتسليم دون أن تتدخل في الوسط. الأفضل لمن يريد تجربة يعني brief it and leave، مثل ما يقولوا سوي الشغل ونفذه واطلع. طيب فهو الأفضل للجميع، خاصة يعني غير التقنيين الذين يريدون إنجاز المهام المعقدة. يعني أعطيكم مثال يعني لطبيعة استخدام اللي هو المانوز، هو ابحث عن أفضل 10 أدوات تسويق رقمي للمشاريع الصغيرة وقارنها وعطيني تقرير PDF، هو يسوي لك الموضوع هذا كله يعني. طيب بعدين عندنا أداة أيضا إدارية اسمها كورسر، وهو منفذ في بيئة التطوير، سعرها أيضا 20 دولار، يعني 7700 بيسة تقريبا. بيئة تطوير ذكية مبنية من الأساس للذكاء الاصطناعي. الفرق عن كلود كورسر كود هي أداة مرئية كاملة، كأن لديك مطور يجلس بجانك ويكتب الكود معك في نفس الشاشة، فهو الأفضل للمطورون الذين يفضلون الواجهات المرئية على سطر الأوامر. مثال، يكتب الكود معك سطر بسطر ويكمل أفكارك ويصحح أخطائك في الوقت الفعلي. فلما نشوف هذه الأدوات كلها مستمعين الأحبة اللي هي كلود كود، المانوز والكيرسر للبرمجة الاحترافية من سطر الأوامر، طبعا هو كلود كود للبرمجة بواجهة مرئية كيرسر، لمهام كاملة بدون برمجة هو المانوز، للبرمجة مجانا مع خبرة تقنية في شيء اسمه open hands، فهو مفتوح المصدر ويحقق 72% طبعا من الأعمال، وهذا يعني من ضمن الاختبارات اللي تم الإعلان عنها بالشكل هذا مؤخرا. طيب عندنا رسالة تقول شكرا عبد الله على، الله يسلمك عزيزي، ودائما لما أسمع هذا البرنامج أنبهر واستفيد من المعلومات المطروحة وطريقة الطرح وتوصيل المعلومة بكل سهولة ويسر. شكرا لك عزيزي على هذه الرسالة الجميلة. أيضا في رسالة تقول مساء الرضا والرحمة أستاذ عبد الله، بخصوص الأجنتك AI، هل يوجد اشتراك سنوي في الـ N8N؟ جزيل الشكر ويعطيك العافية. خالد البلوشي، لا عزيزي، هو طبعا هو نوعين، يعني إذا أنت إذا نزلت الـ 8N8 على جهازك، يعني حطيته على جهازك يا خالد،
إذا نزلت الـ N8N عندك الجهاز وحطيت عليه فأنت ما عندك أي اشتراك راح يكون تحتاجه. ولكن إذا استخدمت الـ N8N السحابي يعني هو يكون فوق في الانترنت واستخدمته من المصدر اللي هو موجود فيه راح يكون فيه طبعا اشتراك. والـ N8N طبعا ب7 ريالات و700 بيسة مرة ثانية بالشهر واللي هو $20 تقريبا شهريا يعني، ولكن مجاني إذا أنت استضفته بروحك. يعني الـ N8N إذا كان جهازك يستحمل عندك جهاز ورك ستيشن زين تقدر أنك أنت تنزله وتشتغل عليه بروحك. وطبعا الـ N8N صراحة أنا من الناس اللي أفضله ما أعرف ليش، بس هو يعني من الأدوات القوية حق الناس اللي عندهم شوية خلفية رقمية أو تقنية ويحب يشتغل فنيا يعني. هذه الـ N8N ممتاز صراحة، وإحنا مجربينه بشكل أيضا شخصي. طيب شكرا لكم وعلى تواصلكم. مثل ما شفنا مستمعينا الأحبة يعني الاهتمام بموضوع الأجنتك AI يعني أصبح شيء مهم أيا كان طبيعة شغلك شنو كانت. إذا أنت صاحب أعمال، موظف، معلم، عرفت، اقرأ عن الذكاء الاصطناعي الوكيل. وإحنا من يعني أو ارجع حق حلقات برنامجنا على منصة عين التابعة لوزارة الإعلام. يعني في منصة عين برنامجنا موجود، وإحنا من شهر واحد هذا يعني، والحين الحين ما شاء الله يعني في على أبواب سبتمبر، وإحنا في نهاية شهر أوغست شهر 8 الحين، يعني 8 شهور إحنا غطينا يعني حلقات وتسلسلات مخصصة بالذكاء الاصطناعي من المساعد الرقمي إلى الذكاء الوكيلي يعني. فيعني بالفعل هذه دعوة أوجهها لكم للدخول إلى منصة عين والرجوع للحلقات والتعرف على هذه المنصات وعملية تفعيلها واستخدامها والاستفادة منها على أساس أنك أنت بالفعل تريحك أنت يعني كمؤسسة صغيرة ومتوسطة تبتوفر مبالغ مالية إدارية وتبتركز على التطوير والتوسع. فبالتالي الاجنتك اي اي او الذكاء الاصطناعي هو من اهم الادوات او الـ او او, أو الـ يعني الادوات بالفعل يعني والاميرجنتك اللي موجوده في الفتره الحاليه اللي ممكن تمكنك من هذا الموضوع. طيب منظومه الذكاء الاصطناعي الوكيلي هي ليست اداه واحده. خبر انتل هذا الاسبوع يعطينا مدخلا مثاليا. هم صمموا 3 معالجات مختلفه للذكاء الوكيلي اللي هو الايجنتك اي اي، لان الذكاء الوكيلي نفسه منظومه طبقات لا اداه واحده. وهذا الكلام اللي احنا قلناه في بدايه البرنامج. تعالوا نضرب امثله عمليه مستمعينا الاحبه يعني على ايجنتك اي اي. طيب خلونا نبني مثال عملي كامل يجمع الطبقات الثلاث. طيب الحين لو جينا نشوف الهدف يعني منظومة يعني لو جينا نتكلم عن يعني معلم أو مدرس يبي يحضر برامج إثرائية خاصة بالدروس اللي هو يقدمها في يوم الإجازة في الويكند، يعني توصل له يعني المواد الإثرائية يعني يوم السبت المساء قبل لا يبدي دوامه يوم الأحد المواد كلها موجودة عنده، فهو يقدر يخليها السبت الجمعة الخميس على كيفه. طيب فهنا المنسق اللي هو الـ N8M يعني N8N ممكن هو يبدأ يعني كل يوم مثلا جمعة من ساعة معينة بعملية البحث بالمصادر اللي انت وفرت له إياها، بعدين يرسل الطلب إلى طبعا يعني هنا يختلف للأدوات اللي هو راح يقوم فيها وراح يقوم بعملية استخدامها. لأن يعني الموضوع مستمعين الأحبة لما نجي نشوف مفهوم عملية تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيلي بالنسبة للوظائف على اختلاف أنواعها، فإحنا نقدر نقول إن يعني يعني وظيفة معلم يعني لو بغينا إحنا نضرب فيها مثال في عملية تحضيره للدروس. طيب
وهذه النقطة جدا يعني مهمة. أو مثلا شخص يعني أنت على حسب الوظيفة اللي أنت تشتغل عليها اليوم. يعني إحنا لما نشوف مثلا تطبيق الكلود راح نلاحظ أن هذا التطبيق أصلا أو يعني كبرنامج أو كمحرك ذكاء اصطناعي إذا تدخل على النسخة الويب العادية ما راح تحصل الكوورك موجود، ولكن لما تستخدم التطبيق المخصص للكلود على الويندوز أو على تدخل على الهاتف الذكي مالك وتنزل تطبيق كلود راح تلاحظ أن الكوورك موجود، ومن خلاله تقدر أنك أنت تبني ذكاء اصطناعي وكيلي ينفذ لك مهام معينة وتعطيه أكسس أو صلاحية على الأدوات اللي هو راح يستخدمها عشان ينتج لك المادة. ويمكن يعني من خلال تجربة شخصية أنا شفتها، إحنا كنا قاعدين نحضر درس لمادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، وتكون مادة إثرائية في عملية يعني خلينا نقول تسهيل وصول يعني شو يسمونها الفاعل والمفعول به والأمور هذه كلها، عرفت، للطالب بطريقة تفاعلية. فتلاحظ أنك تمن تعطي هذه الأوامر هو يقوم بتنفيذها بشكل يعني ب 15 دقيقة عطانا برنامج تفاعلي كامل، يقدرون الطلبة كأنهم أهما ويلعبون يفهمون المادة. في رسالة تقول: السلام عليكم عبد الله ومساء الخير للناس جميعا، عندي مداخلة بخصوص الشات جي بي تي، هل هو آمن؟ هل هو كائن أو رقمي؟ الآن أنا شفت عليه فيديوهات كثيرة على أنه غير آمن، هل هالكلام صحيح؟ لا طبعا يا أبو مهدي، يا أبو مهدي عزيزي الغالي، لا هو يعني محرك ذكاء اصطناعي. أنت لما تقول غير آمن شنو المقصود بالغير آمن؟ هل هو يعني مثلا يتجسس عليك؟ هل هو مثلا يسرب بياناتك اللي في أجهزتك؟ هو غير آمن أنه هو يعني يعطيك معلومات خطأ؟ هل هو غير آمن أنك ما تخلي ولدك يستخدمه؟ يعني شو الفكرة من وراء غير آمن؟ بالعكس، الشات جي بي تي هو واحد من أقوى محركات الذكاء الاصطناعي عالميا، وذو إمكانيات والأكثر استخداما أيضا على مستوى العالم على فكرة، يعني بإمكانيات جدا قوية. يعني فاستخدامه لا طبعا ما في شيء. أيوة الحين يعني وصلتني رسالة من عند أبو مهدي يقول من ناحية التجسس، لا هذه مش تجسس، هذه صلاحيات أنت تعطيها، هذه صلاحيات أنت تعطيها. اليوم لما أنت تنزل الانستغرام والسناب شات ولا التيك توك ولا يعني أي الواتساب عندك أنت قاعد تراسلنا عليه، زين هذولا عندهم صلاحية على ناقل الصوت مالك، على الكاميرا اللي عندك، على صورك، على بياناتك اللي في جهازك، صح ولا لا؟ فأنت تشوف نفسك لما تتكلم كلام والتليفون مالك يمك، يظهر لك الكلام اللي تكلمته في محركات البحث، في متصفحات الانترنت، في وسائل التواصل الاجتماعي، توصل كيف وصل لهم الموضوع، ترى ناقل الصوت مالك مفتوح. هذا مش تجسس، هذا انه هم يحاولوا قدر الامكان انهم يوفروا لك الخدمة على حسب طلبك انت، عرفت، يعني وصلوا لك الخدمة على حسب ما انت تدور، على حسب ما انت تبحث، على حسب ما انت يعني تطلب. محركات الذكاء الاصطناعي وبالنسبة للشات جي بي تي اخذها مني كلمة، المحرك ما عليه كلام، محرك آمن. ولكن هي الفكرة كلها ان اذا انت تشتغل بمؤسسة والمؤسسة مالتك مؤسسة حساسة، لا تخلي مستنداتها ترفعها على اي محرك ذكاء اصطناعي، مش بس الشات جي بي تي. يعني انت حين تشتغل بوزارة او في بنك مثلا، عرفت، ما ممكن بيانات العملاء، بيانات الناس اللي عندك، بيانات الموظفين، بيانات المناقصات اللي موجودة عندك، يعني ما يصير انك انت مثلا تقوم ترفعها على محرك ذكاء اصطناعي عشان انه هو يقوم بعملية تحليلها لك. ليش؟ لان انت كذا عطيته حق جهة اجنبية بس. شوف يعني بعد الخوف وين؟ ان فقط ان انت عطيته حق جهة اجنبية، يعني مو معناته ان لو في واحد يستخدم الشات جي بي تي في مكان اخر ويعرف المؤسسة اللي انت تشتغل فيها وطلب بيانات المؤسسة
وبسبب أنك أنت رفعت مستندات معينة هو راح تظهر له. لا، هي ما تصير بهذه الطريقة. البيانات اللي إحنا نرفعها على محركات الذكاء الاصطناعي تتم في خوادم الذكاء الاصطناعي، ولكن من هم هذولا؟ يعني إذا أنت مؤسسة ذات سيادة وفي دولة ويعني وبياناتك حكومية، فأنت ما ترفعها على محركات الذكاء الاصطناعي باسمها الحقيقي وبأسماء الأشخاص وبالأرقام هذه، لأن أنت بكل اختصار عطيت هذه البيانات حق مؤسسة أجنبية، حتى لو ما هي سربتها. شوف، حتى لو ما هي سربتها، ولكن هي وين موجودة؟ موجودة، صارت عند جهة أجنبية، وهذا من الأصل مش صحيح. وبالتالي ما من المفترض أنك أنت طبعا تقوم فيه. وحتى دائما احنا نقول ان موضوع رفع المستندات الحكومية او المستندات الخاصة بالعمل اللي احنا نشتغل فيه، اذا يعني كنت وايد تبي تحط فيه، يعني تبي ترفع، لازم تغير البيانات، ما تحط اسماء حقيقية ولا تحط ارقام حقيقية. هذا شيء. الشيء الاخر، انت ممكن عندك خيار اخر. انت اليوم عندك محركات ذكاء اصطناعي تقدر تنزلها على الجهاز وتشتغل بدون انترنت، وتكون عملية يعني الذكاء الاصطناعي يصير محلي، يصير عندك على جهازك. بس طبعا هنا لازم جهازك يكون ذو امكانيات وقدرة فوق الجيدة على اساس انه هو يشغل لك المحرك هذا بالشكل الصحيح. فلما تكتب يعني اليوم محركات الذكاء الاصطناعي المحلية، راح تشوف عندك أكثر من 5-6 محركات، وفي 3 محركات عربية أصلا، يعني من دولة الإمارات ومن المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر، وأيضا في محرك ذكاء اصطناعي قادم الحمد لله، يعني صل عماني، يعني في محرك ذكاء اصطناعي عماني جاي في الطريق إن شاء الله، وراح نتعرف عليه وأكيد راح نشوفه. وهذا اللي هو راح يكون محرك الذكاء الاصطناعي السيادي إحنا نسميه، اللي إحنا نقدر نستخدمه ونحن مطمنين إنه يعني ما في بيانات لا طلعت برا أجهزتنا ولا برا ولا حتى برا يعني بلدنا. فهذه الأشياء يعني أصبحت جدا مهمة إن نحن نكون نمتلكها أيضا، يعني كبلد، يعني كمحرك ذكاء اصطناعي سيادي خاص بالمؤسسات الحكومية والناس اللي تشتغل فيها، بحيث أن هي تقدر تحرك، تقدر تحصل على هذه القدرات والإمكانيات الرقمية على أساس أن عملية الإنتاج وعملية التطور وعملية يعني أيضا مجاراة العالم في طبيعة تخليص المعاملات يكون يعني لهذا المستوى. طيب، تحية لك يا أبو مهدي، وحط بالك مو كل اللي تسمعه على شبكات التواصل الاجتماعي صحيح، لازم تتحقق من الأخبار دائما اللي تشوفها أو اللي أنت تستمع لها. طيب، فنحن حابين نضرب مثال في وظيفة المعلم. طيب، لأن هذه الوظيفة يعني صراحة يعني نرفع القبة على كل المعلمين على إمكانياتهم وقدراتهم والجهد اللي هم يبذلونه وطبيعة ونوعية الطلبة. واليوم طلبتنا ما صاروا مثل قبل، يعني لكل طالب شكل وطبيعة، وكيف أنك أنت تقدر تخصص الدرس لهذول الطلبة كلهم وأنهم يفهمون كلهم في نفس الوقت. فالله يعطيكم الصحة والعافية يعني، ويجازيكم على قد الجهد اللي أنتم بالفعل تبذلونه. طيب، فيعني لو جينا نضرب مثال على المعلم، الهدف أنه هو يعني لو ضربنا ممثل بمعلم اسمه أحمد، هذا المعلم معلم رياضيات في مدرسة ثانوية، عنده 3 فصول يدرسها، وعدد الطلب اللي عنده 90 طالب. طيب، ويبي يحضر حق اختبار عنده الأسبوع القادم. طبعا الـ N8N والزيبر يقدروا ما يشغلوا كل شيء بشكل تلقائي. كل يوم سبت الصبح الساعة 6 راح يجمع نتائج واجبات الطلاب المرفوعة إلكترونيا، راح يرسلها للمحرك عشان يقوم بعملية تحليلها، راح يرسل لأحمد تقرير على تليفونه قبل وصوله أصلا للمدرسة. أما المحرك كلود والجي بي تي راح يفكر ويحلل
شو اللي يسويه أحمد كمعلم بالنتائج والواجبات، راح يحدد الطلاب اللي أهما تعثروا في نفس المسألة، راح يكشف أن 23 طالب مثلا ما فهموا المتتاليات الحسابية بالشكل المحدد، راح يقترح على المدرس أحمد ابدأ الحصة بشرح إضافي لهذا الموضوع ويعطيه المادة الإثرائية الخاصة فيها، وراح ينشئ له مثلا 5 أسئلة تدريبية مخصصة طبعا لهذه الثغرة اللي هو حصلها عند الطلبة. بعد الاختبار راح يصحح الأسئلة الموضوعية بشكل تلقائي، راح يعني هذا الذكاء الاصطناعي راح يقوم بالموضوع هذا، وراح يعطي المدرس توزيع الدرجات في تحليل، يعني السؤال الثالث مثلا أخطأ فيه مثلا 67% من الطلاب، الصياغة كانت مربكة، يعني صياغة السؤال مش الطلبة اللي هم سيئين، مش الطلبة اللي عندهم المشكلة، ولكن طبيعة وطريقة صياغة السؤال ما تناسبت مع طريقة فهم الطلبة. يعني احنا قاعدين نضرب أمثلة تحليلية، شوف لواحد لما يحلل يقدر يفهم، وإذا فهم يقدر يحل المشكلة بسهولة، يعني وخاصة الحين يعني مع هذه الإمكانيات والقدرات اللي موجودة عندنا وتحت إيدينا، بالفعل نقدر أن احنا ننتقل إلى طريقة يعني عيش أفضل، الواحد يقدر يعيش بطريقة يعني أفضل. طيب إذا جينا حق موضوع المنفذ كلود كود أو المانوز، هو راح ينجز المهام الكاملة، راح ينشئ تقرير أداء لكل طالب بالاسم جاهزا لأولياء الأمور، راح يبني جدول مراجعة أسبوعي مخصص لكل مجموعة على حسب مستواها، راح يعد خطة حصة بديلة للطلاب مثلا اللي تأخروا. كل اللي يحتاجه لابتوب عادي أو جهاز اسمه أوتو، يعني إذا أحمد يبي يسوي هذه المواضيع كلها، كل اللي راح يحتاجه لابتوب عادي أو جهاز اسمه أوتو. طيب هذا إذا بغينا الوكيل يشتغل يعني ليل نهار ما يبند، ويرسل له التقرير كل يوم صباح مثلا. طيب كل يوم الصبح يرسل له هذا التقرير. طيب أما إذا يعني يريد يعتمد اعتماد كامل، فهو جهاز الأوتو هذا اللي هو جهاز صغير اللي ممكن يحطه في زاوية في البيت أو في الغرفة عنده أو في غرفة المعلمين ويقوم بالعملية حقه بدون شيء. النتيجة العملية اللي حصلها المعلم أحمد هي تصحيح الواجبات المهمة بشكل 2 ساعة يوميا مع الوكيل 10 دقائق، تحليل أداء الطلاب المهمة بالنسبة للمعلم ما عنده وقت أصلا عشان يقوم بعملية التحليل، الوكيل يسويها بشكل تلقائي كل يوم، تقارير أولياء الأمور المهمة بالنسبة للمدرس تأخذ يوم كامل، بالنسبة للوكيل نص ساعة 30 دقيقة مراجعة، تحضير الحصة من المعلم يأخذ ساعة مع الوكيل أقل من ربع ساعة. طبعا أحمد المعلم كمعلم لم يتم إلغاء دوره، بل يتفرغ لما يتقنه الإنسان فقط، الشرح المباشر، بناء علاقة طيبة مع الطلاب، اكتشاف الطلاب وتشجيعهم ومعرفة احتياجاتهم، مش بس مجرد إعطائهم الدرجات. إذن يعني مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون برنامجنا المستكشف الرقمي، يعني في آخر الدقائق من وقت برنامجنا اللي نبي نقوله أن خبر إنتل هذا الأسبوع كان رسالة واضحة، العالم يتحرك نحو الذكاء الوكيلي بجدية تامة، يعني نحو الأجنتك AI، فإحنا لازم نستعد له. شركات من شركات المعالجات إلى أدوات العمل اليومية، الذكاء الوكيلي الأجنتك AI ليس خيالا علميا، هو اليوم منظومة أدوات متاحة لكل شخص، المنسق ينظم، المحرك يفكر، المنفذ يعمل، أنت توجه وتراجع وتبدع. بعد أن كن وصلنا معاكم لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي مستمعين الأحبة، تقبلوا تحياتي، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبدالله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل علي الحجرين.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

a Kyiv. من العناوين وإلى التفاصيل، استقبل دولة قاهر رسول زادة رئيس وزراء جمهورية طاجكستان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات. وعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير حكومة بلاده لدور سلطنة عمان ومكانتها، مؤكدا اهتمام طاجكستان بتعميق علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاقها. هذا وعقدت سلطنة عمان والجمهورية طاجكستان جلسة المشاورات السياسية الثالثة، وذلك بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه. جرى خلال جلسة المشاورات بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والثقافية، إلى جانب بحث سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الطاجيكي سعادة شريف زاد فاروق حميدين نائب وزير خارجية جمهورية طاجكستان. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني. وتشمل الفرص مشروعات متنوعة في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. عالميا، أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير على قراراتها السياسية أو الدفاعية. وشددت على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وسط تحركات دولية تهدف إلى احتواء التوتر وفتح قنوات للحوار، بينما تؤكد طهران أن مواجهة العقوبات والتعامل مع التحديات الأمنية يتطلبان موقفا متماسكا يجمع بين المسار الدبلوماسي والقدرات الدفاعية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشهيد سقط إثر إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في قرية المصدر بوسط القطاع. كما وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي إصابة أخرى بالرصاص جراء إطلاق نار مماثل شرقي مدينة غزة. وشن طيران الاحتلال المسير غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرقي المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على بلدة قصرى جنوب نابلس. وشهدت البلدة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات،
عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطين.

الفلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي، كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل الدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 و 27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يومياً. وقالت اليونيفيل إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين، إذ تضررت المنازل والبنى الأساسية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. قتل 37 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وصعدت كل من روسيا وأوكرانيا على مدى الأشهر الأخيرة هجماتها البعيدة المدى التي تستهدف البنى الأساسية المدنية مثل المستودعات ومنشآت النفط والموانئ، مما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى مستويات قياسية. أعلن المجلس العسكري الحاكم في جمهورية النيجر سيطرته التدريجية على الوضع بوجه ما أسماهم المتمردين الذين قاموا باحتجاز جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار العاصمة نيامي. ودعا في بيان له السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أعمالهم بحرية. وكان إطلاق نار كثيف قد سمع في عدة أحياء من العاصمة، لا سيما في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي المجاور للقاعدة العسكرية، دون ورود مزيد من التفاصيل. تتواصل في نيبال عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات خاطفة مدمرة ضربت مناطق حدودية مع الصين، مخلفة مئات الضحايا وآلاف المفقودين، فيما تواجه فرق الإنقاذ مخاطر فيضانات جديدة. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 680 شخصا في نيبال وإقليم التبت الصيني، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. وأدت السيول والانهيارات إلى تدمير قرى وطرق وجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية، ما صعب الوصول إلى المناطق المتضررة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودع للمواد المتفجرة قرب كييف. حرر لكم هذه النشرة يعقوب السيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عن الذين لا يسافرون، وعن العاليات المقام، وعن الخزي والجرح، الذين لا يسافرون، الذين لا يسافرون تعوزهم بنادق قنص البلادات، الذين لا يسافرون يطلون على الحياة من نافذة حبسهم الخانق دون أن يحركوا ساكناً سوى طأطأة رؤوسهم على الطاولة، الذين لا يسافرون يموتون من الغصة والحزن، يرحلون باكراً عن ذواتهم، تنطفئ شموع لياليهم بسرعة البرق، الذين لا يسافرون حتى وإن كانت أشكالهم ومظاهرهم كالزهور الملونة والعصافير الطنانة، إلا أن أجوافهم بلا رحيق، بلا رواء، بلا يفاعة، بلا طيش، بلا حنان، بلا سرعة بديهة، بلا شوق مضاعف، بلا كأس فوار. الذين لا يسافرون لا أمل في الحوار معهم، لأنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون، لا أمل في معانقة أزمانهم، لأن أزمنتهم مغبرة وجوفاء ومغمسة في التكرار ومدلات في قليب السأم. الذين لا يسافرون ينتكسون كل لحظة ويترملون كل فجر بلا نار ولا حطب ولا موقد ولا مدفأ ولا أثاث ولا ليل ولا حكايات جديدة. احتضان اللاوعي. من يستطيع غير الحبيبات العاليات المقام أن يتحمل الهذين وسدنة خرائب الأعماق؟ من يستطيع غيرهن أن يمنح الحنو والصبر والابتسام الخافتة، وأن يحدبن على عشاقهن كما يفعلن مع أطفالهن وفلذات أكبادهن؟ من يستطيع أن يتحمل وقر يتام الألم غير أرواحهن التي فطرت من حشاشة الرقة والتسامي والكينونة الصافية؟ من غيرهن يهفهفن بمراوحهن في صمت على الجمرات المهلكات الطالعات من أبدان رفقائهن؟ بصلواتهن وسهرهن يرتقن المسافة بين الوعي واللاوعي، ويجمعن أشلاء الجسد والروح، ويلملمن أسمال المعنى واللامعنى، ويحصدن في الصباح التالي رضاء دواخلهن وبهجة شموسهن الساطعة. براعة الخيبة. الخيبة ذات المنطق المغيظ والمدمر هي المنحنى الأساس الذي يصلح لقياس وجود الإنسان، زمنه، مراحل حياته، حضوره الأرضي. لا يوجد أفضل من الخيبة والفشل كعداد يقيم في بيت أصفاره وينام شاردا عن رضوضنا وجراحنا، إنهما مقياس يفتح عينا واحدة ويغلق أخرى في خبث، مفصداً بحس ميت وبليد غباء الكائن وغطرسته وخواره وعبوره الهش وصلفه وجبروته ومزاعمه الكبرى في التناسل والاستمرار والبدء. إنها الخيبة باعتبارها آخر هدايا الحياة لأبنائها، والفاكهة الممتعة والضاحكة والمسمومة التي تغرس في أفواههم ومناخرهم وثقوبهم الحزينة. هو ذا الخزي يلسعنا بعقاربه، لكن كما يبدو لا نريد الاعتراف بضعفنا وهشاشتنا، ذلك أن الحياة تمضغنا وتلوكنا بدم بارد ونحن نزعم العكس تماما، تقذف بنا في المجرى الملتاث ونحن نقاوم مثل أطفال مغرورين. تشوينا الحياة في فرنها الناقم، في أتونها اللامكترث واللامبالي بصرخة أو ألم أو جنون، بينما نحن نستند إلى الكلمات والذكريات والنبوءات، مؤكدين حقنا في شرف أن نحيا وأن نكون فارغين في ذواتنا وأن نكون أكبر من العطب والنسيان والتلاشي، وأن نمضي في الدروب المجحفة التي خبرناها وجربناها سلالة إثر سلالة، بجباه تسخر من النهاية وترفض الانحناء لهذه التراجيديا، لهذه السادية العنوانية التي يجف عندها كل أمل وكل حقيقة وكل مجد أرضي مصطنع. الفنان والأم. عند أيسوب تبرد الرائحة، فبمرور الزمن اعتاد الغني الضجر من روائح الدباغة لدى جاره، اعتاد على تلك الروائح ولم يعد يسمع له شكوى من انبعاثها أو المطالبة برحيل الدباغ. هكذا هي الجراح الثخينة أيضا، تتموضع بعد فترة من الزمن في ركن ما، في زاوية ما من القلب، إنها لا تنمحي لكنها تخفت وتسكن على نار هادئة، ربما كي لا تحترق كثيرا تلك الكائنات التي تحطمت أو انهارت أو غابت ذات لحظة من لحظات الزمان بنيراننا الضروس. الجراح نبية، نرفض رسالتها لأنها تحطم أوثاننا ومنحوتاتنا النفيسة، ولأنها تقلب عزيزنا إلى ذليل وسيدنا إلى عبد وحينا إلى ميت. لهذا كان يمكن لو لم تندمل جراحنا أو يخفت وارها أن تشتعل الحروب كل مرة وأن يذهب الثأر إلى أقصى مداه دون اعتراف حتى بتشريعات أو قوانين. في البدء عندما يتضرج الجرح وينفتح نتساوى وإياه ونهيل التراب على أرواحنا ونذهب إلى الطريقة التي يذهب بها، ونسقط كما يسقط، ونتأوه وننشرخ ونصطلي بالنار التي اكتوى بها جرحنا البليغ. تخفت الجراح وتلتئم رويدا رويدا، إلا مع الفنان والأم، لأنهما يخترقان الزمن وتنضج الجراح لديهما أكثر، ولا يغادران رائحة تلك الجراح ودمويتها وعذابها وفداحتها. يرهف الفنان السمع إلى الجرح القديم، لأن نسغه وطراوته ما يزال يتقدم إلى دواخله متدحرجا كحد الموسى إلى مكمن إبداع الفنان ويقظته وإلهامه وفزعه ورهافته. هكذا من ركام كتاب مصور وقف من سطر أو سطرين فحسب قيصرون الوسيم ذو الحزن المتفرد في غرفة الشاعر اليوناني كافافيس. أما الأمهات الثكالى فينظرن بتحد وعناد لوجوه البشر والأشياء، إلى الحاضر والماضي والمستقبل ككتلة واحدة لا تتجزأ، من خلال النار العظيمة تلك التي تبرق فيها الجراح تعزف طبولها وتحتدم موسيقاها التي تنهب أحشاءهن بضراوة. عن السفر والجرح ورتق المسافات.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم في حلقة جديدة من صوت العمارة. في بعض الأيقونات المعمارية مثل دار الأوبرا السلطانية، لما ندخل إلى يعني قاعة المسرح الأساسية، هناك أنابيب تنقل الصوت بشكل طبيعي بدون مكبرات، بل حتى المواد المستخدمة لا تعكس الأصوات، هناك في نقاوة عالية في الاستماع إلى الأصوات الطبيعية. هذا ما يسمى اليوم بتصميم الصوتيات في العمارة، وهو واحد من التخصصات النادرة في الحقيقة، واليوم راح نتكلم ونتعرف على هذا التخصص بشكل موسع ومع واحدة من المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان، من المملكة الأردنية الهاشمية. نرحب بالدكتورة أميمة بنت علي العرجة. طبعا الدكتورة أميمة هي في الأصل مهندسة معمارية، تخرجت في سنة 93 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بطرسبرغ للاتصالات في تخصص صوتيات العمارة، واشتغلت كممارسة مهنية وثم انتقلت إلى القطاع الأكاديمي. الآن يعني مضى على ذلك أكثر من 22 سنة من الخبرة التدريسية في الأبحاث، وخرجت أجيال من المهندسين المعماريين، وحاليا تشغل منصب عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة أميمة، شرفتينا في صوت العمارة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، وشكرا كثير على المقدمة اللطيفة.
1: شرفتينا دكتورة. بس قبل لا ندخل في موضوع الصوتيات، يعني أنا أريد أسألك عن السبب اللي دفعك لاختيار دراسة العمارة ابتداء، ومن ثم التخصص في تصميم الصوتيات. يعني هل هذا جاء من خلفية معمارية أو من خلفية موسيقية؟
2: نعم، هلا أنا بالبداية والدي مهندس مدني، وكان هو السبب الرئيسي والملهم إلي أني أنا دخلت بقسم هندسة العمارة. تعرف أنه عادة في علاقة وطيدة بين المهندس المعماري وبين المهندس المدني، واللي هن بيكونوا عبارة عن متكامل الشغل مع بعضهم البعض. فكانت توجيه الوالد، لأنه بتعرف في فاميلي بزنس في الموضوع، في عنده كان مكتب هندسي، كان دائما يشجعني على دراسة العمارة. ولما تخرجنا من التوجيهي وكنا من نبحث على التخصصات اللي بدنا ندخل عليها، الشرح عن العمارة وكيف مداخلة الشخص وكيف ممكن تكون له بصمة في المباني وهذه الأمور، هي اللي خلتنا ندخل على هندسة العمارة. هلا كان أنا عندي شغف بالمادة اللي كنا ندرسها بالجامعة، كان اسمها utility planning، واللي هي بتدخل بموضوع كل الخدمات المباني الأخرى، غير موضوع إنه يكون في عندي حوائط ونبني المبنى. في عنا الكواليتي بالسبيس اللي إحنا بنقعد فيه، يعني قديش جودة المكان اللي إحنا بنقعد فيه وبنستعمله. فكل ما كان هذا المكان مريح، كل ما كنا إحنا عبارة عن أشخاص منتجين أكثر. وهذا كان السر إني أنا توجهت لدراسة صوتيات العمارة لما كملت درجة الدكتوراه.
1: إذن أنت من وقت مبكر تأثرتي بالمهندسين بحكم عمل الوالد، وفيما بعد لما اخترتي إلى الخدمات رحتي إلى يعني خدمات التصميم الصوتي. أعتقد دكتورة اليوم يعني لما نقول تصميم صوتي لعل التعريف ما يكون واضح، فإيش المقصود بالتصميم الصوتي في الفضاء المعماري أو للمكان؟
2: نعم، هلا احنا المباني اللي احنا بنستخدمها وبنبنيها بتكون هي عبارة عن حوائط إسمنتية وعليها طبقة من المورتر اللي هي التشطيبات. كل هذه التشطيبات عبارة عن مواد عاكسة للصوت. ليش؟ لأنها ليش بتكون عاكسة للصوت؟ لأنه السطح تبعها بيكون قاسي، فكل ما كانت المادة قاسية كل ما كان عملية عكس الصوت منها كبيرة كتير. فإحنا الأصوات اللي بنسمعها وإحنا موجودين بأي فراغ، هي إحنا بنسمع الصوت من ثلاث مصادر. أول إشي أنا بسمع حالي من جوا كشخص عماله بيطلع منتج هذا الصوت، وبسمع الانعكاس الصوت عن كل الحوائط والأسطح اللي حوالينا. وهاي الانعكاسات في منها انعكاسات مباشرة رأساً، يعني أول انعكاس، وفي منها انعكاسات متأخرة. هلا الانعكاسات المباشره مفيده جدا لانه احنا بنسمع الصوت بيكون مقوى، يعني زي كانك بتسمع صوت فيه تقويه مرتين. لكن الانعكاسات المتاخره بسبب كثره هذه الاسطح وبعد هذه الاسطح عن الشخص اللي عماله بيحكي، بتخلي في عند الشخص اللي قاعد وبيسمع خلل بانه عماله بيسمع صوتين مش صوت واحد. ولما بنحكي على فراغات تعليميه وبيكون في عندي اطفال عمالهم بيتلقوا العلم من المدرسة تبعتهم، لازم يسمع الكلمات تكون صافية جدا بحيث إنه هذا الطفل عماله بتعلم وما تكون البيئة التعليمية هي السبب في تأخره بالتحصيل العلمي تاعه. لأنه إحنا من ممارساتي بالحالات اللي إحنا دخلت فيها كإكسبرت كخبير صوتيات، كان في مدرسة من المدارس، مدرسة خاصة، وتعرف المدارس الخاصة دائما بيتأكدوا وبيكون همهم إنهم يجيبوا مدرسين بمؤهلات عالية جدا، عشان يضمنوا إنه العملية التعليمية عمالها بتتم بأفضل وجه بتكون عدد الطلاب الموجودين بالصف قليل جدا. لكن تم إغفال إنه العملية التعليمية هي في إلها ثلاث ركائز: الأستاذ والطالب والمكان. فاللي صار في هذه المدرسة إنه المكان بسبب إنها غرف صفية صغيرة والارتفاع السقف عالي خلى إنه هذه الأصوات عمالها تتردد كتير، وبالتالي هذا الطفل بدل ما يسمع الكلام صافي من المدرسة عم بسمع الكلام كأنه معيود مرتين أو كأنه في شخصين عمالهم بيحكوا بنفس الوقت، وهذا الحكي أثر على التحصيل الأكاديمي للمجموعة الطلاب. طبعا الكيس يعني بحب دائما احكيها دائما لطلابي، الحلو في الموضوع انه المديرة المدرسه كانت شخص واعي ودرست الحاله، يعني انه مستحيل يكون كل الصف الليفل المستوى التعليم تبعهم مستوى التحصيل العلمي تبعهم زي بعضهم البعض وكلهم ما عمالهم بينتجوا تحصيل علمي كويس. فراحت لموضوع الانفايرمنت اللي هن قاعدين فيها، واجينا احنا كاكسبرتس وراجعنا الموضوع، وجدنا نعم انه الغرفه الصفيه فيها ترديد كثير للأصوات، وبالتالي هذا الطفل ما عماله بيسمع الكلام بطريقة صحيحة. وبعد طبعا ما ضفنا معالجات صوتية، طبعا المعالجات الصوتية اللي احنا بنضيفها بتكون عبارة عن مواد لدنة طرية علشان تعمل امتصاص لأمواج الصوت اللي زيادة اللي أنا ما بدي إياها تنعكس وتتكرر بقلب المكان.
1: طيب دكتورة،
2: فهذه يعني واحدة من القصص الحلوة اللي بحب دائما يعني أحكيها علشان يصير في تقدير لأهمية هذا التخصص ووجود حدا اكسبرت يراجع هذول الاماكن علشان نضمن التحصيل العلمي لكل حدا موجود في البيئه التعليميه.
1: واضح واضح. اعتقد دكتوره يعني الناس عندها فكره ان نحن لما ندخل على فضاء فارغ، يعني لو كانت عندي غرفه من اربع جدران وغير مؤثثه، فدائما نسمع فيها تردد للصدى، في حين لما يكون في هناك اثاث فهذا الصدى يعني يختفي. فهل التردد الصوتي هو يعني يكون أسوأ في الفراغ ولا يكون أسوأ في المناطق ذات الانعكاس؟ لأنه كل ما زادت الأسطح زادت معدلات الانعكاس يفترض.
2: نعم، هلا هو احنا دائما المعادله هون لازم يكون في عندي توازن بين كميه المواد اللي بتمتص الصوت وكميه المواد اللي بتعكس الصوت، لانه اذا انا خليت كل الغرفه فيها مواد ماصه معناته الحكي انا زي كاني قتلت الصوت او عملت امتصاص كامل لطاقه الصوت اللي موجوده. فاحنا اللي احنا بالبلد بنحكيها الزايد اخو الناقص، يعني اذا زدنا كثير مواد الماصه معناته الحكي انا خليت الصوت يموت في المكان. فعشان هيك الحالة اللي أنت حضرتك ذكرتها وإنه بتقول إنه إحنا إذا بدخل على الغرفة فارغة بسمع فضل الصوت، طبعاً إحنا الناس العامة الشعب لما بده يعبر عن ترديد الصوت بيستخدم كلمة صدى، لأن هي الكلمة المألوفة لإلنا، وإحنا كأشخاص يعني متخصصين بنقول إنه ترديد الصوت زيادة عن المستوى اللي مسموح له. فإحنا بالغرف في البيوت مثلاً أول ما بندخل على البيت صح بيكون في عندي ترديد للصوت عالي وفي عندي الصدى، لكن مجرد ما أضيف الكنب، أضيف السجاد، أضيف المخدات اللي مع الكنب، كل هدول عبارة عن أجسام أو أسطح طرية وفيها قماش، وكل هدول الأسطح الطرية بتعمل عملية امتصاص للصوت. فعشان هيك بتصير الغرف اللي فيها أثاث مريحة كتير أكثر من الغرف اللي ما فيها أثاث.
1: طيب هل المعماري يتحكم في مستوى التردد؟ لأنه يعني مثلا غرفة النوم قد تكون مكان للهدوء غير عن الصالة، غير عن يعني مثلا غرفة اللعب، أو حتى لما ننتقل يعني بين المسجد إلى المكتبة، إلى لأن ندخل إلى المكتبات تشعر لو طاح مسمار راح نسمعه من كثرة الهدوء، وأقل صوت حتى الهمس يكون واضح، في حين ندخل إلى بعض الأماكن يعني مثل المولات وتشعر أنك تصرخ واللي جنبك يعني هو ما تفصل بينك وبينه إلا سنتيمترات بسيطة، ولكن في صعوبة في إيصال الصوت الطبيعي.
2: نعم والله أنت أستاذ علي حطيت إيدك على الوجع تبعي. أنا دائما بحكي لهم للطلاب وللمهندسين زملائي إنه موضوع دراسة الصوتيات في الأماكن بغض النظر إيش كانت طبيعة استخدام هذا المكان موضوع كتير مهم. ليه؟ لأنه إحنا في إشي بنسميه reverberation time اللي هو زمن الترديد، وإحنا هيك ممكن نحكي عليه ببساطة، هو عبارة عن الفترة الزمنية اللي بيضل فيها الصوت موجود بالمكان بعد انقطاع الصوت. هلا هذا الريفربريشن تايم او اللي هو الار تي في له نسبه معينه اذا كنت انا عمالي بدرس الصوت في المسجد. ليه؟ لانه مثلا المسجد انا بدي اسمع فيه الصلاه وبدي اسمع ترتيل القران فيه، معنات الحكي مستوى ترديد الصوت لازم يوصل مستوى معين مختلف تماما عن الليفل الترديد اللي بده يكون مثلا في غرفه النوم، في غرفه الجلوس، مختلف عن الترديد الصوت اللي موجود في الغرفه الصفيه، مختلف عن الترديد الموجود في غرفة مريض في مستشفى. فإحنا كأشخاص إكسبرت في هذا المجال أو كناس متخصصين في عنا دائما مرجعية لقديش مستوى ترديد الصوت اللي لازم يكون حسب طبيعة الفانكشن أو الوظيفة تبعت هذا المبنى. عشان هيك أنا ما بقدر أحكي يعني أعمل بشكل عام أقول كلياتهم لازم يكون فيهم مستوى الامتصاص بليفل معين، لأنه طبيعة الوظيفة اللي موجودة في كل فراغ إحنا بنقضي فيه وقت مختلفة، لأنه إحنا بنعمل وظائف مختلفة في هاي الأماكن. وهذا الإشي اللي بيبرر إنه أنا بالمكتبة أنا لازم يكون في عندي الزمن الترديد واطي كتير، لأنه بدي أنا هدوء كثير، معناته الحكي أنا بدي أضيف مواد ماصة للصوت كثيرة. بينما إذا بدي أروح مثلا على دار أوركسترا مثلا ولا أي هول أي صالة فيها موسيقى مثلا، الأماكن اللي فيها موسيقى لا أنا بحتاج يكون في عندي زمن ترديد عالي علشان الموسيقى تاخد كل الفول تون تبعتها وأقدر أنا أستمتع فيها. بس كل ما منروح على الفراغات اللي هي بتكون وظيفة فيها speech activities اللي هي خطاب أو حكي كلام، وقتها لازم كمية الترديد الصوت تكون قليلة، وبالتالي كمية المواد الماصة في المكان لازم تكون كثير.
1: إذن يعني هي المسألة لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. هنا تحضرني رواية كان يكتبها الروائي ميخائيل بولان، كان هو يرغب ببناء كوخ للكتابة، فجاب أحد المعماريين قال له أريدك تصمم لي كوخ أنا أسمع فيه صوت العصافير من الخارج، صوت الزقزقة، وأيضا يقول أنا أحب أسمع صوت الهواء المكتنز، لأن في يعني عملية دوران للهواء في المناطق يعني في الفراغات، فهو يرغب أن يسمع صوت الهواء. فهذاك يعني قالوا له أنت مجنون. فقال ليش؟ يعني مثل ما نحن نصمم دخول التهوية والهواء ونصمم دخول الإضاءة الطبيعية، لابد أيضا أن يعني أن نصمم الصوت. فهنا هل يعني تعتقدي أن اليوم الصوت ممكن يكون مادة أو أداة تصميمية معمارية كما هو التعامل مع الهواء الطبيعي والضوء الطبيعي؟
2: إحنا ممكن نتحكم بطبيعة الأصوات اللي عمالها تدخل على المكان عن طريق السماح لبعض الترددات المعينة إنها تدخل على هذا المكان، وعدم السماح لترددات أخرى بالدخول إلى هذا المكان. إذا كنا إحنا بدنا نستخدم الصوت كجزء من المنظومة التصميم، لأنه طبعاً إحنا نعرف في أصوات مرغوبة وفي أصوات غير مرغوبة، ولأنه الصوت يتكون من مجموعة من الترددات فإحنا بنقدر نتحكم بهذا الموضوع.
1: طيب بس هو يعني لما نقصد بالتردد هو غير عن علو الصوت، يعني مثلا لو أنا كنت ساكن جنب مطار وأعاني من الصوت المزعج للطائرات ومحركاتها، هل من الإمكان المعماري يتحكم أني يعزل أصوات الطائرات ولكن مثلا تدخل أصوات العصافير؟
2: لا، هيك يعني انت عملت مهمتي صعبه جدا الصراحه. هلا احنا بس بدنا نقول انه احنا بدنا نعمل عزل صوتي، معناته الحكي انا بدي اعزل صوت، لانه احنا صوت الطائرات مثلا هو عباره يعني شيء بنسميه نويز او ازعاج، فانت لما بدك تعزل الازعاج رح تعزل الازعاج ومعاه بقيه الاصوات الحلوه اللي احنا بنحب نسمعها زي صوت زقزقه العصافير. فانت لما بدك تعزل لا رح تعزل تماما. بس أنا اللي كنت بحكيه أنه إحنا ممكن إذا كنا جوات المكان وبدنا نسمح بأصوات معينة أنها تدخل على هذا المكان، أنا عمالي بحكي على environment أو بيئة متحكم فيها. فإحنا هاي الأصوات الداخلية أنا ممكن أتحكم أدخل أصوات وما أدخل أصوات معينة مرغوبة وأصوات غير مرغوبة. أما لما بدك تحكي لي على أنه مثلا إذا كان في إزعاج السيارات أو إزعاج الطيارات بالخارج أو أصوات الناس، بدي يعني بدي أسمح لصوت زقزقة العصافير يدخل على المكان، والأصوات الثانية لا، بتكون لا المهمة شوية صعبة وغير قابلة للتحقيق. حتى
1: أعتقد الموسيقيين لربما شوية تجاوزوا المعماريين، يعني الآن نجد هناك ميكروفونات تلتقط يعني الصوت البشري، لكن لو كان في الخلفية في صوت مكيف أو ثلاجة يعني أي جهاز ميكانيكي بيشتغل فما تلتقطه.
2: هلا احنا هون بنعمل اديتنج لهي الاصوات اللي احنا بتكون موجوده وعم نسجلها. بقدر انا الغي الباك جراوند نويز اللي موجود بالتسجيل، واللي هو ممكن يكون عباره عن صوت الاتش باك سيستم، واللي هو عباره عن جزء من الخدمات التبريد والتدفئه والتكييف بالمكان، بحيث انه ما يضل موجود بالتسجيل. بس على ارض الواقع في عندنا شيء بنسميه ماسكينج، يعني احنا على فكره دخلنا بتفاصيل كثيره، في شيء بنسميه ماسكينج او انه نعمل صوت يغطي على صوت ثاني. يعني كيف انا بدي الغي صوت الصوت اللي مش مرغوب فيه او اللي هو يعتبر ازعاج، باني انا اخلق صوت او يكون في عندي صوت اعلى منه بحيث انه يغطي عليه. احنا عشان الناس نستوعب هذا كيف انا بعمل ماسكينج او صوت بلغي صوت، خلينا نتخيل انه صوت المكنسة الكهربائية. صوت المكنسة الكهربائية إذا إحنا شغلناها بنهار بنسمع صوتها مو عالي كتير، بس إذا شغلناها بالليل رح أسمع صوتها عالي جدا. أنا عم بتعامل مع نفس الأبليانس، مع نفس المكنسة الكهربائية، لكن ليه أنا بس بالنهار ما حسيت صوتها عالي لكن بالليل حسيت صوتها عالي؟ لأنه بنهار في عندي أصوات تانية تطغى على صوتها، أما بالليل لأنه بتعرف بتبقى الدنيا هدوء فما عندي هاي الأصوات اللي تطغى على صوتها وتخفف لي منها. فهذا هو إحساسنا بالأصوات بهاي الطريقة إحنا منبرره ونحكي عليه.
1: طيب هل المعماري دائما مطالب أن يقوم بالتخلص من الأصوات يعني أو الضوضاء المكتنزة؟ في أشياء يعني طبيعية نحن نسمعها، صوت حركة الهواء قد البعض يعني اعتاد عليها ولا يلاحظها، لكن أنا يحضرني قبل فترة يعني كنا في عملية اختيار أنظمة التكييف، فالشخص الذي يقوم ببيع أجهزة التكييف كان يقول أن أجهزة الويندو أو النافذة يعني فيها إزعاج وتصدر صوت، فالأفضل أن نحن نتحول إلى أنظمة السبلت لأن هذه تمتاز بهدوء أكثر. فقال الشخص لا، أنا ما أعرف أنام إذا ما أحصل صوت إزعاج من المكيف.
2: هذه بنروح للبرسبشن أو لإدراك الأشخاص للأصوات اللي حواليها. هلأ مرات كثيرة بيكون ناس مثلا ساكنين على جنب المطار أو على جنب محطة قطارات، ولما بيمر القطار ولا يعني ما لا يعطي هذا الموضوع أي أهمية لأنه هو أوريدي تعود عليه، فهو صار عنده إياه بالباك جراوند، مش عبارة عن صوت مزعج، هو صوت من ضمن الأصوات اللي هو متعود عليها. بينما أجيب حدا مش متعود على هذا الصوت وجيبه عشان ينام في هذاك المكان، بقول لك لما مر القطار أنا رأسا قمت، وكيف أنت بتعرف تنام؟ هذا هو التبرير إنه زميلك أو الشخص اللي كنت عم تحكي عليه إن عم تحكي معه عم بحكي لك إنه صوت الويندو لما بيكون تكييف الويندو ولو إنه مزعج أنا متعود عليه، وبالعكس هو جزء من منظومة النوم عندي، إن أنا لما بدي أنام في عندي صوت عمالي بضلني أنا أسمعه. بينما السبريت يونت صوتها كتير أهدى وأقل، فهو ما رح يكون في عنده في الباك جراوند بالخلفية بدماغه الصوت اللي هو متعود عليه لما إنه يجي ينام. بالمباني وحسب طبيعة المبنى، حسب طبيعة الوظيفة اللي بيأديها هذا المبنى، في عنا دائما مستوى إزعاج مسموح فيه، يعني المستوى الباك جراوند نويز اللي بده يكون موجود في هذا المكان في مستوى معين مسموح فيه. يعني مثلا إذا قلت أنا عبارة عن غرفة مكتبية ومكتب، أنا معي مسموح لي إنه يكون في عندي مستوى الإزعاج يكون يوصل 30 ديسيبل. طبعا إحنا يمكن الجملة اللي ما حكيناش إنه إحنا منقيس مستوى ارتفاع الصوت بالوحدة بنسميها ديسيبل. بينما إذا كنت عمالي بحكي إنه بدنا نروح على مالتي بيربوس هول اللي هي قاعة متعددة الاستعمال، ممكن هذا المستوى الضوضاء الخلفية ترتفع ل 45 ديسيبل، ما لو كانت موجودة ما بتزعج الناس اللي موجودين. فكل هدول المستويات في عنا ريفرنسز ومراجع بتتحكم فينا انه احنا لما بنقول يا جماعة هذه مدرسة معناته الحكي لازم مستوى الإزعاج اللي يطلع من كل الخدمات التبريد والتكييف لا يزيد عن 30 ديسيبل. يفترض أنه لما نختار هذول الأجهزة اللي هي تعمل لي تكييف وتبريد للمكان لا ما يزيد الصوت اللي طالع منها عن هذا الليفل اللي إحنا ويركومنت أو منوصي فيه كناس متخصصين.
1: طيب هل من الإمكان يعني أن الشكل المعماري للمبنى يؤثر في جودة الصوت وانتقاله وتردده في الفراغ؟ يعني لو كان عندي مبنى بسقف مثلا بقبة بيضاوية، وهذا في كثير من المنازل اليوم في الصالات فيها يعني نوافذ على شكل قباب في الأسقف، يريدوا إضاءة طبيعية من الأعلى، كثرة الفتحات أو وجود الجدران، يعني أريد أعرف عن علاقة التصميم المعماري بجودة الصوت في الفراغ، ومدى يعني اليوم وعي المهندس المعماري في هذا الجانب وفي التحكم فيه أيضا.
2: نعم، الشكل المعماري وشكل التصميم المعماري وشكل الفراغ، ارتفاع الفراغ وشكل الأسطح اللي موجودة داخل هذا الفراغ كلياتها تؤثر على جودة الصوت داخل المكان. هلا انطلاقنا الى وجود قباب باغلب الفراغات اللي احنا عم نستخدمها، القباب هي عباره عن شكل محدب من الداخل، والاشكال المحدبه هي انا بسميها عدوه الصوت. عدوه الصوت ليش؟ او هي يعني من الاشكال اللي غير محبذ وجودها بالفراغات المعماريه، لانه الصوت بينعكس عن هذه القبه من اكثر من انعكاس، وكل الانعكاسات هاي بتتركز بمكان واحد بسبوت واحده، يعني بنقطه واحده. فعشان هيك رح الاقي انه في ترديد عالي للصوت بالفراغات اللي فيها قباب أكثر من لما بستخدم أشكال ما فيها قباب. إحنا واحد من المعماريين اللي هو سنان واللي هو اشتغل القباب اللي موجودة بالجوامع بتركيا، وهو من الناس اللي إحنا يعني بالنسبة لنا هو كريفرنس. صحيح كان في عندي قباب في هذه المساجد، لكن كان في حلول عنده من أجل التخلص من كمية الأصوات اللي هي ترديد الصوت بسبب وجود هاي القبة. كان بيكون في عندي فتحات بأماكن معينة في هذه القباب تسمح للصوت يدخل من خلال هذه الفتحات، وهذه الفتحات بتقود إلى إشي شكله زي الجرة، بيدخل الصوت لداخل هذه الجرة، عن طريق إنه يتم الانعكاس أكثر من مرة يفقد الصوت الطاقة تبعته وبينتهي.
1: فإحنا هل هذا هو السبب إنه العمارة العثمانية والتركية القباب اللي فيها ربع كرة ونصف كرة؟
2: نعم، هلا هنا عندهم القباب على شكل ربع كرة ونصف كرة، لكنها من الداخل صوتيا محلولة، يعني هن حاطين حلول من ضمن جسم هذه القبة علشان يتم التخلص من كمية طاقة الصوت الزيادة اللي احنا ما بدنا اياها تنعكس وتتركز بنقاط معينة في المسجد وتصير تخلي انعكاس الصوت في اماكن كتير عالية الصوت، لانه في عندي انعكاسات كثيرة، وباماكن ما فيها انعكاسات كثيرة، وبالتالي الشخص اللي قاعد في هذاك المكان ما عماله بسمع بشكل واضح زي الشخص اللي قاعد على جنبه.
1: وأنت تتحدثي الآن دكتورة أميمة، يعني قفزت إلى ذاكرتي يعني موقف، كنت أحضر محاضرة في أحد المساجد والخطيب على المنبر وأنا كنت تحت القبة، ولكن أشعر أن الصوت ضعيف، وصدفة أني كنت أعرف مهندس الصوتيات المسؤول، فرسلت لرسالة قلت له أنا أحضر الآن محاضرة ولكن ما بسمع. قال لي يا أخي الآن في نفس الوقت وشخص آخر أيضا في نفس المسجد ويشتكي أن الصوت عالي. فأعتقد أنه القبة يمكن واحدة من أصعب الأمور في التحكم فيها داخل المساجد صوتية نتحدث.
2: نعم نعم، هو احنا وجود القبة كعنصر معماري للمسجد هي علشان من اجل ان يكون المسجد عبارة عن لاند مارك، يعني اشي انا من بعيد اعرف انه في هناك مسجد، لكن لبعدين تطور وجود هذه القبة بقلب المسجد وصار واحدة من الادوات التصميم، واحدة من المكونات التصميم لهذول المساجد او الكنائس، وما حلوها من جوا، يعني احنا اخذنا الشكل مجرد وما اخذنا الشكل مع الحلول الصوتية اللي اشتغلوها اجدادنا واشتغلوها المعماريين بالسابق. وزي ما انت حكيت نعم بالمسجد في كثير مساجد بيشتكوا المصلين من نفس القصة اللي انت اشتكيت منها، انه في بعض الاماكن انا عم بسمع كتير كويس وصوت المستوى ارتفاع الصوت اللي عماله بوصل لهذا الشخص من الخطيب مناسب جدا، وفي ناس بيقولوا لا احنا يعني ما عمالنا نسمع وصوت كتير منخفض، وهن عمالهم بيكونوا تنين موجودين في نفس الفراغ، هذا لانه الشخص اللي عم بسمع كتير عم توصله انعكاسات كثيرة وتركيز للصوت، واللي ما عم بسمع ما عم توصله هاي الانعكاسات لانها هاي الانعكاسات تركزت في مكان واحد.
1: طيب دكتورة، فيما يتعلق باحتساب يعني هذه النسب واحتساب تردد الصوت، بما أننا نحن نتعامل مع شيء كمي وأرقام، فمثل ما يعني كان المعماريين يحتسبوا معدلات الحرارة وبالتالي يعرفوا بالطن كم يعني قدرة استيعاب جهاز التكييف الذي أنا أحتاجه لهذه الغرفة، وصارت عندنا برامج محاكاة للأداء الحراري والأداء البيئي للمباني، إلى درجة اليوم يعني كثير من الدراسات لما يقدم المشروع تقدم معه دراسة للأداء الحراري. فإيش دور التقنيات الحديثة اليوم في وجود محاكاة صوتية في هذه الفراغات؟ هل أستطيع أن أقدم للمستثمرين أو للملاك أو من يرغبوا بالتصميم أقدم له نمذجة لعملية التردد الصوتي داخل هذا الفراغ؟
2: نعم، هلأ أنا كخبيرة صوتية بهذا المجال، طبعا أنا عملت بكثير من المشاريع اللي فيها تمت دراسة الصوت عن طريق احتساب كمية المواد الماصة اللي لازم نضيفها على المكان، أو في بعض الحالات كان إضافة أسطح عاكسة للصوت علشان أقوي الصوت في هذا المكان. طبعا إحنا بيحكمنا في عملية التصميم في عنا فورمولا معينة، الفورمولا اللي هي للآرتي، واللي هي بتاخد بعين الاعتبار الحجم تبع المكان زائد كمية الأسطح اللي موجودة داخل المكان

0: في هذا المكان. بس إحنا العملية يعني شوية معقدة وبتاخد وقت، وإحنا للأسف معناش زي قانون يجبر كل الملاك وأصحابين الاستثمارات إنه زي ما بيعمل عزل حراري ومطلوب منه يقدم وثيقة بتبين إنه هو عامل الدراسة تبعت العزل الحراري، الدراسة تبعت التسليح، الدراسة اللي بتلزم لإقامة المبنى. ما في قانون بيجبر الناس على إنه يعملوا كمان دراسة صوتية لهدول الفراغات اللي عماله بنبنيها. هلا بالنسبة عالميا في الستاندرز موجودة اللي هي المقاييس لموضوع التصميم الصوتي، وعالميا أنا يعني مرات بقول أنا يعني يحزنني إني أنا أقول إنه أغلب المشاريع اللي دخلت فيها كخبيرة صوتية كان دائما يكون في عندي بارتنر أو شريك في المشروع حدا أجنبي من خارج المنطقة، وبالتالي كان واحد من المتطلبات إنه لازم ندرس المكان صوتيا. هلأ في بعض البلدان تطور عندها موضوع الدراسات الصوتية وإنهم يحطوها كريكويرمنت أو متطلب من ضمن المتطلبات اللي لازم إنها تتقدم إذا كانوا ريتنج للمبنى تبعهم علشان مثلا ياخذوا شهادة إدامة، شهادة ليد، واللي هي عم بتقول إنه هذا المشروع مصمم حسب الستاندردز أو المقاييس الصوتية اللي مطلوبة. وبتمنى إنه يعني بالأيام القادمة يصير في وعي كافي على هذا الموضوع بحيث إنه يصير التصميم الصوتي جزء من المتطلبات اللي يفترض يكون في دائما يكون في عندي حد متخصص من ضمن الكادر اللي بيقوم بتصميم كل هاي المباني بحيث يعطي يعني توصياته على هاي على المواضيع اللي لها دخل بالصوتيات. هلا إحنا مثلا بالستاد بلان اللي هي الخطة الدراسية عندنا بالجامعة الألمانية بكلية العمارة والبيئة المبنية عندنا كورسات اثنين احنا مندرس طلابنا اللي ان شاء الله بدهم يصيروا معماريين مستقبل، ومنفهمهم على أهمية موضوع الصوتيات وموضوع الإضاءة بقلب بداخل هذه الأماكن علشان ننشر هذا الوعي بهذا المكان، لأنه مرات انك انت تشوف المشكلة بعد ما يكون المشروع تم بناؤه كامل بتصير التدخل علشان نحل المشاكل الصوتية بيكلف كتير أكتر من إنه لو إنه تدخلنا بأوقات سابقة. وانت حضرتك حكيت قبل شوي سألتني انه هل الشكل التصميم المعماري بيدخل بيساعد او انه بيخلق مشكلة بالنسبة للصوتيات؟ نعم، احنا عنا البروبورشن اللي هي النسب بين الطول والعرض بالنسبة للغرف اللي احنا منصممها بيلعب دور كتير كبير بحيث انه يخلق لي مكان ما فيه مشكلة صوتية او فيه مشكلة صوتية. لا، اذا كان عامل الطول ضعف العرض مثلا لا يفضل، يفضل واحدة مثلا مرة ونص مرتين ونص وهكذا. فإحنا هدولي البرينسيبلز والمبادئ إحنا مندرسها لأبنائنا اللي هن معماريين مستقبل إن شاء الله بحيث يكون في عندهم هذا الوعي، ويعني حتى كمان مندخلهم بإنهم يوصلوا لمرحلة تصميم مكان صوتيا ويحسبوا قديش كمية المواد الماسة، قديش كمية الأسطح اللي لازم تضلها عاكسة بحيث لبعدين إنه يقدر يواجه هذا التحدي بالتصميم لبعدين.
1: أعتقد الوعي في هذا الجانب عند المعماريين جدا مهم، وهذا واضح اليوم. يعني نحن ما نقول أن نجبر كل المباني على التصميم الصوتي، لكن لا أقل في المباني العامة، المساجد والقاعات والمسارح. اليوم كم من المسارح التي ندخل فيها، ويعني والمساجد أيضا يعني، ونعاني من الصوت الغير المريح. دكتورة، هناك في موضوع العمارة نحن دائما مرتبطين بالجمال وبالإحساس وأيضا بالهوية، إنه يعني هذه من العناصر اللي يلعبوا فيها المعماريين. فهل الصوت أيضا يمكن أن يكون جزء من التجربة الحسية ومن الهوية المعمارية لمكان ما؟
0: نعم أكيد طبعا، الصوت ممكن جدا يكون جزء من التجربة ويعطي هوية للمكان. إحنا دائما لما بنحكي على مبنى من المباني ونذكر تجربتنا فيه، أول إشي ممكن يخطر على بالنا يقول والله كانت المكان عبارة عن مكان هادئ، المكان فيه صوت باك جراوند ميوزك لطيف ودائما بيريح الواحد، او ممكن تقول والله لا المكان انا دخلت عليه وكنت منزعج.

0: جدا، زي لما ندخل على المولات مثلا، واغلبنا ما بيحب يروح المولات بسبب الازعاج اللي موجود في ترديد الصوت اللي موجود هناك. فبهاي الطريقه راح نحس انه صار الصوت والكواليتي تبعت الصوت اللي هي جوده الصوت في هذا المكان اعطت صبغه او اعطت هويه لهذا المكان، وهي عمالها بتحفزني او بتشجعني على اني اروح على هذا المكان او اني اتجنب اروح عليه. فعشان هيك احنا نعم بنقدر نحكي على انه الصوت هو جزء من هويه المكان وجزء من الاكسبيرينس تبعتنا او تجربتنا في المكان.
1: طيب دكتورة أميمة، احنا تكلمنا الآن على مستوى المبنى انه يكون فيه هناك جماليات، يعني بعض المطارات ندخل فيها نسمع موسيقى في الخلفية. احد المعماريين يعني كان يحاول انه ينفث روائح طيبة في المكان ويستعمل الشجر بطريقة انه يعطي تجربة احساس واعطت هوية جمالية للمكان. خلينا نوسع الدائرة، هذه الجماليات البصرية أو الحسية أن لا تكون على مستوى المبنى ولكن على مستوى المدينة. هل من الإمكان أن أقول أن والله هذه مدينة صوتيا هادئة وهذه مدينة مزعجة؟ أنا مثلا عن نفسي لما أنتقل من مسقط إلى مدينة صلالة، يعني أجد صلالة مدينة هادئة ومناسبة للكتابة، في حين في مسقط دائما أواجه مشكلة، يعني وين المكان اللي راح أروح يعني أجلس فيه ويكون يعني هادئ. ولكن بالقياس تعتبر أيضا مدينة مسقط هادئة عندما أقارنها بمدن ذات كثافة عالية مثل القاهرة. يعني حتى تسجيل الحلقة هناك وأنت في استوديو تسمع يعني أصوات تنبيه السيارات ويعني كثافة المارة. فهل هناك في مستوى لدراسة جماليات الصوت على مستوى المدن؟
0: نعم أكيد. يعني إحنا تجربة الصوت ووجود الشخص بمدينة وتفضيله أنه يكون في مدينة على مدينة تانية مربوط بتجربته بهذاك المكان. هلأ مدينة صلالة مثلا هي عبارة عن مدينة فيها كتير أشجار وفيها خضار. إحنا طبعا الأشجار وكل المزروعات هذه بتعمل جزء من امتصاص الصوت، وأكيد كمية الناس وكثافة الناس اللي موجودين بمدينة صلالة كتير أقل من العاصمة مسقط. فهذا الهوية تبعت المدينة مربوطة بقديش الكثافة الناس اللي موجودة فيها وعدد الوظائف اللي موجودة فيها، وبالتالي هي عمالها بتعطيني صبغة لهذه المدينة، هل هي مدينة هادئة ولا مدينة غير هادئة، أو هل هي مدينة مفضلة للناس اللي طبيعة شغلهم كتابة وبدهم يكون الجو حواليهم هادي ورايق، أو أنه إحنا موجودين بوسط المدينة العاصمة وطبيعة الأشغال اللي موجودة هناك بتتطلب انه مستوى هدوء معين ما بتقدر تعمله هناك، او ما بتقدر تشتغل بهذا التركيز وبصفاء الذهن اذا كنت موجود في مكان فيه ازعاج كثير.
1: طيب دكتورة، إذن يعني هذه الأمور حتى على المستوى الواسع لا زال هناك في جماليات من الإمكان تطبيقها للحصول على نسبة الهدوء. دعيني أربط هذا في الجانب البصري، وأنت إضافة لكونك عميد يعني وتدريسية وأكاديمية، أنت تشغلي مدير لمركز التأهيل البصري وأنت متخصصة في الصوتيات، فأريدك تخبريني عن علاقة المواد الصوتية بالمواد البصرية.
0: يعني أستاذ علي شكرا كثير لهذا السؤال. هلأ إحنا بالجامعة الألمانية عندنا هذا مركز التأهيل البصري، واللي هو بيعمل تأهيل للناس اللي عندهم بقايا بصر. إحنا ما عم نحكي مع أشخاص أكفاء يعني ما بيشوفوا، لكن إحنا عم نتعامل مع ناس عندهم بقايا بصر، وإحنا عشان نحتفل ببقايا البصر تبعتهم إحنا مندربهم بحيث إنهم يقدروا يستخدموا هذه البقايا الصوت بقايا البصرية. على إحنا وظيفتنا، أنا كمعمارية ووظيفتي بزيادة عن كوني معمارية، أأمن البيئة المناسبة لهدول الناس بحيث إنهم يقدروا يستمتعوا ببقايا البصر الموجودة عندهم، وما تكون البيئة اللي هن قاعدين فيها عبارة عن تحدي إضافي للتحدي اللي هو موجود عندهم بسبب ضعف البصر اللي موجود عندهم. ويعني حالياً أنا مع طلاب الماجستير اللي عنا صممنا زي assessment tool اللي هي عبارة عن أداة حتى نعمل تقييم للبيئة اللي بيقعدوا فيها الطلاب اللي عندهم بقايا البصر واللي هن بنسميهم low vision أو البسط تبعهم قليل، وبحيث انه يقدر يستخدم هذا المكان لوحده بدون مساعدة، بحيث انه هو ما يكون عبارة عن عائق وعالي على المجتمع اللي حواليه. واحنا عندنا بالاردن او اكيد موجود في البلدان الثانية، المدارس عمالها بتعمل وبتطور حالها بحيث انها تكون عبارة عن مدارس دامجة. مدارس دامجة يعني انه هاي المدارس راح تحتوي طلاب عاديين وطلاب عندهم متطلبات خاصة او احتياجات خاصة، زي الناس اللي عندهم لو فيجن واللي عندهم مستوى البصر قليل. فاحنا بنساعد وزارة التربية والتعليم بحيث انه اول شيء بنعمل تقييم لهذا المدرسة، وكيف ممكن نضيف بعض الساينج بالساينج تكون بقياس معين، ممكن يكون عبارة عن أسطح إلها تكستشر معين، ممكن يكون كونتراست بين الخلفية اللي هي الجدار مع الكبسة الضوء، بحيث إنه يلاقي كيف بده يكبس الضوء، إيد الباب يفتح، يقدر يفتح الباب يعرف إنه في قدامه باب أو ما في قدامه باب. هن هاي البقايا البصرية اللي عندهم بيقدروا يلاحظوا الأشياء اللي قدامهم لما يكون في عندي كونتراست أو تناقض، يعني أبيض على أسود، لون أبيض على لون كحلي، يعني يكون في عندي تناقض كبير بين الألوان، حتى إنهم هذول الناس يلاقوا طريقهم بالمكان وما يكونوا عبارة عن عالي على عائلتهم، ويكون بحاجة إنه حدا يمسك بإيدهم ويوصلهم للغرفة الصفية.
1: جميل جدا جهودكم دكتورة أميمة في هذا المجال، وخصوصا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دعيني أنتقل إلى يعني منطقة أخرى، اللي هي موضوع اختيار مواد البناء. زمان يعني كانت تتهم العمارة التقليدية أنها عمارة ليست ذات خصوصية والناس تطلع من الحارات، ولكن اليوم يعني لما نروح ندرس البيوت القديمة أحيانا نجد جدار يعني ثخين جدا، يصل إلى 50 إلى 80 سنتيمتر من السماكة، وأحيانا نجد جدارين يعني مزدوجين وما بينهما في يعني كبس وحشوة من الرمل، والرمل يعني يبدو لي أنه عازل للصوت أكثر من الجدران من الحديد المسلح أو من الطابوق الإسمنتي. فهل أستطيع أقول أن المواد التقليدية يعني في التشطيبات مثل الخشب ومثل الجص ومثل الصاروج من الممكن تعطيني بيئة صوتية أكثر يعني كفاءة مقارنة بالمواد الحديثة مثل الزجاج والإسمنت؟
0: نعم، كل المواد التقليدية اللي كانت عمارتنا تنبنى منها هي أفضل عشان تعطيني عزل صوتي وعزل حراري بنفس الوقت. إحنا عم نحكي على جدران السماكة تبعتها من 50 إلى 70، وبالزمان جدودنا أجدادنا ما كانوا يشكوا من موضوع الإزعاج، وما كانوا يشكوا من موضوع إنه تدفئة المنازل وكيف إنها عبارة عن تحدي كبير بيواجه العائلات. بينما هلأ حالياً بسبب المواد الحديثة واستخدام الستيل واستخدام الزجاج، بسبب أنه المواد البناء اللي هي صارت السمك تبعها قليل جدا اللي احنا نسميهم كيرتن وول، صار في عندي تحديات بحيث أني أنا أأمن عزل صوتي وأأمن عزل حراري من أجل أنه هاي الطاقة اللي أنا عمالي بصرفها بتدفئة المكان ما تروح على الفاضي، وأقدر أني أوفر في الاستخدام تبعها. فأنا نعم مع المواد التقليدية بهذا البناء، يعني صحيح أنه في عندي limitations وأنه أنا باستخدام المواد القديمة ما بقدر أطلع فيها 30 و40 طابق زي المواد الحديثة، بس حسب المتطلبات الوقت اللي إحنا موجودين فيه بنقدر نحكي على إمتى بقدر أستخدم مواد تقليدية وإمتى أقدر أستخدم مواد حديثة.
1: ما هي المواد يعني اليوم التي يجب أن لا يخلو منها أي فضاء معماري حتى تعطيني نوع من الراحة الصوتية؟
0: أعتقد الخشب. أنا الخشب يعني بقدسه جدا وبحسه مادة قريبة للقلب، وهي لأنها مادة طبيعية، فحتى إحنا بالمواد اللي بنستخدمها من أجل الامتصاص أو الانعكاس دائما نحكي على الخشب هو عبارة عن سمارت ماتيريال أو مادة ذكية. بمعالجات معينة مع الخشب بتحول هذا الخشب لمادة عاكسة للصوت، بمعالجات أخرى وطريقة معينة بتتعامل مع هذا الخشب ممكن يتحول لمادة تعمل عملية امتصاص للصوت. فأنا مع الخشب اللي هو لازم دائما يكون، وضد موضوع الزجاج والفتحات الكبيرة.
1: كل الشكر والتقدير لك دكتورة أميمة يعني على هذا الحديث وتعريفك لنا بتخصص تصميم الصوتيات وما يتصل به اليوم عن المعالجات الصوتية وعن العزل وعلاقته بتوزيع الأثاث وبالشكل المعماري، بل أنه أصبح مادة تصميمية اليوم مثل الضوء والظل، ويمكن أن يكون جزء من الهوية المعمارية والتجربة الحسية. من الإمكان أن يعطيني شعور بالسكينة أو يخليني متوتر، يخليني مرتاح أو منزعج. وطبعا قد تتفاوت الأهمية من المباني مثل المكتبات والمساجد إلى المباني يعني السكنية، ولكن لا زال للتقنيات يعني دورها أن تعطيني المحاكاة الصوتية، وبالتالي نستطيع أن تكون لدينا قرارات في مواضيع اختيار المواد والمواضيع يعني تقسيم هذه الفراغات واتساعها وضيقها. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة أميمة بنت علي العرجة، عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية، على جهودك الأكاديمية وجهودك المهنية والإنسانية كذلك في يعني المركز البحثي الذي أنت تشرفين عليه. ونرجو أنك تزورينا إن شاء الله في مدينتك الثانية مسقط عما قريب، ويكون لهذا الحوار تتمة عبر الأستوديو وليس عبر الاتصال.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعني شكراً كثير أستاذ علي على هذا اللقاء، وأكيد في قمة سعادتي إذا كان في لي فرصة أني أزور مسقط، وإن شاء الله بنتواصل ويكون اللقاء فيس تو فيس يعني وجه لوجه. شكراً كثير أستاذ علي.
1: كل الشكر والتقدير للدكتورة أميمة العرجة، وأرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: the law. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، في هذا البرنامج نقرأ لكم وقائع الكتب الجميلة التي يجب على المرء أن يحتفظ بها في بيته، يعاود القراءة من وقت لآخر، وينصح الأجيال القادمة بقراءتها.
2: الروايات الجميلة هي الروايات الخالدة في تاريخ البشر، فيها المعاني الجميلة وأبطالها أكثر خلوداً من ملايين الأشخاص الذين عاشوا وماتوا دون أن يحس أحد منهم.
3: هو أشهر من ملايين البشر الذين عاشوا على قيد الحياة.
2: يكفي أن نقول أعزائنا إن منظمة اليونسكو في عام 2010 قد اعتبرت أن دون كيخوتا أو دون كيشوت هي أهم رواية كتبها إنسان في تاريخ البشرية.
3: هذا يعني أن الرواية من أجمل الكتب، بل هي أجمل الإبداع البشري، وأنه يجب قراءتها. هي رواية مكتوبة عام 1605، أي منذ 4 قرون. هي رواية عن الفروسية المضادة، كتبت في زمن يعرف الرجل فيه بمقدار فروسيته.
2: في القرن 17 كان الفارس الذي يجيد المبارزة وقيادة الحصان هو البطل الحقيقي، ولا يزال الناس يتغنون بهذا الفارس.
3: إنه بطل مغوار يجيد استخدام سيفه دفاعا عن الحق، مثل لانسلوت الذي دافع عن المائدة المستديرة في الأساطير البريطانية.
2: دون كيخوتا كان فارسا لديه حصان ومعه سيف ويتبعه تابع، لكن كل هذا كان نوعا من الوهم، وكانت الفروسية هنا أداة للسخرية.
3: لذا تم اعتبار رواية دون كيخوتا عملا له مغزى وله معنى جميل وسط عشرات الروايات حول الفروسية. من أهداف برنامجنا أجمل الكتب هو التعرف على مؤلف الرواية، وأيضاً على الزمن الذي نشرت فيه الرواية،
2: وبالطبع زمن الرواية نفسه، هل هي رواية معاصرة أم رومانسية أم تاريخية، وما هو نوعها، هل هي رواية خيال علمي أم رواية بوليسية.
3: مؤلف رواية دون كيخوتا هو الكاتب الأسباني ميغيل دي سيرفانتيس، الذي عاش في القرنين 16 و17.
2: هو مولود في عام 1547، وقد عاش 69 عاماً، حيث رحل عام 1616.
3: سيرفانتيس مولود في منطقة القلعة بالأندلس لأب كان يعمل طبيباً، وفي أسرة أنجبت العديد من الأطفال.
2: استقرت الأسرة في العاصمة مدريد عام 1566، أي وعمر ميغيل 18. كان الطفل خلالها قد تم تشكيله كإنسان ومثقف.
3: أحب سيرفانتيس الشعر، وبدأ حياته بكتابة القصائد الكلاسيكية. كان شاباً متمرداً لا يحب أن يرأسه أحد،
2: لذا دخل في صراع حاد للغاية ضد صاحب العمل الذي كان يعمل معه. وأمام قوة صاحب العمل قرر سيرفانتيس الهرب إلى إيطاليا.
3: وفي إيطاليا أقام سيرفانتيس لمدة عامين، شعر خلالها بالغربة الشديدة، وأتته الفرصة للعودة إلى أسبانيا، خاصة عندما طلب للتجنيد.
2: عاد سيرفانتس إلى مدريد ليلتحق بالخدمة العسكرية، فانتقل مع الجيش الإسباني إلى العديد من البلاد الأوروبية، كما سافر إلى المغرب والجزائر.
3: من هذه التجربة العميقة تعلم سيرفانتس ماذا يعني الفارس الحق، ومن هو الجندي المزيف، وماذا تعني البطولة.
2: ومن هذه التجربة الإنسانية استلهم أجواء روايته الكبرى دون كيخوتا.
3: بعد انتهاء مدة التجنيد عاد ميغيل دي سيرفانتس إلى مدريد مرة أخرى. عام 1584 كان قد تجاوز 37،
2: وأحس أن المغامرة أخذته بعيداً، فقرر أن يتزوج وأن يستقر ويعيش بدون المزيد من السفر.
3: أثناء وجوده في الجيش ظهرت بوادر التأليف على سيرفانتس، فكتب روايته الأولى لا جالينا عام 1583، أي قبل تسريحه من الجيش بعام واحد.
2: هي رواية ضخمة استغرقت منه سنوات لتأليفها، وهي تنقسم إلى 6 كتب ضخمة.
3: وبعد أن تزوج عكف سيرفانتس طويلاً على تأليف رواية ضخمة جديدة كتبها في قرابة 20 عاماً تحت عنوان دون كيخوتا دو لامانشا،
2: أي دون كيخوتا الذي ينتسب إلى مقاطعة لامانشا.
3: هي رواية بالغة الضخامة لم تصدر كاملة باللغة العربية حتى الآن، وإن كانت قد ترجمت عشرات الترجمات، بعضها عن الإسبانية
2: والبعض الآخر عن الفرنسية أو الإنجليزية.
3: لذا عرفناها في اللغة العربية باسم دون كيشوت، ويفسر هذا أن الرواية صدرت مترجمة عن غير لغتها الأم.
2: تحولت رواية دون كيخوتا إلى أفلام عالمية في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مرات عديدة، من أشهرها الفيلم الذي قام ببطولته بيتر أوتول عام 1972.
3: في هذا الفيلم كانت هناك أيضاً صوفيا لورين.
2: نحن نقرأ رواية دون كيخوتا من تأليف الإسباني ميغيل دو سيرفانتيس عام 1605، والتي تعتبر أجمل رواية في تاريخ العالم.
3: دون كيخوتا أو السيد كيشوت هو رجل نحيف طويل نهز سن 50، متوسط الحال.
2: يعيش دون كيخوتا في إحدى القرى الإسبانية إبان القرن 16 في جنوب إسبانيا، الذي كان يعرف قبل فترة قصيرة بالأندلس.
3: هذا الرجل الذي تجاوز سن الفروسية والبطولة يحب قراءة الكتب حول الفرسان والفروسية.
2: هو أقرب إلى الجنون منه إلى العقل، إلى الشطحات منه إلى التركيز. لم يسبق له أن تزوج أو عرف حلاوة أن تكون له أسرة وعائلة،
3: لذا فقد انقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية، وعاش في دائرة واسعة من الهلوسة والأوهام.
2: ازداد حد الهوس عند دون كيخوتا إلى حد جعله يفكر في أن يعيد دور الفرسان الجوالين إلى الواقع.
3: قبل تلك السنوات كان الفارس الجوال هو الذي ينطلق بحصانه في البرية، يحاول أن يجعل العدل مستتباً، كأنه رجل عدل وقانون.
2: هذا هو دون كيخوتا يحاول محاكاة الفرسان الجوالين والسير على نهجهم حين ينطلقون في أنحاء إسبانيا، ينشرون العدالة ويناصرون الضعفاء،
3: وأيضاً يدافعون عن الأرامل واليتامى والمساكين. هذا النوع من الفرسان يعرفون أين الحق وكيف تتم استعادته.
2: لكن ترى هل يمكن لمثل دون كيخوتا أن يكون فارساً جوالاً حين ينطلق في الصحراء؟ لقد أعد دون كيخوتا العدة للخروج إلى ساحة النضال والعدل، بدأت العدة من خلال البحث عن أدوات الفارس.
3: أولى أدوات الفروسية هي السيف، وقد عثر دون كيخوتا على سيف قديم متآكل تركه له أبوه، وتصور أنه يبرق ويلمع.
2: لا يمكن لسيف قديم أن يلمع ولا أن يسقط منه الضوء، لكن دون كيخوتا رأى سيفه براقاً، خاصة بعد أن أصلح من أمره ما استطاع.
3: ثم جاء دور الدرع، حيث وضع على صدره درعاً مليء بالصدأ، لا يمكنه أن يصد طعنة خنجر أو نصل سيف من مبارز آخر.
2: ودبر لنفسه خوذة قديمة وأيضاً رمحاً، وبحث في القرية التي يعيش فيها عن حصان للفروسية، فلم يعثر إلا على حصان هزيل ضعيف.
3: يبدو كأنه يكاد يحبو.
2: وعندما وقف الفارس دون كيخوت في أحسن حالاته، بدا كأنه قد اقتنع أنه لبس ثوب الفارس الجوال الذي سيحقق العدل لأبناء الشعب،
3: وقرر أن ينطلق في البرية متصورا نفسه فارسا نبيلا ليس له مثيلا، ليس في إسبانيا بل في كل الدنيا وفي كل العصور.
2: هكذا صور دون كيخوت نفسه فارسا مغوارا، ويا ويح من يقابل هذا النوع من الفرسان.
3: وانطلق، ثم تذكر وهو في طريقه فخورا بنفسه أن الفارس الجوال لابد له من تابع مخلص أمين،
2: وقرر أن يختار فلاحا ساذجا من أبناء قرية اسمه سانشو بانزا، وراح يفاوضه على أن يكون تابعا له.
3: أضرب ما في التابع سانشو بانزا أنه لا يفهم شيئا قط في شؤون الفروسية، ورغم ذلك راح يساوم دون كيخوتا في مهامه وفيما عليه أن يفعله.
2: وخرج الاثنان لمحاربة طواحين الهواء.
3: نعم، لقد تصور دون كيخوتا أن طواحين الهواء المنتشرة على جانبي الطريق أنها جيش من الشياطين ذوات أذرع هائلة،
2: واعتقد أنها مصدر الشر في الدنيا، فهاجمها بشراسة وأعمل فيها سيفه، رغم أن تابعه سانشو بانزا نبه أنها طواحين الهواء.
3: رشق دون كيخوتا رماحه في الطواحين، وفجأة رفعه ذراع أحد الطواحين في الفضاء ودارت به إلى أعلى، ثم طوحت به بعيدا
2: وانكسرت عظامه.
3: وهكذا عاش دون كيخوتا الفارس بالوهم في سلسلة من المعارك غير الحقيقية، المعركة تلو الأخرى،
2: وكل معركة منها تجره إلى المتاعب، ومعه تابعه المغلوب على أمره سانشو بانزا، كي تتوالى الهزائم بلا نهاية.
3: هذه الرواية الجميلة دون كيخوتا دو لامانزا هي رواية مليئة بالمعاني والدروس في أجواء بالغة السخرية.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المواشي المدرة للحليب، أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضاً هذا مؤشر بيئي جميل جداً، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب، عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي. يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. السلسلة الغذائية تبدأ بالنبات، ثم يتغذى على النبات حيوانات أصغر، هذا الحيوانات تتغذى عليه حيوانات أخرى، الحيوانات قد تكون حشرات، قد تكون يعني ثدييات، قد تكون قوارض، قد تكون إيش ما كانت، وفي النهاية على قمة الشبكة الغذائية أكلات اللحوم التي تتغذى على هذه الكائنات الحية الأخرى، أو القوارض التي تتغذى على كل شيء مثل الإنسان اللي يتغذى على اللحوم وعلى النباتات أيضا. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ في 49 توقف المطر في الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية، من شاطئ عفول وصولا إلى حوف، لا يوجد مطر السنة الأولى. لكن هذه السنة في 1949 يونيو 1949 كان يوجد إعصار منخفض مداري في يسمى الحيمار في أكتوبر 1948. هذا المنخفض المداري أثر على المحاصيل، نعم أفسد الكثير من المحاصيل، لكن كانت الأمطار غزيرة جدا ووصلت إلى الكثير من المواقع التي لا يصل إليها الخريف، وهذه المواقع ربما نمت فيها شيء من الأعشاب التي جمعها الأهالي لإطعام مواشيهم في الخريف القادم الذي لم يصل، وانتظر الأهالي إلى الخريف اللاحق الذي لم يصل أيضا. ثم حدث الزحف الكبير من الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية، من حوف مرورا إلى ضلكوت وصولا إلى رخيوت. أغلب الأهالي الموجودين في تلك المناطق عملوا نزوح جماعي إلى الكتلة الشرقية المتأثرة بالرياح الموسمية، الصالات أو يعني صلالة، سهل صلالة، من سهل صلالة إلى سهل صلت، تجمع الأهالي في هذه المواقع لهروبا من الجدب الذي حدث في غرب ظفار، وأيضا لاقوا الترحيب كبير في هذه المنطقة، وانتظروا هنا حتى انتهى موسم الخريف وعادوا مرة أخرى. عندما وصل الخريف في ظفار في الغرب عادوا، لكن هذه الرحلة أيضا كانت رحلة صعبة جدا، وكانت مليئة يعني الحوادث المؤسفة للكثير من المواشي. يقال أنه أغلب الرعاة فقدوا مواشيهم في هذه الرحلة، لأنه التغير اللي حدث لهذه المواشي كان غير قابل للاحتمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله. الحصاد الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. سلطنة عمان والجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة قرب كييف. من العناوين وإلى التفاصيل. استقبل دولة قاهر رسول زادة رئيس وزراء جمهورية طاجكستان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات. وعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير حكومة بلاده لدور سلطنة عمان ومكانتها، مؤكدا اهتمام طاجكستان بتعميق علاقات التعاون.

0: الجانب ببحث سبل دعمها للاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الطاجيكي سعادة شريف زاد فاروق حميدين نائب وزير خارجية جمهورية طاجكستان. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وتشمل الفرص مشروعات متنوعة في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية.
1: ضمن جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات وإبراز مقوماتها وإمكاناتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين وربطهم بالجهات المعنية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وذلك في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. وتضم الفرص المطروحة مشروع سهول الرذاذ بالتعاون مع محافظة ظفار، وهو مشروع حضري متكامل يقع في منطقة إتين بولاية صلالة، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 470,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقدر بنحو 40,000,000 ريال عماني، منها 15,000,000 ريال عماني استثمار حكومي. ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة متكاملة تضم مرافق للضيافة والتجزئة والترفيه والأعمال إلى جانب المساحات والمرافق العامة. كما تعرض المنصة فرصة حديقة الذاكرة النباتية في سهل رزات بالتعاون مع هيئة البيئة، وتمتد على مساحة تقارب 1,500,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 4,000,000 ريال عماني. ويجمع المشروع بين المحافظة على النباتات العمانية النادرة والمهددة بالانقراض والبحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية. وهناك مشروع النزل البيئي ومركز الزوار بخور صناك الواقع في منطقة حاسك ضمن سلسلة جبل سمحان، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 47,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقارب 4,000,000 ريال عماني، ويتضمن نزلا بيئيا ومركزا للزوار وتجارب صحية وأنشطة خارجية متنوعة إلى جانب حلول مستدامة تشمل استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة منخفضة الأثر البيئي. وفي قطاع السياحة البحرية تستعرض المنصة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة مشروع نادي الغوص في جزر الحلانيات على مساحة تبلغ نحو 5,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 1,500,000 ريال عماني، ويستهدف تطوير وجهة متخصصة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية تضم مرافق لتعليم الغوص وتأجير المعدات وتنظيم الرحلات البحرية إلى جانب مرافق إقامة صديقة للبيئة مستفيدة من التنوع البحري الفريد الذي تتميز به جزر الحلانيات. وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جرى طرح فرصة مدينة صلالة المستقبلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1,900,000,000 ريال عماني وعلى مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة. ويقوم المشروع على تطوير مخطط حضري متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والضيافة، وتواصل وزارة التجارة والصناعة

0: وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان من خلال تطوير منظومة متكاملة لترويج الاستثمار والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لحصر الفرص الاستثمارية النوعية وإبرازها أمام المستثمرين المحليين والدوليين والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
1: عالمياً أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير على قراراتها السياسية أو الدفاعية، وشددت على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وسط تحركات دولية تهدف إلى احتواء التوتر وفتح قنوات للحوار، بينما تؤكد طهران أن مواجهة العقوبات والتعامل مع التحديات الأمنية يتطلبان موقفا متماسكا يجمع بين المسار الدبلوماسي والقدرات الدفاعية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشهيد سقط إثر إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في قرية المصدر بوسط القطاع. كما وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي إصابة أخرى بالرصاص جراء إطلاق نار مماثل شرقي مدينة غزة. وشن طيران الاحتلال المسير غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرقي المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على بلدة قصرى جنوب نابلس، وشهدت البلدة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 و 27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفيل إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين إذ تضررت المنازل والبنى الأساسية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. قتل 37 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وصعدت كل من روسيا وأوكرانيا على مدى الأشهر الأخيرة هجماتها البعيدة المدى التي تستهدف البنى الأساسية المدنية مثل المستودعات ومنشآت النفط والموانئ، مما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى مستويات قياسية. أعلن المجلس العسكري الحاكم في جمهورية النيجر سيطرته التدريجية على الوضع بوجه ما أسماهم المتمردين الذين قاموا باحتجاز جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار العاصمة نيامي، ودعا في بيان له السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أعمالهم بحرية. وكان إطلاق نار كثيف قد سمع في عدة أحياء من العاصمة لا سيما في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي المجاور للقاعدة العسكرية دون ورود مزيد من التفاصيل. تتواصل في نيبال عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات خاطفة مدمرة ضربت مناطق حدودية مع الصين مخلفة مئات الضحايا وآلاف المفقودين، فيما تواجه فرق الإنقاذ مخاطر فيضانات جديدة. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 680 شخصا في نيبال وإقليم التبت الصيني، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. وأدت السيول والانهيارات إلى تدمير قرى وطرق وجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية، ما صعب الوصول إلى المناطق المتضررة. وإلى الأخبار الاقتصادية، سجل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط أفضل مستوى له في 18 عاما، وأغلق في ختام تداولات الأسبوع الماضي بأكثر من 13300 نقطة. وجاءت مكاسب المؤشر نتيجة تحسن النتائج المالية لعدد من البنوك والشركات المالية والاستثمارية وشركات التمويل، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي السياق ذاته ارتفعت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بنحو 1,200,000,000 ريال عماني، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نموا بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 12.45% لتصل إلى 19,368,700,000 ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثلت هذه الودائع في ودائع الأجل وودائع التوفير وودائع تحت الطلب. وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 16,598,200,000 ريال عماني. 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي استثمار تجاوز 12,000,000 ريال عماني في مجالات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج.
2: 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري. تم توطين 20 مشروعا منها بإجمالي حجم استثمار تجاوز 12,000,000 ريال عماني، وتتنوع مجالاتها بين قطاعات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة لمحافظة الداخلية بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في المدينة الصناعية أكثر من 560,000,000 ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 193 مشروعاً، بينما بلغت المساحة الإجمالية للمدينة 7,200,000 متر مربع. وتواصل مؤسسة مدائن العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة نزوة الصناعية، منها طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية واستكمال تأجير المساحات في مجمع مدائن الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة. ويقام هذا المشروع على مساحة 11,000 متر مربع بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة تبلغ 1,200,000 ريال عماني. كما شهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح عدد من المصانع في مجالات اللوازم الطبية والغذائية والنفط والغاز والتشكيلات الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ تركيب خلايا للطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء كتجربة مبدئية لإحدى الشركات المستثمرة. هذا ويعد مركز الخدمات مسار في المدينة الصناعية نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة وفترة زمنية محددة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: تبدأ يوم الثلاثاء المقبل بولاية صلالة أعمال الحلقة المتخصصة بعنوان السياحة الحلال، وتأتي الحلقة ضمن جهود سلطنة عمان لتعزيز منظومة الحلال الوطنية وبناء القدرات الفنية والمعرفية في القطاعات المرتبطة بها والاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي عالميا، إلى جانب دعم التوجهات نحو تنويع المنتجات والخدمات السياحية وتعزيز تنافسيتها وفق المعايير والمواصفات الإقليمية والدولية. احتفى متحف عمان عبر الزمان بوصول عدد زوار قاعات العرض المتحفي إلى 1,000,000 زائر منذ افتتاحه، في إنجاز يعكس مكانته كوجهة ثقافية ومعرفية وسياحية وما يقدمه من تجربة تفاعلية للتعرف على تاريخ عمان وحضارتها ومسيرتها الممتدة عبر الزمان. وشهد المتحف منذ افتتاحه إقبالا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، شكل العمانيون منهم 81%، فيما بلغت نسبة غير العمانيين 19%. تبدأ غدا بولاية صلالة أعمال الندوة الدولية الأممية استدامة الموارد المائية، المياه وتغير المناخ، وتستعرض الندوة تجربة العمانية في إدارة واستدامة الموارد المائية والجهود المبذولة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه السطحية والجوفية وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف والبلوحة والمحافظة على الأفلاج وصيانة وتأهيل منشآتها. كما ستبحث الندوة توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية. وأخيرا فتحت الجمعية العمانية للمسرح باب المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي الذي سيقام خلال شهر ديسمبر المقبل. وبدأت الجمعية في استقبال طلبات المشاركة على أن يستمر التقديم حتى الأول من نوفمبر المقبل. ودعت الجمعية والفرق المسرحية والجامعات والكليات إلى استكمال متطلبات التقديم قبل الموعد النهائي المحدد، على أن تتولى لجنة المشاهدة والاختيار تقييم الأعمال المتقدمة وإعلان العروض التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في المهرجان. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبي. بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة قرب كييف. حرر لكم حصاد الليلة يعقوب السيف الهشامي، ونفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ساعة طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك
1: لك تبع وراقي الشجر سافر حبيبي وهجر

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباره الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كان الحوار يدور بين القائد محمد بن حميد وبين شبيكة زعيم الجالية الهندية وبين التاجر نارويتم حول زيارة أم تشاندرا لابنتها في مطرح.
1: سوف أعمل ما في وسعي من أجل تأمين هذه الزيارة. المشكلة أن طريق البحر مراقب وطريق الجبال مقطوع.
2: الحرب واقعة. نعم، الحرب واقعة إذن في مسقط لا محالة.
1: نحن نستعد لأي طارئ، والبرتغاليون يستعدون أيضا، ولا أدري متى ستقع الحرب.
3: والزيارة، زوجتي قلقة على ابنتها كثيرا وهي تسألني عنها دائما.
1: بعد 3 أيام سوف ينتظرها زورق فيه شخص يعرفكم، وسيأتي بها إلى مطرح ويعود بها متى شاءت.
2: هل علينا نحن خطر إذا عدنا إلى مسقط؟
1: أعواننا في مسقط يعرفونكم ولن يتعرضوا لكم بأي أذى.
2: هل تطلبون منا أي خدمة؟
1: نشكركم، كل ما نريده هو أن تعرفوا أنه لا هدف لنا أبدا في إلحاق الضرر بالأجانب، ولن نقاتل إلا من يقاتلنا كائنا من كان.
2: أنتم تعلمون أننا مسالمون ولن يستطيع البرتغاليون جرنا للقتال معهم.
1: أرجو ذلك،

0: أبلغ الإمام السلطان البرتغاليين بأن اتفاقية بوشر قد انتهى مفعولها، وبأن العمانيين قادرون على إخراج المحتلين من بلادهم. فاجتمع القادة البرتغاليون على عجل.
1: الإمام السلطان قد ألغى معاهدة بوشر.
2: وماذا يطلب يا سيدي؟
1: إنه ينذرنا بأن نخلي مسقط ونسلم الكلاع، وهو الذي يحدد المدة الزمنية للإخلاء.
2: لن نرضخ لإنذار الإمام.
1: تسليم مسقط والكلاع يعني نهاية حكمنا لعمان.
2: ماذا تقترحون يا سيدي؟
1: علينا ألا نستفزهم الآن، ونلجأ إلى أسلوب المماطلة حتى يصل المدد.
2: أنا أقترح إقامة حصون فرعية في الجبال المحيطة بمسقط.
1: اعمل فورا على ذلك، وأنت يا قائد الأسطول.
2: نعم يا سيدي.
1: جهز السفن والمدافع وانشرها في الميناء بوضع قتالي.
2: حاضر يا سيدي.

0: أصبح الجيشان في مرحلة المواجهة، ولم يكن الفريق العربي يحتمل الانتظار أكثر، فاجتمع القادة العمانيون مسعود بن رمضان النبهاني وخميس بن رويشد الضنكي وأحمد بن زاهر الخروصي ومسعود بن راشد التوبي ومسلم العريمي بقيادة الإمام سلطان بن سيف.
1: أيها القادة الأجلاء، أسمعوني رأيكم. شيخ مسعود،
2: قواتي جاهزة لخوض المعركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأنت يا شيخ خميس؟
3: وقواتي جاهزة بعون الله.
1: شيخ أحمد،
4: نحن جاهزون وننتظر الأوامر.
1: وماذا عنك يا ربيع؟
5: أرى أن نعجل ببدء المعركة.
1: نعجل؟ لماذا؟
5: سيدي، هناك التزام علينا للجيش والأهالي بالغذاء والكساء. وكما تعلم، فإن الحقول قد فقدت فلاحيها الذين انضموا إلى المقاتلين، والنساء هن اللواتي يعملن في الحقول الآن.
1: نعم نعم نعم. ماذا تقول يا شيخ سالم؟
6: الفرصة مواتية للمعركة الآن يا سيدي، فقد وردتني أخبار بأن هناك سفنا برتغالية قادمة من الهند إلى هنا.
1: إذن هيا بنا نضع خطط المعركة.
0: وفي مساء الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1648، أصدر الإمام سلطان بن سيف أمر الهجوم على مسقط بقيادة الشيخ مسعود بن رمضان. واستطاعت فرقته بعد قتال عنيف مع البرتغاليين الوصول إلى سداب واسترجاع جبلها، كما استطاع القائد خميس بن رويشد الضنكي أن يسترجع الجبهة الجنوبية من ميابين ويدخل بفرقته إلى مزارعها المتاخمة لأحياء مسقط، وهناك أقام معسكرا. وفوجئ محمد الذي كان يقاتل في صفوف هذه الفرقة بأحد الجنود يخبره:
7: سيد القائد، هناك عدد من النسوة يردن مقابلتك.
8: الآن في ظروف المعركة؟
7: إنهن يصررن على مقابلتك.

0: شريفة؟
1: نعم شريفة، ومعي مربيتي شريفة ونور جيهان وزوينة.
0: ماذا تفعلن هنا؟
1: وهل تريدنا أن نجلس في البيت وأنتم تقاتلون؟
0: المكان هنا خطير جدا.
1: أرواحنا ليست أقلى من أرواحكم.
0: سوف أرسلكن إلى النقطة الطبية لتساعدنا في إسعاف الجرحى وإنقاذ المصابين.
1: ما يهمني هو أن أكون قريبة منك دائما حتى أطمئن عليك.

0: في يوم الخامس من يناير من عام 1649 لاح الطلائع جنود جيش مسعود بن رمضان وهي تشق طريقها إلى مسقط منحدرين من عقبة ريام كالأسود وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر، وانحدر خلفهم آلاف المقاتلين يستقبلهم الأهالي بالتهليل والتكبير. فجأة وصلت الأوامر بإيقاف الهجوم.
1: هذه رسالة من قبل القيادة بإيقاف الهجوم فورا.
2: لماذا؟ لقد جاءت أخبار فرقة الاستطلاع بأن البرتغاليين قد بنوا قلعة حديدية بين جبلين شرقي المدينة وملؤوها بالجنود المجهزين بأحدث البنادق، كما وزعوا المقاتلين على الجبال.
3: لن أوقف الهجوم، جنودي في قمة الحماس والعزيمة. تابعوا الهجوم، تابعوا الهجوم يا أبطال.

0: طالت مدة الحرب وتحولت إلى حرب مناوشات وخنادق، وسقط كثير من الشهداء بين صفوف العمانيين. فاجتمعت القيادة لدراسة الموقف واتخاذ الخطوات الضرورية.
1: إطالة الحرب ليست في صالحنا يا سيدي، لقد بدأ تموين الجيش والأهالي بالنفاق، أما البرتغاليون فيأتيهم تموينهم من البحر المفتوح أمامهم.
2: أخاف أن يمل أفراد الجيش من الحصار وتضعف عزائمهم.
3: وماذا تقترحون؟
4: أنا أقترح القيام بهجوم فدائي شامل على القلعة الحديدية أولا، وإذا قدر الله لنا النصر فعلينا أن نتابع الهجوم باتجاه قلعتي الجلالي والميراني دون تأخير.
3: وأنت يا سالم؟
5: أما أنا فأقترح أن يتم الهجوم على السفن البرتغالية بالزوارق الصغيرة كي نمنعها من قصف جيشنا وقصف المدينة.
3: هل قواتك جاهزة؟
5: نعم يا سيدي.
3: إذن توكلوا على الله
5: ونعم الاتكال.
0: وتحدد يوم 18 من شهر يناير من عام 1649 للهجوم على القلعة الحديدية. انطلق 30 فدائيا يشقون طريقهم وسط الرصاص المنهمر عليهم لاقتحام هذا البرج الحديدي. كانت المهمة قاسية، فسقط العديد من الشهداء، ومع ذلك فقد استطاع 10 منهم الوصول إلى القلعة الحديدية واقتحامها والالتحام بقتال مباشر مع الجنود البرتغاليين.
4: انظروا، هناك علم أحمر يرتفع فوق القلعة الحديدية.
1: لقد وصل أبطالنا، الله أكبر.
4: ربيعة، أحمد، هيا بنا ندعمهم.
1: هيا. الله أكبر.
4: لا تقتلوا الأسرى، قيدوه وخذوهم إلى الوادي الصغير.
1: هيا انقلوا الجرحى إلى النقطة الطبية.
6: هناك جرحى برتغاليون يا سيدي.
4: انقلوهم واسعفوهم أيضا، يجب أن نتابع المعركة

0: واجتمع محمد مع الشيخ مسعود لبحث خطة اقتحام الأسوار والوصول إلى القلعتين.
1: نريد فرقة لاقتحام الأسوار العالية.
2: أنا سأكون مع فريق اقتحام الأسوار يا سيدي.
1: مهمة اقتحام الأسوار هي مهمة جندي لا قائد.
2: لا تحرمني من شرف اقتحام هذه القلعة يا سيدي، وقد يكتب الله لي الشهادة.
1: كما تشاء يا محمد، لقد أوكلت إليك هذه المهمة الصعبة.

0: وصل الخبر إلى شريفة بأن محمداً قد كلف بمهمة اقتحام الأسوار، فأقبلت مذعورة خائفة.
1: أرجوك يا محمد، أرجوك لا تتسلق الأسوار، يكفي ما قدمته اليوم.
2: ليست روحي بأغلى من روح أي مقاتل في هذا الجيش.
1: أنت متعب، لقد قاتلت طول النهار.
2: وطني عمان أكثر تعباً مني يا شريفة، لقد احتمل أذى الغزاة وظلمهم 150 عاماً، وقد حانت ساعة التحرير، فلا تحرميني من هذه المشاركة.
1: وأنا؟
2: أنت الآن تؤدين مهمة رائعة في إنقاذ أرواح الناس، وسوف تؤجرين عليها.
3: يا قائد محمد، يا قائد محمد، الله أكبر، الله أكبر.
2: حان أوان تحرير قلاع الغزاة، أستودعك الله.
1: مع السلامة، مع السلامة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: من الأمن إلى الأمة.
2: أحببت أن يكون الأمن والأمان والإيمان والاطمئنان محور هذه الحلقة، إذ ما أحوج الأمة إلى الأمن والأمان اللذين بينهما ترابط بوصلهما إلى الإيمان المحقق لهما والناتج عنهما لفظاً ومعنى في الوقت نفسه. علينا أن نعلم أن الصوت اللغوي ذو علاقة بأصوات الطبيعة، وإنما يخفى علينا التنبه إلى ذلك لأننا انفصلنا عنها شيئاً فشيئاً بفعل التطور المدني الحضاري، وتتجلى تلك العلاقة بوضوح في كلمات اللغة العربية، مما يعطينا مؤشراً أنها كانت منذ أن كان الإنسان جزءاً من الطبيعة. ومن أدلة ذلك الجذر اللغوي ألف ميم الذي يشتق منه الأمن والأمان والإيمان والأمانة وغيرهما، ثم لفظ الأمة وآمين والإمام والاطمئنان وسائر المشتقات المنطلقة من الجذر أم. أما بفتح الهمزة وتشديد الميم ثم أمن، نرى أن هذه المصطلحات تعود إلى لفظة الأم المتكونة من حرف ميم، وما الهمزة إلا حركة للنطق بحرف الميم الساكن. ونلاحظ أن أكثر لغات الأرض المعروفة قديماً وحديثاً تتضمن صوت الميم في الكلمة الدالة على الأم، منذ اليونانية واللاتينية وإلى الفرنسية والإنجليزية وكثير من اللغات شرقاً وغرباً. فلفظ أم في العربية حرف واحد وصوت قبله، وفي العبرية ثلاثة حروف، ثم تتكاثر حروف الكلمة الدالة على الأم بتكاثر اللغات نتيجة التطور والتغير عبر العصور. الأم لفظة دالة على التلازم والترابط، ومنهما تتكون الأمة على ما هو واضح في اللفظ وكذلك في المعنى، فلا أمة بلا ذلك التلازم والترابط بين أفرادها، والأمن من أبرز صور الترابط. وكم يشعر الطفل بالأمن وهو في أحضان أمه، وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومنها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ونجد علاقة لغوية قوية بين الأمة والأمان، علاقة موضوعية وعلاقة لفظية أيضاً. أما العلاقة الموضوعية فإن مفهوم الأمة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر الأمن والأمان والاطمئنان. أما العلاقة اللفظية فالاشتراك في الحروف المكونة لكل من المصطلحين. الأمن يلتقي مع الإيمان والاطمئنان، ونستطيع أن نقرر أن خيمة الإيمان تظل المؤمنين على اختلاف مستويات إيمانهم، مع ضرورة التمييز بين مؤمن صادق بإيمانه وآخر يبطن البغضاء والعداء ويظهر التقى والإيمان تجارة بهما وإساءة للناس. وهذا الصنف الأخير ينال جزاءه وفقاً للقانون إن ذهبت به مشاعره إلى إلحاق الأذى بالآخرين أو النيل من كرامتهم وأمنهم واطمئنانهم. ومهما نقبنا في كتب السيرة والتاريخ فلن نجد حادثة واحدة جديرة بالثقة تذكر أن الأنبياء ارتضوا السلوك المؤدي إلى إلحاق الأذى بالناس والعدوان عليهم، بل أن القرآن اعتبر رد الإساءة إساءة لا حسنة، ثم حث على التسامح. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وثمة لفظة أخرى هي الاطمئنان، التي حار فيها الأقدمون من علماء اللغة والمفسرين، فقد رأى بعضهم أنها من الجذر اللغوي طمأنة، ورأى آخرون أنها من طأمنة، وكل من هذين الرأيين بحاجة إلى حوار، ولذلك تجنبها آخرون. ونرى أن اللفظة من الجذر أمن، ثم احتاج الناس إلى التعبير عن ناتج هذا الأمن فكان الاطمئنان، والاطمئنان بلا أمن يستظل به الناس. وفي اللغة نظائر عديدة لهذا الأسلوب في الاشتقاق، جريا على القاعدة اللغوية المعروفة: كل زيادة في اللفظ تتبعها زيادة في المعنى. والأمثلة كثيرة، كالذي سبق ذكره في حلقة سابقة عن الهيمنة والسيطرة. ولننظر في لفظة آمين بمعنى قاصدين، فهي لفظة جامعة بين الأم بفتح الهمزة بمعنى القصد والأمن، بل نراها مركبة منهما. ولك أن تعرف أنها في جميع اللغات المعروفة باللفظ نفسه. فأما القصد فلا نظن أحدا يقصد مكانا أو شيئا إلا إذا كان يشعر بالأمن به وفيه. واكتسبت اللفظة معنى استجب في الدعاء، لأن قائليها يريدون استجابة الله لهم فيشعرون بالأمان.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، في هذا البرنامج نقرأ لكم وقائع الكتب الجميلة التي يجب على المرء أن يحتفظ بها في بيته، يعاود القراءة من وقت لآخر وينصح الأجيال القادمة بقراءتها.
2: الروايات الجميلة هي الروايات الخالدة في تاريخ البشر، فيها المعاني الجميلة وأبطالها أكثر خلوداً من ملايين الأشخاص الذين عاشوا وماتوا دون أن يحس أحد منهم.
3: هو أشهر من ملايين البشر الذين عاشوا على قيد الحياة.
2: يكفي أن نقول أعزائنا إن منظمة اليونسكو في عام 2010 قد اعتبرت أن دون كيخوتا أو دون كيشوت هي أهم رواية كتبها إنسان في تاريخ البشرية.
3: هذا يعني أن الرواية من أجمل الكتب، بل هي أجمل الإبداع البشري، وأنه يجب قراءتها. هي رواية مكتوبة عام 1605، أي منذ 4 قرون. هي رواية عن الفروسية المضادة، كتبت في زمن يعرف الرجل فيه بمقدار فروسيته.
2: في القرن 17 كان الفارس الذي يجيد المبارزة وقيادة الحصان هو البطل الحقيقي، ولا يزال الناس يتغنون بهذا الفارس.
3: إنه بطل مغوار يجيد استخدام سيفه دفاعا عن الحق، مثل لانسلوت الذي دافع عن المائدة المستديرة في الأساطير البريطانية.
2: دون كيخوتا كان فارسا لديه حصان ومعه سيف ويتبعه تابع، لكن كل هذا كان نوعا من الوهم، وكانت الفروسية هنا أداة للسخرية.
3: لذا تم اعتبار رواية دون كيخوتا عملا له مغزى وله معنى جميل وسط عشرات الروايات حول الفروسية. من أهداف برنامجنا أجمل الكتب هو التعرف على مؤلف الرواية، وأيضاً على الزمن الذي نشرت فيه الرواية،
2: وبالطبع زمن الرواية نفسه. هل هي رواية معاصرة أم رومانسية أم تاريخية؟ وما هو نوعها؟ هل هي رواية خيال علمي أم رواية بوليسية؟
3: مؤلف رواية دون كيخوتا هو الكاتب الأسباني ميغيل دي سيرفانتس، الذي عاش في القرنين 16 و17.
2: هو مولود في عام 1547، وقد عاش 69 عاما، حيث رحل عام 1616.
3: سيرفانتس مولود في منطقة القلعة بالأندلس لأب كان يعمل طبيبا، وفي أسرة أنجبت العديد من الأطفال.
2: استقرت الأسرة في العاصمة مدريد عام 1566، أي وعمر ميغيل 18. كان الطفل خلالها قد تم تشكيله كإنسان ومثقف.
3: أحب سيرفانتس الشعر وبدأ حياته بكتابة القصائد الكلاسيكية. كان شابا متمردا لا يحب أن يرأسه أحد،
2: لذا دخل في صراع حاد للغاية ضد صاحب العمل الذي كان يعمل معه. وأمام قوة صاحب العمل قرر سيرفانتس الهرب إلى إيطاليا.
3: وفي إيطاليا أقام سيرفانتس لمدة عامين، شعر خلالها بالغربة الشديدة، وأتته الفرصة للعودة إلى إسبانيا، خاصة عندما طلب للتجنيد.
2: عاد سيرفانتس إلى مدريد ليلتحق بالخدمة العسكرية، فانتقل مع الجيش الإسباني إلى العديد من البلاد الأوروبية، كما سافر إلى المغرب والجزائر.
3: من هذه التجربة العميقة تعلم سيرفانتس ماذا يعني الفارس الحق، ومن هو الجندي المزيف، وماذا تعني البطولة.
2: ومن هذه التجربة الإنسانية استلهم أجواء روايته الكبرى دون كيخوتا.
3: بعد انتهاء مدة التجنيد عاد ميغيل دي سيرفانتس إلى مدريد مرة أخرى. عام 1584 كان قد تجاوز 37،
2: وأحس أن المغامرة أخذته بعيداً، فقرر أن يتزوج وأن يستقر ويعيش بدون المزيد من السفر.
3: أثناء وجوده في الجيش ظهرت بوادر التأليف على سيرفانتس، فكتب روايته الأولى لا جالينا عام 1583، أي قبل تسريحه من الجيش بعام واحد.
2: هي رواية ضخمة استغرقت منه سنوات لتأليفها، وهي تنقسم إلى 6 كتب ضخمة.
3: وبعد أن تزوج عكف سيرفانتس طويلاً على تأليف رواية ضخمة جديدة، كتبها في قرابة 20 عاماً تحت عنوان دون كيخوتا دولا مانشا،
2: أي دون كيخوتا الذي ينتسب إلى مقاطعة لا مانشا.
3: هي رواية بالغة الضخامة لم تصدر كاملة باللغة العربية حتى الآن، وإن كانت قد ترجمت عشرات الترجمات، بعضها عن الإسبانية
2: والبعض الآخر عن الفرنسية أو الإنجليزية.
3: لذا عرفناها في اللغة العربية باسم دون كيشوت، ويفسر هذا أن الرواية صدرت مترجمة عن غير لغتها الأم.
2: تحولت رواية دون كيخوتا إلى أفلام عالمية في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مرات عديدة، من أشهرها الفيلم الذي قام ببطولته بيتر أوتول عام 1972.
3: في هذا الفيلم كانت هناك أيضاً صوفيا لورين.
2: نحن نقرأ رواية دون كيخوتا من تأليف الإسباني ميغيل دو سيرفانتيس عام 1605، والتي تعتبر أجمل رواية في تاريخ العالم.
3: دون كيخوتا أو السيد كيشوت هو رجل نحيف طويل ناهز سن 50، متوسط الحال.
2: يعيش دون كيخوتا في إحدى القرى الإسبانية إبان القرن 16 في جنوب إسبانيا، الذي كان يعرف قبل فترة قصيرة بالأندلس.
3: هذا الرجل الذي تجاوز سن الفروسية والبطولة يحب قراءة الكتب حول الفرسان والفروسية.
2: هو أقرب إلى الجنون منه إلى العقل، إلى الشطحات منه إلى التركيز. لم يسبق له أن تزوج أو عرف حلاوة أن تكون له أسرة وعائلة،
3: لذا فقد انقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية، وعاش في دائرة واسعة من الهلوس والأوهام.
2: ازداد حد الهوس عند دون كيخوتا إلى حد جعله يفكر في أن يعيد دور الفرسان الجوالين إلى الواقع.
3: قبل تلك السنوات كان الفارس الجوال هو الذي ينطلق بحصانه في البرية، يحاول أن يجعل العدل مستتبا، كأنه رجل عدل وقانون.
2: هذا هو دون كيخوتا يحاول محاكاة الفرسان الجوالين والسير على نهجهم حين ينطلقون في أنحاء إسبانيا، ينشرون العدالة ويناصرون الضعفاء،
3: وأيضا يدافعون عن الأرامل واليتامى والمساكين. هذا النوع من الفرسان يعرفون أين الحق وكيف تتم استعادته.
2: لكن ترى هل يمكن لمثل دون كيخوتا أن يكون فارسا جوالا حين ينطلق في الصحراء؟ لقد أعد دون كيخوتا العدة للخروج إلى ساحة النضال والعدل. بدأت العدة من خلال البحث عن أدوات الفارس.
3: أولى أدوات الفروسية هي السيف، وقد عثر دون كيخوتا على سيف قديم متآكل تركه له أبوه، وتصور أنه يبرق ويلمع.
2: لا يمكن لسيف قديم أن يلمع ولا أن يسقط منه الضوء، لكن دون كيخوتا رأى سيفه براقا، خاصة بعد أن أصلح من أمره ما استطاع.
3: ثم جاء دور الدرع، حيث وضع على صدره درعا مليء بالصدأ، لا يمكنه أن يصد طعنة خنجر أو نصل سيف من مبارز آخر.
2: ودبر لنفسه خوذة قديمة وأيضا رمحا، وبحث في القرية التي يعيش فيها عن حصان للفروسية، فلم يعثر إلا على حصان هزيل ضعيف.
3: يبدو كأنه يكاد يحبو.
2: وعندما وقف الفارس دون كيخوتة في أحسن حالاته، بدا كأنه قد اقتنع أنه لبس ثوب الفارس الجوال الذي سيحقق العدل لأبناء الشعب.
3: وقرر أن ينطلق في البرية متصورا نفسه فارسا نبيلا ليس له مثيلا، ليس في إسبانيا بل في كل الدنيا وفي كل العصور.
2: هكذا صور دون كيخوتة نفسه فارسا مغوارا، ويا ويح من يقابل هذا النوع من الفرسان.
3: وانطلق، ثم تذكر وهو في طريقه فخورا بنفسه أن الفارس الجوال لابد له من تابع مخلص أمين،
2: وقرر أن يختار فلاحا ساذجا من أبناء قرية اسمه سانشو بانزا، وراح يفاوضه على أن يكون تابعا له.
3: أدرف ما في التابع سانشو بانزا أنه لا يفهم شيئا قط في شؤون الفروسية، ورغم ذلك راح يساوم دون كيخوتة في مهامه وفيما عليه أن يفعله.
2: وخرج الاثنان لمحاربة طواحين الهواء.
3: نعم، لقد تصور دون كيخوتة أن طواحين الهواء المنتشرة على جانبي الطريق أنها جيش من الشياطين ذوات أذرع هائلة،
2: واعتقد أنها مصدر الشر في الدنيا، فهاجمها بشراسة وأعمل فيها سيفه، رغم أن تابعه سانشو بانزا نبه أنها طواحين الهواء.
3: رشق دون كيخوتة رماحه في الطواحين، وفجأة رفعه ذراع أحد الطواحين في الفضاء ودارت به إلى أعلى، ثم طوحت به بعيدا
2: وانكسرت عظامه.
3: وهكذا عاش دون كيخوتة الفارس بالوهم في سلسلة من المعارك غير الحقيقية، المعركة تلو الأخرى،
2: وكل معركة منها تجره إلى المتاعب، ومعه تابعه المغلوب على أمره سانشو بانزا، كي تتوالى الهزائم بلا نهاية.
3: هذه الرواية الجميلة دون كيخوتة دولا مانزا هي رواية مليئة بالمعاني والدروس في أجواء بالغة السخرية.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مؤشر القطاع المالي بوسط مسقط يسجل الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرة بالضفة الغربية. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة قرب كييف. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 680 وفاة ومئات المفقودين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين. المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين الهاشمي. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة من نجوم الدراما الإذاعية. ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها طالب بن محمد البلوشي.

0: عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شاي كبير صغير مو في ريز.
3: صبر شوية صبر. أقول لك جاي يوسف ولا ما جاء بعده؟
1: لا لا ما عدا بعده ما جاء شوية يعني شوية وبيجي إن شاء الله.
3: ما أعرف إيش اللي صار في خطبة أخوه البارحة. أنا يعني مستعجل.
1: هذا يوسف وصل. هوا
4: سلام عليكم.
3: سلام الله وبركاته. تحيديني تعطيك أقول لك إيش صار معاكم بخطبة أخوك عامر موسى مستوى؟
2: بعدهم ما اتفقوا ذيلة هلكون مبارحة طول الليل مراقد.
3: كيف؟
2: أهل العروس وين طالبين مهرواي؟
3: لا والله كم طالبين؟
2: وين 10,000 ريال؟
3: والله والله والله والله حاشا.
5: وولد أخوك يقدر يدفع؟
2: لا ما يقدر مساكين. عامر مساكين توه موظف جديد بعده.
5: زين أقول لك لازم تساعد يا يوسف.
2: إن شاء الله حمونتو ما تتحملوا انتو وتتقملوا وتساعدوا.
1: ولد أخوك انت ولا ولد أخوه نحن؟
3: ما أدري عنه
2: بعده. تتقملوا شوية
5: يوسف. أنا عارفك انت تقدر
2: إن شاء الله. لكن العين بصيرة واليد قصيرة.
3: عرفتوا تو؟ عرفتوا أنا ليش ما باغى أتزوج؟
5: بس ما كل الناس تهتم بالمهر وما تهتم بحياة بنتهم.
3: يا ري
1: المال سهل يمكن تدبيره. بس سمعوا هذه المجلة هون إيش مكتوب فيها؟
5: إيش مكتوب؟
3: إيش مكتوب؟
1: يقولوا إن في بنت أسترالية جميلة اشترطت على مين يريد يخطبها إن تصير الخطبة بقاع البحر. وسمعوا بعد ما تستعجل واحدة فرنسية تشترط على اللي يتزوجها أن يخطبها فوق قمة هملايا بالهند.
3: أعوذ بالله
2: قبل عمرات.
3: أنا أطلع فوق سطح البيت ورقول ينطفضن.
1: وفي واحدة روسية وأن تشترط على اللي يريد يخطبها أن يطلبها في القطب الشمالي.
5: يا جماعة لا تستغربوا، في واحدة عربية جميلة طبعا اشترطت على اللي يريد يتزوجها انه يقتل اسد. الاسد اللي كان يقطع الطريق ويهاجم المسافرين لازم يقتله.
3: لا الحبيب عقب الفلوس اسهل عند الشرط. هوي
5: الحقيقة في قصة اجمل واجمل بعد.
1: انا بصراحة ضحكني مريم.
3: لا باي طبعا.
1: زين ايش القصة؟
5: زين سمعوا. يحكى انه في قديم الازمان وربما في الزمن العباسي كان في بلاد نجد أميرة جميلة اسمها دعد، وكانت شاعرة وتحب الشعر كثيرا، وقد أقسمت ألا تتزوج إلا الشاعر الذي يكتب بها أجمل قصيدة حب. فجاءها الشعراء ومعهم قصائد الحب من كل البلاد والأقطار، ولكن
6: ختام قصيدتي وختام قولي بأنك فقت حسن العالمين، وهذا الحسن من شهد وورد، فهيا يا أميرة وامنحينا.
7: شكرا أيها الشاعر، لن أمنحك أي شيء. مع السلامة، أوصله إلى الباب.
8: ألم يعجبك حقا ما قاله الشعراء فيك اليوم يا ابنتي؟
7: كلا يا أبي.
8: وإلى متى ستبقين هكذا؟
7: حتى أسمع أجمل قصيدة.
8: لقد مضت سنة كاملة على هذا الحال.
7: فلتكن سنوات. لقد أقسمت ألا أتزوج إلا من يقول في أجمل الشعر،
8: وأنا وافقتك على ذلك.
7: هل أنت نادم يا أبي؟
8: لا أدري يا ابنتي، أنا خائف أن يطول الأمر وتندمين على الأيام التي تمضي من عمرك.
9: يا دوقلة يا دوقلة
10: يا دوقلة.
9: نعم يا عكرمة.
10: لقد جلبت لك هذا الطعام، ألم تجح حقا؟
9: كلا كل أنت.
10: لقد أكلت في البيت منذ شهرين وأنت على هذه الحالة، تبتعد عن الناس، طعامك قليل، لا تكلم أحدا، وفي شرود دائم. ما بك؟ أخبرني أرجوك.
9: لا شيء.
10: ماذا تخفي خلف ظهرك؟ أرني.
9: لا شيء.
10: أنت تخفي سرا ما؟
9: لا شيء.
10: أنا أخوك. قل لي ما بك أرجوك.
9: أنا

0: أكتب قصيدة.
1: ها؟ لم أعدك شاعرا من قبل.
0: هذا صحيح، ولكن شيئا عجيبا قد حرك عاصفة الشعر في خاطري.
1: ما هو؟
0: الحب.
1: الحب؟ هل لإحدى بناتي تهامة الجميلات؟
0: لا.
1: لمن إذن؟
0: للأميرة دعت النجدية.
1: ها؟ نعم؟ يا إلهي، الأميرة الشاعرة وصاحبة المهر المستحيل؟
0: نعم.
1: هل تعشقها؟
0: حتى نقى العظام.
1: لكنك لم ترها.
0: الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
1: وكيف ستصفها وأنت لم ترها؟
0: لم أترك شخصا مسافرا أو عائدا أو شاعرا مخفقا في مسعاه إلا وسألته عنها.
1: حسنا، أرني ما كتبت.
0: لم تكتمل القصيدة بعد.
1: أسمعني بعض ما كتبت.
0: سوف أسمعك مطلع القصيدة.
1: كل لي أذان صاغية. هيا.
0: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد؟ ما رأيك؟
1: المطلع جميل، المهم باقي القصيدة.
0: معك حق، أشعر أن كل بيت أنظمه تسيل روحي معه.
1: لا تتأخر، هيا، أمك قلقة عليك.
2: أخيرا استطاع شاعر يدعى دوقلة أن ينظم قصيدته اليتيمة.
3: ها؟ وليش سموها اليتيمة ناودي؟
2: يقال إما لأنه لا يعرف للشاعر إلا هذه القصيدة، أو أن سبب التسمية يعود إلى تشبيه هذه القصيدة بالجوهرة اليتيمة التي لا نظير لها.
4: انزين، خلونا الحين من اسم القصيدة، المهم نعرف إيش اللي صار. إيش اللي صار يا جماعة الخير؟
2: أحسنت، معك حق. استعد دوقلة للسفر باتجاه بلاد نجد.
3: والشاعر وين بلاده؟
2: في تهامة يا صالح، جنوب الحجاز.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: أتسمح لي ولناقتي ببعض الماء؟
5: الماء فقط؟ تفضل.
0: شكرا لك.
5: تفضل، ها هو الماء.
0: الحمد لله، أريد بعض الماء لناقتي.
5: وها هو الماء للناقة. استرح استرح. إلى أين أنت ذاهب يا أخ العرب؟
0: إلى نجد.
5: نجد؟ ما زالت بعيدة. ومن أين أنت قادم؟
0: أنا من تهامة.
5: وما هو غرضك من الذهاب إلى نجد؟
0: أريد لقاء الأميرة دعد هناك.
5: الأميرة دعد؟ أتعرفها؟
0: كلا، ولكني سمعت عنها كثيرا، وقد يكون حظي جيدا فتكون من نصيبي وأتزوجها.
5: هل أنت أمير؟
0: كلا.
5: هل أنت زعيم عشيرة أو غني؟
0: لا هذا ولا ذاك.
5: ماذا أنت إذن؟
0: أنا شاعر وقد كتبت فيها قصيدة جميلة، وقد أقسمت هي ألا تتزوج إلا من يكتب في وصفها أجمل قصيدة.
5: أعرف وأعرف. اسمع، حان الآن وقت طعام العشاء، سأذبح لك خروفا صغيرا طري اللحم، ما رأيك؟
0: بارك الله بك،
5: إكرام الضيف واجب علي. أنت شاعر وأخاف أن تهجوني بين القبائل إذا لم أكرمك.

0: أكمل طعامك، لسنا بخلاء.
1: الحمد لله، لقد شبعت.
0: والآن حان موعد سماعنا للقصيدة التي ستلقيها بين يدي الأميرة. أهي ماذا قلت اسمها؟
1: دعت.
0: اسم جميل، هات أسمعنا. ما بك؟ ألن ترد لي جميل إكرامي لك ولناقتك؟ هيا
1: سأنشدها، أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا.
0: ها؟ اطمئن اطمئن، لن يعرف بها أحد غيري.
1: إيه، هل بالطلول لسائل رد، أم هل له بتكلم عهد؟ أبلى الجديد جديد معهدها، فكأنما هو ريطة جرد، وتلث سارية وغادية، ويكر نحس خلفه سعد. أصريع كل من أم صريع ردى، أودي فليس من الردى بد.
0: أودي فليس من الردى بد.
1: ما رأيك؟
0: لا بأس بها، هل يمكنك أن تعيدها من جديد؟ ألن تنام يا دوقلة؟
1: لا أشعر بالنعاس،
0: ولكن عليك أن تنام، فما زال عليك أن تقطع غدا مسافات طويلة. لا أقول هذا لأني مللت ضيافتك، معاذ الله، ولكن أمامك طريق طويل، وأخشى أن يسبقك أحد الشعراء إلى الفوز بقلب هذه الأميرة.
1: حسن حسن، سأنام، تصبح على خير.
0: وأنت أيضا تصبح على خير، مع أني لا أعتقد ذلك. نام أخيرا.
2: خذ قتلتني.
0: خذ، تريد أن تحظى بالأميرة؟ ستكون من نصيبي. سأدفنك هنا في قلب هذه الرمال، وسأدفن السر معك.
3: ووجهك يا أميرة مثل شمس، وقدك مائس كالخيزران، يفوح العطر منك كياسمين.
4: يكفي
5: ألا تريدينني أن أكمل القصيدة أيتها الأميرة؟
4: كلا، مع السلامة. كم شاعرا بقي أمام باب القصر؟
6: 11 شاعرا يا مولاتي.
4: صرفهم جميعا، يكفي ما سمعت اليوم.
6: عمرك مولاتي،
7: أنت تضيعين عمرك يا ابنتي، أحقا لم يعجبك أي شاعر؟
4: كلا يا أبي، أنا شاعرة وأعرف الجيد من الردي المصطنع.
6: مولاتي،
4: ماذا أيها الخادم؟
6: لقد صرفت جميع الشعراء يا سيدتي، ولكن هناك شاعر يرفض الذهاب ويصر على أن يسمعك قصيدته، ويقول إنه جاء من مكان بعيد جدا.
4: أدخل.
0: السلام على مولاتي الأميرة.
4: وعليك السلام.
0: لقد طبق صيت حسنك يا مولاتي الآفاق، وألهمني هذه القصيدة الرائعة التي لا يستحقها غيرك.
4: أسمعنا ولا تكثر من الكلام.
0: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد؟ من طول ما تبكي الغيوم على ساحاتها ويقهقه الرعد.
4: أحسنت أيها الشاعر، تابع.
1: لهفي على دعد وما حفلت، بالا بحر تلهفي دعد. بيضاء قد لبس الأديم بهاء الحسن، فهو لجلدها جلد. ويزين فوديها إذا حسرت، ضاف الغداء رفاحم جعد. فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وكأنها وسنا إذا نظرت، أو مدنف لما يفق بعد. بفتور عين ما بها رمد،
0: وبها تداوى الأعين الرمد.
4: رائع رائع، أكمل أكمل.
0: إن تتهمي فتهامة وطني، أو تنجدي يكون الهوى نجد.
4: توقف توقف، أعد ما قلته.
0: إن تتهمي فتهامة وطني، أو تنجدي يكون الهوى نجد.
4: يا حراس اقبضوا علي.
0: ها؟ لماذا أيتها الأميرة؟
4: لأنك قاتل زوجي يا صاحب القصيدة. هذه القصيدة ليست لك.
0: بل لي، أقسم على.
4: أخرس الشاعر الذي نظم هذه القصيدة من تهامة. أنسيت البيت الذي يقول: إن تتهمي فتهامة بلدي، ولهجتك ليست تهامية. اقتلوا هذا الكاذب المجرم.
0: سامحيني يا مولاتي، حبي لك أعماني عن كل شيء.
4: بل الطمع والحسد أيها المجرم اللئيم. خذه من هنا.
8: كنتم مع قصائد وقصص، مع تحيات قطاع الإنتاج الدرامي نور الدين الهاشمي، صلاح بن جمعة الرئيسي، والمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المواشي المدرة للحليب، أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضا هذا مؤشر بيئي جميل جدا، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب. عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي. يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. السلسلة الغذائية تبدأ بالنبات، ثم يتغذى على النبات حيوانات أصغر، هذا الحيوانات تتغذى عليه حيوانات أخرى، الحيوانات قد تكون حشرات، قد تكون يعني ثدييات، قد تكون قوارض، قد تكون إيش ما كانت، وفي النهاية على قمة الشبكة الغذائية أكلات اللحوم التي تتغذى على هذه الكائنات الحية الأخرى، أو القوارض التي تتغذى على كل شيء مثل الإنسان اللي يتغذى على اللحوم وعلى النباتات أيضا. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ في 49 توقف المطر في الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية، من شاطئ عفول وصولا إلى حوف، لا يوجد مطر السنة الأولى. لكن هذه السنة في 1949 يونيو 1949 كان يوجد إعصار منخفض مداري في يسمى الحيمار في أكتوبر 1948. هذا المنخفض المداري أثر على المحاصيل، نعم أفسد الكثير من المحاصيل، لكن كانت الأمطار غزيرة جدا ووصلت إلى الكثير من المواقع التي لا يصل إليها الخريف، وهذه المواقع ربما نمت فيها شيء من الأعشاب التي جمعها الأهالي لإطعام مواشيهم في الخريف القادم الذي لم يصل، وانتظر الأهالي إلى الخريف اللاحق الذي لم يصل أيضا. ثم حدث الزحف الكبير من الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية، من حوف مرورا إلى ضلكوت وصولا إلى رخيوت. أغلب الأهالي الموجودين في تلك المناطق عملوا نزوح جماعي إلى الكتلة الشرقية المتأثرة بالرياح الموسمية، الصالات أو يعني صلالة، سهل صلالة، من سهل صلالة إلى سهل صلت، تجمع الأهالي في هذه المواقع لهروبا من الجدب الذي حدث في غرب ظفار، وأيضا لاقوا الترحيب كبير في هذه المنطقة، وانتظروا هنا حتى انتهى موسم الخريف وعادوا مرة أخرى. عندما وصل الخريف في ظفار في الغرب عادوا، لكن هذه الرحلة أيضا كانت رحلة صعبة جدا، وكانت مليئة بالحوادث المؤسفة للكثير من المواشي. يقال أن أغلب الرعاة فقدوا مواشيهم في هذه الرحلة، لأنه التغير اللي حدث لهذه المواشي كان غير قابل للاحتمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كان الحوار يدور بين القائد محمد بن حميد وبين شبيكة زعيم الجالية الهندية وبين التاجر نارويتم حول زيارة أم تشاندرا لابنتها في مطرح.
1: سوف أعمل ما في وسعي من أجل تأمين هذه الزيارة. المشكلة أن طريق البحر مراقب وطريق الجبال مقطوع.
2: الحرب واقعة. نعم، الحرب واقعة إذن في مسقط لا محالة.
1: نحن نستعد لأي طارئ، والبرتغاليون يستعدون أيضا، ولا أدري متى ستقع الحرب.
3: والزيارة، زوجتي قلقة على ابنتها كثيرا وهي تسألني عنها دائما.
1: بعد 3 أيام سوف ينتظرها زورق فيه شخص يعرفكم، وسيأتي بها إلى مطرح ويعود بها متى شاءت.
2: هل علينا نحن خطر إذا عدنا إلى مسقط؟
1: أعواننا في مسقط يعرفونكم ولن يتعرضوا لكم بأي أذى.
2: هل تطلبون منا أي خدمة؟
1: نشكركم، كل ما نريده هو أن تعرفوا أنه لا هدف لنا أبدا في إلحاق الضرر بالأجانب، ولن نقاتل إلا من يقاتلنا كائنا من كان.
2: أنتم تعلمون أننا مسالمون ولن يستطيع البرتغاليون جرنا للقتال معهم.
1: أرجو ذلك،

0: أبلغ الإمام سلطان البرتغاليين بأن اتفاقية بوشر قد انتهى مفعولها، وبأن العمانيين قادرون على إخراج المحتلين من بلادهم. فاجتمع القادة البرتغاليون على عجل.
1: الإمام سلطان قد ألغى معاهدة بوشر.
2: وماذا يطلب يا سيدي؟
1: إنه ينذرنا بأن نخلي مسقط ونسلم الكلاع، وهو الذي يحدد المدة الزمنية للإخلاء.
2: لن نرضخ لإنذار الإمام.
1: تسليم مسقط والكلاع يعني نهاية حكمنا لعمان.
2: ماذا تقترحون يا سيدي؟
1: علينا ألا نستفزهم الآن، ونلجأ إلى أسلوب المماطلة حتى يصل المدد.
2: أنا أقترح إقامة حصون فرعية في الجبال المحيطة بمسقط.
1: اعمل فورا على ذلك، وأنت يا قائد الأسطول.
2: نعم يا سيدي.
1: جهز السفن والمدافع وانشرها في الميناء بوضع قتالي.
2: حاضر يا سيدي.

0: أصبح الجيشان في مرحلة المواجهة، ولم يكن الفريق العربي يحتمل الانتظار أكثر، فاجتمع القادة العمانيون مسعود بن رمضان النبهاني وخميس بن رويشد الضنكي وأحمد بن زاهر الخروصي ومسعود بن راشد التوبي ومسلم العريمي بقيادة الإمام سلطان بن سيف.
1: أيها القادة الأجلاء، أسمعوني رأيكم. شيخ مسعود،
2: قواتي جاهزة لخوض المعركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأنت يا شيخ خميس؟
3: وقواتي جاهزة بعون الله.
1: شيخ أحمد،
4: نحن جاهزون وننتظر الأوامر.
1: وماذا عنك يا ربيع؟
5: أرى أن نعجل ببدء المعركة.
1: نعجل؟ لماذا؟
5: سيدي، هناك التزام علينا للجيش والأهالي بالغذاء والكساء. وكما تعلم، فإن الحقول قد فقدت فلاحيها الذين انضموا إلى المقاتلين، والنساء هن اللواتي يعملن في الحقول الآن.
1: نعم نعم نعم. ماذا تقول يا شيخ سالم؟
6: الفرصة مواتية للمعركة الآن يا سيدي، فقد وردتني أخبار بأن هناك سفنا برتغالية قادمة من الهند إلى هنا.
1: إذن هيا بنا نضع خطط المعركة.
0: وفي مساء الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1648، أصدر الإمام سلطان بن سيف أمر الهجوم على مسقط بقيادة الشيخ مسعود بن رمضان. واستطاعت فرقته بعد قتال عنيف مع البرتغاليين الوصول إلى سداب واسترجاع جبلها، كما استطاع القائد خميس بن رويشد الضنكي أن يسترجع الجبهة الجنوبية من ميابين ويدخل بفرقته إلى مزارعها المتاخمة لأحياء مسقط، وهناك أقام معسكرة. وفوجئ محمد الذي كان يقاتل في صفوف هذه الفرقة بأحد الجنود يخبره:
7: سيد القائد، هناك عدد من النسوة يردن مقابلتك
8: الآن في ظروف المعركة.
7: إنهن يصرغن على مقابلتك.

0: شريفة؟
1: نعم شريفة، ومعي مربيتي شريفة ونور جيهان وزوينة.
0: ماذا تفعلن هنا؟
1: وهل تريدنا أن نجلس في البيت وأنتم تقاتلون؟
0: المكان هنا خطير جدا.
1: أرواحنا ليست أقلى من أرواحكم.
0: سوف أرسلكن إلى النقطة الطبية لتساعدنا في إسعاف الجرحى وإنقاذ المصابين.
1: ما يهمني هو أن أكون قريبة منك دائما حتى أطمئن عليك.

0: يوم الخامس من يناير من عام 1649 لاح الطلائع جنود جيش مسعود بن رمضان وهي تشق طريقها إلى مسقط منحدرين من عقبة ريام كالأسود وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر، وانحدر خلفهم آلاف المقاتلين يستقبلهم الأهالي بالتهليل والتكبير. فجأة وصلت الأوامر بإيقاف الهجوم.
1: هذه رسالة من قبل القيادة بإيقاف الهجوم فورا.
2: لماذا؟ لقد جاءت أخبار فرقة الاستطلاع بأن البرتغاليين قد بنوا قلعة حديدية بين جبلين شرقي المدينة وملؤوها بالجنود المجهزين بأحدث البنادق، كما وزعوا المقاتلين على الجبال.
3: لن أوقف الهجوم، جنودي في قمة الحماس والعزيمة. تابعوا الهجوم، تابعوا الهجوم يا أبطال.

0: طالت مدة الحرب وتحولت إلى حرب مناوشات وخنادق، وسقط كثير من الشهداء بين صفوف العمانيين. فاجتمعت القيادة لدراسة الموقف واتخاذ الخطوات الضرورية.
1: إطالة الحرب ليست في صالحنا يا سيدي، لقد بدأ تموين الجيش والأهالي بالنفاذ، أما البرتغاليون فيأتيهم تموينهم من البحر المفتوح أمامهم.
2: أخاف أن يمل أفراد الجيش من الحصار وتضعف عزائمهم.
3: وماذا تقترحون؟
4: أنا أقترح القيام بهجوم فدائي شامل على القلعة الحديدية أولا، وإذا قدر الله لنا النصر فعلينا أن نتابع الهجوم باتجاه قلعتي الجلالي والميراني دون تأخير.
3: وأنت يا سالم؟
5: أما أنا فأقترح أن يتم الهجوم على السفن البرتغالية بالزوارق الصغيرة كي نمنعها من قصف جيشنا وقصف المدينة.
3: هل قواتك جاهزة؟
5: نعم يا سيدي.
3: إذن توكلوا على الله
5: ونعم الاتكال.
0: تحدد يوم 18 من شهر يناير من عام 1649 للهجوم على القلعة الحديدية. انطلق 30 فدائيا يشقون طريقهم وسط الرصاص المنهمر عليهم لاقتحام هذا البرج الحديدي. كانت المهمة قاسية، فسقط العديد من الشهداء، ومع ذلك فقد استطاع 10 منهم الوصول إلى القلعة الحديدية واقتحامها والالتحام بقتال مباشر مع الجنود البرتغاليين.
4: انظروا، هناك علم أحمر يرتفع فوق القلعة الحديدية.
2: لقد وصل أبطالنا، الله أكبر.
4: ربيعة، أحمد، هيا بنا ندعمهم.
2: هيا. الله أكبر.
4: اقتلوا الأسرى، قيدوه وخذوهم إلى الوادي الصغير.
2: هيا انقلوا الجرحى إلى النقطة الطبية.
6: هناك جرحى برتغاليون يا سيدي.
4: انقلوهم واسعفوهم أيضا، يجب أن نتابع المعركة

0: واجتمع محمد مع الشيخ مسعود لبحث خطة اقتحام الأسوار والوصول إلى القلعتين.
1: نريد فرقة لاقتحام الأسوار العالية.
2: أنا سأكون مع فريق اقتحام الأسوار يا سيدي.
1: مهمة اقتحام الأسوار هي مهمة جندي لا قائد.
2: لا تحرمني من شرف اقتحام هذه القلعة يا سيدي، وقد يكتب الله لي الشهادة.
1: كما تشاء يا محمد، لقد أوكلت إليك هذه المهمة الصعبة.

0: وصل الخبر إلى شريفة بأن محمداً قد كلف بمهمة اقتحام الأسوار، فأقبلت مذعورة خائفة.
1: أرجوك يا محمد، أرجوك لا تتسلك الأسوار، يكفي ما قدمته اليوم.
2: ليست روحي بأغلى من روح أي مقاتل في هذا الجيش.
1: أنت متعب، لقد قاتلت طول النهار.
2: وطني عمان أكثر تعبا مني يا شريفة، لقد احتمل أذى الغزاة وظلمهم 150 عاما، وقد حانت ساعة التحرير، فلا تحرميني من هذه المشاركة.
1: وأنا؟
2: أنت الآن تؤدين مهمة رائعة في إنقاذ أرواح الناس، وسوف تؤجرين عليها.
3: يا قائد محمد، يا قائد محمد، الله أكبر، الله أكبر.
2: حان أوان تحرير قلاع الغزاة، أستودعك الله.
1: مع السلامة، مع السلامة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. موضوع اليوم حقيقة يعني سبحان الله من المواضيع المهمة جدا جدا جدا، كثير حابة أتكلم فيها وعنها، أوضح كثير من الحقائق، كثير من الأرقام المرتبطة بهذا المرض. موضوع اليوم عن سرطان المعدة، وطبعا محاور كثيرة مرتبطة بهذا الموضوع، محاور تتحدث عن مدى الانتشار، معدل الحدوث، الأسباب، دور الوراثة، نمط الحياة، الأكل، كثير كثير حقيقة من المحاور المرتبطة بهذا الموضوع. اليوم معاي زميلي وأخوي صراحة ذو الخلق الحسن، ذو الخبرة الطيبة، ذو العلم الوفير حقيقة في هذا الجانب، الدكتور سعيد بن محمد بني عرابة، استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا دكتور سعيد أخوي، وكثير أختك فرحانة بوجودك معها اليوم في هذه الحلقة.
6: أهلا وسهلا دكتورة فنة، نشكركم على الاستضافة وجزاكم الله خير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا أخوي دكتور سعيد. وبالنسبة لسرطان المعدة، دكتور سعيد لما تسمع هذه الجملة، يعني هذه الكلمتين، إيش يجي في بالك على طول؟

0: أيضاً أورام الجسم، ولكل نوع من هذه خصائصه وعلاج الدكتورة. الآن أيضاً من الأشياء المهمة جداً هو أن نفرق بين الأورام العلوية، الورم اللي موجود في أعلى المعدة بالقرب من المريء، والأورام أيضاً الموجودة في بقية المعدة. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن عوامل الخطر وطريقة العلاج قد تختلف بموقع هذا الورم في المعدة.
1: نعم، بارك الله فيك دكتورنا الكريم. دكتور سعيد، لو نتكلم عن الأرقام، يعني أين نحن من ناحية الأرقام بالنسبة لانتشار سرطان المعدة؟ هذا واحد. اثنين، مقارنة مثلا بال5 سنوات الماضية، هل هنالك في اختلاف وترجع لماذا؟
0: نعم دكتور، بالنسبة للأرقام، ولذلك اخترنا موضوع الحلقة اليوم سرطان المعدة حقائق وأرقام. وفق تقديرات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان دكتورة، على مستوى العالم يشخص عالميا قرابة 990 ألف شخص سنويا، يعني بمعنى مليون حالة سنويا سرطان المعدة كتشخيص.
1: نعم.
0: بالنسبة للوفيات حوالي 650 ألف شخص أيضا يتوفى بسبب سرطان المعدة. ولذلك هذا السرطان نجده من ضمن أكثر 5 سرطانات شيوعا ووفاة عالميا. الأمر الآخر دكتورة، هذا السرطان هو أكثر شيوعا لدى الرجال، وعادة يحدث مع التقدم في العمر، لكن أيضا كأرقام أيضا هنا أيضا في السلطنة إمكانية حدوثه والإصابة بهذا السرطان في سن مبكر أيضا موجودة. الآن وين أكثر انتشار هذا السرطان؟ فلما نأتي بحسب التقديرات نجد أن هذا السرطان ينتشر أكثر في دول شرق آسيا مثل اليابان، مثل كوريا، مثل الصين. وهناك طبعا عدة عوامل وليس سبب واحد لسبب انتشار هذا السرطان بصورة أكبر هناك. أهم هذه الأسباب طبعا هو انتشار جرثومة المعدة. واليوم دكتورة نحن في هذه الحلقة لعلنا نؤكد كثير وكثير على جرثومة المعدة.
1: نعم.
0: وأهمية علاج هذه الجرثومة المعدة، لأن هي أهم عامل خطر بالإصابة بسرطان المعدة.
1: نعم.
0: فبالتالي لما نتكلم عن شرق آسيا ونتكلم عن اليابان وكوريا والصين نجد هناك الحالات أكثر بسبب انتشار هذه جرثومة المعدة هناك. السبب الآخر أيضا النمط الغذائي التقليدي، وأقول نمط غذائي تقليدي بحيث الأطعمة المملحة، الأطعمة المخللة، الأطعمة المدخنة، نجدها كثير وكثير هناك في المناطق في شرق آسيا. التدخين وأيضا علاقته بسرطان المعدة، بعض العوامل البيئية والوراثية أيضا تجدها هناك أكثر في شرق آسيا. واحد من المواضيع المهمة اللي أيضا اليوم نطرحها دكتورة، لما نأتي لليابان وكوريا نجد هناك تطبيق لبرامج فحص واسعة بالمناظير، فنجد أنهم في عندهم فحص المبكر بالمناظير، ولذلك كلما كان عندنا هذا الفحص المبكر موجود كلما اكتشفنا عدد أكبر من الحالات. لكن دائما ننظر إلى الجانب المشرق والجانب الإيجابي بهذا الموضوع، أن حالاتهم هناك تكتشف في مرحلة مبكرة، وبالتالي فرصة الشفاء تكون أفضل وأفضل
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، قصدك أنه مثلا هنا معانا محليا أو حتى في المنطقة أنه الاكتشاف قد يعني نسبة أنه يكون متأخر أعلى من أنه الاكتشاف المبكر، إذا كان للأسف هذا صحيح؟
0: وعن دائما نحن لما نربط مسألة المناظير والفحص المبكر تجدها في الأماكن ذات المعدلات المرتفعة. لذلك في السلطنة نجد أن سرطان المعدة ليس من السرطانات المرتفعة كثير، بل بحسب الإحصائيات الموجودة معي هو تقريبا السرطان 8، بينما في المستوى العالمي نجد أنه الخامس. يعني لذلك الحالات الموجودة في السلطنة، لا أقول غالبية هذه الحالات تكون في وقت نوعا ما متأخر، وليس ما بتكون في مراحل المبدئية، لذلك لأن ما يوجد معانا الفحص بالمناظير في سن مبكر بسبب قلة عدد الحالات الموجودة.
1: نعم الحمد لله رب العالمين. إذن دكتور أخوي، خلينا نتكلم أكثر، أنت كاستشاري في هذا المجال، يعني من خبرتك هل تحس أنه الأعداد في العيادة اللي تجي لك يعني محولة لتدخلات علاجية جراحية، تحس أنها زادت دكتور سعيد مقارنة بالحالات اللي قبل، ولا تحس هنا يعني معانا إحنا هذا كما تقول يعني من ملاحظات اجتهاد
0: نعم.
1: شخصي؟
0: نعم.

0: أنا اللي نشوفه في الآونة الأخيرة إن الحالات نوعاً ما أكثر عن قبل. أعتقد السبب الرئيسي في هذا الموضوع هي جرثومة المعدة.
1: نعم
0: وراح نأتي لبعض الاعتقادات الخاطئة في جرثومة المعدة دكتورة. فهذا يعني نجد أن جرثومة المعدة هي طبعاً مصنفة عالمياً منظمة الصحة العالمية مسبباً مسرطنة مؤكدة للإنسان. الآن غالبية الأشخاص من موجودة معاهم جرثومة المعدة يأخذون العلاج، لكن للأسف الشديد ما يروحوا يفحصوا مرة أخرى للتأكد من القضاء من جرثومة المعدة.
1: نعم
0: وهذه أحد الأشياء الشائعة، هو تربط أنه جرثومة المعدة تسبب السرطان، لكن الغالبية العظمى من الأشخاص اللي عندهم جرثومة المعدة ما تسبب السرطان. لكن واحدة من الأشياء المهمة جدا هو هذا الشخص الذي أصيب بجرثومة المعدة يجب أن يأخذ العلاج، وما فقط يجب أن يأخذ العلاج لأنه هو يحس بأنه الآلام الأعراض اختفت، لكن في بعض الحالات جرثومة المعدة لا زالت موجودة. ولذلك ننبه ونؤكد أيضا كذلك على أهمية الفحص جرثومة المعدة مرة أخرى بعد العلاج للتأكد من القضاء عليها.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب يعني الله يحفظك دكتور سعيد أخوي، يعني بنتطرق بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لجرثومة المعدة وكيف هي تضر بإذن الله، وهذه نصائح وهمسات حقيقة لأولادنا الشباب الله يحفظهم والبنات. لكن دكتور أخوي خلينا ندخل أكثر شيء، لأن أحس الوقت ما شاء الله بسرعة بسرعة بيخلص علينا. خلينا نتكلم الحين عن سرطان المعدة. يعني كلمة سرطان المعدة، هل تبدأ فجأة أم أن الظهور قد يعني يظهر بعلامات معينة، كما تقول ريد فلاج ساين كذا، علامات تنذر ولازم الإنسان يتحذر منها لكل الأعمار دكتور سعيد؟
0: نعم نعم دكتور، هذا سؤال جدا مهم، ولذلك أنت طرحته في بداية الحلقة. ليش سرطان المعدة يسمى بالمرض الصامت؟
1: نعم،
0: لأنه عادة سرطان المعدة في بدايته لا يسبب أي أعراض، أو قد تكون أعراض بسيطة جدا غير محددة، مثلا حموضة مثلا، عسر الهضم مثلا، انتفاخات وغثيان، بعض الأوقات ألم على البطن. هذه كلها دكتورة هي أعراض بسيطة جدا.
1: نعم،
0: ولذلك قد يتأخر اكتشافه، لأن هذا المريض يعتاد على المسكنات، يعتاد على أدوية الحموضة لفترة طويلة من دون تقييم للسبب.
1: نعم،
0: الآن السؤال الأهم والمهم، واللي دائما أقول للمرضى، إيش هي العلامات وهي إيش علامات الإنذار اللي أنا كمريض تستدعي إني أراجع الطبيب؟ هذه العلامات دكتورة، واحد منها الوزن، نقص الوزن غير المقصود، الشبع بعد كمية صغيرة من الطعام، فقدان الشهية، القي المتكرر.
1: نعم،
0: إذا المريض عنده صعوبة في البلع، القي الدموي، في دم في القي نفسه.
1: نعم،
0: البراز الأسود، فقر الدم، وخاصة كبار السن دكتورة.
1: نعم،
0: يأتينا كثير من الحالات تحويلات للعيادة مالي عندهم سرطان المعدة بسبب فقط اكتشفوا في المراكز الصحية هذا المريض عنده فقر الدم، نقص الدم عنده.
1: نعم،
0: وبالتالي عنده إرهاق وشحوب غير مفسر. تمام، هذه الأعراض طبعا أؤكد أيضا أنها لا تعني بالضرورة وجود السرطان، لكن تستدعي تقييم طبي خاصة من طبيب مختص في هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الأعراض جديدة أو مستمرة أو أنها تزداد سوءا.
1: واضح، بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذا يعني سبحان الله، دائما من صغرنا المعدة يقولوا أنها بيت الداء وبيت الدواء، فأتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أنه كل الرسائل لأخوي الدكتور السعيد اليوم يطرحها تصل لكل من يسمعنا. كثير كثير من العلامات اللي الإنسان لازم يكون واقع يعني ينتبه لها. طيب دكتور سعيد أخوي، أنت ذكرت الله يحفظك أكثر انتشارا ما بين في الرجال، أكثر انتشارا عند التقدم، لكن لا يعني أنه لا يظهر عند يعني في الشباب، يعني مرحلة الشباب. هل الأسباب مثلا، إذا جينا للأسباب بإذن الله، هل للوراثة دكتور سعيد أخوي دور؟
0: نعم، هذه دكتورة أيضا واحدة من الشائعات. هل سرطان المعدة مرض وراثي؟ والغالبية العظمى دكتورة من الحالات الموجودة هي ليست وراثية.
1: نعم.
0: لكن أؤكد أيضا كذلك أنه وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان المعدة نقول أنه قد يرفع الخطر بسبب عوامل الجينية وبيئية مشتركة.
1: نعم.
0: وأيضا هناك دكتورة متلازمات وراثية نادرة جدا، ممكن هذه المتلازمات تصيب هذا الشخص بالسرطان، لكن الغالبية العظمى وأؤكد اليوم أن من هذه الحالات هي ليست وراثية.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. يعني الحمد لله، بالعكس هذا الدكتور الكريم يوضح لنا أمور أخرى يمكن اليوم يعني في توعيتنا بنركز عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور سعيد أخوي، أكثر العلامات لما يجيكم الشخص يشتكي من ماذا؟
0: نعم، الأكثر العلامات والأعراض اللي موجودة مثل ما تكلمنا في البدايات هي أعراض بسيطة غير محددة، لكن إيش هي علامات الإنذار اللي يتكلم عنها؟ هي مثل ما تكلمنا، نقص الوزن الغير المقصود، الشبع بعد كمية صغيرة، فقدان الشهية، القي المتكرر، القي الدموي، البراز الأسود، فقر الدم، كل هذه الأشياء إضافة إلى ألم مستمر في أعلى البطن، هذه هي الأعراض أو علامات الإنذار اللي تستدعي مراجعة الطبيب.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني أنت جزت الجنة دكتورنا الكريم، يعني تكلمت عن الأعراض الصحية لتظهر وعلامات الإنذار اللي ضروري أن احنا نراجع بإذن الله سبحانه وتعالى الطبيب ومن تأخر حقيقة. طيب بإذن الله وصل المريض معكم أخوي على هذه الأعراض، كيف يتم تشخيص هذا المرض؟
0: نعم دكتورة، طبعا بعد التاريخ المرضي والفحص الكلينيكي وفحوصات الدم، الأهم في هذا الموضوع هو المنظار العلوي دكتورة.
1: نعم.
0: والمنظار العلوي هو أخذ خزعات من الورم اللي موجود، وهو طبعا الفحص الأساسي لتأكيد التشخيص. وهنا أيضا واحدة من الشائعات أيضا اللي أطرحها اليوم اللي أنا يعني أتلقاها في العيادة مالي، أنهم يقولون أنه شخصنا سرطان المعدة بالأشعة وبفحوصات الدم، وهذا لا يمكن قطعا.
1: نعم صح.
0: ولذلك هنا نعم، ولذلك وهنا يرجع طبعا أهمية هذا المنظار العلوي.
1: نعم.
0: وأخذ هذه الخزعات وهو الفحص الأساسي لتأكيد التشخيص. الآن بعد ما أكدنا التشخيص دكتورة، المرحلة القادمة نريد نعرف ونحدد مرحلة هذا الورم، هل هذا الورم هو ورم سطحي، هل هذا الورم هو ورم موضعي بحيث أنه منتشر في العقد الليمفاوية فقط، أو هو عبارة عن ورم منتشر. وبهذا الأمر نستدعي عمل أشعاعات مقطعية للصدر والبطن والحوض وبعض الموجات فوق الصوتية بالمنظار في حالات معينة. أيضا يحتاج نعمل أيضا منظار استكشافي نسميه، بحيث نعرف أنه ما في انتشار صغير في الغشاء البروتوني اللي عادة ما تظهر أيضا في الأشعاعات.
1: نعم.
0: السؤال الآخر دكتورة، ما أهمية نحن ليش نحدد مرحلة المرض؟ لأن المرحلة تحدد عمق هذا الورم، وهل هذا الورم وصل لعقد لمفاوية، هل في انتشار لهذا الورم، وطبعا هذا هو العامل الأساسي في تحديد الخطة العلاجية.
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي دكتور سعيد. لكن دكتور أخوي برجع لك شوية وراء وجعل بالي سؤال حقيقة، لما نتكلم على النظام الغذائي اللي يعيش عليه كل إنسان فينا، احنا دائما دكتور سعيد نقول انه من اساسيات الصحه العامه انه الاهتمام بالتغذيه والغذاء المتوازن اللي موجود في البيوت حقيقه، لكنه تعرف تو الشباب الله يحفظهم ومزاجهم في الاكل ويركزوا يوميا، والله تصور اشوفهم على الاطعمه المدخنه اطعمه مملحه الفاست فود وغيرها وغيرها. فيعني انا واثقه انت هنالك شجون في هذا الجانب، يعني شجون ما اعرف كلمه شجون صحيحه ولا هنالك عتب يعني على طريقه الافراط في استخدام هذه الاطعمه ومدى ارتباطها بالاصابه او بزياده الاصابه بسرطان المعده.
0: نعم دكتوره، كل الكلام اللي قلتيه طبعا في محله، حقيقه هي واحده من عوامل الخطر اسميها للاصابه بسرطان المعده.
1: نعم.
0: طبعا وخاصه الاكثار من هذه الاطعمه المملحه والمدخنه، ما اتكلم عن سرطان المعده فقط دكتوره، حتى سرطان القولون والمستقيم ايضا واحده من الاسباب هي هذه الاسباب، يعني هي الاكثار من الاطعمه المملحه والمدخنه والمصنعه.
1: نعم.
0: ولذلك اليوم نرسل رسالة أيضا نوجه ونروح للأطعمة الغنية بالخضروات بالفواكه بالبروتينات أكثر من هذه الأطعمة اللي هي دائما وأبدا تكون عوامل خطر لعدة سرطانات.
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك، ضروري جدا جدا الانتباه لهذا الجانب، ضروري ضروري والله. يعني والله يا دكتور الكريم الواحد يكون شفاف في هذا الجانب ويكون واقعي أكثر. إحنا كمان نعاني، إحنا كأطباء نفس الشيء فترات ما نقدر نسيطر على الشباب معانا في البيت من ناحية الغذاء، لكن المتابعة المستمرة والإرشاد أنا أتوقع بإذن الله الله يسلمهم. طيب شرب السوائل دكتور أخوي، وإنه فترات عرف ما شاء الله الشباب على هذه نوعية الأكل، يعني سبحان الله قد يصابوا بالسمنة مع للأسف سلوكيات خاطئة أخرى مثل التدخين أو مخالطة مدخنين والمعدة ما تتحرك. هل هذه كلها على بعضها عوامل سيئة تؤثر وتزيد فرص الإصابة مثلا بهذا المرض؟
0: نعم دكتورة، هو نحن دائما نقول أنه سبب السرطان ليس سبب واحد وليس عامل واحد، هي عدة عوامل. لما نأتي للعوامل الخطر التي ذكرتها أنا من التدخين، من الأطعمة، النمط الصحي، النمط الغذائي عفوا، الأشياء الأخرى هي ايضا عندك ايضا السمنه، ارتجاع المري، ايضا زياده الوزن، كل هذه هي عده عوامل. السرطان عاده من عده عوامل وليس عامل واحد. يعني
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. فهي احنا نأكد ونأكد ونأكد، يعني حال سرطان المعدة حال وحال السرطانات الأخرى، بضروري ضروري حقيقة إنه الاستمرار في نمط الحياة الصحي، قليل مستمر خير من كثير متقطع. دكتور سعيد، احنا بالنسبة لطرق التشخيص ذكرتها الله يحفظك، وذكرت بإذن الله سبحانه وتعالى على كيفية بإذن الله سبحانه وتعالى التشخيص الطبي الصحيح، نبيك كثير تفرد هذا الجانب دكتور أخوي.
0: هي لما نأتي دكتورة لخاصة مسألة الوقاية من سرطان المعدة، وهنا يأتي جانب التثقيف. يعني أول شيء مثل ما تكلمنا دكتورة عن اكتشاف جرثومة المعدة وعلاجها، دائما كثير من الأشخاص يهملوا هذا الجانب.
1: نعم.
0: بحيث أنه موجود جرثومة المعدة يقول الحمد لله أنا موجود جرثومة المعدة من سنوات ما سببت لي أي مشكلة.
1: نعم.
0: لذلك نحن اليوم نؤكد أنه يجب علاج ومعالجة جرثومة المعدة، وليس فقط العلاج دكتورة بل متابعة فحص الجرثومة ما بعد العلاج أيضا كذلك، لأن هذا أيضا واحد من الأشياء المهمة، لأن هذا المريض يحس بعد العلاج بأنه الأعراض اختفت لكن الجرثومة لا زالت موجودة، ولذلك هذا الأمر أيضا مهم جدا. الوقاية أيضا كذلك دكتورة، التوقيف عن التدخين، والتدخين هذه يعني مسألة كبيرة جدا، هذا التدخين نجده في أغلب السرطانات في هذا الجسم البشري، وبالتالي التوقف عن التدخين جدا مهم، التقليل من الأطعمة المملحة والمدخنة والمصنعة، تناول الغذاء المتناول توازن دكتور الغني بالخضروات والفواكه، المحافظة على وزن صحي. نجد أيضا الآن السمنة أيضا سبب رئيسي في عدة سرطانات أيضا، والحفاظ على وزن صحي مهم جدا.
1: نعم.
0: الأهم من كل هذا هو عدم تجاهل علامات الإنذار اللي طرحناها سابقا.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور. يعني الله يشافي سبحانه وتعالى كل مريض يعاني من سرطان المعدة، والحمد لله رب العالمين على شفاء كل من عانى من هذا المرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتم عليه هذا الشفاء. أخوي أبيك تتكلم لنا عن المراحل، وبإذن الله سبحانه وتعالى كيف تبدأ العلاج، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني فرص الشفاء بإذن الله.
0: نعم دكتور، بالنسبة للمراحل اللي مثل ما تكلمنا، نحن في فترة التشخيص نعمل الفحوصات، الأشعات المقطعية والموجات فوق الصوتية، وأيضا المنظار الاستكشافي، وبعد ذلك نعرف هل هذا الورم هو سطحي. سطحي معناته دكتور موجود في بطانة المعدة، وبالتالي كعلاج ممكن استئصاله بالمنظار العلوي بدون استئصال المعدة بالكامل.
1: نعم.
0: المرحلة الأخرى هي موضعية، بحيث أن هذا السرطان انتشر للعقد اللمفاوية حوالين المعدة، وهنا أيضا نأتي لعدة علاجات، أيضا العلاج الجراحي مع العلاج بالكيماوي أيضا كذلك. ولذلك هنا أيضا أؤكد على مسألة بعض الشائعات الأخرى اللي تقول أنه علاج سرطان المعدة هو فقط جراحة، أنه فقط نستأصل هذا الورم. نقول نابئة، علاج سرطان المعدة يحتاج إلى مكملات من العلاجات الأخرى، وبالتالي في المرحلة الموضعية هذا السرطان يحتاج إلى العلاج بالجراحة بالإضافة إلى العلاج الكيماوي. المرحلة الأخرى هي المرحلة اللي فيها انتشار لهذا المرض دكتورة، وبالتالي هنا أيضا عدة علاجات موجودة، كالعلاج الكيماوي، كالعلاج المناعي، كالعلاجات بعض العلاجات الموجهة. أريد أيضا كذلك في هذه الحلقة أيضا هناك حاجة يسميها البصمة الجزيئية للورم.
1: نعم.
0: فمثلا عندما يكون عندنا دكتورة هذا الحالة متقدمة جدا والورم متقدم، هناك بعض البصمات الجزيئية في هذا الورم نأخذها وفي المختبر يتم تحليلها، وأهميتها تكمن أنها تساعد على اختيار العلاج المناعي أو العلاج الموجه المناسب.
1: نعم.
0: وهذا هذا طبعا هو أحد التطورات الحديثة في علاج سرطان المعدة، لأننا أصبحنا الآن ما نعالج الورم بفقط بكمرحلته، بل نعالج الورم وفق بصمته البيولوجية وليس بعلاج واحد لجميع المرضى، وبالتالي نحتاج هذه البصمة الجزيئية على أساس نعرف نوعية العلاج المناعي والعلاجات الموجهة الأخرى اللي تسرع لهذا المريض
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أخوي، نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا ولله الحمد خدمات الصحية في هذا الجانب معانا هنا في السلطنة ولله الحمد، يعني تبارز ويعني أعلى المستويات العالمية. بارك الله فيكم أخوي دكتور علي، دكتور سعيد، فيك وفي كل زملائك المتخصصين في هذا التخصص الجميل الممتع اللي يعني يحتاج إلى خبرة وعلم وقوة. بارك الله فيكم بإذن الله، وأثابكم الله سبحانه وتعالى عن الكل، عنا وعن كل الناس الخير بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن معكم. نتكلم على التشافي بعد بإذن الله، العلاج بإذن الله، نسبة الشفاء كمان، فرص لا قدر الله أنه يرجع لو كان مثلا في المراحل الأولى.
0: بالنسبة لنسبة الشفاء، هل ممكن الشفاء من سرطان المعدة؟ اليوم نؤكد أن نعم، خاصة إذا اكتشفنا هذا السرطان في مرحلة مبكرة وصار استئصال كامل.
1: نعم.
0: نسبة الشفاء نسبة عالية. الآن مثل ما تكلمنا دكتورة في البداية، المشكلة أن كثير من هذه الحالات تكتشف في مرحلة متقدمة نوعا ما، ولذلك يستدعي العلاجات ليس العلاج بالجراحي وإنما بالعلاج الكيماوي والعلاجات الأخرى. لكن أؤكد اليوم أنه نسبة الشفاء نسبة عالية، خاصة عند اكتشافنا لهذا المرض في مرحلة مبكرة.
1: بارك الله فيك سبحان الله. عشان كذا أنت الله يحفظك دكتور سعيد وصفت هذا المرض بأنه المرض الصامت، يعني سبحان الله سبحان الله. طيب دكتور أخوي، يعني وين أكثر أنت ذكرت بالضبط وين السرطان في المعدة يكون؟ هل هو دائما لكل المرضى نفس المكان ولا يعني يتوزع؟
0: نعم، قلنا أنه هذا السرطان ممكن يظهر دكتورة في الجزء العلوي من المعدة، وعادة في الجزء العلوي من المعدة يرتبط بمسألة الحموضة ومسألة ارتجاع المريء. نعم. بالنسبة للجزء السفلي من المعدة عادة يرتبط بجرثومة المعدة أكثر شيء.
1: نعم.
0: ولذلك نعم، عوامل خطر مختلفة، وأيضا العلاج خاصة العلاج الجراحي أيضا تختلف، بحيث أن إذا أصيب في الجزء العلوي فيحتاج لنا استئصال كامل للمعدة. نعم. أما بالنسبة للجزء السفلي فيحتاج استئصال نصفي للمعدة.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة لكل من يسمعنا، ومثل ما ذكر أخوي دكتور سعيد الاكتشاف المبكر. أخوي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني طرق الوقاية لتقليل بإذن الله سبحانه وتعالى خطر الإصابة بسرطان المعدة، أول شيء أنت ذكرته أنه الاكتشاف المبكر لجرثومة المعدة. يعني حسيت الله يحفظك يعني أن تقول يا شباب يا شابات الله يحفظكم، يعني انتبهوا من هذه الجرثومة، خلينا نتكلم عنها الله يحفظك.
0: نعم، طبعا جرثومة المعدة دكتورة هي بكتيريا حلزونية موجودة في بطانة المعدة، الغالبية دكتورة ما تسبب أعراض، لكن هذه جرثومة المعدة لو جئناها لسرطان المعدة هي أهم عامل خطر، بل بالكاد هو حسب منظمة الصحة العالمية مسبب مسرطن لسرطان المعدة.
1: نعم.
0: متى تتحول هذه الجرثومة المعدة دكتورة إلى سرطان؟
1: نعم.
0: هي عبارة عن سلسلة من المراحل، بحيث أن هذه جرثومة المعدة تسبب التهاب هذا الالتهاب يتحول إلى ضمور في بطانة المعدة. هذا الضمور يتحول إلى بعض المؤشرات ما قبل السرطان. يسمى تحول معوي، وبعض بعد ذلك بعض التحولات، ومن ثم يتحول إلى سرطان. فهو عبارة عن سلسلة.
1: نعم.
0: طبعا علاجها علاج فعال، علاج بسيط جدا. ولذلك اليوم نحن نوصي أنه أي شخص عنده جزومة المعدة يجب أن يتعالج، ما فقط العلاج، وأكد على أنه أيضا كذلك نعمل فحص آخر ما بعد العلاج لنتأكد من القضاء على هذه الجزومة. فالعلاج بسيط والعلاج فعال، وهذا تأكيدنا على أهمية علاج الجرثومة، لأنها أهم عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة.
1: نعم نعم، بارك الله فيك، ونتمنى الكل حقيقة، ويعني ما شاء الله المؤسسات الصحية موجودة، أي واحد يعاني من الأعراض اللي ذكرها أخوي دكتور سعيد، حتى لو ما في فقدان وزن لكن ارتجاع، حموضة، روحوا على طول المؤسسات الصحية. نحن منكم ولكم، هذا شعار معالي وزير الصحة الموقر دكتور هلال السبتي. احنا موجودين، زملائنا موجودين، الكل يمد لكم العون بإذن الله سبحانه وتعالى. إن سلامتكم هي فرحتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور سعيد أخوي، بإذن الله تم القضاء أو الشفاء، ما أقدر أقول القضاء لأنه بعد بإذن الله سبحانه وتعالى هنالك فحوصات معينة، هنالك متابعات، بروتوكول متابعة، بعد ما أنه بإذن الله يصل إلى مرحلة أنه اختفى، ما موجود في الجسد. خبرنا عن هذه المرحلة دكتور أخوي.
0: مرحلة ما بعد العلاج دكتور قصدك؟
1: نعم
0: نعم. طبعا مرحلة ما بعد العلاج مثل ما قلنا، طبعا ايضا احب ان انوه على حاجه دكتوره في هذه الحلقه، بانه علاج السرطانات عامه في السلطنه يخضع الى فريق متخصص، وهذا الفريق هو من عده تخصصات، بحيث انه هذا القرار ما ياتي مثلا من الجراح او ياتي من الجهاز الهضمي او من الاورام وكذا، وانما ياتي من فريق متعدد التخصصات.
1: نعم.
0: يعطي خطه علاجيه لهذا المريض ما قبل عند الإصابة، إيش العلاجات المتبعة بعد الاستئصال الجراحي والمتابعات، بحيث أن تكون هذه المتابعات مع فريق الأورام، وأيضا المتابعات أيضا كذلك مع الجراحين القائمين بالعملية لهذا المريض. مثل ما تكلمنا أيضا، البصمة الجزيئية خاصة الأشخاص اللي عندهم مرض متقدم يحتاج لهم أيضا كذلك بعض العلاجات، مثل العلاج المناعية والعلاجات الموجهة، وأيضا كذلك هذه يجب عليها الاستمرار لفترة طويلة. متابعاتنا للمريض أيضا كذلك بعد الاستئصال عادة متابعات، بحيث نتابع هذا المريض كتاريخ مرضي، نتابعه بالأشعات، وبعض الأوقات إذا استدعى أيضا نتابع هذا المريض بالمنظار العلوي للتأكد من سلامة هذا المريض وعدم رجوع المرض. بالإضافة إلى ذلك أيضا كذلك الجانب المعنوي دكتور، وهذا أيضا مهم جدا، الجانب المعنوي. بعض هذه الحالات أيضا نحولها إلى الأطباء النفسيين أيضا كذلك لرفع معنويات هذا المرضى. دائما لما نسمع كلمة سرطان يربط بالموت، وبالتالي هذا المرضى أيضا يحتاج إلى الجانب المعنوي كثير.
1: نعم بارك الله فيك، يعني وأتفق معك أخوي دكتور سعيد أن هنالك فريق متكامل يعني بتخصصات مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى، من أجل يعني الوصول إلى بإذنه سبحانه وتعالى مرحلة التشافي الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل من يسمعنا. طبعا مجرد ما أنه يعني تقولوا للشخص، يعني تبلغوا أنه طلع النتائج وهي أقرب إلى الإصابة بهذا المرض، يعني ما هو بسهل حقيقة دكتور سعيد على المريض، على أهل المريض.
0: إذا أنا بموضوع النصائح دكتور، أول شيء نطرح موضوع الشائعات أو المعتقدات الخاطئة قبل، ومن ثم نبدأ بالرسائل الأخيرة.
1: نعم.
0: أبرز المعتقدات الخاطئة دكتور اللي ينبغي حقيقة تصحيحها، واحد، وجود جرثومة المعدة لا يعني وجود سرطان. دائما يربط انه عنده جرثومة المعدة معناته عنده سرطان، وهذا اعتقاد خاطئ. الشيء الاخر، سرطان المعدة ليس مرض وراثي. كثير من المرضى ياتون للعيادة يقولون ان سرطان المعدة هو مرض وراثي، لكن معظم الحالات ونؤكد بأنها ليست وراثية.
1: نعم.
0: الشيء الثالث تحليل الدم والأشعة وحدها يؤكد مثلا التشخيص، وهذه أيضا اعتقاد خاطئ، لأنه تشخيص هذا السرطان يحتاج إلى منظار علوي وأخذ خزعات. الأمر الآخر الألم، الألم لا يعني بالضرورة زوال السبب، ولذلك لما نبدأ بعلاجات جرثومة المعدة اختفاء الألم لا يعني بالضرورة أنه اختفت جرثومة المعدة، ولذلك نؤكد على الفحص القضاء على هذه الجرثومة. الأمر الأخير دكتورة أن علاج سرطان المعدة ليس بالجراحة فقط، بل مثل ما تكلمنا نحن نتحدث عن فريق متعدد التخصصات. هذا المريض هذا العلاج يكون بالكيماوي بالأدوية المناعية بالعلاجات الموجهة بالتغذية بالرعاية الداعمة، كل هذه الأشياء علاجات لمريض السرطان وليست الجراحة فقط. الآن الرسالة الأخيرة، لعلنا تكلمنا كثير بسرعة عن حموضة ألم في المعدة، نحن ما نريد اليوم يعني لا نقول أنه لا داعي للهلع من كل حموضة وألم في المعدة، لكن القصد والرسالة اليوم أنه لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا كانت أعراض مستمرة، خاصة إذا كانت هناك علامات إنذار في هذا الأمر. ونقول أيضا أن جرثومة المعدة قابلة للكشف وأيضا للعلاج، والعلاج فعال أيضا في هذا الأمر. نمط الحياة الصحي يساعد على خفض الخطر. الاكتشاف المبكر يحول هذا السرطان المعدة من مرض صعب إلى مرض قابل للعلاج والشفاء بدرجة كبيرة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجميع
1: بإذن الله. أخوي اللهم آمين، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين، وشفاء وبركة ويقين وصبر على كل من يعاني من أي مرض بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد الدكتور أخوي مرحلة التشافي من ناحية التغذية اللي لساته طالع من جراحة ومن مثلا خلينا نقول كيموثيرابي، إيش نصائحكم بالنسبة للغذاء؟
0: طبعا دكتور بالنسبة لي خاصة في جانب التغذية طبعا، وخاصة نتأكد من ما بعد عمليات الجراحة في هناك جدول غذائي متخصص لهذا المرضى، بحيث أنه أخصائي التغذية يجلس مع المريض خاصة في فترة التعافي، وهذه طبعا عدة أسابيع، بحيث أن نوعية الأكل اللي يأخذ هذا المريض تختلف من كل أسبوع ما بعد العملية، وهذا طبعا مع فريق مختص بالتغذية مع هذا المريض.
1: بارك الله فيك، معناته أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما نروح على طول، يعني لا نلتزم، لأنه كمان يعني صح بإذن الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مرحلة التشافي، لكن ما ننسى أن هنالك كان في تدخل جراحي وأنه هنالك تدخلات أخرى مساندة للجراحة، فبالتالي يعني نحتاج أن احنا نكون لينين هينين على المعدة أقل شيء يعني الفترة الأولى يعني من بعد الله بإذن الله سبحانه وتعالى العلاج. كثير جاتني أسئلة حول السمنة، هل السمنة عامل خطورة للإصابة بهذا النوع من السرطانات؟
0: نعم نعم، دائما السمنة دكتورة تربط لعدة سرطانات في هذا الجسم البشري.
1: نعم.
0: وحديثنا اليوم عن سرطان المعدة واحد من عوامل الخطر أيضا السمنة. والارتجاع المري أيضا، ارتجاع المري أيضا يربط بالسمنة، والسمنة تسبب أيضا هذا الارتجاع المري. وبالتالي أيضا اليوم رسائل أخرى نوجهها خاصة بموضوع السمنة، الاهتمام العلاجات للسمنة متوفرة بشتى أنواعها.
1: نعم.
0: الحفاظ على جسم صحي مهم جدا.
1: نعم.
0: هذا السمنة ما ننظر فقط إلى جانب السرطان، لكن ننظر إلى الأمراض المصاحبة الأخرى لهذه السمنة، السكر، ارتفاع الضغط، الدهون، كلها أيضا مرتبطة بالسمنة.
1: نعم بارك الله فيك، أتفق معك أخوي، وللأسف هنالك نسب كبيرة حقيقة من معدلات ظهور حالات السمنة معانا هنا بالسلطنة. دكتور أخوي عجبني كثير موضوع أنه هذا من الأمراض الصامتة، عجبني كثير بإذن الله سبحانه وتعالى أنه الإنسان يكون حذر والاكتشاف المبكر هو الأساس. يعني تتفق معي إذا قلت لك أنه كل واحد فينا لازم يكون عنده العين الفاحصة الفاحصة؟
0: طبعا، يعني خاصة يعني هي بعض الأوقات نجد أنه لما تشوفي لسرطان المعدة تجد أنها هذه الأعراض أعراض بسيطة جدا.
1: نعم.
0: لكن نحن ما نشوف الأعراض البسيطة، نشوف إذا في تغير في هذه الأعراض البسيطة، استمرارية هذه الأعراض، تطور هذه الأعراض أو مع الأعراض مع عوامل خطر، وعوامل خطر ذكرناها: نقصان الوزن، القي الدموي، فقدان الشهية، هي من يوجهنا أكثر إلى الطبيب المختص.
1: لكن في نقطة كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني في ناس أكيد مرت عليك هذه الأمور وكثير زعلتك، أنا واثقة أن في بعضهم يقول لك أنا ما أريد أروح على أساس أنا خاف أن يقولوا لي أن عندك كذا وكذا.
0: يعني نحن الآن اليوم في الحلقة مثل ما شفت أيضا كل هذه المفاهيم الخاطئة جيتنا من السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: كل المفاهيم الخاطئة للسرطان المعدة كذا، يعني الآن نؤكد أنه حتى في سن الشباب، لأنه اليوم مثل ما قلت لك صح أنه الإحصائيات العالمية تقول أنه هذا المرض هو في المتقدمين عمرا، لكن عندنا في السلطنة من حالات يعني في صغار السن، وهذا طبعا ليس الحديث عن سرطان المعدة فقط، بينما سرطان القولون والمستقيم وسرطانات أخرى أيضا. لذلك اليوم نؤكد أنه يعني الشخص هو من يمسك زمام هذا الأمر، بحيث ظهور هذه الأعراض ولو كانت بسيطة مع عوامل الخطر يحتاج أن يستدعي التواصل مع الطبيب المختص، بغض النظر عن السوشيال ميديا اللي موجودة، بغض النظر عن هذه الأشياء كلها، يجب الإنسان أن يحافظ على جسمه، خاصة مسألة أنه عارفين أنه الفحص المبكر لهذا الأمر يعني نسبة الشفاء نسبة عالية جدا.
1: يعني دكتور أنت قلت جملة أنه يحافظ الإنسان على جسمه، يعني يقول لك حافظ على جسمك وانت صغير تلاقيه وانت كبير. سبحان الله، هذه الرسالة لكل حد، كل حد، ما نقول نخص فئة معينة، لا، كلنا، كل إنسان عليه بإذن الله سبحانه وتعالى أنه بالفعل يعطي جسده الاهتمام بجسده بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني فرصة فرصة فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى. في نقطة ثانية بالنسبة لسرطان المعدة، واجد تجيلك هذه الوصفات الغريبة والخلطات الغريبة واللي ما معتمدة حقيقة على أي يعني سند علمي أو مثلا مفحوصة حتى مختبرياً، دكتور سعيد أخوي، وتتخلك كذاك في النص وياخذها المريض وإحنا عادرين إنه حقيقة، يعني يقول لك خذ هذه الخلطة، هذه الأعشاب اللي قد تؤثر سلباً على مسار العلاج، قد تؤثر سلباً على المعدة.
0: نعم دكتور، حقيقة وكلامش في محلة حقيقة، وتصلنا بعض الحالات اللي هذه الخلطات الغريبة العجيبة التي هم يعتقدوا كعلاجات. ما فقط الخلطات دكتورة، الآن أصبح معنا شيء أكثر من ذلك، بحيث أنه في بعض المرضى يجيون يقولون لي أنه ذهبنا للشيخ الفلاني وبالتالي قال لي أنه هذا المرض أيضا ما سرطان، هذا عبارة عن حسد، عبارة عن شيء آخر.
1: استغفر الله.
0: وهذه أيضا من المفاهيم أيضا الخاطئة جدا يعني.
1: نعم.
0: وتصير معنا الآن لما يجيني واحد على هذه الخلطات وكذا، دائما دائما أقول له هل في شيء مثبت علميا لهذا الأمر؟ هل في دراسة أكدت هذا الأمر؟ ما في دراسة، ما في كذا، ما ممكن طبعا يعني. وعادة حقيقة مثل هذه الأشياء نتجنبها إطلاقا يعني.
1: نعم بارك الله فيك.
0: لأنه هذه الخلطة دكتورة ما نعرف هل تؤثر على عدة أشياء في هذا الجسم، خاصة ما بعد العمليات الجراحية، ممكن بعض هذه الخلطات حتى تؤثر على التئام الجرح نفسه.
1: نعم نعم.
0: وهي غير مثبتة علميا.
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. ويعني على فكرة هذه نشفناها كثير كثير، خاصة في الأمراض المزمنة، خاصة في السرطانات. يعني سبحان الله احنا نعذر الناس وقد نكون نحن منهم، لكن يعني الإنسان كمان بإذن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعني يحكم العقل، تكون عنده البصيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وما أحلى العلم وما أحلى يعني الخبرة في هذا المجال. كثير دكتور أخوي أنت بديتها ما شاء الله، بارك الله فيك دكتور سعيد، بديتها بأنه يعني بإذنه سبحانه وتعالى كثير من الحالات التي تشفى وبإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الاكتشاف المبكر. خلينا ندخل في قصص مثلا دكتور سعيد عاشها، تعايش مع هذه الحالات بإذن الله.
0: كثير من الحالات سواء لصغار السن وسواء لكبار السن.
1: نعم.
0: وحقيقة في معاي مريض إلى حد اللحظة أذكره، لأن الآن من استئصالنا للسرطان إلى هذه اللحظة أكثر من 14 سنة دكتورة،
1: ما شاء الله بطولة عمر،
0: حتى يجينا للعيادة يعني ولله الحمد لما نشوفها كأنه ما في سرطان إطلاقا.
1: نعم
0: ولله الحمد. وهذا أيضا بسبب التزام المريض نفسه، اتباعه للتعليمات. يعني بعض المرضى دكتورة بعد ما انتهوا الاستئصال الجراحي يقول لك ما أريد أدخل للجانب الكيماوي، ولذلك رجوع المرض يكون بنسبة عالية.
1: نعم.
0: هذا المريض كان ملتزم معنا من بداية المرحلة وحتى نهايتها، وحتى متابعات الدورية معنا في العيادة.
1: نعم.
0: وأكثر من 14 سنة وأنا أشوفه معي في العيادة.
1: ما شاء الله، الله يحفظه ويتمم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء ويشافي كل إنسان مريض، اللهم آمين، فرح قلوبهم وقلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني دكتور أخوي دائما بإذن الله سبحانه وتعالى أظل الصحة تاج على رأس الأصحاء. قبل أن ندخل في هذا الجانب ونتخصص في الطب، كنا كثير ناخذها ونعتبرها جمل يعني إنشائية، لكن سبحان الله بالفعل بالفعل صحة الإنسان هي الراحلة، هي اللي تحرك الإنسان يعني في حياته من مكان لمكان. يعني قد لا يحتاج سيارة أو طيارة فارهة، لكنه يحتاج إلى بإذن الله سبحانه وتعالى صحة سليمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما في إنسان ما عنده عطب في هذه الصحة، لكن إحنا مطلوب علينا التداوي، مسؤولين ورب سبحانه وتعالى وديننا الإسلام الحنيف والسنة النبوية الشريفة تأمرنا بأن تداو تداو تداو، نترك الخوف ونتأمل بالله سبحانه وتعالى خير، مثل ما ذكر أخوي وزميلي الدكتور سعيد أنه لكل داء دواء، من ضمن هذه يعني الأمراض سرطان المعدة. دكتور أخوي، يعني احنا تكلمنا عن دور الوراثة وكيف انه يعني العوامل المتعددة مع الاستعداد الوراثي وغيرها، هل مرت عليك كذا قصص انه سرطان المعدة ظهر في اكثر من فرد في نفس العائلة؟
0: نسبة قليلة جدا، يمكن ما في السلطنة خارج السلطنة. نعم
1: نعم،
0: بس
1: نعم.
0: السلطنة ما ما ما ما حقيقة ما جت اي من الحالات وكان المرض وراثي، لكن في خارج السلطنة واجهت كذا مجموعة من الحالات.
1: بارك الله.
0: وطبعا هذه الحالات دكتورة عادة في طفرات جينية يستدعي أيضا كذلك فحص العائلة أيضا كذلك.
1: نعم نعم،
0: ولذلك مهم جدا بعد طبعا إذا خاصة المصاب في من الدرجة الأولى وفي سن صغير، وجود هذه الطفرات يستدعي أن نشوف كامل العائلة ونبحث عن هذه الطفرات، فيحتاج إلى استشارة بفريق مختص بالجينات.
1: نعم نعم، بارك الله فيك. نعم.
0: والبعض الآخر حتى المصاب بهذه الطفرات الجينية دكتورة يستدعي استئصال للمعدة في وقت مبكر أيضا كذلك لتفادي الإصابة بسرطان المعدة.
1: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي دكتور سعيد، رسائل صحيحة ورسائل جميلة، رسائل يعني متفائلة فيها روح التفاؤل، وبإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى تمام الشفاء لكل مريض. الدعم النفسي أنا مرة ثانية بسألك فيه، الله يحفظك.
0: كرسائل توعوية وأيضا كتفاؤل، أنه كل علاجات مرض سرطان المعدة ولله الحمد والمنة.
1: نعم.
0: وبفضل وزارة الصحة طبعا كل هذه العلاجات متوفرة بكل أنواعها.
1: نعم.
0: ما يستدعي هذا المريض حتى يفكر يعني أنه يخرج لخارج السلطنة لأي علاج يتعلق بسرطان المعدة، الحمد لله العلاجات كلها متوفرة.
1: نعم.
0: اكتشافنا لسرطان المعدة في مراحل المبكرة، هذا الإنسان سيعيش حياة سعيدة، ونسبة رجوع السرطان نسبة قليلة جدا خاصة إذا اكتشفناه في مراحل المتقدمة. علاج جرثومة المعدة، وأكد أيضا جرثومة المعدة العلاج بسيط وفعال جدا، وبالتالي لا نهمل هذا الجانب. النمط الغذائي الصحي مهم جدا، الابتعاد عن التدخين والوزن الصحي من أهم الأسباب اللي هي ممكن تجنبنا الإصابة بهذا السرطان.
1: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، نسأل الله مرة ثانية سبحانه وتعالى دوام الفرح ودوام الصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، والعمر الطويل لنا ولكم أخوي دكتور سعيد وكل من بإذن الله سبحانه وتعالى يسمعنا. ظهور سرطان المعدة في نفس الفترة مع سرطانات أخرى في الجهاز الهضمي، هل يحدث ولا لا؟
0: نعم طبعا، هذه دكتورة من ضمن الأشياء اللي قلناها قبل في الأشياء الوراثية أو بعض المتلازمات دكتورة. فقد يظهر مثلا عنده في القولون بعض اللحميات، هذه اللحميات منتشرة في القولون والمستقيم، وأيضا بعض هذه اللحميات تكون موجودة في المعدة، فبالتالي في بعض مثل ما قلنا بعض المتلازمات قد نرى وجود مثلا القولون والمستقيم بالإضافة إلى المعدة. أيضا في بعض أيضا الأشياء أيضا النادرة اللي هي مثلا سرطان المعدة مع سرطان الثدي، نعم سرطان الرحم، وهذه بعض المتلازمات أيضا، لكن أقول أنها متلازمات نادرة.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. في كمان موضوع مرتبط بسرطان المعدة، لو ظهر في سن مبكر مبكر مبكر ترجعوا لإيش دكتور أخوي؟
0: إذا ظهر في مراحل المبكرة، فواحدة من الأشياء دكتور اللي قلناها هو الاستئصال بالمنظار العلوي، وبالتالي هذا المريض حتى ما يستدعي استئصال في المعدة،
1: نعم.
0: يعني ما يستدعي عمليات جراحية، فقط بيكون بالمنظار اللي هو العلوي،
1: نعم.
0: واستئصال هذاك المكان من بطانة المعدة،
1: نعم.
0: وبالتالي التعافي، المتابعات، نسبة الشفاء تكون كبيرة جدا.
1: نعم نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كثير يعني الحين عن طريق التواصل جاتني سؤال، إنه واحدة تقول إنه معاها ابن خالتها عمره 17 سنة وشخص بالإصابة بسرطان المعدة، هل هذا صحيح وتوفى فيه خلال فترة؟
0: نعم إذا مثل هذا المريض دكتورة، هذا لما نأتي يجب أن نجلس مع هذا المريض، يحتاج إلى استشارات في الجينات أيضا كذلك،
1: نعم.
0: نعرف إيش ليش هذا المريض عنده في وقت مبكر،
1: نعم.
0: هل هناك يحتاج إلى بعض المناظير، المنظار العلوي والمنظار أيضا السفلي لهذا المريض، يحتاج أن نشوف العائلة بالكامل مع هذا المريض،
1: نعم.
0: وهذا ولعل هي بعض الحالات اللي هي مثل ما قلنا بعض المتلازمات أو بعض الحالات الوراثية اللي هي النادرة ما منتشرة كثير دكتورة.
1: نعم نعم بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى، النادرة اللي بإذن الله سبحانه وتعالى كمان هنالك أطباء ذو خبرة وعلم مثلك أخوي دكتور سعيد وزملائك يعني قادرين بحول الله سبحانه وتعالى على التعامل معها. يا أخي أبا حذر عن موضوع التدخين، أنا كثير من الناس اللي يعني أمقت التدخين، وكثير أشخاص المدخنة كثير يعني أزعل منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه كيف أنت تضر صحتك بفلوسك، وياريتك تضر صحتك بطريقة عادية أنت تسبب لها يعني مباشرة سرطانات من ضمنها سرطان المعدة. يعني أبيك تتكلم حقيقة عن هذا الجانب دكتور سعيد أخويا، التدخين وارتباطه بسرطانات كثيرة ومن ضمنها سرطان المعدة.
0: التدخين دكتورة مثل ما قلت لك طبعا التدخين ليس مربط بسرطان المعدة، التدخين يعني لما نأتي لهذا الجسم البشري نجد أن هذا التدخين في كل السرطانات موجود، ليس التدخين بحد ذاته، التدخين وأيضا شرب الكحول دكتورة،
1: نعم.
0: وبالتالي مهم جدا جدا جدا الإقلاع عن هذا التدخين لما له من أضرار كاملة في هذا الجسم البشري،
1: نعم.
0: يعني ما بس السرطانات، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، أنا اليوم جراح للجهاز الهضمي العلوي، هذه الحموضة وارتجاع المري نجد أيضا علاقتها بالتدخين،
1: نعم.
0: التدخين علاقتها بسرطان المري في الجهاز الهضمي العلوي وعلاقتها بسرطان المعدة أيضا كذلك،
1: نعم.
0: الإقلاع طبعا هو مشوار أيضا كذلك، لكن نؤكد أنه هذا التدخين له أضرار كثيرة جدا، وأؤكد أيضا كذلك أنه هذا التدخين سرطانات الجسم يمكن لغالبيتها تجد أن التدخين وشرب الكحول هو من أهم عوامل الخطر فيها.
1: نعم نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدايا لنا ولهم بإذن الله. أخوي وزميلي الدكتور سعيد بن محمد بني عرابة، طبيب استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة بالمستشفى السلطاني، لك كل الاحترام والتقدير أخوي دكتور سعيد.
0: شكرا جزيلا دكتورة فنة، ونحن في الخدمة دائما.
1: الله يعزك، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم اليوم تأخذوا هذه النصائح بجدية، يعني خاصة فئة الشباب اقلعوا عن التدخين. اهتموا بصحتكم، الأكل الصحي، مارسوا الرياضة، يحتاج الجهاز الهضمي منكم اهتمام. ولو لا قدر الله اشتكيتوا من أي عرض ذكر أخوي وزميلي دكتور سعيد، على طول للمؤسسات الصحية. سرطان المعدة من الأمراض الصامتة، اكتشاف المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى يغير كاملا خريطة العلاج. تمنى لكم كل الفرح والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا بكم. تدور الرواية التي نتحدث عنها اليوم حول لغز عقد لؤلؤ، مسروق يعود إلى أصول تمتد لرحلة السفينة سلطانة في القرن 19. بطلة القصة فتاة عربية مهاجرة تتتبع الخيط بمساعدة أستاذ علم نفس مفككة شفرات خفية داخل قصة هذه السفينة العربية التي وصلت إلى نيويورك. تقودها الرحلة إلى نيويورك أيضا، حيث تتشابك أحداث غامضة في مغامرة تمزج بين التشويق والخيال والواقع. نناقش في هذه الحلقة رواية يوم سلطانة للكاتب معاذ بن خلفان الرقادي عن دار لبان للنشر. فأهلا وسهلا بكم.

0: مرحبا معاذ.
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ بقصة السفينة سلطانة، ما هي هذه القصة؟
1: نعم، السفينة سلطانة هي رحلة مؤرخة وتم ذكرها في مصادر العمانية ومصادر الأجنبية. هذه رحلة يعني بعثة عربية أرسلها السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى نيويورك في عام 1840. فهذه بشكل عام هي يعني موعد هذه الرحلة، وكان طبعا الهدف منها هو توطيد العلاقات ما بين سلطنة عمان، أو في كما يقال في ذلك الفترة اللي هي الإمبراطورية العمانية، وأيضا القوة الناشئة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم طبعا، نحن نتكلم عن تقريبا نهايات القرن التاسع عشر،
1: في منتصف القرن التاسع عشر. نعم. عام 1840.
0: نعم. طيب، أحمد بن النعمان اللي هو قائد البعثة العربية في سفينة سلطانة، يعني هو حاضر طبعا في الرواية مثل طبعا تفاصيل أخرى، حتى تتأكد من عمق كتابة الشخصية، إيش المصادر التاريخية اللي اعتمدت عليها، وكيف تضمن يعني إنها موضوعية، يعني كيف تختار مصدر دون الآخر؟ وفي هذا السياق أيضا معاذ، ما أهمية البحث التاريخي قبل الكتابة، أو أنك تبحث بالتوازي مع الكتابة؟
1: نعم، هو طبعا أكيد يعني البحث كما قال هو دائما الرواية التاريخية لا بد أن تكون مستندة على مصادر موثوقة وعلى مصادر متنوعة بقدر ما هي متوفرة. يعني بالنهاية يسعى الكاتب أنه يعني يجعل من الصدق التاريخي هو معيار مهم قبل كتابته لهذه الرواية، لأن هناك أحداث وهناك شخوص وهناك تواريخ محددة أو يعني جوانب معينة لا يمكن أنه يتم تغافلها في هذا الحدث. يعني أقصد أنه أو أنه يتم استبدالها بأحداث أخرى أو تشكيل مخيلة أخرى غير الواقع الذي كان عليه في ذلك الفترة. فالمصادر بالتأكيد يعني كانت هناك مجموعة من المصادر الأجنبية، وهون طبعا هي مصادر في النهاية مترجمة، كثير من هذه المصادر مترجمة، بالإضافة إلى الوثائقيات اللي تحدثت عن هذه الرحلة، وأيضا ضغنا طبعا وثائقيات أنتجتها وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وهذا طبعا تعتبر مصدر مهم لأنها في النهاية هي أيضا تفصل بالتحديد ماذا حدث في هذه الرحلة. والرواية رواية أم سلطانة هي لا تتحدث عن الرحلة أثناء يعني عبورها البحر، يعني أو كما قال إبحارها من زنجبار إلى نيويورك، لكنها تبدأ الرحلة من ميناء نيويورك أول في بداية وصول السفينة
0: بعد يعني 85 يوم
1: بالضبط. بالضبط، يعني بعد 87 يوم من الرحلة ورسوها في ميناء نيويورك.
0: نعم، جميل. طيب، على ذكر الرواية التاريخية، هنالك من يرى أن هذا المصطلح إشكالي، على اعتبار بأنه ربما قد يشير إلى عدم التخيل، وطبعا هنالك المدارس الحديثة في التاريخ تقول بأنه كل تاريخ هو أصلا عملية تخيل وعملية سرد يختارها المؤرخ وما إلى ذلك. أيضا في نفس الوقت هنالك من يعتبر أن كتابة الرواية التاريخية منطقة آمنة، وكثير من حتى العمانيين أو ربما في الخليج يلجؤون إليها أكثر من أي من نوع أنواع روايات أخرى، ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، هو طبعا بالتأكيد يعني الرواية التاريخية حقيقة تعطي مساحة للكاتب، لأن أولا الأحداث التاريخية دائما ما يشوبها الكثير من يعني الجوانب اللي قد لا تكون تعطي مصداقية للأحداث. يعني من كتب هذا التاريخ؟ هذه دائما هذا إشكال أساسي، يعني من كتب هذا التاريخ أو هذا الحدث في أي قضية تاريخية بشكل عام؟ يعني الذي يكتب هذا الحدث بالتأكيد لن يكون يعني طرف محايد أو طرف، لابد أن يكون لديه توجهات في النهاية، وهذه التوجهات قد تخدم أجندة معينة أو غيرها. ولذلك لما يبدأ الكاتب بشكل عام في العمل الروائي أو في الرواية التاريخية، كتابة الرواية التاريخية، يستطيع مباشرة أنه يحدد فيما إذا كان يعني يرغب في إضافة أو تخيل أحداث معينة قد تكون تندرج مع توجه هو أيضا من وجهة نظره في هذا الحدث نفسه.
0: نعم جميل. طيب إحنا نلاحظ أثناء القراءة يعني اطلاع واسع منك ككاتب، يعني مثلا أنت تستشهد بفرويد، أيضا تضع القصة في سياق أكبر، طبعا هذا مجرد مثال استشهاد بفرويد، وحتى تضع القصة في سياقات أكبر مثلا الحروب، الحرب العالمية. أيضا عندما تصل السفينة نجدك تؤثث الحكي بما يحدث في الفضاء العام وقتها، مثلا صراع انتخابات في أمريكا، العبودية والعبيد في حقول قصب السكر وثورتهم. يعني حتى التركيز على التاريخ ما كان مقتصر فقط على هذه البعثة بشكل مباشر، وإنما كيف تحركت وفي أي مناخ تحركت عند وصولها لنيويورك.
1: نعم بالضبط، وهذا طبعا مهم جدا، لأن في النهاية الأحداث التاريخية هي ليست بمعزل عن الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أي مجتمع. يعني عندما يلجأ الكاتب إلى كتابة الرواية التاريخية نفسها أو الحدث، حتى الأحداث التاريخية، لما يضع في الإطار السياسي أو في الحدث نفسه فقط دون معايشة الواقع الذي كان يعيش بذلك المجتمع، تكون الصورة ناقصة، يعني لا تعطي بالضبط للقارئ ماذا كان يحدث، لأن فهم البيئة المحيطة وفهم ماذا كان يحدث في تلك الفترة مهم جدا. أيضا العلوم في النهاية مرتبطة ببعضها البعض
0: متقاطعة. نعم
1: بالضبط، فهذا الشيء يجعل أيضا أن التاريخ أيضا ليس بمعزل عن هذا الجانب. علم النفس ليس بمعزل عن التاريخ، علم الاقتصاد ليس بمعزل عن التاريخ، كل العلوم مترابطة ببعضها البعض. ولذلك في هذه الرواية أيضا حتى لا يكون هناك جمود تاريخي أو جمود في أثناء القراءة الرواية، ربما قارئ بعض القراء يعني نوعا ما قد يتململوا من سرد التاريخ أو سرد القصة نفسه دون وجود هناك أيضا جوانب أخرى وعلوم أخرى، يعني تضع القارئ في قوالب مختلفة.
0: نعم
1: يفكر في أساليب مختلفة.
0: نعم طبعا معالجة فنية أيضا، يعني هي مش كتابة تقريرية بما أنها يعني عمل روائي وأنت نجحت في فعل ذلك. طيب أنا أريد أن نتحدث أيضا عن تأثيث مناخ القصة، أو دعني أقول وجود مناخ آخر مرتبط بالحياة اليومية الحاضرة، لكن قبل ذلك أريد أن أسألك أصلا عن الأزمنة التي تتحدث عنها الرواية. هي تبدأ منذ يعني تذهب وتعود منذ القرن 19 وحتى القرن 21، وهي مع قصة هذه السيدة اللي تروح تبحث عن عقد لؤلؤ تقول بأنه يخص أهلها.
1: نعم، هو طبعا الرواية تتبع أسلوب اللي هو يعني الفلاش باك.
0: نعم.
1: أو اللي هو استرجاع حدث معين ومحاولة تحليل تلك الأحداث السابقة للمضي في حل العقدة أو في فك العقدة في الوقت المعاصر. الرواية أحداثها في الأساس هي تدور في عام 2014. ولذلك أما قصة السيدة الرشيدة بطلة هذه الرواية التي تحاول البحث عن العقد المفقود والذي يعود لأحد أفراد عائلتها لجده الأكبر، والذي كان أحد الذين كانوا في هذه الرحلة، أحد أفراد البحث الذين كانوا في هذه الرحلة، هو ما يجعل تشابك ما بين هذا أكثر من زمن، ما بين الوقت المعاصر اللي هو في القرن 21 وما بين في منتصف القرن 19، وهو أحداث فترة اللي هو
0: وصول السفينة.
1: نعم، وصول السفينة سلطانة إلى نيويورك.
0: نعم. طيب يعني أعود إلى مسألة تأثيث القصة، يعني ما يتوقف عند التاريخ، نشوف أيضا الحياة اليومية، مثلا شخصية تأخذ سيارة أوبر وهي جالسة تنتظر في الشارع. لأي درجة الكاتب يجب أن يكون يقظ وحساس حتى في الكتابة التاريخية لهذه التفاصيل الصغيرة اللي كثير من قراء يعتبروها تعطي عمق وحميمية وخصوصية للنص؟
1: نعم، لأنه هو أيضا يعني لما نتكلم عن 2014 فهو فترة قريبة يعني، يعني في فترة شهدت كما قال القرن 21 بشكل عام شهد تطور تقني كبير، ولذلك أكيد القارئ يعيش هذه الجوانب التقنية في حياته اليومية. وكمان لاحظ أن أيضا كثير أصبح من الكتاب أيضا، وربما الكتاب أيا كانوا من العرب أو غير العرب، أصبحت الصبة التقنية اللي هي المتعلقة أقصد بالتقنية موجودة في أعمالهم بشكل عام، موجودة لأنها أصبحت جزء من هذه الحياة، وأصبح الكثير من الأمور يعني حتى في هذه الرواية ستلاحظي أن الكثير من الجوانب التقنية موجودة المتعلقة بنوعية التقنيات التي كانوا يستخدموها. يعني مثلا عملية التواصل ما بين بطلة هذه الرواية رشيدة والأستاذها الجامعي كانت عن طريق البريد الإلكتروني. في المقابل تجدي لا زال بعض الكتاب بغض النظر عن الأسلوب الذي يتبع الكاتب لا زال يستخدم فكرة الرسالة الورقية، أنه كيف يمكن يتم التواصل ما بين طرفين برسالة معينة كذا. فطبعا هذا لا يعني أن هذا صحيح أو أن هذا خطأ، ولكن هي في النهاية تبقى لكل كاتب أسلوب محدد. نعم، ويجد وأنا أقرب حقيقة لمعايشة الواقع أكثر ما هو الجانب السردي اللي قد لا يكون معايش للواقع.
0: يعني نحن نجد أيضا معاذ في تصدير كل فصل إشارات واقتباسات من كتاب. يعني أنت مثلا في فصل تأخذ خبر من الهيرالد الصباحية، صحيفة ومنشورة في مايو 1840، في فصل تأخذ عن سقراط، بوشكين، إبراهيم الفقي وحتى نجيب محفوظ. هنالك يعني هذا دليل على ثقافة متنوعة تتمتع بها، وهي أيضا ليست مرتكزة على الغرب. يعني نجد هنالك حضور أيضا لأصوات عربية. بالنسبة لك، لأي درجة هذا مهم أن يكون لدى الكاتب معرفة عمومية وقد تدفع إلى كتابة أكثر تبصرا؟
1: نعم، هو حقيقة أحيانا الاستدلال بأقوال بعض المفكرين أو بعض الفلاسفة وكذا قد تكون هي تجسيد للأحداث التي تدور في الرواية. يعني بمعنى آخر أنه القارئ ربما أحيانا قد يقرأ أو يمر عليه مثلا قول لأحد هؤلاء الفلاسفة أو المفكرين، لكن عندما يشعر أن هناك ترابط ما بين أحداث هذه الرواية، يعني ستجد أنه في بداية كل فصل هناك قول لأحد هؤلاء المفكرين. الأحداث التي تدور في ذلك الفصل حقيقة مرتبط بهذا القول أو بهذا
0: الافتتاحية
1: بالضبط. وهذا طبعا حتى أيضا يجعل القارئ ربما مرتبط أيضا وجدانيا في بعض الأمور ببعض ما قاله هؤلاء الفلاسفة المفكرين، لأنها في النهاية هذه الأقوال هي بمثابة يعني مخزون فكري للعالمي، يعني وأي كان عربي أو غير عربي، لكن يبقى مخزون فكري مهم يحرك الأجيال القادمة بشكل عام حسب كما قال توجهاتها وأيضا لمختلف الأعمال وغيرها من الأمور.
0: نعم، لكني أنا تحديدا أسأل معاذ عن قراءاتك الشخصية عموما، يعني سواء قراءاتك داخل الأدب وقراءاتك خارج الأدب، إيش عادة تقرأ وإيش أهمية هذا ربما في تطوير خليني أقول ميكانيزمات خاصة تخليك تكتب ربما بيقظة أكثر تجاه كل هذه العناصر اللي تكلمنا عنها قبل شوي، سواء كانت تتعلق بالواقع المعاش أو حتى باستدعاء واستشهاد أقوال لكتاب في مختلف الحقول؟
1: نعم، أنا أشكرك طبعا على هذا السؤال، لأنه فعلا أنا شخصيا مهتم بالقراءة في كثير من الجوانب في مختلف العلوم بشكل عام، وربما الأحداث اللي مريت فيها ربما هي لعبت دور مهم في هذا الجانب. يعني أنا تخصص الأساس اللي هو في بكالوريوس في التاريخ، لكني ماجستير في علم النفس، وربما امتزاج هذين التخصصين ربما جعل ظاهر في الرواية. يعني ميل الكتابة التاريخية وأيضا ظهور الجانب النفسي في تحليل الأحداث، يعني كما قال هذا مرتبط بي أنا شخصيا، وأيضا حكم أيضا اهتمامي بشكل عام بالقراءة في علوم مختلفة، يعني أيا كان في علوم الفلك، في علوم الهندسة، في علوم، يعني في النهاية الكاتب لابد أن يكون أيضا لديه مخزون معرفي متنوع، لا يحصر نفسه في النهاية في مجال واحد أو في مجالات محددة، لأن كلما زاد أيضا قراءاته في مختلف المجالات كل ما كان فرصة أنه يلامس اهتمامات القراء بشكل أكبر، وخاصة هذا التنوع دائما يعطي يعني منظور مختلف. ربما كان تحليل الأمور أحيانا لبعض الأحداث التاريخية أو غير التاريخية عادة تأخذ من جانب محدد، لكن عندما تأتي أنت من تخصص مختلف أو من توجه مختلف وتحاول تقوم بتحليل هذا الحدث من منظور علمي مختلف، هنا يعني ستظهر بتحليل غير مألوف، وربما تحليل يكون القارئ سيلامس هذا التغير يعني أو النظرة في تحليل بعض الأمور.
0: نعم جميل جدا. معاذ، نحن لا نجد نفسنا كقراء في نيويورك فحسب، بل أيضا في روسيا. رشيدة متواجدة في روسيا، ونجد تفاصيل دقيقة، الساحة الحمراء في موسكو، شارع أربات، قرى موجودة في روسيا. هل زرت روسيا، وهل تظن بأن هذا مهم، الوقوف على التجربة بشكل معاش وعدم الاكتفاء ربما بمصادر متنوعة قد تخبرنا عن المكان وعن تفاصيله؟ هل رحت لروسيا أو رحت لأماكن أخرى أثناء كتابة هذه الرواية؟
1: هو طبعا بالنسبة للتأثير، المكان أكيد بلا شك مهم جدا، يعني معايشة المكان نفسه وحضور الشخص في نفس المكان هو أكيد يؤثر في طريقته في الكتابة وأيضا أسلوبه في الكتابة وظهور هذا العمل نفسه. يعني أنا بالنسبة لي يعني مثلا في رواية يوم سلطانة تقريبا كل المدن وكل التي ذكرت في هذه الرواية جميعا زرتها ومكت فيها فترة، يعني أيا كان في موسكو في روسيا أو في نيويورك في الولايات المتحدة، في واشنطن، بشكل عام يعني معظم هذه المدن أنا زرتها، ولذلك استحضاري للأحداث هذه واستحضاري للتفاصيل هذه مبنية على معايشة فعلية.
0: نعم، هل كنت مخطط، يعني هل هي جزء من عملية البحث أو الكتابة، أو أن الزيارة كانت سابقة وبعد ذلك ربما أنت قدرت تولف أو تقدم هذه التوليفة في الرواية؟
1: بالضبط، يعني هو حقيقة ما في كان تخطيط لهذا الأمر، يعني نعم هو هذا شيء كما قال نتيجة تراكمات فقط لا أكثر، لأن الرواية أتت بعد هذا يعني بعد هذه الزيارات، وأعتقد أنه من الصعب أحياناً أنه ممكن يقول الكاتب أنا ممكن أروح أزور مدينة معينة عشان أكتب فيها رواية، ما أعتقد أنه مباشرة يأتي هذا الشعور، يعني الإحساس أنك تترغب في الكتابة، لكن أحياناً هو الخلفية كما قال الذكريات الموجودة هي التي تصنع، ممكن تصنع عمل روائي وممكن أنها تصنع عمل سردي يجعل الكاتب يستحضر كل المدن أو بعض المناطق أو بعض الأماكن أو بعض الشخصيات اللي تتعرف عليها وغيره في أعماله الأدبية.
0: نعم جميل. هو عادة الشائع أنه بالعكس الكتاب لما يروحوا مدن يكتبوا عن مدن أخرى، يعني عبد الرحمن منيف كتب مثلا مدن الملح وهو على نهر السين في باريس. نعم. يعني عن صحراء بعيدة وهو في فرنسا
1: وفي مكان مختلف.
0: نعم.
1: وقد يكون هنا عامل الخلوة، يعني قد يكون بعض الكتاب يتجه إلى مدينة أخرى بغرض الخلوة للكتابة، وهذا طبعا أنا فعلا يعني أجده مهم للكاتب إنه يجد وقت للخلوة الابتعاد عن كما يقال مشتتات، لأنه في النهاية أي عمل أدبي يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى يعني عصف ذهني مستمر حتى يصل، وتدفق أيضا في الأفكار، تدفق في النص حتى يصل للصيغة المناسبة، على الأقل مدة شهر، يعني تكون على الأقل هذه مدة في وقت، يعني من وجهة نظري فقط هذه أنه شهر على الأقل مدة يكون فيها في خلوة حتى يستطيع أنه ينطلق لكتابة باقي النص.
0: نعم، يعني على ذكر الشهر أنت كتبت أصلا هذه الرواية في 4 سنوات.
1: نعم صحيح، لكن فعليا المادة الأساسية فيها في تقريبا شهرين.
0: نعم.
1: الفكرة دائما في الثبات على قاعدة صلبة، بمجرد الشعور أنك ثبت على جميع الأفكار وكتبت معظم الفصول الأساسية، ستجد بعدين أنك ما عندك مشكلة أنك أنت تواصل لباقي الأحداث وباقي الفصول الفري، وحتى وإن امتدت لفترة أطول، لكن الأساس هو الأهم.
0: نعم، جميل جدا. يعني قبل قليل كنا نتحدث طبعا عن روسيا، واضح أنه في علاقة خاصة بينك وبين الأدب الروسي. هناك حوارات داخل الرواية عن بوشكين مثلا، حتى ما تكتفي بالإشارة العرضية لهذه الأعمال، يعني مثلا تقول أنه تشير إلى مسألة أن رواية الشهيرة رسلان أولودميلا أنها يبدو جليا أنه تأثر فيها بقصص ألف ليلة وليلة. يعني ربما اشتباكك مع الأدب الروسي مش بس اشتباك على صعيد قراءة القصص، وإنما حتى القراءة عنها. ما علاقتك بالأدب الروسي، وكيف كان مهم بالنسبة لك أنه يكون حاضر في الرواية؟
1: نعم طبعا، هو بالتأكيد يعني ما دام أنه الرواية تتحدث عن مناطق جغرافية معينة مثل روسيا وأمريكا وغيرها من بعض المناطق أو الجبار، فأكيد لابد أن أيضا يستحضر فيها الأدب، مثل ما استحضرت فيها الجانب السياسي والاقتصادي وكذا، لابد أن يكون أيضا الأدب حاضر، بحكم أنه أيضا على سبيل المثال يعني روسيا هي منبع الكثير من يعني الأدباء، والذي لا زال تأثيرهم إلى هذا اليوم يعني خالد في مخيلة الكثيرين، يعني ليست كمخيلة أقصد أنها مضت، ولكنها لا زالت يعيشها الناس والقراء في كل يوم يعني. فلذلك أيا كان بوشكين أو غيره من الكتاب لديهم أعمال عظيمة، وحقيقة أنا قرأت لمجموعة من الأعمال من الكتاب وشخصيا أثرت فيني كثير يعني هذه الأعمال.
0: سمينا مثل إيش؟
1: كما قال يعني متعمق فيها، ولكن على الأقل القراءات الأساسية في الأدب الروسي تعطي الإنسان فعلا نظرة مختلفة عما في النفس البشرية، يعني هم متخصصون في هكذا يعني في الدخول إلى النفس.
0: أعطينا كذا أعطينا أمثلة على أعمالك المفضلة من الأدب الروسي.
1: يعني ما في عمل محدد حقيقة، يعني أكيد يعني كل كاتب وكل يعني عمل له ما يميزه في النهاية يعني، ولكل أديب روسي ولكل، وأيضا طبعا هذا لا يعني ذاك أنه فقط هم الأفضل، يعني مثلا حتى الكتاب من الولايات المتحدة ومن أوروبا وكذا ايضا يعني لديهم يعني اين كان حتى
0: خصوصيتهم.
1: نعم بالضبط، لديهم ايضا اسلوبهم. ويعني داون براون والكاتب الامريكي شخصيا انا اعجب كثير باعماله، وربما نقرا روايتي ام سلطانه متاثر الى حد ما.
0: يعني ممكن نقول انه قريب او يتقاطع معك في انه رواياته بوليسيه فيها قدر من التحقيق، وهذا ربما يكون أيضا حاضر في رواية يوم سلطانة.
1: بالضبط، فهذا في رواية يوم سلطانة حاضر موضوع اللي هو الميل اللي هو الجانب التحقيقي أو الجانب يتعلق بالجرائم أو غيره، لكنه طبعا أيضا يوم ميسو كاتب الفرنسي.
0: نعم
1: أيضا الكاتب البرتغالي الأصل على ما أظن خوسي سرماغو.
0: نعم سرماغو.
1: نعم، فكل كاتب أيضا لديه يعني كما قال أسلوبه لديه يعني، والمهم أن الكاتب في النهاية لابد أن أيضا يعني أي كاتب في النهاية لابد أنه يقرأ بقدر الإمكان لمختلف المدارس يعني، وليست لمدرسة محددة، حتى أيضا يجد نفسه يعني في أي بالضبط في أي جانب أكثر ميلا فيه يعني.
0: نعم، تقتبس محمد حسنين هيكل في الفصل الثاني أو في التصدير، وإحنا تحدثنا قبل قليل عن افتتاحية الفصول بتصدير من كتاب مختلفين. هذا التصدير يقول جزء منه تاريخ كل أمة خط متصل يدور حول نفسه لكنه لا ينقطع. هل تؤمن بذلك حقا؟ وإذا ما أردنا تطبيق ذلك على قصة الرواية اللي هي قصة سلطانة وقصة وصول البعثة العمانية إلى والعربية إلى إلى نيويورك، كيف يعني يتمثل ويتمظهر هذا القول في هذا السياق؟
1: نعم، هو كما يقال هذا القول شبيه تقريبا بقول ربما سائد أنه التاريخ يعود نفسه، يعني يعيد نفسه. وهذا طبعا ليس يعني أكيد طبعا هذا المعنى ليس دقيقا 100%، ولكنه على الأقل كل أمة في النهاية لديها مخزون ثقافي، مخزون فكري، مخزون اجتماعي، ممارسات معينة. هذه الممارسات مهما يعني انهارت أمم معينة أو انهارت دول معينة، سيأتي يوما ما ستعود، لأن هذه كما قال الجينات لازالت موجودة في هذه الأمم وستعود مهما كانت الظروف. ولذلك الزمن هكذا دائما يدور في أحوال هذه الأمم وهذه الشعوب. فما نجد مثلا بعض الشعوب ربما تأثرت بفترة معينة من تاريخها، بفترة سياسية ربما تدهورت فيها الأحوال السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية، لكنها سرعان ما تعود بعد فترة زمنية أخرى وهكذا. فقول محمد حسنين هيكل في هذا الجانب أن تبقى الأمة مستمرة، يعني حتى وإن كانت هناك فترات تتقاطع فيها أحداث معينة وربما تذبل في فترة معينة وتصعد في فترة معينة، لكنها تبقى مستمرة في هذا الخط.
0: نعم، أريد أن أتحدث معاذ في نهاية هذا اللقاء عن ترجمة الرواية للغة الإنجليزية، حدثنا عن هذا المشروع.
1: نعم، طبعا ترجمة الرواية هو طبعا كان مشروع مهم ومرحلة مهمة، لأنه في النهاية هذه الأعمال لابد أيضا أن تصل للقارئ الغير عربي، وأنا أعتقد هذا مهم بالنسبة لنا مثلا في سلطنة عمان ككتاب، أين كنا مبتدئين أو يعني في أعمال بعضهم لديهم ما شاء الله أعمال كثيرة، لكن لا تجدي أعمال مترجمة، وهذا حقيقة يعني يؤسف لأحيانا. لا أقول أن هناك تقصير من طرف محدد، لكن ترجمة الأعمال هي التي تفتح المجال لها للنمو مستقبلا، للظهور مستقبلا بين قراء متنوعين من دول مختلفة. فترجمة هذه الأعمال أيضا يفتح لها المجال أن تكون في جوانب مختلفة. بدأنا في المشروع هذا في 2024 في نهاية 2023، ولكن انتهى العمل منه من الترجمة في 2024، وتم طبعا عن طريق دار الحكمة في لندن، وتم إصدار الطبعة باللغة الإنجليزية طبعا مترجمة، وهي طبعا بالمناسبة هي طبعة ثنائية اللغة، ليست فقط الإنجليزية، هي طبعة باللغة العربية والإنجليزية، لأن أيضا نستهدف منها أيضا المتعلمين، وحبي أنه فئة معينة من القراء يميلوا إلى فكرة وجود الترجمة المباشرة للرواية، يعني للعمل أو للكتاب، جانب منه باللغة العربية وجانب منه باللغة الإنجليزية. فصدرت هذه الترجمة في بداية 2025 العام الماضي، وتم ترشينها طبعا في معرض مسقط الدولي للكتاب الأخير، والحمد لله يعني لاقت استحسانا وأيضا اهتمام بعض القراء الغير عرب، يعني وكانت مهمة لأنه في النهاية أيضا تعرف عن التاريخ العماني لغير العربي، وهذه طبعا أعتقد أنه شيء مهم.
0: نعم، في نصف دقيقة معاذ، يعني هذه روايتك الأولى، ما الذي تعمل عليه الآن؟
1: طبعا أعمل الآن على الرواية الثانية إن شاء الله، وطبعا أصدرت بعض الأعمال سابقا خلال الفترة الماضية، الأعمال طبعا غير روائية، ولكن الآن مركز كما قال أكثر في هذا الموضوع، موضوع اللي هو الخروج برواية أخرى إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير فيها بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك معاذ الرقادي للحديث معنا عن رواية يوم سلطانة، ونحن أكيد نتشوق لقراءة عملك الروائي القادم.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أمل، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا للشباب.
0: هكذا نصل أحبتنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها رواية معاذ بن خلفان الرقادي يوم سلطانة عن دار لبان للنشر. ألقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.